مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير في عدد جديد من سهرة في رحاب النغم. سهرة يأمنها لكم أيمن الشابي في إخراج مختلف فقراتها وأنغامها، معاذ الحديد في التنسيق والتواصل مع المستمعين، عماد العوني. يتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة لمختلف أنغام سهرة في رحاب النغم لليلة. كما عودناكم شوية آخر باش نسمعوا جورج وسوف كما العادة في بداية كل سهرة، ثم باش نتحدث بعد ذلك عن واحد من أروع الأصوات العربية، صوت صافي، صوت جبلي، صوت قوي وشجي للغاية، هو صوت وديع صافي. وديع صافي السيرة الذاتية، ثم أيضا باش نتحدث عن علاقته بالرحابنة، وهل فعلا تم الطلاق بينه وبين الرحابنة منذ البدايات، وما أسباب ذلك. بطبيعة زادة باش نمتعكم ببعض أنغام وديع صافي واللي اخترتها، ونتمنى أنها تنال أعجابكم. هو الحقيقة عنده خزينة غنائية رهيبة جدا في مختلف الأشكال والألوان. الحقيقة اخترت الغنيات اللي نحس أنكم تحبوهم، وغنيات معروفين برشا وفيهم شوية يعني حركة مع شوية فن مع إيقاع حلو مع لحن مزيان برشا، إن شاء الله على كل يعجبوكم. بعد أخبار تسعة باش نتحدث عن واحد من أبرز الفنانين التونسيين اللي غادرونا مؤخرا، كمال رؤوف النجاتي. كمال رؤوف النجاتي واحد من المطربين الحقيقة اللي صدفته في أكثر من مناسبة في إذاعة المنسير، وكان لي معاه لقاءات حتى في تونس العاصمة. رجل لطيف جدا، رجل بشوش جدا، ورجل فنان مش كان في فنه في حياته. اليوم باش نحتفيه بهذا الفنان التونسي كمال رؤوف النجاتي. الأغنية الأوكرانية والتي أخذت من الشرق بعضا ومن الغرب بعضا، مجموعة من نماذج هذه الموسيقى والأغنية الأوكرانية في الجزء الثاني من السهرة أيضا. وفي تالي فقرة أغانينا التي لا تنسى باش نستمتع، اخترت لكم اليوم عبد الحليم في واحدة من الأغاني التي بقيت راسخة في أذهان كل عشاقه باعتبارها الأغنية الأخيرة التي قدمها على المسرح. هذه أبرز فقراتنا بالنسبة لسهرتنا ليلة في رحاب النغم، وكما قلت نبدأها بجورج وسوف في تسجيل يعود إلى عام 1987.

0: وديع صافي صاحب الصوت الصافي. هو وديع بشارة يوسف فرانسيس، ولد في الفتح من شهر نوفمبر من عام 1921، وتوفي في 11 من شهر أكتوبر من عام 2013. هو واحد من أبرز المطربين والملحنين في لبنان، اشتهر في بلده وفي العالم العربي وحتى في أوروبا من خلال فنه وأدائه الترابي. كان له الدور الرائد بترسيخ قواعد الغناء اللبناني وفنه وفي نشر الأغنية اللبنانية في أكثر من بلد. أصبح له لون مميز في الغناء والتلحين في لبنان. بدأ الرحلة الفنية في سن 16 عندما شارك في مسابقة غنائية أقامتها الإذاعة اللبنانية، واختير آنذاك فائزا في جميع الفئات من بين أكثر من 40 متنافس آخر. لوديع الصافي مجموعة من الألقاب الفنية، حيث لقب بصوت الجبل وصوت الجبل الخالد والصوت الصافي وقديس الطرب ومطرب الأرز وعملاق لبنان وصاحب الحنجرة الذهبية ومبتكر المدرسة الصافية، أيضا كما لقب بمطرب العرب الأكبر ومطرب الشرق. بدايته الفنية كانت في عام 1930 عندما كان صغيرا، وانتقلت العائلة إلى بيروت، وكان يعيش في عائلة متواضعة جدا يغلب عليها طابع الفقر والحرمان. إلى جانب الترب، وديع الصافي شارك في العديد من الأفلام السينمائية، نذكر منها الخمسة جنيه، غزل البنات، اللحن الأول، انت عمري، ليالي الشرق، أيضا نار الشوق مع صباح في عام 1970، والاستعراض الكبير في عام 1975. غنى للعديد من الشعراء، خاصة أسعد السبعلي ومارون كرم، وللعديد من الملحنين مثل الأخوين رحباني وزكي نصيف، وأيضا فيلمون وهبي وعفيف رضوان ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش ورياض البندك. لكن أشهر الأغاني التي قدمها وديع الصافي كانت من ألحانه، إذ يعتبر مدرسة في التلحين، وكانت له علاقات طيبة مع جل الفنانين والمطربين سواء في لبنان أو في مصر والعالم العربي. بعد قليل فكرة موجزة من خلال تسجيل حول حياة وديع الصافي والسيرة الذاتية لهذا الفنان الكبير، لكن قبل ذلك أغنية كان قد قدمها هدية إلى تونس.
1: ولما تلاقينا على سفح رامة، وجدت بنان العامرية أحمر، فقل

شجرة لشجرة طيب محشوش، ومن راس التوت الخضرة شونا أكبوش، ومن راس طفلي وما عمره عشرة تحمل منكوش، طفلي إلا يا سمرة مشي مشوار خضرة يا بلادي.

ساعة يحكوا عن رسمي ساعة بصور وبالآخر مثل النسمي يعودوا عالدار خضرها يا لهدي خضرها.

0: حديثنا اليوم عن نجم من خارج الحدود المصرية ولكن حمل الجنسية المصرية. إنه من أحب لبنان ومن غنى لمصر ومن أطل على أحبابه وديع بشارة يوسف جبرائيل فرانسيس. نجمنا الليلة وديع الصافي، ذلك المطرب صاحب الصوت الجبلي الصافي. دعوني قبل الحديث عن حياته أن أسرد لحضراتكم قصة كيف سمي بالصافي. فنجمي الإذاعة اللبنانية ألبير ديب ومحي الدين سلم هم من أطلقوا لقب الصافي عليه نظرا لصفاء صوته، لذلك أصبح وديع الصافي بدلا من وديع بشارة. من مواليد 1 نوفمبر عام 1921 في قرية نيحة الشوف بمحافظة جبل لبنان. والده كان يعمل رقيب في الشرطة. عائلته كانت مكونة من 8 إخوة وهو الثاني في الترتيب. غلب على طفولته الحياة الفقيرة المعدمة، ولكن ما كان يعين على ذلك هو الغناء، فرأى فيه ما يستطيع أن يعبر بكل ما بداخله. لذلك كان قرار احترافه للغناء أمر لابد منه. انتقلت عائلته إلى بيروت عام 1930 بحثا عن حياة أفضل، وفي حينها التحق بمدرسة دير المخلص الكاثوليكية. وبالرغم أنه كان المنشد الأول بتلك المدرسة، ولكن ضيق الحال وعشقه للغناء جعله يترك دراسته لكي يعمل لإعانة الأسرة. بعد مرور 8 سنوات بعد انتقاله إلى بيروت أي عام 1938 كانت البداية. فقد اشترك في إحدى المسابقات الإذاعية والتي كان يديرها مكتشف وديع الصافي وهو ألبير ديب، وفي حينها فاز بالمركز الأول غناء ولحنا وعزفا، حيث أنه كان وديع الصافي يعزف أيضا على آلة العود. وجدير بالذكر أن تلك المسابقة كانت تضم 40 متسابقا. ومنذ ذلك اللحظة أصبح وديع الصافي وليس وديع بشارة. التحق بعد ذلك بإذاعة الشرق الأدنى والتي كانت معهد موسيقى خاص له، فتعلم من خلال أساتذة الفن في تلك الفترة مثل ميشي الخياط وسليم الحلو أصول الغناء أيضا. جدير بالذكر أن الفنان وديع الصافي التحق بتلك الإذاعة عام 1940. ومنذ تلك الفترة حتى النهاية حمل الفنان وديع الصافي راية الغناء اللبناني. فكان نهج الفنان وديع الصافي هو البساطة، لأنه يعتبر أول مطرب لبناني يغني اللهجة اللبنانية بكلمات بسيطة، مما كان بالغ الصدى في انتشار الأغاني اللبنانية. ولا ننسى جميعا أيضا المواويل التي كان يطعم بها تلك الأغاني. في عام 1947 سافر الصافي مع فرقة فنية إلى البرازيل ومضى هناك 3 سنوات. ومن شدة شهرة وديع الصافي فقد منح له الجنسية البرازيلية، وفيما بعد سيحصل أيضا على الجنسية الفرنسية وكذلك المصرية. عند عودته من البرازيل أطلق أغنية علومة، والتي أصبحت بعد ذلك التحية التي يلقيها اللبنانيون على بعضهم. ومنذ ذلك الفترة لقب بصاحب الحنجرة الذهبية لتتوالى الأعمال الغنائية الناجحة. من معاناة الفقر ننتقل إلى معاناة الحرب. ففي سنة 1975 قامت الحرب اللبنانية والتي كان لها أثر سيء على الفنان وديع الصافي، لذلك قام بمغادرة البلاد عام 1976 وتنقل ما بين بريطانيا وفرنسا، ليستقر بعد ذلك في فرنسا عام 1978 ليبدأ رحلة التلحين بجانب الغناء في تلك الفترة. فأراد أن يترجم معاناة الحرب في صورة ألحان روحية ترصد تلك المجازر والتي كانت تتم في لبنان. برغم أن الفنان وديع الصوفي حالة فريدة من نوعها في الغناء، ولكن هذا لم يمنعه من التمثيل، فقد اشترك في عدة أفلام لبنانية، بل وكان له السبق في التمثيل بأولى الأفلام اللبنانية مع الفنانة صباح في عام 1973 بفيلمي موال ونار الشوق. تزوج الفنان وديع الصافي عام 1952 من إحدى قريباته وتدعى ملفينة، والتي أنجب منها 6 أبناء هم دنيا، مارلين، فادي، أنطوان، جورج وميلاد. نترك معاناة الحرب لننتقل إلى آخر معاناة في حياة الفنان وديع، وهي المرض. ففي عام 1990 تعرض لأزمة قلبية تطلب لإجراء عملية قلب مفتوح، ولكن المرض لم يكن عائق نحو استمرار الفنان وديع في الغناء، بل استمر في الغناء حتى توفته ألمانية يوم 11 أكتوبر سنة 2013 عن عمر يناهز 91 عام. رحل الفنان وديع الصافي تارك وراءه أعماله مثل على رمش عيونها، دار يا دار، الليل يا ليلى، وكبرنا، يا عيني على الصبر، عندك بحرية، طلوا حبابنا، عظيمة يا مصر، ومريت على الدار.
1: في الواقع وديع الصافي عنده العديد من العناوين الغنائية المتنوعة، كما قلت فيها الجبلية اللبناني، فيها الميجنة، فيها الدرعونة، فيها أيضا الأغاني الطربية، وحتى ألحان أخرى كما حكيت قبيلة لمحمد عبد الوهاب وغيرهم من الملحنين والمطربين العرب. من الأغاني اللي نحبهم برشا وأكيد أنكم تحبوهم ثم الزغنيات معروفين برشا برشا برشا. أغنية الأولى اللي غنيها محمد جبالي مع وديع الصافي في فترة من الفترات ونجحت برشا برشا الأغنية، عنوانها على العود، وثم أغنية أخرى أيضا اللي تقريبا من أشهر الأغاني في اعتقادي اللي هي عندك بحرية يا ريس. ثم أغنية أخرى تقريبا أول أغنية سمعتها في حياتي الوديع الصافي، الليل يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى، تقريبا أول أغنية نتذكر سمعتها الوديع الصافي. ومن بعد خلال الفترة متاع العمل متاعي في الإذاعة بديت نكتشف في صوت هذا الرجل هذا العملاق، ولابد من التذكير لهنا أن وديع الصافي شارك في العديد أيضا من الأعمال المسرحية اللي جمعته بنصري شمس الدين، جمعته بصباح، بفيروز وغيرهم، وكان دائم التألق من خلال أدائه في الأعمال الفنية المسرحية.

0: وديع صافي كما قلت عنده مجموعة من العلاقات الفنية الكبيرة والمتطورة، وكان في فترة من الفترات تعاون مع الأخوين رحباني من خلال مجموعة من المسرحيات الفنية والأوبيرات أيضا وحتى الأغاني، لكن هذه العلاقة انقطعت في وقت ما.
1: عند وديع الصافي بالنسبة لنا غامضة شوي. منها مثلا
2: منها
1: لماذا لم يكمل وديع الصافي الرحلة مع الرحبنة؟
2: ازاي ايه هي الرحلة مع الرحبنة؟
1: في بدايات،
2: عجبني سؤالك،
1: في بدايات حياته عمل يعني تعاون ملفت وواضح وكبير.
2: في بدايات حياتهم عملوا تعاون معه، هو ابتدى بالإذاعة قبلهم،
1: هم
2: كانوا يشتغلوا مع
1: الموضوع طلع له جذور.
2: لا لا لا لا طبعا هم كانوا بالفرقة معاه، هم كانوا يعزفوا وراه، واحد على الكمانجة أظن، واحد على البزو، بعدين أصبحوا ما شاء الله يعني ملوك الكلمة وكله. بس وحتى فيروز كانت بالكورال معه، بس بعدين هم لما بلشوا ابتدوا ينضجوا شوي ابتدوا يعملوا سكتشات حلوة قوي، وهم كانوا يعني

0: من أول ما ابتدوا الرحابنة يعملوا سكتشات دايما يطلبوا من بابا يشترك معهم، وبابا يقول مش بس ليهم أيوة، يقول للكل أيوة. حكاية وديع الصافي الفنية هي كمان حكاية كل فنانين لبنان في تلك الحقبة، لأنه تعاون معهم كلهم، كل أقطاب التلحين تعاون معهم، مش بس غنى من ألحانه، فهو تعاون من الرحاب مع الرحابنة بالخمسينيات، تعاون مع الرحابنة بالستينيات بعمل واحد على الأقل بالستينيات، رجع تعامل معهم بالواحد وسبعين بسهرة سكتش سهرة حب، رجع تعامل معهم بمهرجان كمان بعلبك 73.
1: طيب أنا أسأل، يعني ما كانش فيه أي نوع من الفتور ما بين وديع الصافي والرحابنة فيما بعد السبعينات؟
0: وقت ما كله ده مش مهم، هم وقت التعاون كان بابا يلبي ويطلبوا منه ويتمنوا عليه يعني، بالذات بالأول كانوا يترجوه بالأول، بعدين دايما يقول هو أيوة وبحب التعاون، ودي حاجة وطنية لأنه الرحابنة أصبحوا يعني من مؤسسي المسرح بلبنان
1: ورموز فنية
0: طبعاً
1: عربية
0: طبعاً. وبابا تعاون مش بس معهم، تعاون مع زكي نصيف، تعاون مع توفيق الباشا، تعاون مع عفيف رضوان، كل ملحنين الحقبة، فيليمون وهبي، يا سلام، كل ملحنين الحقبة مش بس الرحابنة يعني وديع الصافي هو الوحيد اللي تعاون مع كل يعني رموز الحقبة في لبنان.
2: هذا كان أنتوان وديع صافي، ابن وديع صافي، يتحدث لمنى شادلي الإعلامية المصرية حول علاقة والده في فترة من الفترات بالأخوين رحباني. كما قلت، أغنية من الأغاني الممتعة والرائعة لوديع صافي، عندك بحرية، ثم لنعود

إذاعة المناسير وفي سهرة في رحاب النغم، ونجدد التحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعتنا. في بداية الجزء الثاني من سهرتنا أردت تكريم الحقيقة تكريم على المستوى الغنائي كمان روف النجاتي اللي غادرنا نهار الاثنين اللي فاتت 15 جوان 2026 بعد صراع مع المرض. الحقيقة كانت عندي علاقة طيبة جدا بهذا الرجل، رجل لطيف جدا، رجل محب، رجل بشوش، رجل منشرح، تقريبا اسم فنان ينطبق عليه على مستوى الفن متاعه وأيضا على مستوى شخصيته النقية المرحة. من الكلمات اللي كانت متداولة للراحل كمال روف النجاتي كلمة عشيري، يعني ديما كلمة عشيري في فمه، لدرجة أنه كان يتواصل معاه بالهاتف ولا يجيب أحدية لهنا قبل سوية الإذاعة. عشيري ما تغادرش لسانه وكان يقولها ببرشة حب. نتذكر جيدا أنه دائما محصن بحقيبة فيها مجموعة من الأشرطة، مجموعة من الأغاني، مجموعة من السجلات اللي تهمه، وأيضا كان رجل أنيق جدا ورجل محب للحياة. هذا كمال روف النجاتي من خلال معرفتي به، من خلال واللي هي معرفة أساسا تعتمد على الاستضافة وخاصة في المناسبات الكبرى سواء كانت وطنية أو مناسبات دينية. كمال روف النجاتي اللي نعته وزارة الشؤون الثقافية توفى كما قلت نهار الاثنين اللي فاتت 15 جوان 2026 بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع، ترك خلالها ما يفوق 100 أغنية قدمها في الإذاعة التونسية وفي الحفلات المتنوعة. لحن عددا هاما من هذه الأغاني وتعاون أيضا فيها مع أبرز الشعراء والملحنين، ولا تزال هذه الأغاني الجميلة والممتعة محفوظة في خزينة الأغاني التونسية. الفقيد كمال روف النجاتي ولد بالعاصمة من عائلة أصيلة القيروان، تابع دراسته الابتدائية والثانوية وبدأ شغفه بالفن منذ سن مبكرة من خلال أداء الأغاني المصرية، وكان أنذاك قد لقب بحميده. من أبرز المحطات الهامة في مسيرته الفنية مشاركته في حفل جمعية قدماء الصديقية الذي نقلته الإذاعة التونسية مباشرة، وهو يعتبر هذا الحفل محطة فارقة في حياة النجاتي الفنية، حيث توج بجائزة أهلته للالتحاق آنذاك بالإذاعة والتسجيل أولى أغانيه فيها، وهي أغنية في غابة جميلة تلاقينا. وفضلا عن الغناء باللهجة العامية التونسية، اشتهر كمال روف النجاتي بالغناء بلغات أخرى وتحديدا باللغة الفرنسية، ومن أشهر الأغاني التي أداها بهذه اللغة غناية ياسمينة. كما غنى كمال روف النجاتي بالإسبانية، ومن أبرز أغانيه بهذه اللغة كوانتا ناميرا التي لاقت انتشارا واسعا في صفوف الشباب أنذاك خلال 70s. في عام 1966 شارك الفقيد في أول منوعة تلفزيونية بثت بمناسبة افتتاح التلفزة التونسية، كما قدم عروضا فنية داخل تونس وخارجها إلى جانب فنانين عرب وأجانب، شملت رحلاته المتنوعة لبنان، مصر والمغرب وليبيا، إضافة إلى باريس حيث أقام فترة من الزمن، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية. كما قلت الراحل كمال روف النجاتي كان فنانا في حياته وأيضا في فنه. الكمال روف النجاتي اخترنا أغنية ياسمينة، اخترنا أغنية عيونك سود، ولكن قبلهم الاثنين باش نسمعوا واحدة من أجمل الأغاني اللي تغنى فيها بتونس.

نجدد التحية لمستمعينا الكرام في متابعة سهرة في رحاب النغم التي تأتيكم مباشرة عبر موجات إذاعة المنسير. الموسيقى الأوكرانية هي واحدة من الموسيقات التي تنوعت باعتبارها كانت ولا تزال مزيجا بين الشرق والغرب وبين التراث والحداثة. فهذه الموسيقى أو الأغاني الأوكرانية تتنوع بين التراث الشعبي العريق والموسيقى الكلاسيكية الفنية، مرورا بأنماط البوب والروك الحديثة. الموسيقى في أوكرانيا تعتمد على مجموعة من الآلات الموسيقية، أبرزها آلة الباندورا، وهي تقدم مزيجا يعكس هوية وثقافة أوروبا الشرقية. الغناء الأوكراني يعرف بتراثه العاطفي وارتباطه بالطبيعة، حيث تسمى اللغة الأوكرانية أحيانا لغة العندليب بسبب جمال ألحانها. الأغاني الشعبية في أوكرانيا تتميز بأداء يحمل طابع كلاسيكي يروي قصصا تراثية، كما هو الحال في أداء مجموعة أناكارد الأوكرانية للأغنية الشعبية الكلاسيكية. الموسيقى في أوكرانيا كبقية أنواع الموسيقى الشرقية والغربية شهدت تطورا كبيرا، بدءا من حقبة الفانك في السبعينات وصولا إلى فرق الروك الشهيرة والمشاركات البارزة في مسابقة يور فيجن. الموسيقى الأوكرانية التقليدية تنقسم إلى فئتين رئيسيتين، طقوسية وغير طقوسية. الأغاني الشعبية الطقوسية أقدم عموما وتشمل التعاويذ والمراثي وأغاني التقويم وأغاني الزفاف. ومن أبرز وأشهر مؤديات الغناء الشعبي الأوكراني التقليدي في العصر الحديث نينا ماتفينكو ورايسا كيريتشينكو. والحقيقة رأوا الأسماء الأوكرانية والروسية أيضا بشكل عام في أوروبا الشرقية صعبة النطق علينا، لأنه تدخل فيها الشين والكاء والكاف والفاء أحيانا فتتداخل الحروف. من الموسيقى الأوكرانية اخترنا مجموعة من النماذج، اخترنا باش تسمعوا بولينا جاجارينا في أغنية أوكرانية شهيرة، أيضا أغنية حلوة برشا عنوانها عانقيني لرومان وانتو نينا، أيضا باش نسمعوا ناتاليا فالفيسكيا في أغنية بالالا.

بالموسيقى الأوكرانية نقترب مستمعينا الكرام من نهاية سهرة في رحاب نغم لليلة، وكما قلت في بداية اللقاء باش نختموا بواحدة من أنغام العندليب عبد الحليم حافظ. اخترنا أغنية قارئة الفنجان، لكن تصرفنا فيها على مستوى المونتاج لنستمتع أكثر بصوت عبد الحليم. ختاما مستمعينا الكرام لكم أجمل تحيات أيمن الشابي في إخراج مختلف فقرات سهرة في رحاب النغم.

تحياتي للمستمعين الكل اللي تفاعلوا معنا في سهرة الليلة. وأنه بالنسبة للمستمعين اللي سألوني على سهرة في رحاب النغم باش تغيب في إطار البرمجة الصيفية لنلتقي في سهرة موسيقية أخرى إن شاء الله تعجبكم، وإن شاء الله جمعة جاية نعطيكم فكرة على أبرز ملامحها وأيضا عن بعض ملامح البرامج خلال البرمجة الصيفية. ختاما مستمعين الكرام ليكم أجمل تحيات عماد عوني، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

غمو وعروض فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

0: سير كندر سيد الهاني على الموجة 104.7
1: إذاعة المنستير
2: 104.7 إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.
3: بلاش العتاب إذاعة المنستير.

مشاوير مشاوير مرثومة الخطوينا نمشيها في ظلمة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرثومة الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا يوم يوم تفرحنا

مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا يوم تفرحنا ويوم

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد العينة يتلو ما تيسر من سورة النمل.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل المقرئ الشيخ أحمد العينة ما تيسر من سورة النمل.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره على مسلم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغيب، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، ونسألك العافية والرخاء. اللهم أكمل لنا ديننا وأتمم علينا نعمتك، واجعلنا من عبادك الشاكرين الحامدين. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، واقطع رجاءنا عمن سواك، حتى لا نرجو أحدا غيرك، فأنت مولانا وولينا في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا نعظم شكرك ونكثر ذكرك ونتبع نصيحتك ونحفظ وصيتك. اللهم اجعلنا شاكرين، واجعلنا صابرين، واجعلنا في أعيننا صغارا وفي أعين الناس كبارا. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في دنيانا وديننا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك من أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفقر والفسوق والشقاق والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرس وسيء الأسقام. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا. اللهم عافنا في أجسادنا، اللهم عافنا في أبصارنا، واجعله الوارث منا. لا إله إلا أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين.

بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله.

0: أيها الملك، هل ندلك على بيت مال داثر أخفلته الملوك قبلك، فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والفضة، وفيه من الهدايا والتحف ما لا يستطيع حمله مئات من الرجال الأشداء؟ بلى، إنه بيت مكة الذي يعبده أهله ويصلون عنده، وقرر تبع الحميري أن يتوجه إلى مكة. لقد كان في قلبه حقد عليها، فصار فيه أيضا طمع في كنوزها وأموالها، ولم يدرك تبع أن أهل هذيلة كانوا يريدون به شرا، وأنهم وضعوا له السم في العسل. فكان حديثهم إليه في ظاهره الحب والوداد، وفي باطنه الحقد والعداء، إذ كان قد أوقع بأهلهم شرا في بعض حروبه، فأرادوا الانتقام منه، لكنهم لا يستطيعون ذلك ولا يقدرون عليه. فجاءوه وزينوا له أن يعتدي على الكعبة كي يلقى شر الجزاء، لأنهم يعلمون أنه ما أرادها أحد بسوء إلا أخزاه الله وأهلكه. قاد الملك جيشا عظيما من بلاد اليمن، واتجه نحو الشمال قاصدا الكعبة ليهدمها، ولكنه حين اقترب من مكة هبت عليه وعلى جنوده عاصفة عنيفة تحمل رمالا كثيفة، أحالت بياض النهار إلى سواد، وجعلت أفراد الجيش يدورون حول أنفسهم في دورات عنيفة. دهش الملك وسأل الحكماء، فأخبروه أنها غضبة السماء لبيت الله، لكنه لم يقتنع وواصل مسيرته، فأصيب من فوره بمرض غريب، إذ تفتح رأسه وسال منه صديد له رائحة كريهة جعلت الناس ينفرون منه ويبتعدون عنه. وطلب العلاج، فقال له الأطباء: إنما نحن غير قادرين على ما لا لنا به علم، وهذا أمر يخص السماء، وما دمت تريد هدم الكعبة فالأمر موكول بيد الله، ولأن استمر عزمك على ما نويت فليس أمامك وأمام جيشك إلا الهلاك. تراجع الملك تبع عن عزمه، ثم قدم الكعبة دليلا خاشعا، وطاف بالبيت منكسرا متضرعا، وحلق رأسه متذللا، ثم نحر عندها الذبائح وأقام الولائم، ثم كسى الكعبة أفخر الثياب، ووضع لها أبوابا ومفاتيح تغلق حسب الحاجة، وعاد الرجل آمنا بعد أن عرف أن للكعبة قدرها.
1: وإلى الغد. بناء الكعبة.
0: منى محسن، والمخرج قتيبة إبراهيم.

0: واتركوا ولدي.
1: ابعدوها.
0: لا لن ابتعد. اقتلوني ودعوا. اتركوا ولدي.
1: خذي.
0: اقتلوه.
1: اقتلوه.

0: تزوج إبراهيم وتزوج إسحاق وتزوج إسماعيل.
1: ماذا تعني يا عيسو؟
0: ها هي ذرية جديدة لإبراهيم، فهو قد ولد له ولد من زوجه الجديدة.
1: وإسماعيل؟
0: لا أعرف من أمره شيئا، ولكن إسحاق ولد له توأمان.
1: ليتنا نعرف شيئا من أخبار إسماعيل يا عيسو.
0: إني في شوق شديد إليه، وإذا طال بنا الأمر ولم نسمع عنه شيئا فإني متوجه إلى مكة من جديد.
1: هذه المرة سأرافقك يا عيسو.
0: وتترك إبراهيم يا ماهر بعد أن رافقته هذه السنين الطويلة؟
1: أستأذنه.
0: سبحان الله، لماذا يا ترى اختار مكة، هذه الأرض البعيدة، لتكون دارا لإسماعيل؟
1: سألت إبراهيم هذا السؤال يا عيسو منذ زمن.
0: وماذا قال لك؟
1: أخبرني قصة مكة.
0: أهناك سبب معين اختار الله لأجله مكة مقاما لإسماعيل؟
1: بل هناك أسباب.
0: ما هي؟ أخبرني.
1: إن مكة يا عيسو أرض مقدسة منذ أقدم الأزمان،
0: منذ سيدنا نوح عليه السلام.
1: بل قبل نوح بكثير.
0: منذ عهد أبينا آدم إذن.
1: تماما، منذ عهد أبينا آدم عليه السلام.
0: وهل كانت مكة أرضا عامرة خصبة؟
1: نعم، كانت واديا خصبا، وبعد سيدنا آدم عليه السلام راحت أرضها تجف قليلا قليلا حتى أصبحت على ما هي عليه اليوم.
0: وعادت في عهد إسماعيل فتفجر فيها الماء الزلال.
1: تماما، ولا يدري إلا الله ما سيحدث لمكة بعد إسماعيل.
0: هل سكن سيدنا آدم في مكة يا ماهر؟
1: لم يكن مقيما فيها، ولكنه جاءها حاجا عشرات المرات.
0: وهل كان فيها سكان؟
1: كلا، لم يكن فيها أحد. ويقول الرواة إن آدم عليه السلام سأل الله في ذلك.
0: طبعا لم يكن يوجد فيها أحد، فآدم عليه السلام هو أول الناس.
1: أوحى الله تعالى إلى آدم أن سيجعل في مكة من ولده من يسبح الله ويقدسه،
0: وقد فعل.
1: وأوحى إليه سبحانه وتعالى أن سيجعل فيها بيوتا ترفع بذكره ويذكر فيها اسمه،
0: وقد فعل. فهذا إسماعيل ومن معه يرفعون بيوتهم باسم الله ويسبحون بحمد الله.
1: وأوحى إلى آدم عليه السلام أنه سيجعل من تلك البيوت بيتا يخصه الله بكرامته ويؤثره باسمه، ويسميه بيت الله وينطقه بعظمته.
0: هذا البيت لم يرتفع بعد.
1: سيرتفع.
0: ومن سيرفعه؟
1: الله وحده يعلم.
0: كان إبراهيم يعرف أن مكة مقدسة عند الله؟
1: طبعا كان يعرف.
0: وعندما ترك إسماعيل وهاجر في مكة رأيته يرفع بصره إلى السماء ويقول:
2: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم.
1: إذن كان يعرف إبراهيم أن لله بيتا محرما في مكة.
0: هكذا سمعته يقول.
1: البيت كان موجودا يا عيسو
0: قبل إبراهيم.
1: أجل، قبل إبراهيم، وكان الأعراب يحجون إليه ويتبركون به دون أن يعرفوا سبب حرمته وتقديسه.
0: وأين هو البيت الآن؟
1: إن لله إرادة لا تدركها عقول البشر يا عيسو.
0: ماذا تعني يا ماهر؟
1: اندثر البيت وبقي مكانه يدل عليه، وبقي مكانه وعدا من الله لعبد من عبيده الصالحين يعيد بناءه ويرفع أركانه.
0: لعله إسماعيل يا ماهر.
1: من يدري؟
0: وإبراهيم ألا يدري؟
1: وإبراهيم لا يدري، إنه يأتمر بأمر الله، يفعل ما يوحي به إليه.
0: إننا رأينا عجائب في حياة إبراهيم وإسماعيل يا ماهر.
1: ها؟ ماذا تريد أن تقول؟
0: أريد أن أقول إننا رأينا كرامات وآيات وأحداثا لا يمكن أن يكون لها تفسيران.
1: وبماذا فسرتها؟
0: فسرتها بأن إبراهيم ونسله سيكون لهم شأن عظيم في حياة الناس.
1: أصبح لهم هذا الشأن يا عيسو، أليس إبراهيم أول من دعا إلى عبادة الله الواحد القهار؟
0: بلى.
1: ألم يرسل الله من آياته ما يؤكد دعوة إبراهيم؟
0: بلى يا ماهر.
1: ألم يبعث الله لوطا ابن أخي إبراهيم نبيا؟
0: بلى.
1: ألم يبعث إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم نبيين؟
0: حدث ذلك.
1: أليس كل هذا شأنا عظيما في حياة الناس؟
0: لا أعني ناس اليوم يا ماهر.
1: ها؟ أي ناس تعني؟
0: أعني الأجيال القادمة التي ستنشأ من ذرية إبراهيم وإسماعيل وإسحاق.
1: هذا أمر لا معرفة لنا به، إنه في علم الغيب وعند الله وحده.
0: قم بنا إلى إبراهيم، فإني أريد أن أستزيده من هذا الحديث الشيق.
1: هيا، فلست أقل منك رغبة في الجلوس إلى إبراهيم والاستماع إليه.

0: تمار، أين عيسى يا تمار؟
1: كان عند ماهر وقد مر منذ قليل.
0: هل ما زال هناك؟
1: كلا، رأيتهما يتجهان نحو بيت إبراهيم.
0: بيت إبراهيم؟ إبراهيم ليس في البيت.
1: هل تريد منه شيئا؟
0: كلا، ولكن عندي أخبار عن إسماعيل.
1: صحيح، هات أخبرني.
0: جاءت قافلة صباح اليوم نزلت بمكة منذ شهر تقريبا.
1: وماذا أخبروك؟
0: رأيت أحد رجال القافلة وهو من العماليق الذين يسكنون قرب مكة.
1: أعرفهم.
0: إنه مؤمن مسلم مثلنا.
1: ومن دعاه؟
0: إسماعيل.
1: وماذا أخبرك عن إسماعيل؟
0: إسماعيل يا تمار أصبح مرجعا للحكم والدين والقضاء في مكة.
1: يستحق أكثر.
0: آمن الناس بنبوته ولم يلاقي أي عقبات في دعوته.
1: أخبارك تثلج الصدر يا بسام.
0: وقد أصبح أبا لثلاثة صبيان.
1: ثلاثة صبيان؟
0: نعم.
1: يا للخبر العظيم، بشرت بالخير يا بسام.
0: وهذا الرجل سأل عنكما فلم تكونا في البيت هذا الصباح.
1: كنت عند امرأة إبراهيم الجديدة،
0: ولما كانت قافلتهم لم تقف إلا للتزود بالماء، فقد طلب إلي أن أبلغكم سلام إسماعيل وزوجه وسلام سويد وعبدت.
1: ليتني رأيته وسألته بعض التفاصيل عنه.
0: أخبرني أنهم جميعا بصحة جيدة، وأن إسماعيل يستنبت الأرض حول مكة ويخرج منها أثمارا.
1: إنها بركة الله عليه،
0: وهو سعيد جدا مع زوجه الجديدة.
1: ما دام إبراهيم قد رضي عنها فسيسعد معها إسماعيل طبعا.
0: وهم مشتاقون إليكم.
1: ونحن مشتاقون أكثر. قل لي يا بسام،
0: ماذا
1: هذا الرجل؟ ألم يرى إبراهيم ويخبره عن ابنه؟
0: بلى رآه، وأنا عرفته هنا.
1: وماذا قال له؟
0: قال الرجل إن أكثر ما ينغص عيش إسماعيل هو أن أباه قد ذهب مرتين من أرض كنعان إلى مكة ولم يستطع أن يراه.
1: ولماذا لا يأتي إسماعيل لزيارة أبيه هنا؟
0: لو أراد الله لأوحى لإسماعيل أن يأتي لزيارة أبيه.
1: لعل هذه الأرض محرمة على إسماعيل.
0: لا أدري يا تمار، لا أدري. لله إرادة في هذه العائلة لا ندري بعد ما يخبئه لها.
1: ألن يذهب إبراهيم مرة جديدة لزيارة إسماعيل؟
0: ربما أقعدته الشيخوخة فعجز عن الذهاب.
2: بل سيذهب.
0: ها؟ أهلا، رجعت يا عيسو؟ رجعت.
2: رجعت وسمعت آخر كلمة قلتها يا بسام.
0: أجل، قلت إن الشيخوخة ستمنع إبراهيم من زيارة إسماعيل مرة أخرى.
2: سيذهب.
0: من؟
2: إبراهيم.
0: إلى أين؟
2: إلى مكة.
0: متى؟
2: غدا.
0: ولكنه شيخ متعب.
2: أمره الله بذلك.
0: إذن سيزور إسماعيل يا تمار.
2: ليس ذاهبا لزيارة إسماعيل.
0: لماذا يذهب إذن؟
2: إنه ذاهب ليعيد بناء البيت الحرام.
0: لم أفهم.
2: ستفهم عما قريب يا بسام.
0: أفهمني أنت يا عيسو.
2: البيت الذي في مكة والذي نزل قربه إسماعيل، هل تعرفه؟
0: أخبرتني عنه أنت، وسمعت قصته مرة من إبراهيم أنا وماهر.
2: ألم يخبركم إبراهيم أن الله وعد آدم بنبي يعيد بناء البيت؟
0: بلى.
2: هذا النبي هو إبراهيم.
0: إبراهيم يعيد بناء بيت الله الحرام؟
2: إبراهيم وإسماعيل.
0: إذن سيلتقيان أخيرا.
2: سيلتقيان في أعظم أعمالهما إطلاقا.
0: سيكون إسماعيل سعيدا برؤية أبيه.
2: ذهب إبراهيم مرتين ولم يرى إسماعيل، وهذه المرة سيشتركان في أعظم عمل في الدنيا.
0: إن لله إرادة فوق تصورنا وإدراكنا يا عيسو.
2: سيجتمع النبيان الأب وابنه ليرفعا من جديد أركان أول بيت وضع للناس.
0: سبحان الله
2: والحمد لله.
0: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم.
3: في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. لقد ذكر الاستغفار في مواطن عديدة في القرآن الكريم، فقد قال المولى عز وجل في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى في سورة نوح: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كما قال تعالى في سورة الذاريات: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم 27 مرة كان من الذين يستجاب لهم ويرزق بهم أهل الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل الله أمانتين لأمتي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من استغفر الله دبر كل صلاة 3 مرات فقال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد ورق الشجر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
1: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة.
2: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج،
1: موسوعة الحج.

0: أخي الحاج الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو لك طيب الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويطيب لنا أن نصحبك في وقفات سريعة عبر برنامجنا اليومي موسوعة الحج. أعمال الحج أيام التشريق
1: موسوعة الحج.
0: يرجع الحاج بعد طواف الإفاضة.

0: فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده بالرمي مع كل حصاة قائلا الله أكبر. ولا بد أن تقع الحصيات في الحوض، فإن لم تقع في الحوض لم يجزي. ثم يتقدم حتى يكون في مكان لا يصيبه الحصى فيه ولا يؤذي الناس، فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو بما تيسر له. ثم يتقدم الحاج بعد ذلك ويرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات، يرفع مع كل حصاة يده قائلا الله أكبر. وعقب الفراغ من ذلك يأخذ ذات الشمال ويتقدم حتى يكون في مكان لا يصيبه الحصى فيه ولا يؤذي الناس، فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو بما تيسر له. ثم يتقدم الحاج بعد ذلك ويرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة قائلا الله أكبر. ثم بعد الفراغ من الرمي ينصرف ولا يقف عندها ولا يدعو. ثم يرمي الجمرات في الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول تماما، ويفعل عند الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة كما فعل في اليوم الأول من أيام التشريق سواء بسواء. ومن عجز عن رمي الجمرات كالكبير والمريض والصغير والمرأة الحامل ونحوهم، جاز له أن يوكل من يرمي عنه لقوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا عن الرمي بخلاف غيره من المناسك. أما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرمي، ويجوز للوكيل أن يرمي عن نفسه أولا ثم عمن وكله كل جمرة من الجمرات الثلاث في موقف واحد، فيرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات عن نفسه ثم بسبع أخرى عمن وكله، وهكذا في الجمرة الوسطى وجمرة العقبة يبدأ بالرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عمن وكله. وهكذا الصبي يجوز أن يرمي عنه وليه. والأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن ترمى قبل الغروب، وكذلك جمرة العقبة، من رماها قبل غروب يوم النحر فقد رماها في وقت لها. وأما الرمي ليلا فقد أجازه جمع من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ابتداء الرمي بعد الزوال في أيام التشريق ولم يوقت انتهاءه. ولو اضطر الحاج أو دعته الحاجة إلى أن يرمي في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل فلا بأس في ذلك. ومن غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو لم يخرج من منى فإنه يلزمه التأخر والمبيت في منى يوم الثالث عشر ويرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال. ولكن لو غربت عليه الشمس بمنى في اليوم الثاني عشر بغير اختياره، مثل أن يكون قد عقد العزم وارتحل وركب سياراته ولكن تأخر بسبب زحام الطريق أو السيارات، فلا يلزمه التأخر. وبعد أن يرمي الحاج الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة بعد الزوال فهو في الخيار، إن شاء تعجل وطاف طواف الوداع ثم ذهب إلى بلده، وإن شاء الحاج تأخر فبات بمنى ليلة الثالث عشر من ذي الحجة ورمى الجمرات بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، وهذا هو الأفضل لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للناس ورخص لهم بالتعجل ولم يتعجل هو، بل بقي حتى بات ليلة الثالث عشر بمنى ورمى الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس من اليوم الثالث عشر، ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى مكة وطاف طواف الوداع.
1: موسوعة الحج.
0: أخي الحاج الكريم، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج، حتى الملتقى.

إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

اللهم يا رب، إني توكلت عليك بكامل حواسي. اللهم إني أسألك اليقين والعافية، وأسألك أن تصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نستقبل هذا الفجر الوليد، نسأل الله تعالى أن يجعله بداية يوم مشرق كريم مليئا بعطاءات الله ورحماته. فالله تعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، ما أروعها من وصية نبوية، إذ كان صلى الله عليه وسلم مثالا عاليا في مكارم الأخلاق والمعاملات وفي جميع شؤون الحياة، فعلينا أن نقتدي به في ذلك عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو صاحب الأخلاق الحسنة من الوفاء بالوعد وصدق الحديث وإكرام الضيف وإعانة المحتاج. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، أي التعبد بالليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها، حتى فجئه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: يا خديجة ما لي؟ وأخبرها الخبر، وقال: قد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ذاك هو محمد عليه الصلاة والسلام، أدبه ربه فأحسن تأديبه، فهو كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي بين الناس. أبا الزهراء، قد جاوزت قدري بمدحك، بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قدرا، فحين مدحتك اقتدت السحابا. وما للمسلمين سواك حصن، إذا ما الضر مسهم ونابا. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم.

في صلاة فجر أحد الأيام كنت أستمع للإمام وهو يقرأ بنا في الركعة الأولى من سورة الطلاق حتى بلغ قول الله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. حينها وجدت خيالي يسبح في ظلال هذه الآية الكريمة. يا ترى كم هي الأقدار التي تألمنا لها وقت نزولها وجرت لها دموعنا ورفعت في طلبها أيدينا؟ ولكن يا ترى هل كان لدينا نور هذه الآية: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا؟ حينما نحزن لفقد قريب أو مرض حبيب أو فوات نعمة أو نزول نقمة، قد ننسى أو نجهل أنه قد يكون وراء تلك الأزمة منحة ربانية وعطية إلهية. دعوني أحملكم أيها الأحبة على جناح هذه الآية الكريمة لنفهم معناها وكيف أن الله تعالى يريد بنا خيرا في كل ما كتب لنا. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. تلك الأخت التي نزلت بها مصيبة الطلاق وأصابها الخوف من المستقبل وما فيه من آلام، نقول لها: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لعل بعد الفراق سعادة وهناء، لعل بعد الزوج زوج أصلح منه وأحسن منه، ولعل الأيام القادمة تحمل في طياتها أفراحا وآمالا عذاب. تلك الأم التي فقدت بر أبنائها وتألمت لعقوقهم، نقول لها: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فلعل الله تعالى أن يهديهم ويشرح صدورهم ويأتي بهم لكي يكونوا بك بررة وخدام. فافتحي يا أمنا باب الأمل وحسن الظن بالرب الرحيم الرؤوف في المستشفيات مرضى طال بهم المقام وأحاطت بهم وبأقاربهم الأحزان. فلكل واحد منهم نقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فلعل الصبر رفع الدرجات في جنان الخلد، ولعل الرضا أوجب لك محبة الرحمن، ولعل الشفاء قد قرب وقته وحان موعده. في ذلك المنزل أسرة تعاني من مصيبة الديون وتكالب الأزمات المالية. فرسالتي لراعي تلك الأسرة: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فعليك بالصبر والدعاء وملازمة التقوى، فلعل الفرج قريب بإذن الله تعالى. وما يدريك ماذا تحمل الأيام القادمة من أرزاق من الرزاق سبحانه وتعالى. أولم تقرأ قوله جل في علاه: إن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا. وأيضا: سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالله الله في تربية النفس على الرضا بالأقدار والنظر للحياة من زاوية الأمل والاعتقاد بأن الأيام القادمة تحمل معها ألوانا من السعادة والفرح والبهجة والأرزاق. فهذه الآية الكريمة تحمل في طياتها كل الأمل والخير والفرح. لا تدري
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فاستبشروا خيرا، فإن الله تعالى أرحم بعباده من الأم بولدها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

كن واثقا من نفسك، لا تبرر لمن يأخذ فكرة سيئة عنك، دعه يأخذها وينصرف، فلم تخلق أنت لتثبت للناس أنك ملاك ولا لتثبت لهم أنك شيطان. فلا تهتم بأي شيء يفكر به الآخرون عنك. ستدرك يوما أنك أهدرت أثمن لحظات عمرك في تحسين صورتك أمام أعين لا تبصر إلا ما تريد أن تراه.

قالوا: ألا تصف الكريم لنا؟ فقلت: على البديه، إن الكريم لك الربيع، تحبه للحسن فيه، وتهش عند لقائه، ويغيب عنك فتشتهيه، لا يرتضي أبدا لصاحبه الذي لا يرتضيه، وإذا الليالي ساعفته لا يدل ولا يتيه، وتراه يبسم هازئا في غمرة الخطب الكريه، وإذا تحرق حاسدوه بكى ورق لحاسديه، كالورد ينفح بالشذا حتى أنوف السارقين.

أقول لك يا صاحبي، وخذ مني كل أسرار قلوبنا ووجداننا غير قابلة للاندثار. كل ما في الأمر أنها تنطمس تحت سطح الوعي وتتراكم في عقلنا الباطن لتظهر مرة أخرى في أشكال جديدة، في زلة لسان أو نوبة غضب أو حلم غريب ذات ليلة. كل محدودي الذكاء أو غير المهرة يشعرون بفوقية شديدة وتعال على الآخرين. أما الأشخاص الأذكياء فيشعرون دوما بعدم الرضا عن النفس وبأنهم ليسوا بهذه البراعة، ولربما حسبوا أن ما يقومون به ببساطة هو شيء سهل يقوم به أي واحد آخر.

محرك لأفلاكه معلن سماواته السبع وصورت من فيه فأحسنت خلقه بحكمتك العليا وأبدعته صنعا ومهدت في الأرض وهدا وربوة ونضرتها روضا وفجرتها نبعا وحملت فيها بالثمار غصونها وأطلعت في أرجائها الحب والزرع فسبح حتى الوحش في

فقلت له طوبى لمن تاب توبة لمن تاب

0: نفعا.
1: اللهم يا رب إني توكلت عليك بكامل حواسي، اللهم إني أسألك اليقين والعافية، وأسألك أن تصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. أحد الحكماء قال: إني أعرف أني لا أعرف. ويقول آخر: المعرفة الحقيقية هي أن تدرك مدى جهلك. ويقول أحد المفكرين: مصيبة عصرنا هو أن من لا يفهمون يشعرون بالتفوق، بينما الأذكياء فعلا تملأهم الشكوك. كن أفضل داعم ومشجع لذاتك، وأفضل شخص بين أفراد أسرتك، وأفضل صديق محبوب ومحترم بين أصدقائك، وأفضل نموذج يقتدى به في الخلق والسلوك في مجتمعك. أنت يا صاحبي، أنت تستحق أن تكون الأفضل في كل شيء. وإذا لم تستطع أن تكون الأفضل فحاول أن تكون، لأن الاستمرار في المحاولة لا يجيدها إلا أصحاب الهمم العالية والشخصيات الطموحة.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: إن تقديرك لذاتك يجعلك في نظر الآخرين محترما، وتقديرك للحياة يجعلك شخصا ناجحا، وحتى تكون شخصا ناجحا لابد أن يكون لديك هدفا واضحا وقضية سامية ومشروعا عظيما. أقول لك يا صاحبي، الشيء الذي لا يسعدك لا يلزمك. نعم، اجعل قاعدتك في الحياة: الشيء الذي لا يسعدني لا يلزمني. لا تجبر نفسك على شيء يسبب لك القلق، لا تجبر نفسك على محادثة من يتجاهلك، لا تجبر نفسك على الاحتفاظ بعلاقة لا تمنحك اهتماما ولا توفر لك احتراما تستمد منها الطاقة الإيجابية وتدفعك لتحقيق طموحاتك أو بلوغ أهدافك. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه، ولا تكثر عليه التأسفا.

قد خفى. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. سبحان من حمدته ألسن البشر في السر والجهر والآصال والبكر، وفي دجى الليل تدعو ثم في السحر بالشكر والذكر والآيات والسور.

أحبابنا الكرام، سنلتقي بحول الله تعالى مع إطلالة فجر يوم جديد، فحتى ذلك الحين في حفظ الله دمتم.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: صباحا من إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أشرف وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري أمس بمدينة الفحص من ولاية زغوان على تدشين توسيعة مصنع المجمع السويدي أوتوليف المتخصص في صناعة عجلات القيادة للسيارات والأجهزة الوقائية من حوادث الطرقات في إطار مشروع استثماري تقدر كلفته بحوالي 84 مليون دينار. أكد وزير التربية نور الدين النوري ضرورة الالتزام بالأجال المرسومة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفرا بالمكتبات بداية من 15 من أوت تيسيرا على التلميذ والأولياء. وجاء تأكيد الوزير خلال إشرافه على أعمال مجلس إدارة مؤسسة المركز الوطني البيداغوجي في إطار زيارة عمل وتفقد خاصة بها المؤسسة، وشملت متابعة ملفاتها الاستراتيجية والوقوف على نسق أعداد الكتاب المدرسي. وقعت جامعة المنسير مؤخرا بمدينة تولوز الفرنسية اتفاقية للتعاون مع جامعة تولوز، وتهدف إلى إرساء شراكة واسعة تشمل مجالات التكوين والبحث والابتكار من خلال دعم حركية الطلبة والدكاترة والإطارات الأكاديمية وإرساء برامج مزدوجة الشهادة وتطوير مشاريع بحثية مشتركة وتنظيم تظاهرات علمية وأكاديمية إلى جانب الإشراف المشترك على المذكرات وأطروحات الدكتوراه. أعيد تصنيف مناطق السيد المحار الخمسة بسواحل ولاية مدنين من مناطق ممنوعة إلى مناطق صالحة لاستغلال المحار بعد غلق تواصل 6 سنوات، بما يمهد لإعادة فتحها مع انطلاق موسم جمع المحار بعد توفر أو شريطة توفر المخزون الكافي والحجم المناسب للمنتوج، والذي سيتحدد بعد معاينة من فريق من المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار. شددت المندوبية الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو على أهمية تعزيز دور المنظمة في تحديث السياسات التعليمية والاستفادة من التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأكدت المندوبية الدائمة لتونس وفق بلاغ صادر عنها أهمية اعتماد مقاربة تشاركية بين الدول الأعضاء لإصلاح منظمة اليونسكو، بما يساهم في تحسين مردوديتها وتعزيز قدرتها على التأقلم مع الرهانات والتحديات المطروحة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنسير.
3: إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

6:04 صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 26 جوان 2026. كما العادة نهار جديد، صبحية جديدة، نبدأهم بعضنا إن شاء الله. مبروك عليكم الناس الكل، إن شاء الله ما فيه كان إلا خير. كما العادة بشائر الصباح من توا حتى للتسعة، ثلاثة سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. هذه تحية توصلكم من عند هيثم والناس اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد باير معكم في الاعداد والتقديم. بعد شويه ناخذ فكره على احوال طقسنا، نشوفوه كيفاش باش يكون اليوم، وطبعا تستناو بقيه الفقرات، حلم يوم جديد، وجولتنا الصباحيه مع اخبار العالم في صباح بلا حدود. البدايه تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم اذاعه المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعه.

فيروز نوصل معها لستة وتسعتاشر دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشار الصباح من إذاعة المنستير. صباح النور وإن شاء الله نهاركم مبروك. وخايت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. نبدأ بدرجات الحرارة القصوى اليوم باش تتراوح بين 31 و 35 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وتكون بين 36 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. بالنسبة للسحب تكون قليلة بأغلب الجهات وتتكاثف تدريجيا بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، وتكون الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر بالمرتفعات وبالجنوب وتثير محليا الرمال والأتربة. وبالنسبة للبحر يكون اليوم قليل الاضطراب فتدريجيا متموج آخر النهار بخليج الحمامات. بعد ساعة ونص كما العادات هو نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي ونزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وأيضا فكرة على نهاية الأسبوع إن شاء الله كيفاش باش يكون. خليكم معنا بعد شوية نواصلوا مع فقراتنا تستناو فقرة حلم يوم جديد، لكن قبل خلينا نواصلوا مع الغنية. تحياتنا لكم وين ما كنتوا تسمعوا في إذاعة المنستير ده.

0: الانفضاض بوفيشة سيدي بوعلي على الموجة 104.7
1: 104.7 صباح الخير.

0: صباحك نور يا شمس الهب منشور، صباحك نور يا همس زهر منثور،
1: صباح النور على الحلوين،
0: صباح البسمة الحلوة، صباح الروح الفرحانة فيها الكون سلطانة، صباح الطير اللي غنى الخير ليك يتمنى، صباحك مع إذاعة المنستير أحلى صباح، صباحك معانا يا أحلى.
2: حلم يوم جديد، حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
3: لو انفلتت من عالم النفس إلى الطبيعة من حولك لما عدمت صورا بليغة من المعنى. تعال إلى الجبل، ها أنت على ربوته تنظر إلى البحر تحت أشعة الشمس صباحا، بحر هادئ كالفقاقيع أو كالليالي فوق سطح الماء، تتراقص لحظة ثم تتلاشى ثم تتولد من جديد. عند مصب الأشعة بحيرة من فضة يكتنفها اليم الفسيح، وتتأمل حبك الموج وسط هذه البحيرة فيبدو كذرات لامعة لا يحصيها عد، تدب دبيبة متراصة متباينة متآلفة، صفحة واحدة غلالة من نور. فتحار أمام هذا الحسن المتجدد في وحدانيته، يخلق ويموت معا في كل لحظة، ويرتج عليك وتبوء بالهزيمة وتقر بالعجز عن مدى الطبيعة، وليس إلا أن تترنم النفس منك ترنما. إنه عرس الشمس، ألست تراها تتململ وجدا وتهتز أواما؟ لقد ظفرت بخلها المرتجى، فهي تتخلله ضما تمتزج به غاية الاتحاد، عروس بل ماردة من الجن تشرب بجسمها كله من رحيق الأرض. ثم تمد عينيك إلى الأفق البعيد المقنع بضباب رقيق باهر البياض، كأنه القطن أو الثلج معلقا في الفضاء، فيروعك الطهر والصفاء، وينتصب لك الأفق طيفا يتردد بين اليقظة والأحلام، صورة عذراء لكمال الإنسان. وتشرف على البحر ليلا فتملأ نفسك ضجته المتصلة ولا تراه، تحدق نحو البحر فلا ترى شيئا، ظلام غامر، ولكن عينك تتحسس وجوده، تشعر بقربه وتكاد تلمسه، فتجد لذلك طعما غريبا كالعاشق الأعمى، تمتلئ نفسه بمعنى محبوبه ويعدم رؤيته، يحسه في نفسه جليا خصبا يراه ولا يثبته، كالصورة الجموح عبثا يحاول الذهن اللحاق بها. هي المسافة، أن تكون دون الشيء لا تتجاوزه ولا تأتي على ما فيه من طاقة، فيظل بكرا أبدا في شروده وامتناعه.
2: حلم يوم جديد، حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: الهام مدفعي نوصلوا معاه للستة و44 دقيقة. تحية لكل مخلات يسمع فينا في بشائر الصباح من إذاعة المنستير. هات خلينا نمشيو نعملوا طلع على شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة.
1: صباح بلا حدود.
0: نبدأ جولتنا في صباح بلا حدود من موقع الجزيرة بوانيت اللي تكتب: جروسي يبدي استعداد للعودة لإيران ويؤكد امتلاك حلول لمخزون اليورانيوم. هذا ما قاله المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويأمل أن يعود خبراء الوكالة للعمل قريبا على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية. من العناوين الأخرى: الحوثي يتوعد باستهداف أي تمركز إسرائيلي بإقليم أرض الصومال، وترامب يتمسك بمنع النووي الإيراني، وروبيو يرفض تقييد الملاحة بهرمز. أيضا ترامب أبلغ الكونغرس بصفقة بيع محركات طائرات لتركيا. نمشيو إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية اللي تحكي على كأس العالم لسنة 2026، وللأسف خبر هولندا اللي ربحت تونس البارح 3-1، وهولندا اللي تضرب موعد مع المغرب في الدور الثاني من كأس العالم. من الأخبار الأخرى في موقع فرانس 24: قمة بين ماكرون وميلوني في الريفيرا بجنوب فرنسا لتعزيز العلاقات الثنائية بين باريس وروما. أيضا فرانس 24 في الشأن في الوضع في الشرق الأوسط، وماركو روبيو يرفض أي اتفاق مع إيران بأي ثمن ويحذر من فوضى رسوم مضيق هرمز، والمحكمة العليا الأمريكية تجيز لترامب ترحيل الآلاف من السوريين والهايتيين. نمشيو إلى البي بي سي، تكتب: اليوم الأمم المتحدة تعلق إجلاء البحارة بعد هجوم في مضيق هرمز وسط تباين المواقف حول الاتفاق الإيراني الأمريكي. وأيضا من العناوين الأخرى وسؤال اليوم في موقع البي بي سي: كيف تراجعت أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب مع إيران؟ نمشي إلى سكاي نيوز اللي تكتب اليوم أيضا حول اتفاق على تفتيش منشآت إيران النووية، ومحادثات لبنان وإسرائيل تمتد إلى يوم إضافي في واشنطن. وترامب: واشنطن ستشتري منتجات زراعية بأصول إيرانية، هكا يقول دونالد ترامب. ومضيق هرمز يستعيد النفط، والهجوم يعيد القلق إلى الملاحة. نمشي إلى بعض الأخبار الاقتصادية من موقع الشرق اللي تكتب: الحرب تضغط على تحويلات الوفي في الخليج البالغة 124 مليار دولار. وأيضا من العناوين الأخرى في علاقة بالأخبار الاقتصادية: النفط يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية رغم تجدد مخاطر هرمز، والذهب يستقر قرب 4000 دولار ويتجه لرابع خسارة أسبوعية. كانت هذه بعض الأخبار وبعض العناوين اللي تنجموا تلقاوها اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: 46 دقيقة، هكا نكون وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. تحية ليكم من ما كنتم موجودين. إذا كان شديتوا الأثنية نقول لكم طريق السلامة للجميع، وإن شاء الله توصلوا بالسالم. نحن مازلنا معكم حتى للتسعة، بعد تقريبا 11 دقيقة من توا موعدكم مع موجز أخبار السبعة، ونرجع لكم في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أشرف وزير التجهيز والأسكان إصلاح الزواري أمس بمدينة الفحص من ولاية زغوان على تدشين توسيعة مصنع المجمع السويدي أوتوليف المتخصص في صناعة عجلات القيادة للسيارات والأجهزة الوقائية من حوادث الطرقات في إطار مشروع استثماري تقدر كلفته بحوالي 84 مليون دينار. يؤدي وفد تونسي يترأسه المدير العام للدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية زيارة استكشافية إلى السنغال لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها هذه السوق لا سيما في قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية. أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن فتح باب الترشح لفائدة الكفاءات التونسية المختصة في مجال البصريات استجابة لطلب مؤسسة صحية بسلطنة عمان ترغب في انتداب أخصائيات بصر للعمل لديها. الوكالة أوضحت أن الترشح مفتوح للمتحصلات على شهادة هندسة في اختصاص البصريات على أن لا يتجاوز سن المترشحات 45 سنة. في أخبار العالم، أودت موجة حر في إسبانيا بحياة أكثر من 200 شخص خلال 4 أيام فقط، وقد سجل نظام رصد حالات الوفاة في مدريد زيادة حالات الوفاة وصلت إلى 212 حالة بين الأحد والأربعاء، وأرجع ذلك إلى درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة وصلت إلى أكثر من 45 درجة مئوية. أعلنت المملكة العربية السعودية تعليق السفر والدخول للقادمين من كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان، وذلك ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس إيبولا. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.n.
1: إذاعة المنستير،
3: مع إذاعة المنستير ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار ولقاءات الرياضة، ومعها معرض الصحافة ولقاءاتنا توصل لك الأحداث وين ما كان. حل معاها عينيك
4: صباح الخير والربح
3: وما تعويك،
4: صباحكم كله خير وتيسير.
3: بشائر الصباح، ابدأ معاها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل.

0: صباح الفل للناس الكل.
1: مبروك سيدي صلاح الدين. البشير.

7-9 دقائق رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية الجمعة 26 جوان 2026. تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا. الموعد مازال متواصل حتى للتسعة متاع الصباح. نحكي شوية على التوجيه الجامعي لسنة 2026 وكل المواعيد اللي تهم الناجحين في البكالوريا، ومع الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 تنطلق رسميا مرحلة التوجيه الجامعي اللي تمثل محطة مفصلية في مسار آلاف الناجحين نحو التعليم العالي. ولهنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت ضبطت مختلف مواعيد وإجراءات التوجيه، بداية من الحصول على كلمة العبور الخاصة بالمنصة الإلكترونية ووصولا إلى دورات إسناد التوجيهات الجامعية وإعادة التوجيه. الوزارة دعات الناجحين في الدورة الرئيسية باش يتحصلوا على كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي عبر إرسال إرسالية قصيرة للرقم 85000، يعني 85000، تتضمن عبارة PWD متبوعة برقم البكالوريا، وهذا بداية من اليوم الجمعة 26 جوان 2026. نعاودوا اللي ناجحين في الدورة الرئيسية باش يتحصلوا على كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي من اليوم ينجموا يبعثوا إرسالية قصيرة على رقم 85000، تتضمن عبارة PWD ومتبوعة برقم البكالوريا. بالنسبة للناجحين في دورة المراقبة بالتوفيق لهم، يمكنهم الحصول على كلمة العبور بالطريقة نفسها انطلاقا من 15 جويلية 2026. والوزارة تأكد على ضرورة استعمال رقم الهاتف الجوال اللي تم اعتماده عند التسجيل في امتحان البكالوريا باش تتم العملية بنجاح. وكلمة العبور هذه تعد المفتاح الأساسي للنفاذ إلى موقع التوجيه الجامعي الرسمي وتعمير بطاقة الاختبارات ومتابعة مختلف مراحل العملية. عملية التوجيه الجامعي باش تتم على 4 دورات متتالية. تفتح أولا دورة المتفوقين من 3 جوان إلى غاية لحد 5 من 3 جويلية النهار لحد 5 جويلية، وهي مخصصة كما قلنا للناجحين المتميزين الراغبين في الالتحاق بمسارات تكوين نوعية ذات طاقة استيعاب محدودة وتخضع لشروط خاصة. تليها الدورة الرئيسية من 27 إلى 31 جويلية، المرحلة الأساسية اللي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا لتعمير اختياراتهم والحصول على توجيه جامعي. بالنسبة للدورة النهائية باش تكون من 7 إلى 9 أوت، وتخص الطلبة اللي شاركوا في الدورة الرئيسية وما تحصلوش على أي تعيين، حيث لهنا باش يتم التنافس على المقاعد الشاغرة المتبقية. وأخيرا تختتم العملية بدورة إعادة التوجيه من 15 إلى 19 أوت، ومخصصة للنظر في مطالب تغيير التوجيه لأسباب صحية أو اجتماعية أو استثنائية، طبعا وفق الشروط والإجراءات المعمول بها. هنا فكرة صغيرة على أهم المواعيد اللي تهم الناجحين في البكالوريا في علاقة بالتوجيه الجامعي. مرة أخرى نقوله نحن بالتوفيق لجماعة في دورة المراقبة، إن شاء الله بنجاح وتخلطوا على أصحابكم. 7:13 مازلنا معكم نحن كما قلنا لكم حتى التسعة. شنو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية؟ للأسف زهرة القفصي اليوم مش بشكون موجودة معنا في فقرة عيشة أحلى، إن شاء الله غدوة تكون في الموعد. تستناو بعد شوية دقيقة صحة، تستناو أيضا عناوين النشرة، الأخبار الرياضية في سبور أنفو وأحوال الطقس، طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الغناية، تحية ليكم وإن شاء الله نهاركم مبروك.

عمري سقيته بيدك وشفته يكبر بيك وبيك يفتح كل وردة على خدك ويمسح لي دمعة خدايا أما قلبي ملكته وحدك اسمع اسمه

زهرت عمري يا الصفرة من اللي نورت اليدية زهرت عمري يا الصفرة من اللي نورت اليدية كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعينيا ونحلف لو نمشي على الجمرة

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حيا ولو ما كنت نخاف من الله نقول

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. سوء التغذية عند المسنين ينجم يتسبب في العديد من المشاكل الصحية التي نجم تكون في بعض الأحيان خطيرة على الفئة هذه. من أهم المشاكل الصحية والمخلفات التي نجم تنتج نذكر نقص في المناعة، النقص في الأملاح، في المعادن، في الفيتامينات التي نجم تنتج عنه العديد من المشاكل الصحية الأخرى، خاصة فقر الدم. نجم تنتج عنه الاكتئاب، كيف دونك فما يولي زادة فما ضعف في العضلات، دونك ريسك متاع مشاكل في المشي، مشاكل في التوازن، وريسك أكثر متاع سقوط عند الكبار في العمر. وبصفة عامة سوء التغذية يأثر سلبا على جودة الحياة عند المسنين. مع تحيات الدكتورة إيمان شعبان.
0: دقيقة صحة.
2: السابعة ونصف صباحا على موج إذاعة المنسيرة، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. من عناويننا في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة، إعلان منتظر عن عدد من المشاريع الضخمة وإطلاق منصة المستثمر خلال اليوم الختامي للدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار. 2400 موطن شغل جديد في الفحص من ولاية زغوان بعد توسعة باعتمادات مالية بقيمة 84 مليون دينار لمصنع أوتوليف لصناعة مكونات السيارات. خلال الأيام القليلة القادمة انطلاق وأشغال بناء المسبح البلدي بالمهدية بكلفة تناهز 12 مليون دينار. بداية من اليوم وعلى امتداد 3 أيام حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة عبر منصة التعليم جسور التابعة لوزارة التربية. الصيدليات الخاصة توقف قبول وصفات الكنام بداية من غرة جويليا القادم. مونديال 26 و2000 تونس تنهزم أمام هولندا، واليابان والسويد يرافقان هولندا إلى الدور الثاني. رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطرح حلا للتعامل مع مخزون اليورانيوم الإيراني. كانت هذه الأخبار في عناوين التفاصيل، تأتيكم ضمن أول النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا. بعد قليل جديد أخبار رياضة مع حكيم إسطنبولي.
3: الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.7
4: 104.7

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. كانت المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي وانهزم أمام نظيره الهولندي بثلاث أهداف مقابل هدف في لقاء الدار بين الزوز فرق اليوم الجمعة في ملعب كينسا سيتي في إطار الجولة الثالثة والأخيرة منافسات المجموعة السادسة ضمن مونديال 26. سجل ياسر سخيري ضد مرماه في الدقيقة الثالثة، ثم براين في الدقيقة السابعة للمنتخب الهولندي، حازم المستوري ذلل الفارق دقيقة 54، وجون بول في دقيقة 62 يعطي الهدف الثالث للمنتخب الهولندي، ثلاثة أهداف مقابل لا هدف. في ظرف تقريبا سبعة دقائق المنتخب الوطني التونسي اقبل زوز أهداف. حازم المستوري،
2: حقيقة قبلنا سبونتويت في 10 دقائق كما تشوف، قلنا في بعضنا حكينا في بعضنا ما يلزمناش ما نتحلوش ما نتزيوش نقبل أكثر من أكثر. تعرف سبونتويت في 10 دقائق تمس ديريكت معنا الجوهر ويخرج من اللعبة كومبليتمون. حاولنا الماكس نقردوا بعضنا يعني نحكي وكل واحد يعطي أكثر ما عنده ديجا آخر ماتش.
1: في المقابل هيرفيرو نار المدرب المنتخب الوطني التونسي بعد الهزيمة بعد ما تلقى هدف عكسي في الدقيقة الثانية أثر سلبيا على خطتنا التكتيكية، أضاف افتقرنا للفاعلية في الكرة الثابتة، رغم ذلك كان علينا رفع مستوى يقظتنا وتركيزنا خلال اللحظات الحاسمة. أود أن أعرب امتناني العميق لجميع الترحيب الحار اللي حظيت به، من لم أكن على قدر التوقعات وأنا آسف لذلك وأقدم اعتذاري الصادق، قال رونار. وكرر شكري للجامعة التونسية لكرة القدم على ثقتها بي ومنحي هذه المسؤولية في كرة القدم الحديثة. لا يمكن لأي طموح دائما يتحقق دون أساس دفاعي متين، إذ يقتصر الأمر على المدافعين كأفراد بل على الفريق بأكمله يجب أن يعمل كوحدة متماسكة. عن استمراره مع المنتخب الوطني التونسي، لم أناقش مستقبلي بعد مع الجامعة التونسية لكرة القدم، الاتفاق المبدئي يشمل المدة هذه البطولة فقط، مع بعد ذلك تبقى جميع الاحتمالات وردة. بالنسبة لخطة طويلة الأمد فمن الواضح أنني لا أستطيع رفض هذا الاحتمال، لكن احتراما للظروف يجب الانتظار مناقشة الأمور مع المسؤولين، سنرى ما يخيبه لنا المستقبل. في نفس مجموعة المنتخب الوطني التونسي كان تعادل المنتخب الياباني منتخب السياد 1-1، وهكا بالمجموعة هذه المنتخب الهولندي في المركز الأول 7 نقاط، المنتخب الياباني في المركز الثاني بزوز نقاط، وأيضا المنتخب السيادي ب4 نقاط يضمن 3 فرق تضمن ترشحها للدور القادم. في المقابل المنتخب الوطني التونسي ب0 من النقاط ينهي مشوار المونديال في المركز الأخير ب0 من النقاط. نرجع نحكيه على المباراة المنتخب الألماني وهزيمة منتخب الإكواتور 2-1، رغم أن المنتخب الألماني افتتح النتيجة في الدقيقة الثانية عن طريق ساني، لكن نيلسون عاد النتيجة في الدقيقة 9، وبلاتا في الدقيقة 77 عاد الانتصار للمنتخب الإكواتور 2-1. وعلى فكرة الهزيمة الأولى للمنتخب الألماني بعد 11 انتصار متتالي أمام الكرة سولو الولايات المتحدة، فنلندا، غانا، سويسرا، سلوفاكيا، لوكسمبورغ، إيرلندا الشمالية، لوكسمبورغ، إيرلندا الشمالية. بالنسبة للمنتخب الألماني حقق 11 انتصار متتالي، وجه الهزيمة الأولى أمام منتخب الإكواتور 2-1. في نفس الإطار المنتخب الإيفواري حقق المهم، يفوز منتخب كوراسو ب2-0 ويمر للدور القادم. المنتخب الألماني في المركز الأول 6 نقاط، ثم كوديفوار في المركز الثاني ب6 نقاط، لكن أفضل المنتخب الألماني فرق الأهداف المقبولة والمدفوعة. المركز الثالث إكواتور ب4 نقاط، والمركز الأخير كوراسو ب1. المنتخب الأمريكي ينهزم المنتخب التركي 3-2، وعلى فكرة المنتخب التركي فوز في جميع مواجهاته من الدول المستضيفة في كأس العالم. في 2002 فاز المنتخب الياباني بهدف مقابل 0، في 2002 أيضا فوز أمام كوريا الجنوبية 3-2، في 26 فاز الولايات المتحدة الأمريكية 3-2. بالنسبة للمنتخب التركي يودع المونديال بانتصار من أمريكا 3-2. في المقابل الباراغواي وأستراليا 0-0. الترتيب أمريكا برغم الهزيمة يبقى في المركز الأول 6 نقاط، ثم أستراليا الباراغواي ب4 نقاط، والمركز الأخير للمنتخب التركي ب3 نقاط. إلى حد الآن المكسيك، أستراليا، ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا، النرويج، كولومبيا، كندا، سويسرا، البرازيل، المغرب، البوسنة والهرسك، جنوب أفريقيا، الكوت ديفوار، أيضا اليابان، هولندا، السويد وأستراليا والإكواتور. هذم المنتخبات اللي ترشحت للدور القادم. لم تبقى سوى 13 مكان بالنسبة لبقية المنتخبات كما قلت، والمنتخبات اللي ترشحت هذم بالنسبة لترتيب أفضل ثوالث في كأس العالم، السويد والإكواتور والبوسنة والهرسك اللي ضمنوا ترشحهم صفة رسمية في انتظار زوز مقاعد. نعرف أنه 5 مقاعد كأفضل ثوالث باش يترشحوا للدور القادم. وإذا نخرجوا على كأس العالم ونحكيوا على فريق الاتحاد الرياضي المونستيري، والبارح أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات التابعة للاتحاد الرياضي المونستيري عن تأجيل الجلسة العامة الانتخابية بعد عدم تقدم أي قائمة مترشحة لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة في الأجل المحدد. وقررت اللجنة إعادة فتح باب الترشحات بداية من 1 جويلية إلى غاية 22 جويلية 26 مع تحديد يوم 28 جويلية موعد جديد للعقد الجلسة العامة الانتخابية، وذلك وفقا للمقتضيات القانون الأساسي بالنسبة للجمعية. نقطة نهاية سبرانفو، إلى اللقاء.

0: الإشهار
1: مع سوسة دولي. ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
2: 57 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ونمشي إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع نسي بلال يحيوي. صباح النور.
3: صباح النور أخوي محمد، مرحبا بك ومرحبا بكيف مسمي ذات المرسلين.
2: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. خلينا ناخذ فكرة معك على أحوال طقسنا اليوم وفكرة أيضا على ليامات الجاية، باش تتواصل سخونة باش تنقص شوية الحرارة وإلا بالعكس باش تزيد.
3: نجم نحكي معناتها تقريبا معناتها طقسنا في استقرار معناتها بالنسبة لليوم حتى نهاية الأسبوع من ناحية حتى درجة الحرارة، كذلك معناتها حالة الطقس عموما. اليوم إن شاء الله الجمعة باش يكون قليلة سحب على أغلب مناطق البلاد، تتكثف شوية سحب خاصة بعد الظهر بالمناطق الغربية مع هبوب رياح من القطاع الشرقي لعموم سرعتها ضعيفة لمعتدلة متجاوز 30 كيلومتر في الساعة على أغلب المناطق، لكن تتقوى نسبيا آخر النهار خاصة في مناطق الجنوب، تكون مساهمة لظهور دوير رملية محلية. البحر قليل الثيرب على كافة السواحل خلال هذا اليوم، ودرجة الحرارة القصوى المتوقعة اليوم أقل شوي من يوم أمس، ومش تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، تقريبا في حدود 32 درجة بالنسبة لجهة الساحل وكذلك ولاية المنستير، وبين 36 إلى حدود 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور رشيلي محلي. يوم غد ونهاية الأسبوع يتواصل كذلك كما قلنا الاستقرار، غدو بعض السحب اللي تكون موجودة بالشمال وطقس قليل السحب ببقية المناطق، الرياح مازالت متواصلة من القطاع الشرقي عموما سرعتها ضعيفة لمعتدلة تتقوى شوية في منطقة سيرات وأيضا بالجنوب. البحر أيضا مازال قليل الاضطراب على كافة السواحل فتدريجيا مضطرب خاصة في منطقة سيرات بالسواحل الشمالية. درجة الحرارة غدوة باش تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة في المناطق الساحلية عموما، بين 34 إلى 38 درجة في بقية الجهات، وأقصاها تكون في حدود 40 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. ويوم الأحد إن شاء الله كيف تقريبا نفس العوامل مازالت معناتها مستقرة من ناحية حالة الطقس وكذلك درجات الحرارة، أيضا سرعة الرياح اللي بتكون غدوة إن شاء الله أو نهار الأحد عفوا بتكون طقس مغيم جزئيا على أغلب المناطق مع تواصل كما قلنا هبوب رياح من القطاع الشرقي قوية شوية في منطقة سيرات وبالجنوب مع دوير رملية محلية وضعيفة لمعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. البحر عموما قليل الاضطراب ما عدا في منطقة سيرات تكون محليا مضطرب، ودرجة الحرارة تقريبا في نفس المستويات أو في ارتفاع طفيف بدرجة إلى درجتين مقارنة بهذا اليوم ويوم الغد.
2: واضح، شكرا لك سي بلال، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 57 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 26 جوان 2026. مازلنا مواصلين معكم الصبحية هذه، ننسوكم حتى للتسعة متاع الصباح، موعدكم مع نشرة أخبار ثمانية بعد تقريبا 6 دقائق من توا، والعودة في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات. شكرا على الاستماع.

انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتم آدم وحواء.

0: الثامنة صباحا على موج إذاعة المنستير. مع تقديم أولى نشرات الأخبار لهذا اليوم وهذه هي عناوينها. أعلان منتظر عن عدد من المشاريع الضخمة وإطلاق منصة المستثمر خلال اليوم الختامي للدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار. خلال الأيام القليلة القادمة انطلاق وأشغال بناء المسبح البلدي بالمهدية بكلفة 12 مليون دينار. بداية من اليوم وعلى امتداد 3 أيام حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين عبر منصة التعليم جسور التابعة لوزارة التربية. والصيدليات الخاصة توقف قبول وصفات الكنان بداية من غرة جويليا. صباح الخير من المقدمة للتفاصيل. بحضور حوالي 1200 مشارك من شركاء تونس من الاتحاد الأوروبي وآسيا والأمريكيتين تختتم اليوم الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار المنعقدة لمدة يومين تحت شعار تونس ديناميكية متجددة وفرص جديدة. وأكد مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب أن اليوم الختامي للمنتدى سيشهد الإعلان عن عديد المشاريع الضخمة التي سيقع أحداثها في تونس، إضافة إلى الإعلان عن إطلاق منصة المستثمر كآلية لتسهيل الإجراءات وخطوة إضافية لتطوير مناخي الأعمال والاستثمار في تونس.
1: باش يقوموا بتقديم للمشاريع اللي باش يتم قيام بها في القريب العاجل وهي في طور متقدم. شني با دي زيدي دو بروجي سي دي بروجي ريال، مشاريع كبيره حجم استثمارات كبير جدا، خلق مواطن الشغل في كل الجهات التونسيه. كذلك يتم الاعلان الرسمي على المنصه الرقميه للمستثمر، حاجه مهمه برشا لانه المستثمر بكل القطاعات يمشي يلقى اون بلاتفورم اونيك بور لانفستيسمون. الدوره هذه العنوان نتاعها زاد تونس كم منصة لإفريقيا. المساج متاعنا للمستثمرين الأجانب أجاو استثمروا في تونس ومن خلال تونس أكيد باش تسوقوا منتوج متاعكم لأوروبا، الشريك الاستراتيجي الشريك التقليدي لتونس، ولكن زاد من تونس الامتلاك نحو إفريقيا. عنا حضور مهم، السيد الأمين العام لمنظمة زليكاف، عنا السيدة المديرة التنفيذية لمؤسسة كوميزارية. حبوا نشبكوا العلاقات مع الوافدين من أوروبا ومن آسيا ومن كل الدول الاكتساح أكثر وأكثر لإفريقيا.
0: وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أعلن في تصريح للإذاعة التونسية أمس على هامش افتتاح المنتدى أن الحكومة تستهدف بلوغ 4 مليارات دينار من الاستثمارات الأجنبية خلال السنة الجارية. أشرف وزير التجهيز المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري على التدشين الرسمي لتوسعة مصنع أوتوليف بالفحص من ولاية زغوان المختص في صناعة مقاود السيارات. وأكد الوزير في تصريح لحنان العباسي أن أشغال التوسعة رصدت لها اعتمادات مالية بقيمة 84 مليون دينار بطاقة تشغيلية بلغت حوالي 2400 موطن شغل.
2: في التوب تكنولوجي يعني على مستوى قطاع صناعة مكونات السيارات، آخر توسعة بكلفة تقريبا 84 مليون دينار، قدرة تشغيلية تفوق 4500 تقريبا، منها 2400 في المصنع هذايا اللي احنا معناتها نأكدوا أنه من خلال عملية التوسعة أكيد ثم انتتابات أخرى باش تجي لفائدة الإطارات والفنيين والمهندسين التونسيين اللي باش يقع استقطابهم لفائدة المصنع هذايا. القطاع هذايا يشغل في تونس قرابة 300 مؤسسة موجودة في تونس بصفة عامة، لكن القدرة التشغيلية متاعها حاليا سجلنا أكثر من 120 ألف موطن شغل. كي نقول موطن شغل من فنيين أساسا ومهندسين، وهذا معناته قطاع دولة تونسية حطت في الاستراتيجية متاعها أن يتواصل فيه.
0: تنطلق خلال الأيام القليلة القادمة أشغال بناء المسبح البلدي بالمهدية بكلفة 12 مليون دينار ليصبح أكبر مشروع رياضي تشهده الولاية في السنوات الأخيرة. المندوب الجهوي لشباب الرياضة بولاية المهدية مهدي الغذاب تحدث بأكثر تفاصيل في ميكروفون نادر إسماعيل.
3: ستشهد الأيام القليلة القادمة الانطلاق الفعلي في إنجاز المسبح البلدي بالمهدية وذلك بالمركب الرياضي البشير عطية. المشروع ذلك كان مبرمج منذ سنة 2020 والحمد لله بعد انتهاء جميع الدراسات والمناظرة وإعلان طلب العروض وتعرف على المقاول وخاصة بعد رصد الاعتمادات المالية اللازمة مؤخرا من قبل وزارة الشباب والرياضة واللي نهزت تقريبا 12 مليار. المشروع ذلك في الحقيقة يعتبر مشروع استراتيجي هام على مستوى ولاية المهدية، أكبر مشروع رياضي ساعة من ناحية الاعتمادات المخصصة منذ العديد من السنوات. يعتبر أيضا إضافة نوعية للبنية الأساسية الرياضية بالجهة، خاصة الخصوصية البنية الأساسية الأخذة في التطور من سنة إلى أخرى، وذلك بإحداث اختصاص جديد وغير موجود بالولاية. يعني نتحدث عن السباحة، كيف نجم نعتبروه مشاريع كما قلنا استراتيجية، حيث أن ولاية المهدية ممكن مستقبلا مكانها من احتضان العديد من المسابقات الوطنية والدولية، وخاصة على غرار ألعاب البحر المتوسط، الألعاب الإسلامية، الألعاب العربية، الألعاب الإفريقية. أيضا هي فرصة تتاح لشباب المناطق الداخلية لممارسة هواياتهم اللي هي السباحة طيلة السنة، إذ أن المسبح إضافة لاستغلاله من قبل الجمعيات الرياضية المختصة هو مفتوح للعموم في أوقات معينة ومحددة تحددها بلدية المهدية.
0: أعلنت وزارة التربية تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية الأحد 28 من شهر جوان الجاري، في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية لفائدة مختلف الشعاب عبر منصة التعليم جسور التابعة لوزارة التربية. وتندرج هذه الحصص في إطار البرامج المخصصة لمرافقة التلاميذ وتوفير موارد تعليمية إضافية تساعدهم على الأعداد الجيد لاجتياز الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة المبرمجة أيام 29 و30 جوان وغرة 2 جويلية القادم. واجتاز دورة المراقبة لامتحان البكالوري هذه السنة أكثر من 50,000 تلميذ وتلميذة وفق المعطيات التي أعلنتها وزارة التربية. قررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض بداية من غرة جويلية القادم، وتنظيم يوم غضب وطني احتجاجا على عدم إيفاء الكنام بتعهداته. وأوضح رئيس النقابة زبير جيجا أن هذا القرار يأتي بعد إخلال الصندوق بالاتفاق الرسمي المتعلق بخلاص المتخلدات بذمته والذي ينتهي أجله في 30 من الشهر الجاري.
4: صار اتفاق أواخر سنة 2025 في 15 جانفي 26 إمضاء اتفاق رسمي ملزم مع وزارة الشؤون الاجتماعية التزمت خلاله الكنام بجدول الخلاص اللي دو متخلد بالذمة لدى صندوق بالنسبة للسيد. جدول الخلاص هذا تم احترامه لحدود شهر مارس، أفريل وخروا فيه برشا، ماي جوان إلى حد اليوم لا جديد، ما نعرفوش إذا بتخلص ولا لا. فقمنا بعديد المراسلات للصندوق وحبينا نعلنه هذا الأمر باش كل فرد يتحمل مسؤوليته، حتى ما نعاودوش نتيحوا في وضعية لا قدر الله أنه الصيدليات تكون غير قادر على قد المواطن بالدواء نتاعو وقت يتوجه لها، لانه تريزوردي تقريبا كلاتها صناديق هذه سواء صندوق التامين على المرض او بعض لي زاسيرونس القاعدين يخلوا التزامات تجاه الصيادله. دونك هو فقط لفت نظر ان شاء الله ما نوصلوش الى ان هالكنام تقرر تتخلى على منظورها وعلى مدير خدمات زاده، وهذا باش يمس بدرجه اولى حق المواطن في الوجود الدواء.
0: قال إيرفي رينار مدرب المنتخب الوطني التونسي عقب الهزيمة أمام هولندا بثلاثة أهداف لهدف، قال إن تلقي هدف عكسي في الدقيقة الثانية أثر سلبا على الخطط التكتيكية للفريق، معربا عن أسفه ومقدما اعتذاره للجماهير الرياضية. أما بالنسبة للاستمرارية مع المنتخب التونسي فصرح رينار بأنه لم يناقش مستقبله بعد مع الجامعة التونسية لكرة القدم، مضيفا أن الاتفاق المبدئي يقضي أن يكون الإشراف الفني مدة هذه البطولة فقط لتبقى جميع الاحتمالات واردة بعد ذلك، مضيفا أنه بالنسبة إلى خطة طويلة الأمد فمن الواضح أنه لا يستطيع رفض مثل هذا الاحتمال وفق تعبيره، لكن يجب الانتظار ومناقشة الأمور مع مسؤولي الجامعة التونسية لدى العودة إلى تونس. ولحساب نفس الجولة تعادل المنتخبان الياباني والسويدي لتتصدر هولندا المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، تليها اليابان ب5 نقاط، فالسويد في المركز الثالث ب4 نقاط، وتذيل تونس الترتيب ب0 من النقاط. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، إعلان منتظر عن عدد من المشاريع الضخمة وإطلاق منصة المستثمر خلال اليوم الختامي للدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار. لقاؤكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في 8:30 مع المختار كمون لاستعراض أهم العناوين الصادرة في صحف اليوم. الأخبار متواصلة بالتحليل والتعليق مع محمد بيار.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير. وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتم آدم وحواء. آدم وحواء.

جو بحذان الإذاعة منستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك.

0: غالية بن علي نوصلوا معها ل 8:17 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. كما العادة نبدأها بفقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق.
2: خبر وتعليق.
0: كالعادة يرافقني في التحليل والتعليق على الأخبار دكتور مزري تبقى. صباح النور.
3: صباح الخير أخوي محمد. صباح الخير للسادة المستمعين. صباح الخير للكامل الفريق العامل معك ومبروك على المشاركة المشرفة.
0: والله يظلي أنت فهمت الحكاية من الماتش الأول.
3: أيوة
0: ما تفرجتش من الأول وكملت ما تفرجتش على البارح.
3: من القائمة اللي عملوها والمحاصة وإكس وغريك وشو مش ياخو فلوس وكذا ظاهرة الحكاية.
0: فهمت اللي الموضوع هو خسارها كهو نتعدي
3: وقلتك وحازم مستوري حكينا بكري قال استبعنا تفهمنا باش ما نتحلوش مالا كان تحلو خويا شو يصير للأسف الله غالب. لكن شوف أنا بعد مشيت كملت رقدت وحلمت بتونس خير من هيكاك. معناها تونس فيها اللي يستحق هو اللي يلعب ويستحق هو اللي ياخذ مسؤولية واللي يستحق واللي عنده معناها فكرة هو اللي يمشي مش اللي عنده كتافة وعنده شكون وراه. إن شاء الله يجي النهار
0: وإن شاء الله بعد المشاركة هذه نتعلموا برشا حاجات ونحاول نصلح
3: نتعلموا جماعة من زمان نرجو العركة متاع البطولة التونسية والمستوى الطايح والكلمات يمين
0: يسار
3: سيف. تتهنى مو بش نغطيه على اللي صار هذا زعما مسؤول يستقيل بعد الفضيحة هذه من عرش لأنه عندنا الثقافة هذيك
0: بالك يفاجئوك. خليك متفائل وخليك عندك أمل. هاي سيدي نمشي والموضوعنا وملا أخرى باش نرجع ونحكيه على الصيادلة لفارماسيان. نقابة الصيادلة تستنكر تراجع الصيدلية المركزية عن مشروع الرقمنة المشترك. هذا ما يقول المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في بلاغ بعد اجتماع كان تناول عدة ملفات. واستنكر تراجع الصيدلية المركزية التونسية على اتفاق الحاصل حول مشروع رقمنة تتعامل بينها وبين الصيادلة لتنظيم شفافية توزيع الأدوية بين مختلف جهات البلاد. الحقيقة برشا مشاكل في علاقة بالصيادلة بعلاقة بالأدوية بصفة عامة. ونذكروا أنه يمكن في سياق متصل الصيدليات عندها برشا ديون مع الكنام مع تتسال الكنام تقريبا 80 مليار. وأيضا بداية من غورة جويليا بعد يامات باش يتم إيقاف التكفل بوصفات الكنام من قبل الصيادلة. برشا مشاكل وإلى حد الآن وكأنه الحلول منعدم.
3: وعلى ما يبدو فما تصاعد الخلاف من بين الصيادلة أو على الأقل الغرفة النقابية اللي تمثلهم وبين مؤسسات الدولة سواء كان الصيدلية المركزية وإلا وزارة الصحة عموما. ولكن أعتقد أنه أنا لوشت بحثت في الحقيقة وما لقيتش أي بيان رسمي سواء كان عن وزارة الصحة أو عن الصيدلية المركزية يؤكد أو يعلن أو يخطر حتى بفكرة إلغاء المشروع اللي هي النقابة والجامعة متاع الصيادلة جامعة العامة للصيادلة للصيادلة بتقول أنه بلغت 80% الإنجاز متاعه. وما نتصورش وكان الفكرة مقبولة وأنه أول الإيحاء بهذا أو المدفع نحو أزمة جديدة بفكرة أنه إلغاء مشروع بلغ 80% ما نتصورش لو كان الأمر يستقيم. ما نش ندافع لحد حد ولكن نحاول نكونوا معنا موضوعيين نوعا ما لأنه حتى في مارس 2026 كان في مجلس وزاري بإشراف رئيس الحكومة والحديث على هالمشروع رقمنة التعامل الأدوية تعامل الصيدلية المركزية مع الأدوية ومع توزيع الأدوية. دونك ما نتصورش لو كان الأمر صحيح قدر ما هو تصريح صحفي أكثر منه حاجة أخرى لدفع الطرف المقابل أنه يتكلم ويرد بتاتر على الموضوع هذا. دوك واضح الأمر كيفاش وين ماشي. صحيح الصيادلة كطرف ولا نعرفش شو نتعامل معهم كطرف تابع المنظومة الصحية أو كطرف له صبغة ربحية ما نعرفوش كيفاش نتعامل لأنه في الحالتين هما كطرف في المنظومة الصحية صحيح لأنه
0: ومش عيب زاد كان يكون عندهم يعني أنهم يحبوا يخلصوا
3: لا طبعا مش عيب. علش سبقت الكلمة هذه لأنه بتبيع أكد أني ما نشترف في الموضوع لأنه أنت من وزارة الصحة ولا عندي صيدلية ولكن علاش قلت؟ خاطر كي تقرا البيان وتقرا الخبر والكلام اللي يقول فيه ممثل الطرف النقابي على الصياد، لا تحسوا انه يريد انه يحيل وانه هم فقط لهم دور كل واحنا طبي صحي اجتماعي وما عندهمش دور وما همش قاعدين يحققوا في ارباحها. كلاش مثلا جبدوا موضوع البلديات وما سموه هم الاتاوه اللي تفرض فيها البلديات على الصيادله، لانهم يعلقوا لافتات او يعلقوا حاجات مثلا بلاك تشير صيدليه فلان نحو كذا، ويعلقوا بعض المعلقات الاشهريه على الفيترينات البره نتاعهم، ولكن فما بعض البلديات قاعد تفرض عليهم في اتاء وسموه اتاء، ولكن هو مقابل استغلال الفضاء البلدي. واعتقد انه معناها ماهوش السليم وانك تدافع على منظوريك على حساب اطراف اخرى اللي هي لها التزامات ولها قوانين يجب ان تطبقها. دونك محاوله البيان الخبر معناها حاول انه يختلق المشاكل اكثر منه يطرح الحلول.
0: هو فما مشاكل بطبيعتهم، اختلاق مشاكل، هي المشاكل موجوده ومشاكل كبيره زاد ماهيش صغيره،
3: مشاكل هيكليه. ولكن انت كيف تزيد حتى تختلق مشكله اخرى مع البلديات اللي انت تقول من 2023 قاعد تطبق عليك واستعمال يعني بعض
0: هذا في علاقه بالوضعيه فيشان. بهذا في علاقه بالوضعيه الماليه نتاعهم دكتور، لانه وكنا حكينا فيه ظل جمعتين التالي الموضوع هذا. البلدية تقول لك تقول لهم خلصوا إتاوة، القباضة تقول لهم خلصوا من قبل، معناتها يخلصوا معناتها على فلوس هما مازالت ما دخلتش فلوس. يعني كي يقول لك الوضعية المالية عنده الحق انه يحكي عن المالية المالية بصفة عامة، يقول لك لهنا انا قاعد نخلص والدولة اليوم تطالبني باش نخلص وين نخلص، لكن في المقابل الدولة ماهيش تخلص فيه.
3: اكزاكتوم، ولا في احنا في الجانب هذا هم عندهم حق، لانهم هما يزديوا في خدمات وفي المقابل الخدمات هذيك نظرا للمنظومات المنظومات الصحية الثلاثة اللي موجودين، واحدة من المنظومات الصحية نتاع ادفع جزء والباقي تخلص الدولة والباقي مش قاعد يجي، هو من عارف عندهم التزامات اكسترا هذا كله متفقين فيه، وعندهم قدرة تشغيلية وعندهم ديون مع اللي فورنيسور هذا كله متفقين. ولكن أنا اللي استفزني نوعا ما إذا كان نسمح لنفسي باش نقول هذا هو أنهم اختلاق معارك أخرى. علاش تقعد أنت تتحدث على البلديات وتتحدث على وتقول وأنه فما تراجع الطرف، مفروض هو الطرف الرسمي هو اللي يقول فما تراجع وفما تواصل المشروع اللي أنت قلت تواصل ب 80%، ما لقيتش حاجة في وزارة في رئاسة الحكومة أو في الصيدلية المركزية
0: إلى حد الآن زاد ما كذبتش.
3: بو ما كذبتش، ممكن هو الهدف منهم أنهم يدفعوا وزارة الصحة أن تتدخل وتدفع وتفتح نقاش إعلامي يقولوا أحنا على العموم في الموضوع هذا. ولكن وشنو المشروع هذا؟ المشروع هذا هو تتبع توزيع الأدوية بطريقة رقمية وتتبع المخزون ونعرفوا في المنطقة الفلانية شنو الدواء الخارج وفي المنطقة الأخرى شنو الدواء مش خارج، باش نحاولوا على الأقل توفير خلق توازن، لأنه فما أدوية في مناطق تخرج أكثر من أدوية أخرى تلقاها ساعات مقطوعة في أماكن أخرى. وبالتالي أنا نتصور وأنه المشروع هذا اللي هو مشروع وطني أكثر منه مشروع يهم الصيدليات فقط، لأنه في إطار الحوكمة متاع الأدوية واللي نعرفه أنه في بعض الأوقات هنالك خلل في توزيع الأدوية يجعل وأنه فما أدوية تكون مفقودة في ولاية معينة وغير مفقودة في ولاية أخرى. دونك تتبعها رقميا يعتبر مشروع وطني يدخل في إطار الحوكمة وترشيد توزيع الأدوية ولكن الإشكال حقيقة موجود في علاقة بالصناديق الاجتماعية والكنام الآن اللي هي موجودة في فصل الاتهام، واللي هي بيدها الكلام كان نبحث نوعا ما سنجد اصلا هي زادة عندها ديون مستوجب استخلاصها من لي دو زوتر كيس، معناها السي ان اس اس والسي ان ار بي اس، واصلا هي الكنام عندها تفتوف فلوس تدخل ولا والسي ان ار بي اس واللي كيس الاخرين يقول لك حتى انا عندي ديون لدى لي بارتيكولير الخواص اللي قاعدين يخدموها الشركات اللي مش قاعده تخلص في المستوجب عليها دوك. وبالتالي هي استنشان كاملة. أنا أتصور وأنه كطرف في العملية هذه الصيادلة علاش لا يحاولوش يقدموا حتى هما حلول، نعرفوا أنه في الأخير
0: الأساسي هنا دكتور غزلي ما هوش مطالبين هما باش يلقاو حلول، هما ما عندهمش يظهر لي ما هوش دورهم أصلا، هما عندهم مشاكل هيكلية ما همش هما كيفاش باش يلقاو حلول، هما باش يقولوا للوزارة ولا للكنام كيفاش باش يدخلوا الفلوس باش يخلصوا.
3: هما طرف ولكن أنه دائما نرمي شوف هيك نشوف. أنا أعتقد أنه الأمر ما هوش فقط طرف حكومي، فما يسمى بالديمقراطية التشاركية فما التشارك ما بينه في إيجاد الحلول. علاش أنا دائما في كل في حديث على النقابة أو غيره أعتقد أنه الأمر يجب أن يكون في إطار لما لا إيجاد بعض الحلول أو اقتراح بعض المقترحات ثم أهل الاختصاص والصيادلة أهل الاختصاص علاش لا ما نحاولوش نقدموا بعض الحلول أو على الأقل.
0: لكن المشكل مالي لهنا،
3: المشكل المالي موجود لا موجود هما شوف
0: هو المشكل المالي أساسا
3: المشكل المالي وما نجمو لا نستطيع وأنه اللومهم عليه الصيادلة لأنه كما قلنا عندهم دي فورنيسور استنوا فيهم وعندهم قدرة تشغيلية كبيرة اكسترا وهذا الكل متفقين فيه، ولكن الدفع للأزمة نحو التصعيد ماهوش باش يجيب لك نتيجة لأنه الخلل واضح فين، الخلل واضح في عملية الاستخلاص. كلاش أنا مرة ذكرت الفكرة هذه ومش فكرة استعملت استمعت أحد المختصين يتحدث فيها قال علاش لا ما نعملوش إنكاس متاع معناها ركوفرومو معنى استخلاص ديون. طبعا الكاس هذه تكون تابعة الدولة ولكن الكنام تتلهي بي في حل مشاكلها سي نر بي اس غيره، وفما إنكاس موجودة بين الثلاثة أو مع زاد كيف كيف حتى المستشفيات العمومية، لأنه زاد المستشفيات العمومية أو كان تقطع كان الكنام معاش تخلص في الأدوية اللي قاعد تدفع فيها وقتها الأزمة بشتولي أكبر برشا، ونعرف أنه نسبة كبيرة من المواطنين التونسيين يتعاملوا مع المواطن التونسي يتعامل مع المستشفيات العمومية كمرفق معناها يمشي له خاطر ما نجمش يدفع الفلوس متاع الخدمة الصحية الخاصة. دوك في الأخر شفت تجي تلوم تعذر، أعتقد أنه المشكلة كبيرة ما يزمش زيد تتفاقم أكثر. علاش أنا أني مؤخذتي بكل ود معناها بطبيعة على الطرف النقابي علاش التصعيد والبحث، لأنه سيء التقييم حاصل الخلل واضح، ولكن زاد كيف كيف كنجي أنا نعرف أنه الكنام مش باش نجم تخلصني على الأقل مثلا اليوم مش باش تخلصني، ما نجيش زاد نحطها في تركينا ونقعد معناها البوكسي من ويسار أوترمو معناها بلغة أخرى. الإشكال موجود، تدخلت رئاسة الجمهورية وصار اتفاق وإمضاء اتفاق بين الأطراف،
0: وهذا الاتفاق هذا متى مش
3: نعرف والمنطقي أنه ما نجمش يتم لأنه المشكل أصلا موجود هو في عملية الاستخلاص الكنام عند سي ان ار بي اس والسي ال اس اس وهما بطبيعتهم عند فما شركة راهو تدخل حتى عملوا محاوله لي معناها باش يعطيو كما نقولوا احنا اللي عندهم ديون ينحيوا لهم الخطايا، ولكن فما شركات بدات في دفع الاموال ولكن في المقابل معناها في دفع ما لها من اموال، لكن في المقابل ما نجمتش تكمل نظرا لانه الوضعيه نتاعها متعطله. بعض الشركات دوك شركات متعطله اللي كاس ناسيونو متعطلين، الكنام ما تنجمش تخلص، الكنام ما تنجمش تخلص الصيادله وما الى ذلك، دوك الحكايه تقعد تمشي وتكبر بالطريقه.
0: موضوع للمتابعه، شكرا لك دكتور، موعد ان شاء الله يتجدد معك غدوة في نفس التوقيت بعد لحظات معرض الصحف وشنو كتبت الصحافة التونسية اليوم، ونرجع لكم ونواصل معكم من نصف ساعة الأخيرة.

0: صباح الخير وأهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح وفي أبرز العناوين الواردة فيها: مسار جديد في جذب الاستثمارات والعلاقات التونسية السويدية، تدشين توسعة مصنع سويدي مختص في قطاع صناعة مكونات السيارات، والمدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية يصرح للصباح: بلادنا لم تسجل أي إصابة بفيروس إيبولا، وحالة يقظة صحية بالمطارات والموانئ ومناطق العبور الحدودية. وخلال افتتاحها للدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار، رئيسة الحكومة تؤكد: تونس تواصل مسارا إصلاحيا لتعزيز جاذبية اقتصادها وتحقيق تنمية شاملة. وفي جلسة برلمانية بحضور إطارات وزارة الداخلية، مناقشة مبادرة تشريعية تتعلق بمكافحة المخدرات، وثروة وراثية وكنز استراتيجي للأجيال القادمة، استرجاع 1500 عينة جينية علفية من أستراليا. أما في أخبار الرياضة فعنونت الصباح: مونديال 2026 تونس تخسر أمام هولندا بثلاثة أهداف لهدف واحد، والصحيفة تعنون: ثنائية بنيران صديقة وهزيمة ثالثة وخروج مذل. وفي أخبار النجم الساحلي: غدا تسليم المهام لسامي السعيدي وضرورة توفير مليارين قبل العاشر من شهر جويليا. والدورة الترشيحية للبطولة الإفريقية للكرة الطائرة: المنتخب الوطني يتحول اليوم إلى المغرب، والافتتاح ضد الجزائر. إلى صحيفة الصحافة وفي الافتتاحية عنونت: تونس قبلة للمستثمرين. وكتبت: منتدى تونس للاستثمار في دورته 22 الذي انطلقت أشغاله أمس وتتواصل اليوم، ومنتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي الذي توج بإمضاء عدد من اتفاقيات بين شركات تونسية وإيطالية في مجالات اقتصادية استراتيجية والحركية الاقتصادية النشطة في الآونة الأخيرة في بلادنا، متمثلة في اللقاءات الثنائية والملتقيات والمؤتمرات والتظاهرات الكبرى، كلها عناوين دالة على ما تحظى به بلادنا من ثقة من قبل المستثمرين باعتبارها مركزا إقليميا جاذب للاستثمار وبوابة نحو إفريقيا تشع على العالم. وأضافت الصحيفة: إن مخرجات جل هذه الملتقيات والمنتديات الكبرى على أهميتها لا تعد أن تكون إلا انطلاقة جديدة لبلادنا لمزيد التموقع الإقليمي والدولي وجلب الاستثمار والتشبيك مع كبرى الدول العظمى من أجل تحقيق التنمية ودفع النمو وخلق الثروة والاستجابة لانتظارات التونسيين في كافة المجالات. ونواصل مع صحيفة الصحافة وفي أبرز العناوين الواردة فيها: رئيسة الحكومة في افتتاح منتدى تونس للاستثمار تؤكد: تونس تواصل ترسيخ موقعها كوجهة جاذبة للاستثمار. ونبقى مع الدورة 22 من منتدى الاستثمار: إسناد 13 جائزة لأطراف ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا. وفي أخبار العالم عنونت الصحافة: تداعيات حرب إيران تلقي بظلالها على شعبية ترامب، ضغوط داخلية وانتقادات خارجية. إلى صحيفة الشروق وفي أبرز العناوين الواردة فيها: رئيس الدولة يؤكد الجيش ثابت في معاضدة مؤسسات الدولة، ومكان على الشاطئ بخمسين دينار، شواطئون مستعمرة، وتجاوزات وتلاعب بالفواتير، أصحاب مقاهي ومطاعم متورطون في تبييض الأموال، وانطلاق موسم حصاد اللفت السكري وتوقعات بإنتاج 13 ألف طن من السكر. وأما في أخبار الرياضة فعادت الشروق على حصيلة المنتخب في المونديال وعنونت: أغلق باب المونديال وفتح باب المحاسبة، أين تبخرت مليارات المنتخب؟ والموساد في أخبار العالم عنونت الشروق: الموساد يحذر من 7 أكتوبر جديدة تستهدف المستوطنات، كابوس الغزو البري قادم من الأردن هذه المرة. وبين انسحاب مذل وخسائر متواصلة في جنوب لبنان، الصهاينة بين كفي كماشة. كانت هذه جولة في أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: قرم ونسير
2: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
3: 97.3.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: صباح الأربعاء نوصل معه 48 دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المنسير. نواصلوا مع فقراتنا ونمشي لفقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: في فقرة الكلمة ليك مش نحكيه اليوم على الراحة البيولوجية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كانت أعلنت عن تطبيق فترة الراحة البيولوجية الخاصة بوحدات الصيد بالشباك المجرورة. نحكيه لهنا على الكركارة. مش نحكيه على الموضوع هذا بأكثر تفاصيل مع ضيفتي عن جمعية تونسي للعلوم التشاركية معايا منى الإمام. صباح النور، مرحبا بك.
2: شكرا لك محمد، تحية لك وتحية لكل مستمعين إذاعة المنسيرة أينما كنتم.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. الراحة البيولوجية بالنسبة للصيد بالكركارة والبداية من غرة جويلية 2026، وتتواصل الراحة هذه إلى حدود 30 سبتمبر 2026. هات قبل كل شيء خلينا نفهم الصيد بالشباك المجرورة أو المعروف أكثر عن الصيد بالكركارة، ما مدى تأثيره على قاع البحر وأعماق المياه؟
2: باهي، كما كنت تقول محمد، القرار هذا اللي هو جاء من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اللي زاد يمتد من جويلية ويتواصل حدود 30 سبتمبر، والفترة اللي خلينا نقول البقعة اللي يتمنع فيها معناتها الصيد هذا خاصة من رأس كبود اللي هي في الشيبة تحديدا يعني من ولاية المهدية ويتواصل حتى الحدود مع القطر الليبي. الصيد بالكركارة وإلا بالكيس وإلا زاد يعترف معروف أكثر بالصيد بشباك الجر بالقاعية، اللي هو أسلوب صيد معناتها يعتمد على شباك كبيرة يعني بطبيعة بمراكب مختصة معناتها باش يتم الصيد، ويتم بطبيعة يستعملوا لصيد عدة أنواع معناتها من الأسماك القشرية وعدد الأصناف البحرية. وبطبيعة مادام جاء قرار معناتها تاع راحة بيولوجية وقرار منع في أماكن معينة اللي تكثر فيها معناتها التنوع البيولوجي وعديد الأصناف البحرية، على خاطر عندها تأثير معناتها على أنه ذم البيئية إذا كان ما يتمش احترام الراحة البيولوجية هذه. وكما نعرفوا احنا في الصيد بالكركارة لازم بتبيع الصيد متاحة حتى كي يرجع معناتها بعد فترة المنع لازم يتجاوز استعمال معناتها في العمق اللي يفوت الخمسين متر، ما يكونش في عمق أقل من 50 متر، على خاطر كما نعرفه في عمق أقل من 50 متر نحكيه على أكثر تنوع بيولوجي موجود. علاش؟ على خاطر نعرفه زادة اللي وجود نبتة البوزيدونيا اللي هي معناتها النبتة هذه اللي تتخذ فيها وتعيش فيها عديد الأصناف البحرية تبيت فيها تتغذى عليها، ونعرفوا نبتة البوزيدونيا اللي هي رئة المتوسط وبها الحياة البحرية موجودة. وإذا كان معناتها يتم صيد معناتها باستعمال الكركرة في العمق اللي أقل من 50 متر، دونك وانت تجر معناتها في القاع باش تصيد معناتها الكائنات البحرية، دونك باش تقلع نبتة البوزيدونيا اللي هي تقعد سنوات وسنوات باش تجي ترجع. معناتها كيش نحترموا احنا الراحه البيولوجيه، دونك لهنا خاطر نعرفوا اللي يصيد بالكركاره شي صيد انواع عديده من الكائنات البحريه من صغيره الحجم الى كبيره الحجم، على خاطر هو ماهوش صيد مستهدف معناتها باش يصيد حاجه معينه
0: اللي باش يعرضوا باش يهزوا معاه
2: اللي يلقاه باش يهزوا معاه بالضبط. دونك لهنا انت باش تحترم الراحه البيولوجيه وبتباع معناتها في الوقت اللي هما حاطينه، هكاك احنا باش نظنوا معناتها كل اسماك وكل كائنات البحريه صغيره الحجم باش انها تتكاثر وتواصل الحياه نتاعها، وبتباعها باش نساهموا في تجدد المخزون السمكي، على خاطر احنا كمش نقعدوا نصيدوا هكاك على بعض والكليكا ما عادش باش نلقيهم معناتها مخزون احنا سمك معناتها في الايام معناتها والسنوات القادمه، واللي هو بتبيع عنده تاثير معناتها وبش يولي عنا خلل في التوازن البيئي، وبتبيع عنده تاثير اذا كيف على البحار اللي كيف يمشي يصيد شويه مع شي حتى شيء. واذا كان بتبيع هنا معناتها التوازن البيئي البحري باش يتاثر، الصيد بيدو باش يتاثر، وما ننساو زاد قطاع الاقتصاد نتاعنا اللي هو زاد خلينا نقولوا يعتمد اكثر معناتها على كل الصيد معناتها البحري، ونعرفوا اللي عندنا عدد نوع من الكائنات البحرية اللي تتم معناتها الاكسبورتاسيون نتاعها، دونك حتى القطاع الاقتصادي نتاعنا زاد باش يتمس. دونك هذوما الكليكا باش يتمسوا اذا كان احنا ما نحترموش الراحة البيولوجية هذيك باش نخليو المخزون معناتها يسترجع، على خاطر صحيح البحر هو مورد طبيعي متجدد إذا كان إحنا احترمنا الراحة البيولوجية، أما إذا كان إحنا ما نحترموش الراحة البيولوجية ومعناتها ونستهدو هكاكا دونك لهنا ما نجموش نحترموا هكا الكائنات البحرية وما نخليوش المخزون يتجدد.
0: السؤال هنا من الإمام، هل 3 شهور هذوما من غورة جويليا ال 30 سبتمبر هل هما كافيين باش يخليو المخزون السمكي يتجدد؟
2: كما نعرف احنا محمد ديما اي قانون معناتها يتعمل والا يتقن احنا معناتها ولا اي حاجه راهو ماهوش من عدم دونك فما دراسات معناتها تتم فمعناتها مع خبراء مع مختصين معناتها في البيولوجيا البحريه اللي مادام تحدد الفتره هذه دونك راهي هذيك الفتره اللي تكفي باش انه الموارد البحريه هذيك تكون معناتها في الفتره النمو نتاعها باش تسترجع معناتها المخزون ككل.
0: واضح.
2: زاد ديما نوعي معناتها سختون نحب نوصل معناتها الميساج نتاعي محمد معناتها راهو معناتها القانون موجود جوست لازم التطبيق معناتها من البحاره مستعملي معناتها مراكب الصيد ان نحترموا الراحات البيولوجيه هذه. نعرفوا اللي فما عديد البحاره الواعيين معناتها بالحاجات هذه لكن نحكيوا على سختو على الناس اللي ما تحترمش الراحه البيولوجيه اللي نحترموها نحترموا زاد كيف العيون نتاع الشبك زاد خاطر كيما نعرفوا سختو ساعات حتى في الكركره فما عيون نتاع الشبك معنيه معناتها شبيك باش انت كيما نقولوا احنا عندك نوع معين فقط معناتها باش انه يدخل للشبكه كيما نقولوا احنا ساعات كي تبدا العين معناتها تسمح باش انه الكائنات الصغيره معناتها هذيك تخرج تجب تخرج
0: الو به ذول التليفون قص. تحية ليك مرة أخرى من الإمام، نشكرها برشا عن جمعية تونسي للعلوم التشاركية. كنا نحكيه على الراحة البيولوجية. للتذكير البداية الراحة البيولوجية للصيد بالكركارة بداية من غورة جويلية 26 إلى حدود 30 سبتمبر 2026، وطبعا الراحة هذه باش تمكن الأسماك والكائنات البحرية من التكاثر والنمو خاصة المساهمة في تجديد المخزون السمكي وحماية التوازنات البيئية البحرية. وطبعا كما كنا نسمع في من الإمام أيضا زاد باش تدعم استدامة قطاع الصيد البحري على المدى الطويل. لذا هنا كما كنا نقول البحر هو مورد طبيعي متجدد، نعطيه شوية وقت باش يرجع التوازن متاعه. خلينا قبل الختام كما العادة نواصلوا مع أسعار السوق. أسعار السوق كما كل نهار جمعة نمشيو إلى الشابة. تحياتنا لكل مستمعينا في الشابة وين موجود سي ناصر المكشر. صباح النور
3: محمد. صباح النور، تحية لك وتحية للسادة المستمعين. هو أكيد كل قطاع يحتاج إلى راحة بيولوجية حتى يرمم يعني
0: باش يتنفس شوي
3: شوي ويسترجع الأنفاس. صحيح نعم.
0: أي الأسعار منفسة شوية ولا سخونة كالطقس
3: يعني حتى فعلا طوالت الراحة البيولوجية سنة للأسعار لأنه فعلا ما تعرف تقريبا من بداية شهر رمضان إلى بداية موسم الصيف يعني الأسعار كانت غالية ومرتفعة ومشتة خارج حتى عن نطاق المستهلك التونسي في بعض الحالات. يعني شفنا معناها أسعار ربما كانت خيالية كما طماطم سنة وصل حتى الأربع دينارات وهذا ما كانش في ما نعرفوه في سوقنا. على كل حال الاستقرار الآن تقريبا يعني عام في الأسواق التونسية والحمد لله يعني كل شيء متوفر وفي متناول المستهلك التونسي. إذا كان نشوف الفلفل الأخضر اللي استقر بين دينارين و500 حتى الثلاثة دينارات، بالنسبة للطماطم أيضا من كانت ثلاثة دينار 800 اليوم دينار 800 دينار حتى 1200 حسب النوع. بالنسبة للبطاطا أيضا دينارين 200، البصل دينار، ولد القمرة من دينار إلى 3 دينارات حسب النوعية. دائما نتحدث أن الفواصل هي بين النوعيات. الكروم أيضا الأخضر 1500، بالنسبة للبدنجان دينارين، الخس والتي الخس يعني 1500 وليتي دينارين، القراع الأخضر دينارين و500، بالنسبة للأحمر حتى 3 دينارات، بالنسبة لولد تحدثنا على ولد القمرة، بالنسبة للسفنارية دينارين، والخضر الورقي بصفة عامة من 500 حتى 700 ملين. بالنسبة للغلال والغلال الصيفية يعني فيها اللي بدا يعني ما عادش موجود كل الوجود نتاعو كيما المشماش تقريبا في اخر فصل المشماش يعني 6 دينارات و500 حتى 7 دينارات. بالنسبه للخوخ اذا موجود من 4 دينارات ل7 دينارات و600 7 دينارات 800 حسب النوعيه. البطيخ موجود ايضا من 800 حتى الدينار و300 دينار و500. الدلاع ايضا موجود من 700 حتى 900 مليم 1100 مليم. بالنسبه لي ايضا اللوز دينارين و500، والتفاح 7 دينارات و500. بالنسبة للحوم الحمراء هي اللي ما عاد ما زالت ما رجعش للسوق الى النسق العادي.
0: يعني هي اللحوم الحمراء هذه معروفه كي تغلى ما عادش ترخص.
3: اي بالضبط هي ما عادش ترخص، ولكن محمد حتى الجزاره ما رجعوش يخدموا بالنسق العادي نتاعها لانه مزالة. بعد عيد الاضحى وزيد ما كيما تعرف الغلاء الاسعار خلت الناس مازال متردده. بالنسبه للعلوش كالعاده 57 58 دينار، الهبر بقري 45 حتى 46 دينار، كتله 43 دينار، جنب 33 دينار، الدجاج الحي استقر في 4 دينار 400 4 دينار 600. انعكس هذا ايجابا على الاجزاء الدجاج الحي، الفخذ انخفض الى 10 دينارات 10 دينارات 500، السكالوب الفخذ داند 10 دينارات 500 11 دينار، السكالوب ايضا الداند 16 دينار 800 بالنسبه للدجاج حتى 18 دينار، والستاك 16 دينار 800 بالنسبه للاسماك. ونحن في فصل الاسماك وبطبيعه الحال ومع استقرار الطقس يعطينا انه فما نوعيه وفما اختيار في الاسعار نجمه نوفقه حسب امكانيات المستهلك التونسي. عن البطاط ب 12 دينار، الصفراي 19 دينار، فما الحلوف ايضا من 17 ل 21 دينار، الغزال بونكته 13 دينار، المبيله 8 دينارات، المغز 7 دينارات، سردينا بين 3 دينارات 505 دينارات، الشكمبر ايضا من 7 دينارات 15 دينار، الشلبه 18 20 دينار، ويعني بالنسبه للسردوك موجود ب 18 حتى ال 20 دينار، يعني المستهلك التونسي نجم ينوع حسب امكانياته.
0: واضح، شكرا لك سي ناصر، تحياتنا ليك وتحياتنا لكل مستمعينا في الشابه. نسلموا على مستمعينا وين ما كانوا موجودين. هكا نحن نكون وصلنا لنهايه موعدنا من بشائر الصباح لصبحيه اليوم الجمعه 26 جوان 2026. شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمده الثلاث اسابيع هذوما، شكرا هيثم الناس كان معايا في الاخراج، نجل عطيه بن محمد في الاخراج الرقمي، هويدا ساسي في التنسيق العام، وكنت معكم محمد بيار في الاعداد وتقديم الموعد. ان شاء الله يجدد غدوه كما العاده بدايه من 6 امتى صباح. بقيت متابعه طيبه لكل برامج اذاعه المنستير، تحياتنا لكم، ان شاء الله نهاركم مبروك، في الامانه.

0: التاسعة صباحا على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. صباح الخير. بحضور حوالي 1200 مشارك من تونس والاتحاد الأوروبي وآسيا والأمريكيتين، تختتم اليوم الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار المنعقدة تحت شعار تونس ديناميكية متجددة وفرص جديدة. وأكد مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب أن اليوم الختامي للمنتدى سيشهد الإعلان عن عديد المشاريع الضخمة التي سيقع أحداثها في تونس، إضافة إلى الإعلان عن إطلاق منصة المستثمر كآلية لتسهيل الإجراءات وخطوة إضافية لتطوير مناخي الأعمال والاستثمار في تونس. وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أعلن في تصريح للأخبار أمس على هامش افتتاح المنتدى أن الحكومة تستهدف بلوغ 4 مليارات دينار من الاستثمارات الأجنبية خلال السنة الجارية. أعلنت وزارة التربية عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة بداية من اليوم وإلى غاية الأحد 28 من شهر جوان في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية لفائدة مختلف الشعب عبر منصة التعليم جسور التابعة لوزارة التربية. قررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين عن المرض بداية من غرة جويلية القادم وتنظيم يوم غضب وطني احتجاجا على عدم إيفاء الصندوق بتعهداته. وأوضح رئيس النقابة زبير جيجا في تصريح للأخبار أن هذا القرار يأتي على إثر إخلال الصندوق بالاتفاق الرسمي المتعلق بخلاص المتخلدات بذمته والذي ينتهي أجله في 30 من شهر جوان الجاري. انهزم المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أمام نظيره الهولندي بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي دار بينهما اليوم بملعب كانساس سيتي لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة للمونديال. ولحساب نفس الجولة تعادل المنتخبان الياباني والسويدي لتتصدر هولندا المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، تليها اليابان بخمس نقاط، فالسويد في المركز الثالث بأربع نقاط، بينما تذيلت تونس الترتيب دون أي نقطة. بدورها حجزت أستراليا مقعدها في دور 16 من كأس العالم في وقت مبكر من فجر اليوم بعد تعادل سلبي شابه الحذر الشديد وقوة المنافسة أمام باراغواي التي سيتعين عليها الانتظار لمعرفة مصيرها بصفتها صاحبة المركز الثالث في مجموعتها. وسترافق أستراليا منافستها أمريكا للدور المقبل رغم خسارة الدولة المشاركة في استضافة البطولة أمام تركيا بثلاثة أهداف لهدفين والتي ودعت بالفعل منافسات المونديال. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكري السكلي والشيخ نور المداني.

0: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. كالعادة في هذا الموعد الإذاعي على موجة إذاعة المنستير من 9:10 صباحا من يوم الجمعة، دائما نخوض في الشأن العام، يعني نحاول مواضيعنا عند علاقة بتصرفاتنا وبسلوكاتنا وبعلاقاتنا فيما بيننا. دائما أكد بالاستناد على الشريعة الإسلامية، العبادات لا نقاش فيها وهي تخص العبد وخالقه. المواضيع تتغير وتتنوع من حصة لأخرى، ودائما موضوع الحصة نستخلصوه من قصة يرويها لنا سيدنا الشيخ منور مدني. بل كل شيء نحب نرحب بسيدنا الشيخ. مرحبا،
1: نحوالك سيدنا الشيخ. أهلا وسهلا، مرحبا بك أنت. أنا لا بأس والحمد لله، نحمد ربي على كل حال.
0: تحايا متاع العديد والعديد من الأصدقاء والأحبة المستمعين،
1: بارك الله فيهم الكل وكثر خيرهم الكل، وربي يجزيهم الخير، وإن شاء الله دائما وابدا يكونوا مستمعي ومستمعات إذاعة المنستير.
0: شكرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بدر البدور ومفتاح السرور. أيها السادة المستمعون والسيدات المستمعات لإذاعة عروس البحر إذاعة المنستير، سقاكم الله من حوض الكوثر، وسقى الله أخي وصديقي وابني الأستاذ شكر السكلي من حوض الكوثر.
0: الله فيك، ان شاء الله يشفينا.
1: وهذيك
0: غايه المنى، وكنا شمتنا لنا احنا نكونوا صحبه سيدنا صلى الله عليه وسلم، ونشربوا من حوض الكوثر ونكونوا من اهل الجنه باذن الله
1: ان شاء الله بحول الله.
0: هاي سيدنا الشيخ، عندك قصه جديده؟
1: عندي قصه جديده. كيف كيف؟ يقول سعيد ابن جبير: تبقى فرعون مده طويله ما راش مكروه بكل، اما في صحته والا في الملك متاعو،
0: رغم الطغيان متاعو،
1: وهو طاغية مش سهل فرعون. مما أدى إلى أنه ادعى الربوبية،
0: ولا يقول أنا ربكم الأعلى.
1: خطر ما مرضوش نهاربوا كل، وما قلقش نهاربوا كل، ادعى الربوبية. أش عمل له؟ وعزم على بناء صرح يقوى به السلطان متاعو. الصرح هو حاجة كبيرة طالع الفوق. برح على الوزير متاعو اسمه همان، قالوا ابني لي صرحا لأطلع إلى إله موسى. اش عمل همان هذا؟ جمع العمال متاعه حتى اجتمعوا عنده 50,000 عامل بناء، وبدأ يبني في الصرح حتى قعد يبني فيه مدة 7 سنوات. ارتفع ارتفاع كبير ياسر ما بلغوش حتى واحد في التاريخ. تحطوا على صرح فرعون. هنا فرعون ايش عمل؟ وقت اللي ري روحه هو لبس عليه وهمان بنال والصرح الكبير، فرح ياسر، فرحان. علاش؟ خاطر هو معناه ادعى ربوبية وبناه صرح لما وقعش كيفه في الدنيا بكل. فرحان ياسر باش يمشي الى اله فرعون.
0: أيوة،
1: هذا التفكير متاعه. ولا وبرح وعمل حفلة وعمل كذا وفرحان ياسر مش شوية.
0: أيوة.
1: وتأتي القدرة الإلهية عن طريق سيدنا جبرائيل. توجينا ربي سبحانه وتعالى
0: يمهل ولا يهم
1: جبرائيل، ويضرب بالجناح متاعه الصرح بكله لابناء قعد يبني فيه سنوات. وين يلوحوا؟ يطيحوا على عسكر فرعون، قتل منهم ما شاء الله. يقول العلماء: لم يبقى أحد ممن عمل فيه إلا أصابه موت أو حريق أو عاهات.
0: البنية الكبيرة هذه الصرح، البنية الكبيرة، السور الكبير.
1: وقع تدمير الصرح بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
0: وهما سمحني ستجين قاطك، أنا ماشي بالهم ما حاجة هكاك وبرا جات بالصدفة،
1: لا
0: هو بأمر رباني،
1: بأمر ربي بطبيعة. وقت اللي ري فرعون، طب كنا تحطوا عليه فرعون فرحان ياسر، ما هيك ولا لا؟
0: أيوة.
1: وقت اللي ري فرعون هك الصرح كيفاش طاح، انقلب فرحه الى حزن عميق، لان فرحه كان في معصية الله، ولهذا كان الفرح متاعه فرح ممنوع. ولو كان الفرح متاعه مشروع لبقي هذا الصرح كما بقي غيره من الصروح.
0: يعني فرح باش يزيد يطغى،
1: باش يطغى،
0: باش يطغى
1: بالفرح متاعه، باش يطغى على العباد، راه مش حاجه سهله
0: يطغى على العباد.
1: هالقصة دي نلقوها في كتاب اسمه عرائس المجالس صفحة 189.
0: واضح سيدنا الشيخ يعطيك صحة، ولو أنك ذكرت الفرح في أكثر من مرة.
1: أي.
0: وموضوعنا باش يكون عنده علاقة بالأمر هذايا، باش نتحدثوا على الفرح والابتهاج في الإسلام، يعني الفرح المشروع والفرح الممنوع، وقتاش يلزمنا نفرحوا وزاد كيفاش نفرحوا. وبما أن الإسلام دين شامل وما خلى شيء سيدنا الشيخ تحدثت فيه، حتى الفرح عنده ضوابط باش كيفاش نفرحوا. صحيح فما ناس يقول لك اش معناتها فرح، وحتى الفرحة زاد اش تحكموا فينا هكا ولا يا سيدنا الشيخ؟
1: كل حاجة في دار الدنيا
0: أيوة.
1: خلقها ربي بنظام.
0: أيوة.
1: الفرح عنده حدود، الحزن حشان السامعين عنده حدود، المتوسط ما بين الفرح والحزن عنده حدود. راهو كل حاجة إذا كان تفقد الضوابط متاعها تولي فوضى،
0: وإذا كانت تفوت حدها كذلك
1: ما تجيش
0: ما تجيش
1: ما تجيش
0: حاجة زي ما تفوتش حدودها.
1: وهذيك باهية ما يسالش. أما ثم مثل شعبي شو يقولك؟ كثر من العسل يمساط.
0: طول
1: العسل يجيش يمساط
0: يمساط
1: ما يمساطش العسل بكل
0: إحنا كيكثر منه.
1: أما إذا كانت كثر من مكلة عسل يولي ماست،
0: يولي معاش لوجة لي
1: معاش لوجة يولي ماست. تقول علاش العسل وحلوه، قول قداش ما مستو،
0: تولي ممكن تلوج على حاجه اخرى ما عندهاش معنى.
1: اي بالطبيعة الغالب
0: تولي ممكن تعجبك الحلبه مش العسل.
1: صحيتي
0: اي سيدي الشيخ.
1: اي سيدي
0: خلينا نبداو بمعنى الفرح، ولو انه الناس كل واضحه كيما الدارجه كيما العربيه في اللغه. الفرح هو مصدر من فرحه يفرح، وهو السرور والانشراح، وعكسه الحزن.
1: ايوه
0: عكس الفرح الحزن.
1: نعم.
0: وربي بعد دين الحزن.
1: أيوة.
0: اصطلاحا ما اتفق عليه، الفرح هو انفتاح القلب بما يتلذذ به، حاجة يعني يتفرهد به القلب.
1: أي.
0: وقيل هو لذة القلب لنيل المشتهى.
1: أي.
0: وهو أعلى أنواع نعيم القلب ولذته وبهجته.
1: أي.
0: الفرح والسرور هما نعيم القلب، والهم والحزن والعياذ بالله هما عذاب القلب.
1: يا لطيف.
0: والفرح بالشيء فوق الرضا به، لأن الرضا طمأنينة.
1: أي.
0: وسكون وانشراح، والفرح لذة وبهجة وسرور، يعني أيوة. الفرح درجة أكثر من الرضا،
1: أكثر من الرضا الفرح.
0: أي.
1: أكثر من الرضا. كيفاش هذه؟
0: يعني راضي مطمئن، نبدأ راضي.
1: أي.
0: أما الفرح تولي بهجة وسرور، تولي صحيح. درجة أخرى،
1: يولي يتحرك. خاطر كي يبدأ الإنسان فرحان يتحرك بكله تلقاه.
0: بالضبط.
1: أما إذا كان يرضى يبدأ راضي وساكت.
0: راضي وساكت.
1: صحيح.
0: هناك من يعتقد أن الفرح والابتهاج لا علاقة له بالإسلام سيدنا الشيخ والمسلمين.
1: أي.
0: كما قلنا يقول لك علاش كيفاش مسلمين عندهم يفرحوا، معطاو صورة خايبة فما ناس. يقول لك الإسلام يخاصم الدنيا ويتخذ موقف سلبي منها ومما فيها من زينة ومتاع وبهجة، ويحسبون أن التقوى يعني هي بطبيعة المطلوبة في الإسلام هو بلبس الرث من الثياب عفوا، والزهد والتبطل عن العمل وتأديب النفس لحد القسوة. يعني فما ناس يحسبوا الاسلام ما عندوش علاقه بالفرحه، نقعد ديما معناها كابت روحي.
1: أي.
0: ونحبس روحي.
1: أي.
0: ونعذب روحي.
1: أي.
0: يقول لك كيف الناس هذا يفهمهم.
1: أي. صحيح.
0: محدود.
1: أي.
0: والواقع انهم تعرضوا لسوء فهم سيدنا الشيخ.
1: ايوه معناه طول بالك علي باش نقول لك الكلمه.
0: قولي.
1: معناه الاسلام اللي اعطاهونا ربي بكل خير وبركه يدعو الى المزيريا
0: هكا كيف في بالهم فما
1: يدعو للقلق، يدعو إلى التنرفيز. يدعو إلى الكبي
0: والغش.
1: يدعو إلى الغش، يدعو إلى الإنسان يلبس مجرتل
0: مجرتل.
1: يدعو الناس إلى الوسخ، يدعو الناس إلى التكاسل. ما يحبش يخدم
0: ويعذب روحه.
1: هذا موجود في الدين توا؟
0: يستحيل.
1: شبينا هكا
0: مو فما ناس فهم وخاطر.
1: يبدي يقرأ على روحك وتعلم.
0: سيسلي روحك بربي.
1: أو دخل تقول يفهم ما يشوفه يقرأ الإسلام، يقرأ الدين سبحان الله.
0: معنا ناس ما قرأتش هذه.
1: أقرأ الدين، تعلموا الدين سامحوني، يعني تنتي شعلتي باللول بكل كلام.
0: وما لا لا لا بس. سيسلي روحك. وما فهموش تاريخ الفكر الإسلامي، لأنه الإسلام كيما يوجه المسلم إلى الآخرة ويجعل قلبه معلق بها بطبيعة. هذاكم شيء لازم. فهو أيضا يتفاعل مع الدنيا. ويحث على الاستمتاع بها
1: كلام هذا
0: في توازن وسطية.
1: أرجع للسيد النبي صلى الله عليه وسلم، شكون علمنا حب الحياة والتمتع في الحياة؟ أنا نعرف إيش تحدث التمتع بالحياة شكون اللي علمهونا؟ رسول الله. وتبعوا سيرته وشوفوا كيفاش عايش في حياته.
0: لكن يلزم في حدود، كل شيء عنده حدود،
1: كل حاجة في حدود. خطر توا هذا التمتع بالحياة يا اخي فوضى، هو ما هو ثم ضوابط معينة تبح والسلام. شكون عطانا الضوابط هذا؟ رسول الله. رسول الله. شكون عطانا الضوابط؟ القرآن الكريم. حينئذ الدين هو اللي عطانا الضوابط.
0: صحيح.
1: علاش نمشيو على كيفنا؟ لا.
0: به. وانت تحدثت قلت القرآن الكريم، وبش نستشهد ببعض الآيات والأحاديث بعد شوية اللي تحدثت على الفرح.
1: ايوه،
0: وباش نبدا واضحين،
1: احنا نحبوا فرحانين يا اخوي،
0: ان شاء الله ديما فرحانين.
1: فرحانين
0: وربي يفرح الجميع
1: ان شاء الله.
0: يقول عز وجل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: هذا كلام ربي،
0: كلام ربي
1: نشكوش فيه زاد.
0: فليفرحوا،
1: قلت قال باش
0: بفضل يفرحوا. الله وبرحمته،
1: بفضل الله انت، وافرحوا بفضل ربي وبالرحمه نتاعو،
0: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: هكا قال ربي في القران، نفرحوا وقت اللي ربي يعطينا رحمته نحزنوا،
0: صحيح،
1: وقت اللي يعطينا فضله نحزنوا، بالعكس نفرحوا بفضل الله وبرحمته. وقت اللي نشوفوا كلمة فضل الله وفي رحمة الله تحب أن ثلاثة سوايع نسجلوا
0: به،
1: فالكلمتين بركة،
0: فالكلمتين هذوم.
1: أي
0: نواصل مع الآيات القرآنية. يقول عز وجل هنا لربما يعني الآية ذي باش تبين حدود الفرح.
1: أي
0: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا في الآخرة إلا متاع.
1: بالطبيعة أعطانا هني ورانا تو في الدنيا اللي عايشين.
0: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني
1: قادر على كل شيء.
0: من فما ناس يعطيهم
1: وفما ناس ما يعطيهمش،
0: سبحان الله.
1: أما اللي ما يعطيهمش ما سيبهمش شكري، يوكلهم ويعشيهم ويغديهم وما يسيبهمش بكل كاية، خاطر رزق رب، رزقهم على الله.
0: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.
1: بالطبيعة خاطرش خاطر الدنيا
0: مش باش يتغرب بها الإنسان،
1: لا، الدنيا دار ممر، وأما الآخرة دار مقر. أما وين الفرح اللي هو الدايم؟ هو في يوم القيامة. وقتاش هذا؟ وقت الإنسان يعمل عمل طيبة، يحب ربي، يحب الرسول، يحب العباد، يحب الناس، يكرم الناس، خير الناس أنفعهم إلى الناس، وقتها ربي يفرحك في الآخرة بدون نهاية.
0: واضح.
1: بدون نهاية.
0: يقول عز وجل والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك.
1: الله الله، يفرحون بما أنزل إليك،
0: يفرحوا بالدين وبالنعمة الإسلام والقرآن.
1: وقت اللي يجي القرآن، وقت اللي يجي ينزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، سيد النبي يفرح بك الآيات، ويقول للصحابة راهو ربي قال لي كذا وكذا وكذا،
0: ونزلت آيات جديدة.
1: الصحابة يفرحوا ياسر، ويمكن كتاب الوحي يكتبوا الآية هذيك،
0: يعني فرحة مشروعة.
1: فرحة بطبيعة.
0: يقول عز وجل كذلك في كتاب الكريم فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. وهي وصف حال المؤمن، يعني
1: يستبشرون ويفرحوا. جانا حاجتين هنا في الآية ذي،
0: فرحين بما آتاهم الله،
1: الاستبشار وجانا الفرح. وهيك ولا لا؟
0: فرحين بما آتاهم الله من فضله
1: الله،
0: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم.
1: يستناون خوف عليهم ولهم يحزنون، رب يقول.
0: ثم الآية الأخيرة اللي باش نذكرها هي الفرحة المذمومة ذي، وهي أمر بأن ما نفرحوش أكثر من لازم. يقول عز وجل لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وهي الحكاية القصة ذي والآية ذي في يعني نزلت في خصوص قارون.
1: ما هو قارون زاد
0: وقت خرج على قومه بزينته وافتخر بها.
1: اي ما هو من جماعة فرعون وكليك هذاك، وكل جماعة ذكومة. ربي أعطاه المال الكثير، أش عمل؟ كفر بنعمة الله، طغى على ربي وعلى العباد وعلى سيدنا موسى، وطغى طغيان كبير.
0: وهك علاش جت نزلت الآية لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. مش معنى بالمعنى المطلق، هو فما ياسر ناس تو يصطادوا حشاك في الماء العكر. من ذوما
1: اخي بربي المال على كرمه وفاشل توا
0: بحب اشوفه
1: بحب اشوفه التوا حقو يوفى المال على كرمه نرتاح
0: لا يوقفوا عند ويل المصلين فماس الناس يقول لك ها ربي قال ويسجدوا بالقران زاد يقول ها ربي قال لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين ما مش لازم نفرحوا يوقفوا غادي
1: شوف فعل شكون نزلت
0: صحيح
1: وشوف شكون تقالت وشوف الشخص اللي تقالت فيه شكون هو وبعدين يقول اللي ساعدك
0: نواصلوا مع بعض الاحاديث دائما نحكي على الفرح المشروع والممنوع في الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن.
1: الله معناه يفرح بالحسنة وإذا كان عمل سيئة يقلق على خطرش خطر الحسنة ذيك يفرح بها فرضاء الله وأما السيئة فغضب الله يتقلق منها هذاك المؤمن الحقيقي مش كيف قارون هذا وقت له هو زادت طغى وتجبر ربي ايش عمله شوف الا يفرحوا اكثر من القيمه ايش عملهم ربي ربي يخسف به الارض هو وماله
0: هو المقصود وداره. مش هو المقصود مش يفرح فقط يعني يفرح يستبشر لا المقصود يطغى بالفرح
1: يطغى
0: ويغلط في روحه ويظلم الناس
1: يغلط في روحه ويظلم الناس
0: هذا هو
1: وهو ظلم الناس ربي ايش عمله كانت النهايه هب خسف به الارض
0: اي معنى الفرحه بمعنى يعني شنو كيفاش التصرف نتاعو كيفاش كان
1: صحيت
0: مش الفرحه العاديه الفرحه خاطر الناس كل واحد
1: عادي
0: هو كان قارون ولا فرعون فرح هكا
1: عادي ما قالوا شيء
0: وضحك وعمل له عادي أما طغى وقال وغلط في روحه
1: صحيح.
0: هذا الفرح
1: هذا الفرح المجبوب
0: يقول صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان
1: أي.
0: هذه نعرفوه الحديث هذا دي مذكوره في رمضان
1: أيوة.
0: فرحة عند فترة وفرحة أي. عند لقاء ربه
1: والسلام وقت اللي يجي يذن المغرب هو معدي نهار كامل صائم لواكل لا شارب ويذن المغرب
0: فرح.
1: يفرح بكل شرب بي خاصة لك تبدين يسخون
0: قد عامل جو شاكل وشايخ يقضي روحه
1: وتلقى صحيفة شربة قدام وكذا يفرح وبعتالي يفرح بشكون برضاء الله خاطر هو امتثل لي امر الله
0: نهار اخر كيش يدخلوا ربي من باب الريان باب الصائمين في الجنه
1: ومتعوا في الجنه
0: ايش يلقى ربي فرحان
1: اخويا احسن الدين الاسلامي دين ديما دين فرح ودين سرور ودين محبه اكهو
0: لما
1: نمشوا ما نحطوش دين الاسلام دين ميزيريا الميزيريا معناش في الدين
0: مش كيما يعتقدوا ياسر الناس
1: لا ما معناش ميزيريا في الدين
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه امر يسره او بشر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى
1: هو سيدنا شو يعمل هو سيدنا اللي لازمنا نتبعوه
0: جاح حدث باهي
1: وقت اللي تجي حاجة باهي اش يعمل يسجد لله شكرا خاطر شكون اللي جاب له الباهي ربي
0: مش ينسى روحه ويطغى ويغلط
1: مش يزيد يفسد والدنيا يثردها لا
0: يعني كيجي امر مفرح ولا خبر ولا
1: يسجد لربي
0: ولا استبشار ولا نجاح ولا يعني خلينا نقول اي خير جي
1: أي خير
0: يسجد ويحمد ربي
1: يحمد ربي مش بعض ناس وقت اللي ربي يعطيه الخير يمشي يظلم العباد ولا يمشي يعمل معصيه
0: يمشي الموبقات يقول لك
1: يمشي الموبقات يمشي يسكر
0: اي ليلة وفرق اصباح يقول
1: صحيت
0: شنو نعملوا شيخه
1: وين شيخه شيخه في غضب ربي
0: هكا يقولوا
1: اي كيقول
0: لك فرحه مالها كيفاش اي نعملوا جو ونعملوا ولي موجون ولي والعياذ بالله
1: هذا لا مش باهي
0: اي باهي نبدا واضحين سيدنا الشيخ
1: واضحين هذي وياك واضحين
0: إن شاء الله ديما واضحين خلينا نكملوا بأنواع الفرح قبل ما نستمع لنغم استراحة من الفرح ما هو مذموم كما قلنا وما هو محمود يعني فرح مذموم الفرح مش مشروع يعني كما قلنا منذ حين الفرح الممنوع مذموم يعني ممنوع كولا ومنه ما هو محمود يعني مشروع
1: مشروع يعني أحله الله أيوة
0: والفرح المشروع هذا المحمود المحبوب يعني هو الفرح بتحقيق طاعة الله أو بالحصول على نعمة من نعمه التي لا تحصى
1: الله
0: لكن باهي نفرح
1: باهي هذي
0: باهي
1: كلها وقت اللي ربي سبحانه وتعالى يعطيني نعمة من نعم الله تو نعمة النجاح متاع الأولاد تو البكالوريا
0: هي مثلا أي امتحانات ولا تخرج ولا بكالوريا ولا
1: غيرها
0: ولا غيرها
1: تو خاطر احنا فرحانين بالبكالوريا احنا هذيك الكل نعمة من نعم الله نفرحوا بالشيء اللي أعطاه لنا ربي ونكرموا العباد ونصدقوا العباد ونعملوا الخير
0: أي نعمة من نعم ربي حتى كل. الصحة ومش صح ينقلوا حتى هي الأساسية هي أول حاجة هي الصحة والفرح المذموم الممنوع هو الفرح بمتاع الحياة الدنيا والاغترار به ونسيان صاحب الفضل والإحسان والانشغال به عن طاعة الله.
1: صحيح، معناه شكون اللي أعطاك النعم هذه الكل؟
0: المولى سبحانه وتعالى
1: ننسوه، هو ربي سبحانه وتعالى، ونعمل به حوايج ألا تغذبوا ألا تغذبوا
0: كما قلنا منذ حين،
1: هو كرمنا واحنا نمشي ونعمل حوايج ألا تخلقوا، هذا غير ممكن.
0: يعني هذا هو الفرح، سواء كان يكون فيه مرضات لله وحمد الإنسان ويشكر على إعطاه ربي بنعمته، ولا الفرح المذموم أنه يزيد يخرج على الموضوع.
1: لا خرجان على الموضوع مش باهي،
0: يعني يفرح يولي يعمل الحوايج خايبة.
1: لا الحوايج الخايبة الكل ينحاه والسلام.
0: والسلام سيدنا الشيخ. تو احنا باش نبينوا يعني مظاهر الفرح المذموم، وباش نشوفوا صور من الفرح سيدنا الشيخ.
1: أي.
0: لكن الموضوع طويل، خلينا نعملوا استراحة صغيرة.
1: باهي مسالش،
0: خل ترتاح شوية.
1: باهي أنا لباس،
0: أنت لباس مبين.
1: لباس تاو لباس.
0: ما لا خلي يرتاحوا معنا السادة المستمعين بعض الوقت، ثم نرجع ونواصلوا موضوعنا مهم جدا، الفرح المشروع والفرح الممنوع في الإسلام.

0: نعود من جديد لمسارة برنامج أنوار من الكتاب والسنة على موجات إذاعة المنسير. موضوعنا مهم ومهم جدا عنده علاقة بالفرح، وهو الفرح والابتهاج في الإسلام. فما فرح مشروع وفما فرح ممنوع، كما قلنا منذ حين وعودنا، يعني فما فرح يقبله ربي وفما فرح يكون عقبته الانتقام والنقمة. بينا معنى الفرح وفي اللغة، ثم استشهدنا ببعض الآيات والأحاديث النبوية الشريفة اللي ذكرت الفرح بمختلف المعاني، سواء كان الفرح المذموم أو الفرح المشروع. بينا كما قلنا منذ حين زاد قبل النغم أنواع الفرح، قلنا ودي بنعاود الفرح المشروع والفرح الممنوع. طيب باش نبينوا بعض صور من الفرح سيدنا الشيخ.
1: باهي.
0: فما الفرح بالمناسبات الدينية، الفرح بالعيد وبشهر رمضان، وفرح الصائم ب يعني الإفطار، يعني يضم الكل بهين الفرح المشروع. إنسان يجي مناسبة السنة في العيد والسنة في المناسبات الدينية، هكا ولا سيدنا الشيخ؟
1: يفرح هو يثاب على ذلك،
0: ويثاب على ذلك، هذا هو الفرح المشروع.
1: يفرح وربي يعطيه الثواب، على خاطرش هو العيد شو فيه؟ في الطاعة، في العبادة. رمضان في الطاعة، في العبادة. احنا وقت اللي نعبد ربي ونفرح بعبادة الله نثابه،
0: ونفرح حتى بالجو بتاع رمضان وبالمأكولات وبسالش مع بعض،
1: كل باهي
0: بدون إسراف، مفيد
1: بتفرح. حلال حلال
0: حلال حلال. فما فرح المؤمن بتوبة أخيه العاصي، ساعات الخنسان يقول والله ده ربي يبدأ فرحان لصاحبه.
1: باهي هذه زاد وقت الإنسان، لا حتى هو بيدو وقت اللي يعمل معصية ويتوب ويرجع إلى الله ويفرح،
0: يسبو يفرح،
1: يسبو يفرح، يفرح، يفرح روحه ويفرح العباد.
0: هذا فرح محمود، فرح
1: محمود
0: مشروع.
1: بالعكس باهي برشا.
0: لا وفما ناس بالعكس يخلق، فما ناس يلقاو صديقه كان معاه في المعاصي والموبقات وتلقاه تابع عليه ربي،
1: شو يتقلق؟
0: يتقلق يقول لك ما عادش يقعد معايا وما عادش يعمل معايا القعدات نتاعه بتاع المجون.
1: اي عاد انت ما اقعد معاه، انت ما توب وارجع الرب مع صديقك.
0: اي معناها فما ناس تقلق سبحان الله،
1: هو ما يلزموش يقلق الانسان.
0: كيبدا ذاك تبدا مش عاصي، كيبدا عاصي للاسف، واللي ما يحبش يحب الناس كل على معصي كيف.
1: هذا لا مش به هذا.
0: ثم الفرح بفرحة الاخرين، الاقارب والاحباب بالمناسبات، باهي الانسان يفرح، المؤمن يفرح، لا لا لا لا
1: يفرح الخوه المؤمن وخاصة العائلة. تو العائلة كيف واحد من العائلة يعرس ولا ينجح ولا كذا، نمشيو لبعضنا ونقعدوا مع بعضنا ونهنيوا بعضنا ونفرحوا لبعضنا، هذا فيه برشة ثواب راه.
0: وأمر به الدين،
1: أمر به الدين، وهذيك تسمى صلة الأرحام. هذاك الرحم نتاعي نمشي له ونفرح معاه، خاطر غدو هو باش يفرح معايا، وتكون فرحة متبادلة ما بين الطرفين.
0: معناه في نفس الوقت يقوم بالواجب ويثاب عليه.
1: ويثاب عليه.
0: فما الفرح بنعم الله، الصحة، الأبناء، الأمن. هذوما زاد إنسان يزم يفرح بهم.
1: بالطبيعة. ربي قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تحصوها. شوف الآية، وإن تعدوا نعمة هي مفرد ولا لا؟ وش قال؟ لا تحصوها. جمع ولا
0: في الجمعة.
1: علاش؟ خاطر لأن كل نعمة عند الإنسان نعمة بركة فيها نعم أخرى.
0: الصحة فيها نعم أخرى.
1: نعمة السمع مثلا.
0: السمع.
1: احنا نقول نعمة السمع هنا يسمعوا بربنا.
0: هي كلها نعم.
1: وهي في وسط السمع زوز ولا ثلاثة نعم أخرين.
0: الصحة مثلا يقولوا أي إنسان صحية. في حد ذاتها هي نعمة. لكن الصحة تخليك نجم تمشي على ساقيك.
1: صحيح.
0: نجم تشوف الباي وتنجم تطعم الأكل.
1: صحيح.
0: وخليك وخليك وخليك. معناها يعني بكلها نعم.
1: كلها نعم. كذلك العينين.
0: لا لا.
1: نعمة البصر. يقول نعمة البصر أنا راهو برا. لكن في وسط نعمة البصر بصر عديد النعم،
0: صحيح.
1: ولهذا قال لا تحصوها.
0: والأمن مثلا، أمن والأمان،
1: أمن والأمان،
0: نعم نعم
1: بالله،
0: كلها نعم زاد،
1: كلها نعم خاصة
0: الله.
1: والله خاصة النعمة الغذائية، نعمة الغذاء والراحة، الأمن الغذائي مثلا ماش أكبر نعمة أعطاها لنا ربي،
0: وإنسان يزم يفرح بيه بالنعمة ذو،
1: يفرح
0: يفرح وما يتغاش
1: باش علاش كون باش تضغط،
0: مش باش يغلط في روحه يقول عطاني ولي ولي ولي مثلا عطاه ربي الصحة يولي يغلط بي ولي يحارب بي في العباد،
1: ربي عطاها لك الصحة تغلط بمتاع ربي،
0: وهذا المعنى هو
1: مش متاعك، خطر اللي عطاها لك نجم نحيها لك،
0: نجم نحيها لك،
1: نجم نحيها لك،
0: تفرح بالأبناء يقول أنا مثلا يفتخر على الناس يقول لهم أنت مع فما يوصل والله يوصل، وفما يسر الناس يقولوا الغير وما أنجبش وما نعمش عليه ربي، وربي يذاك حكمته يرزق من يشاء. تلقى يفتخر يقول والله فما شكون يعايبوا بعضهم
1: هذا بو ينحيهم له قال لي يفتخر على الغير برزق ربي ينحيهم
0: له ولا يطلعوا يعني عاصيين ويطلعوا يعني
1: يطلعوا في الساد ما فيهم ما يتفهم
0: يقول نقمه ولا يا ذو الله ما عادش نعمل
1: كلام. اسمع حاجة ربي نفرحوا بها ونحمدوا ربي عليها أكهو
0: واضح
1: ما عادش تزيد.
0: ثم الفرح الممنوع
1: أي.
0: في الصور متاعه فما اللي يعني يفرح بزخرة في الدنيا ومتاع حزال وما يترتب عنه من شغال عن طاعة الله تلقى يفرح بالدنيا وملهيته الدنيا
1: أي.
0: وكيك العطشان ديما ملهوف
1: تلقاه لهب ساكن
0: وينشغل على إرضاء طاعة الله وينشغل يعني على
1: يبعد على الصلاة ما يصليش يقول لك أنا مانيش لاهي ما عندي منعمة عندي برشة شواغل معناها ينشغل على صوم رمضان مثلا
0: ينشغل على كل شيء
1: وغيرهم من الحوايج اللي ترضي ربي الكل ينشغل عليها يقول لك أنا مانيش لاهي
0: ويحب يلم
1: تلقى ملهوف
0: ملهوف
1: علي بالله تلقاك يشرب بين بحر دي ملهب اما البحر ما يرويش
0: اما
1: يعطش
0: معنا ربي اعطاه باش يفرح وباش يحمد ربي هو يزيد يغلط
1: يزيد
0: به. فما الفرح بالجاه والمال والاغترار بيه ذي كنا نحكي وليس
1: هذا يكون خطر الجاه ما يقعدش راهو
0: يقعدش.
1: المال راهو ما يقعدش خافوا ربي في الجاه وفي المال
0: يبدأ عنده سلطة ولا عنده جاه ويغتر
1: تمشي
0: على روحه راهو
1: تمشي ما يبقى شيء كان ربي في ملكه.
0: فما شكون يفرح بالمغصوب والمأخوذ بغير حق يعني يفرح بربح الشكاوى والدعاوى الباطلة يعني يعمل قضية مثلا باطلة ضد شخص يفك له أرضه ولا يفك له واحد يبدأ فرحان
1: ويبدأ يفك له داره ولا أرضه تلقى مول الدار ولا مول الأرض مسكين دموعه تسبح وهو فرحان
0: وشامت
1: لا وشامت وتفرح بالدموع العباد
0: شفت كيف
1: شبيك دموع العباد
0: هذا فرح ممنوع قد ينعطي وصور من فرح ممنوع
1: وفيه الإثم
0: فيه الإثم
1: هذا شو تأكل ديار الناس
0: بالباطل وتبدأ فرحان
1: شو معناها رزق الناس وأرض الناس تجي تأكلهم بالباطل الدليل أنت عندك صاحب مال ولا صاحب
0: ويعرف روحه غلط
1: يعرف
0: ويزيد يفرح
1: ما يعرفش الناس كل تعرف
0: يرشي مثلا مع ناس حكام ولا يرشي مثلا أهل القضاء وموجودة الحكاية ذي ويدفع فيها ويأخذها كل الأرض ولا كل الرزق ولا كل
1: لا ما تخافش يطلع منها
0: ومن بعد يبدأ فرحان والراجل وعامل جو في
1: بلد يعمل جو ويذبح اليوش ويستدعي الناس ويجاو كول وراني ربحت القضية ربحت القضية والحاكمة أعطاني رجع لي داري ولا متاعي ولا رزقي
0: وهو مش متاعه
1: هو مش متاعه متاع الناس مال الناس كالناس يا شهود
0: موجود في حياتنا
1: يا شكري مال الناس كالناس يكنس ردوا بالكم من مال الناس راو الناس مال الناس ما يقعدش.
0: ثم من الفرح الممنوع
1: أي.
0: اللي يرفضوا ترفضوا الشريعة الإسلامية الفرح ببالية الغير والشماتة لذلك
1: خير بكل هذا ولا هم باخر توا أنت
0: هذا حلينا باب بلاتة
1: بشوهر توا أنت تفرح بالغير كيف يجيه مصيبة من مصايب ولا يموت قريب عزيز عليه ولا يفلس وإلا حاجة
0: ولا تصيبه حاجة
1: تفرح أنت
0: والله فما ناس يفرح
1: تفرح ويفرح
0: ويتشمت ولا عياذ بالله
1: ويتشمت ويستاهل رب يزيده
0: هكا
1: يقولوا راه يستاهل ربي يزيدوا
0: وهو لا علاقة له بالدين وبالإسلام
1: الدين يا مرة بالشماتة لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك
0: طيب تقريبا سيدنا الشيخ تحدثنا على كل شيء يعني بيننا الفرح المشروع والفرح الممنوع يعني كيفاش الإنسان يزم ويفرح بنعمة الله وربي في حدود ويحمد ربي هكا ولا ما يتغاش وما يغلطش والفرح المذموم كما قلنا ما يشمتش لغيره ما يفرحش بحاجة باطلة كيف قلت ما يفرحش الابتلاء الغير بينا يعني العديد من المظاهر ومش يفرح زادك يعطيه ربي نعمة ويمشي يعملها بالمبيقات الكل ويعمل مسارة موجود هذا كل ما تفهمين فيه خطر المسلم كما قلنا إذا فرح واستبشر فهو في الوقت نفسه لا يتعدى حدود الله
1: صحيح
0: ولا يتجاوز المباح
1: ألا.
0: ولا يقع في المحرمات والكبائر
1: ألا.
0: فهو يعبر عن فرحته بشكر ربه وذكره وطاعته
1: هذا الفرح الباهي
0: يعني وحتى يدعو الأصدقاء والأحباب والأقارب باش يشاركوه الفرحة متاعو يقيم الولائم وما إلى ذلك ويسعدهم للأكل والشرب دون إسراف
1: صحيح بدون إسراف
0: هذا الفرح المشروع
1: الباهي
0: افرح تفرهد
1: أي.
0: دون مجاوزة الحد.
1: هذا كان إذا ما تعداش الحدود وبرأكه.
0: أما ما يحصل اليوم من بعض الناس إن الشيخ في مواسم الأعياد والفرح
1: أي.
0: من إيذاء الناس بالأقوال أو الأعمال وفي الطرقات، ساعات يفرحوا ناس يعملوا مسيرات
1: أي.
0: شنو مسيرات؟ يعملوا مسيرة بفرحة، ساعات تجي في الرياضة مثلا في في في في, في الكورة
1: أي.
0: ولا في فرحة بانتصار فريق ولا بفوزه بلقب معين، يسكروا كاسات ويعطلوا السيد.
1: هذا فرح وش؟
0: مش هكا ما يجيش،
1: هذا مش فرح، هذا هذا تنتقم العباد انت.
0: أي بالضبط،
1: تو عطاك ربي انتصار في الكوره مثلا الفريق نتاعك ربي نصره، ما هكا ولا لا، تجي تعذب العباد
0: وتسكر كاسات
1: وفما كاسات
0: وفما اللي عنده قضيه اكيده وفما اللي عنده حاجه وفما اللي يمشي معناه عنده حاله صحيه حرجه.
1: أيوه.
0: ما تسكرش كاس
1: هذا، هذا فرح، ما هو ثم فرح هذا،
0: شوفوه المظاهر هذه
1: ما يجيش بكل هذا الكل نحي. والا ايش نعملوا بالفرح نتاعنا والسرور نتاعنا؟ نشعلوا الشماريخ هذيك
0: ونحرقوا
1: العباد،
0: خاصة في الأعياد والمناسبات.
1: أيوه، نحرقوا العباد، العباد تحرق راهو، مش
0: ولا يولي كلام مثلا شعارات خايبة، ولا يحلوا يشربوا الخمر علنا أمام الناس، قايد على الفرحة.
1: ما هذه ماهيش فرحة بكل،
0: ماهيش فرحة،
1: هذه الفرحة هذه لازمها تنحى.
0: شنو يفرح باش بالمعصية؟ أنت تفرح
1: أي.
0: فرحان وربي عطاك وزيد تعصي ربي،
1: ما تجيش،
0: لا فما
1: ينحيها لك،
0: ينحيها لك.
1: لا راهو اسمع، ألا يفرح بمعصية الله، النعمة اللي عطاها له وعصاها بها ربي راهي باش تنح.
0: فما كما قلنا اللي عطلوا حركة المرور
1: أي.
0: يفرحوا، ولا بأصوات التنبيه العالية تلقاه ساعات في عقاب الليل وبالعقاب الليل الناس راخدة،
1: الناس راخدة أي. ثم المريض
0: أي.
1: ثم الوليد الصغير
0: أي.
1: تلقاه وانت بالكراهة بتزمر وتعيط والعياط ودون الكراهة بتزمر ويعيط وتلقاه فوق الكراهة بزهده.
0: لا والله، فما في حدود مثلا في وقت معين ما نعرفش، أما في عقابات الليل وفي ساعات متأخرة الليل. من الليل وناس أي. في حاجة لنا وما يجيش، احترموا بعضنا، مش مدين بالكل،
1: احترموا الناس،
0: فما أوقات يزم نفرحوا به أه. ثم كذلك بالاستعراضات عفوا الخطره بالسيارات، خاصه في حفله الزوج يبدا يجري وهذا فوق هذا وهذا وعياط وزياد فوق.
1: يعني شوفك المطوات توا يا سي شكري، المطوات راهو راهي كارثه، فالمطوات الموجوده توا كارثه على ارواحهم وعلى الكراهب وعلى المشين على رجليهم، وتلقى المطوات تصبر ساعه وتسمع زاده حادث مريع نتاع موتوك، المطوات الخشان وش يعمل؟ تلقى فلوس الكاس يجري واقف على العجله التلانيه،
0: هذه ولد ظاهره موجوده
1: العجله التلانيه، شويك انت ويدوبلوا على اليمين وعلى اليسار، راهي العباد تمهمشت دخلت بعض،
0: ويا ناس صارت لها حوادث، سواء كان هو
1: حوادث
0: يضر هو ممكن ويزيد يضر غيره،
1: يا ودي يضر هو ويضر الغير. شوفوا قداش قداش الاحصام تاع الحوادث تو، خاصه المطوات،
0: المطوات
1: ياودي المطوات، الدوب على اليمين الدوب على اليسار الدوب من فوق راهو شيء دوخ. هذوما المطوات يصبر ساعه ويتلطخ واحد اثنين يتلطخ واحد، راهو المطوس الشكري حصحاصه طيح
0: طيح
1: حصحاصه طيح
0: على زوز عجالي.
1: اي على زوز عجالي،
0: لا الانسان بالحق المضاره ذي يلزم حاسن احنا بربي نداء لرجال الامن والسلطه وما الى ذلك، انهم الحقيقه يعني يوقفوا للظاهره ذي وقفه حازمه، خاطر تو تلقاه بالمطوات بصراحه ويتعدى توقف سياره مثلا، مع احترامي لرجال الامن هذيك خدمتكم وشرطه المرور، لكن شوفوهم هذوما البعض بلاش رخص والبعض ينقص في الطريق،
1: يا ودي حتى ما مش مسكرين
0: اي سياره توقف، شبيك نجم توقف سياره كي وقف هذاك
1: وقف هذاك شوفوا مسكرين ولا
0: كان خالف
1: وتلقاه بك المطوات وتلقاه يعمل زكزك لك الكرهبه جايه كرهبه لاحقه،
0: يا ودي عجلتين هذه ديما هذه ولا الحكايه دي الظاهره دي
1: مش باهي، لازم تنحى هذه،
0: لازم تنحى،
1: لازم تنحى، شويك ضروا العباد انت يا بخاطر
0: هو قال دز على فرحان
1: عندك الا
0: عندك قال هو فرحان خاطر
1: اذا كان فرحان فرحان تقتل ديانية
0: صحيح هذا هو بس. ثم هذه خاصة في حفلات زواجك الكراهب زادك الجري ياسر
1: هذا مش ردوبالنا زاد هو عرس هو الصيف وصل
0: على الابواب على يعني حفلات الزواج وردوا بالكم الفرح ولا ينقزوا من ولا يطلعوا من شبابك الكراهب
1: هي.
0: من السيارات ويبداوا يطلوا ويصيحوا وما
1: شبيك هذا
0: معناها
1: مش باهي راهو
0: شنو مش باهي الغادي مش باهي
1: قداش من كوارث وقعت تلقاها عرس ونسيت زغرت ونسيت فرحانه وكذا وكذا لحظه يا سي شكرا
0: يولي مأتم
1: يولي حاش السامعين وحاش الحاضرين نسيت ندم
0: نسيت يا لطيف
1: لحظه برك بطو ولا بكرهبه كيف
0: في جرة في جرة هالفرحه المذمومه
1: الفرحه المتخذه ذي
0: ثم كما قلنا حتى في مناسف رح تولي تعمل إزعاج الناس بالضجيج والصخبطة ومثلا في حفلات يعني خلينا نقول ديما نرجع للزواج فما حدود شنو في عقبات الليالي يولي فهمتني حس وبواق واحد وكل شيء فهمتني
1: ودي الصباح راه
0: ما يفكوش
1: راه
0: وركز ومشي وجي وواحد وصياح وافرح ما احترم غيرك سالش.
1: أما ما تذينيش يعني بالفرح بتاعك
0: فما وقت معين طايح كما قالوا طايح اللباق
1: ايش بيه
0: طايح البفلوات
1: هذيك الساعة العاشرة
0: يا حسرة كل وقت احترام الجار
1: هذه لازم تتعاود تتقال احترام الجار احترمونا احنا راهو جيرانكم
0: بالضبط نو جيران موجني وساعات تلقى مفروض عليه جار قايم يخدم له قايم عنده عمل مهم وكل شيء وما يرقدش النوم مسكين
1: والمرضى يا سي شوف المرضى شوف الوليدات الصغيرات راهو ما عادوش يرقدوا
0: جاء وقت معين افرح صح عليك اما ما تسمعناش
1: ما تقلقناش
0: احنا واضح فما زاد الناس يوصل بيهم الفرح سي الشيخ خصنا معشر الشبان هذوما والشباب الطايش للاسف والحقيقه باش نحطوا له خصوا له حصه هذا الشباب في الاسلام
1: ان شاء الله بحول الله
0: يعني القوه والعنف وان نتاع وجهه للفساد
1: ايوه
0: ظاهره التحرش بالفتيات تلقاهم فرحانين خاطرهم ولا منعش عاملين ولا يولي اي فتاه تعرضوا في الطريق يعني ما خليولهاش
1: ايوه هذه قله تربيه
0: وكلام وإيحاءات وما إلى ذلك موجودة في الشوارع متاعنا
1: وهذا يقل التربية
0: ويرضاش لخته يرضاش لخته ويرضاش لأمه
1: ما يرضاش لأمه ولا لخته أمل للناس يرضى
0: هذيك المشكلة
1: وتلقاه يبدأ في جرتها حشاك معرش كيف الواحد وهو في جرتها ويتسايب في ركاكته
0: وهي تلقاه منها حاولة
1: وهي تلقاها مغصورة وتلقاها فادة روحها طالعة وهو لباوي سيبها وخاصة في وقت العراس هذه
0: صحيح هو فرحان باش يقلق غيره
1: الوقت قلق غيرك تي اختك هذيك ولا بنتك ولا احسبها مرتك
0: شيء للاسف مخاخنا عمل تبعد سيدنا الشيخ وسلوكاته
1: خاطر بعدنا على الدين
0: بعدنا على الدين فعلا
1: بعدنا على تعليمات الاسلام بعدنا على سلوك الرسول بعدنا على اخلاق الرسول بعدنا ما عدناش نعرفوا ديننا
0: ديما عنا وديما عنا النظرة متاع الضربة في غير جنبك متوش يعني ما
1: كان في حيط
0: كان في حيط يعني شهمني يعني
1: بلا مش شهمني يعني يهمك انت
0: احسبها ديما من أهلك
1: ما عيلتك
0: احسبها من عيلتك شيء يستحيل كان يفكر كاكا
1: ما يفكروش في اللعبة يلزم وهذا يتوى
0: شوف سمحني سيدنا شيخ يلقى أخته يعني خلينا نقول عكس فيها واحد شوف شو يعمل
1: هو شو يدري يقلبها ما أقول وهذا شباب يا سي شكري راهو هذا عماد تونس المستقبل
0: ما ذاك عليه شنو تحطوه
1: هذا إذا كان العماد مخلخل مسوس تونس علاش مش تبني غدوة علاش تبني أنا هي السواري اللي مش تبني
0: رجال الغد ونساء الغد
1: في الدروك وفي التحرش وفي الفساد لكل كاية
0: مش حملوا مسؤولية البلاد هذوما
1: كوا
0: لا لا لا
1: ماش تحملوا مسؤولية
0: والله احنا مستائين الحقيقة مع الظواهر هذه والمظاهر شبابنا الحقيقة الضوء الأحمر سيدنا الشيخ بدأ يشعل
1: والله
0: وبالحق نشوفوا في حاجات غريبة لا تموتوا
1: كما تعرف
0: انت ديما
1: متفائل طريق اليوم متخلق والله اليوم
0: تبعتني اليوم
1: تبعتك على خطر الشيء اللي راهو فيه فوق الطاقة راهو فوق الطاقة يزي فيه
0: والله ساعات نقول
1: عفوا على عباد
0: وساعات نقول بلاد وينو الإسلام
1: وعفوا على عباد ربي
0: بالحق هذه إن شاء الله في حصة قادمة نحكيه على الشباب
1: إن شاء الله بإذن الله الله يبارك
0: يقول عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما
1: اسمع فقد احتملوا بهتانا البهتان أقوى من الغيبة
0: أي البهتان يعني تلبسوا حاجة ما عملهاش
1: ولا تحكي
0: عليه بالخايب ولا
1: أي. وإثما عظيما
0: ولا فلانة بها وعليها وهي خطيها
1: وخطيها نقصوا لساناتكم على عباد ربي سبحان الله
0: لا ونقصوا من لما يزيوا من إذاية الغير
1: يزيونا من إذاية
0: أنت فرحان وأنت عامل جو اللي أنت فهمتي
1: فيه أنت أفرح من يساعدك أنت بتفدد
0: من
1: شاني طلع ليش روحي أنا روحي طالع سيبني
0: والله العظيم بالعكس يا شيخ والله
1: غريبة
0: لا بالعكس مظاهر غريبة بالحق غريبة ولنا ساعات ممكن نشوف اكثر منك خاطر بحكم نخرج اكثر منك في الحقيقه نشوف حاجات والله تقول شنو ولا اقرب وسامحوني العباره من الحيوانات ولا العباد فما بعض عباد بعض بشر
1: نرجعوا لديننا
0: كالانعام
1: اخلاقنا
0: كالانعام او اضلوا سبيلا
1: نرجعوا احنا تونس راهي بلادنا باهيه ديما نعاودوا في الكلمه دي نحبوها باهيه تبقى باهيه
0: افرح ما تضرش غيرك
1: ما تضرش غيرك هيك هو
0: قبل ما نختموا سيدنا الشيخ نشوفوا فوائد الفرح باي. يعني أكيد مدام ربي يعني خنقول ذكر الفرح وأمرنا باش نفرحوا في حدود عنده فوائد كبيرة ياسر
1: ما فيش كلام
0: ولا من فوائد الفرح أولا الفرح بنعم الله
1: صحيت
0: يستتبع الشكر ومزيد الفضل
1: الله الله نحمد ربي ونفرح بنعمة الله ربي يزيدني
0: زيدني.
1: ربي يقول لأن شكرتم لا أزيدنكم ولأن كفرتم إن عذابي لشديد هي.
0: تنبيه
1: أكو.
0: واضح ثم الفرح بألاء الله يعني بنعم الله.
1: نعم الله
0: علامة الإيمان وهو المصدر الحقيقي للإيمان
1: الله صحيت مصدر الحقيقي للإيمان وقتها أني نفرح بما يعطيني ربي من الخير والبركة نحمد ونشكر ونبدأ فرحان في نظام محدود اللي أعطاه لي ربي هذا الدليل على أني مؤمن
0: على أني مؤمن
1: ومؤمن كامل الإيمان وأما إذا كان نولي نشب على اليمين وعلى اليسار ما عادش عندي إيمان كامل
0: الفرح بفضل الله يشيع المودة بين المؤمنين
1: بطبيعة وقت اللي تفرح لي ونفرحك انت نلقاك فرحان ونجي نفرح معك انت نولي ونحبوا بعضنا
0: بالضبط
1: مش بالفرح متاعك تذيني يعني نولي نكرك
0: نولي نكرك
1: نولي نكرك
0: بالضبط يعني فما ربي سبحانه وتعالى ويفرح بتوبة عبده
1: ربي بكله
0: ربي
1: أي.
0: جل جلاله
1: سبحانه
0: يعني أي. كي معناه عاصي يتوب وليرجع له
1: أي.
0: و يعني سبحان الله ربي يفرح
1: يا ربي يفرح بتوبة عبده
0: والملائكة تفرح كذلك
1: أي. الملائكة تفرح على خطراش خطر تاب ورجع إلى الله وعمل العمل الباهية وهذه نعمة من نعم الله
0: كذلك فرح المرأة يعني البشر باستقامة الآخرين يشيع المحبة في المجتمع ويجلب القرب من الله
1: صحيت
0: يعني رأوا الإنسان كيرى ناسك مستقيمين كما مش كما مش عكس اللي كنا نذكره فيه كيرى المجتمع باهي وناس تحترم بعضها وفما أمن وفما احترام الأمر هذا يجعل الناس تحب بعض ومتفائلة
1: الناس كل تحب بعض خطر تعيش في أمن وأمان
0: بالضبط
1: مدام عاش في أمن وأمان يبدأ فرحان في وسط شكون هو في وسطك العبادة ذيك يلي يحبهم ويعزهم خطر الناس كل وخيان كما يقولوا في المثل الشعبي كي صويبعات العسل
0: كي صويبعات العسل
1: كي صويبعات العسل
0: سبحان الله تلقى الناس مرتاحة مع بعضها الناس فما ثقة في المجتمع ونثق فيك وتثق فيا ونفرح لك في وجهك ما نضحكش الضحكة الصفراوية كما يقولوا نفرح من القلب
1: الضحكة الصفراوية مش باهي
0: نفرح لك من قلبي وفما يعني ثقة بين تتبنى بين أبناء الوطن الواحد
1: نعم
0: مش كيما قاعدين نشوفوا الناس كل تغزر على بعض على جنب
1: لا شفين لك يا ودي احنا راح نتوانسة ومسلمين وإنسانيين مخلط على بعضه وربي أخانا أخانا نكروا بعضنا نغزر بعضنا على جنب
0: الناس كلها تغزر
1: على الحقارة
0: هك علاش المسلم يلزم يكون متوازن سيدنا الشيخ ويقبل على الطيبات بلا إسراف ولا مغالات
1: هكاو
0: يعني مش خاطر في لحظات السعادة وربي عطاك يغتر يولي ويفرح الفرح الممنوع وعند نقصان من على عشان
1: يكفر يعني وقت
0: يكفر يولي
1: يكفر وقته يولي غير راضي على ربي وعلى عباده
0: ولا عاد صابر ولا عاد شاكر
1: بعاد حد شيء يولي مأيس بالدنيا لكل كاية وبش ينتحر وبش يقتل روحه والدنيا هي تروتها
0: خلق الإنسان هلوعا
1: هلوعا
0: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا
1: إلا المصلي
0: إلا المصلي يعني البشر ولينا بالحق ظهر هذه كان ربي عطاه يفرح ويطغى ويغلط
1: يغلط
0: واللي يضر غيره بالفرح متاعه كان معطاشي كيف كيف يضر نفسه ويضر غيره
1: نفسه ويضر غيره زاد
0: يعني ولينا في كلتا الحالتين يعني للأسف
1: الوسط

0: لا يعمل حاجة بفرح في معصية الغير ومعصية ربي ولا إذاء الغير، يعرف راه خطرش خطر يقيس على روحه،
1: يقيس على روحه صحيح.
0: باقي نرجعوا لك الجب هذيك الكلمة،
1: يلبس الجب ويشوف
0: لا يوم من واحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه.
1: تحب فلان باش يعمل لك كيكة؟
0: تحبش؟ أسأل أنت.
1: قول ما نحبش.
0: قول ما نحبش. أنت ما تعملش،
1: ما تعملش
0: أكو. تحب فلان يعمل لك كذا؟ نحب أعمل هاي مع الغير والسلام.
1: تحب فلان ينعشني يفرح ويضرك أنت؟
0: لا ما تحبش.
1: يقلقك في الليل؟
0: لا ما تحبش.
1: يعني خنقول يعاكس لك واحد من العائلة، يتحرش لك بفتاة من العائلة، أختك أمك من عرشني، فهمني؟ ما تحبش هيك ولا؟
0: ما تحبش
1: ما لا ما تعملش،
0: ما تعملش للغير.
1: تحب شكون ياكلك رزقك؟
0: لا ما نحبش زادة. كيف كيف ما ناكلش رزق الغير؟
1: تحب شكون يشتمك؟
0: ما نحبش شكون يشتمني.
1: ما لا ما تشتمش الغير. هو يليتو كان جينا كاكا راهو الدنيا بخير وجينا نقيسوا على رواحنا.
0: اي يلزمنا، شوف يا سي شكري، نرجع لديننا وننور أفكارنا. يلزم الأفكار متاعنا ثقافة النور في أفكارنا وثقافة العقل وثقافة محبة الغير. نحيو الثقافات الفاسدة الكل ونبدلها ثقافات جديدة، رانا ننجحوا وتنجح بلادنا. احنا مطالبين راهو بنجاح بلادنا قدام ربي،
1: مسؤولين عليه
0: قدام ربي، لازم نعرفوا الكلمة دي.
1: صحيح سيدنا الشيخ، وأنا موافقك 100% على الكلام اللي تقول فيه. يعني مهم جدا أنه يعني نحافظوا على البلاد هذه، لأنه أمانة وش تحاسبوا عليه. كل في موقعه، كل من
0: كل واحد،
1: كل واحد من بلاصته.
0: أيوة
1: أنت مسؤول حاجة فلانية، تحاسب على الحاجة الفلانية.
0: أي
1: ما خلصتش في العمل بتاعك تتحاسب عليه،
0: تتحاسب عليه كوا.
1: رميت حاجة في في في في الطريق ولا وسط الطريق،
0: تتحاسب عليها،
1: تحاسب عليها،
0: تحاسب عليها.
1: خربت حاجة في في في الطريق، كليت شوية شبر من رزق الحاكم اللي يقولوا احنا،
0: يقولوا رزق الحاكم.
1: اي رزق الحاكم.
0: اي
1: يتحاسب عليها.
0: اي يتحاسب عليها. كيف كيف
1: يعني؟ ما فماش، ما فماش. وذاك العدل سبحان الله، قمة العدل.
0: ربي اسمه العدل،
1: العدل الحاكم والعدل.
0: اي الحاكم والعدل شبيك.
1: اي على كل سيدنا الشيخ، كانت حصتنا متعلقة بالفرح والابتهاج في الإسلام. نفرحوا مش ما نفرحوش،
0: أي.
1: أما نغلطوش، ما نفوتوش حدودنا، هذا هو
0: المطلوب. نلتزم حدودنا،
1: نلتزم حدودنا. ويكذب عليك اللي يقول الإسلام موش دين فرح.
0: لا لا،
1: يعني فما ياسر الناس اللي يقولوا هذوم ما يعرفوش يدعي، ولا الإسلام تاعك كما قلت انت تقول كبي، ولا الإسلام يأمر أن الإنسان يكون متزمت وما يحكي مع حد وديما وغشش وديما
0: لا متحجر لا متزمت. إذا ماش الدين اللغات هذه
1: وحال تحليلة ولبسته،
0: ما ماش حال تحليلة، ما ثماش حال تحليلة في الدين. أرجعوا اللبسة بتاع سيدنا عليه الصلاة والسلام، أول ما لبس اللباس المتناسق هو
1: متناسق سيدنا،
0: اللباس المتناسق رسول الله. وكان سيدي النبي جميل، كان لباس حلو ياسر، كي يبدا يلبس كان لبس الباهي ويطلع
1: بدون اسراف ودون تدبير،
0: وبدون سيدي النبي يصرف. لا احنا نلبسه بدون اسراف، ناكله بدون اسراف، نفرحه بدون اسراف، لا قدر الله نحزنه بدون اسراف. وانت ماشي،
1: يعني الاسلام دين فرح،
0: دين فرح. احنا اخويا
1: مالو خلقنا ربي
0: باش نفرحوا.
1: ولا تنسى نصيبك من الدنيا،
0: اي ولا تنسى نصيبك من الدنيا، واحسن كما احسن الله اليك،
1: تبعوا بالاحسان.
0: احنا ربي خلق تو، ربي احنا مش عباد، هو
1: عباد.
0: يحب لنا المزيريا،
1: يستحيل.
0: تحب لنا الكبية، ما يحب لنا شيء، يحب لنا كان الراحه والاطمئنان، اعطانا النعم، اعطانا كل خير. نحمد ربي ونشكروه، نحبوا بعضنا، نحافظوا على بلادنا، ننجحوا اكو.
1: هذا هو فعلا
0: كلام صحيح.
1: لا لا، ولا تعرف ولا تعرف هو الصحيح سيدنا الشيخ.
0: وربي يبارك فيك،
1: وربي يبارك لك في صحتك ان شاء الله. مشكورين السادة المستمعين اللي طولوا بالهم واعطونا من وقتهم باش ينصتوا لهذا الموعد الاذاعي، وان شاء الله ديما احاديثنا تلقى الاذان الصاغيه. هذا هو المهم
0: ان شاء الله،
1: يعني خاطر مش من عنا نجيبه، راهو بالاستناد للقرآن والسنة النبوية الشريفة،
0: وربي يعطينا الاخلاص باش نقولوه كل مخلصين لله
1: باذن الله ان شاء الله.
0: والآن نستأذنكم في الانصراف ونقول لكم إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء، مع التحية للزميل خالد الشرفي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: تمام العاشرة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بسجن سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها 25 عاما سجنا.

0: في قضايا تعلقت بتجاوزات وخرقات رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، وكذلك قضية البنك الفرنسي التونسي. قالت الخارجية الإيرانية أن المواقف الواردة في البيان الأمريكي الخليجي يوم أمس استفزازية وغير مسؤولة، وحذرت من أن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج هو مصدر انعدام الأمن والانقسامات في المنطقة، حاثة دول الخليج على منع استخدام أراضيها في أي هجمات مستقبلية ضدها. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم إصابة ضابطين وجنديين في اشتباك مع أحد عناصر حزب الله في بيت يحون جنوبي لبنان، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام إسرائيلية بأن مفاوضات بشأن جنوب لبنان تواجه عقبات. نقلت صحيفة يدعو تحرنوت عن مصدر قوله أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال باجتماع المجلس المصغر أمس أن الجنود يمكنهم الرد على أي تهديد فوري في لبنان، وأضاف أن واشنطن تتفهم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. قال علماء اليوم أن موجة الحر القياسية التي تجتاح أوروبا الغربية ما كانت لتحدث لولا تغير المناخ الناجم عن أنشطة البشر، والذي زاد من احتمالات ارتفاع درجات الحرارة ليلا هذا الأسبوع بمقدار 100 مرة مقارنة بما كان عليه الحال قبل عقدين فقط. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. الوقت الوقت 10 متاع الصباح. عناوين متنوعة تجمع بين الخدمة، المعلومة والمنوعة. أما بعد، تبعوا الموجة، تبعوا الموجة.
3: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا

0: بسم الله توكلت على الله إن الله بصير بالعباد. أحبتي في الله صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا بكم في طريق اليوم من برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير لهذا اليوم الجمعة 26 من جوان للعام 2026 ميلادي الموافق 11 من محرم للعام 1448 هجري. طريق اليوم أمن هنا تقنيا زميلنا حسام قدرية في إخراج الحصة، تقنيا هويدا مساسي في تنسيق مختلف فقرة البث الإذاعي، فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية، زميلتنا نجلة عطية بن محمد في تأمين الإخراج الرقمي للحصة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير وأيضا على اليوتيوب. حصة اليوم في خدمتكم ميكروفونيا كالعادة كل صباح جمعة الأسعد العياري بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد الشتيوي. صباح الخير.
1: صباح الخير، السلام عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة المنستير الكرام أينما كانوا، وجمعة مباركة.
0: جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله. فضيلة الشيخ، نحن الآن في فترة جني ثمار مجهودات سنة دراسية وجامعية. نعم. خلينا نهنيه مبارك وتهنينا لكل الناجحين من أبنائنا التلاميذ والطلبة في مختلف الامتحانات والمناظرات، وإن شاء الله بالنجاح والسداد والتوفيق لأبنائنا التلاميذ إن شاء الله في باقي المناظرات والامتحانات. اليوم سنتحدث في موضوع يتعلق بالعبادة، سنتحدث عن المفهوم الصحيح للعبادة وأيضا عن مظاهر انحراف وضعف هذا المفهوم خاصة على مستوى الممارسة. منذ البداية نشير أن العبادة اختلفت أقوال العلماء في تحديد مفهوم العبادة وتعريف، وأعتقد أن هذا الاختلاف يدخل في باب التنوع لا يدخل في باب التضاد. كيف يمكن أن نحدد مفهوم العبادة؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو موضوع مفهوم العبادة في اللغة وفي الشرع، تقول لك تكون هو مفهوم يعني من الناحية الظاهرية معروف أن الإنسان عبد بمعنى أطاع وخضع، ويقول لك طريق المعبد يعني ميسر، فهمتني؟
0: نعم.
1: هي نجم نقوله احنا من احسن تعريفاتها ان العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه ويرضاه الله من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة.
0: نعم.
1: يعني كل ما امر الله تعالى به من اعمال، يعني العبادة ليست خاصة بالصلاة.
0: نعم.
1: او الزكاة، فتلك يعني عبادات مخصوصة منصوص عليها، لكن مفهوم العبادة شامل يشمل الأقوال والأعمال أي الظاهرة والباطنة، وخاصة الباطنة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني فما الإخلاص كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أعمال
0: بالنيات.
1: وفما شكون يقول لك زاد من يضيف للتعريف أن ينبغي أن تكون العبادة مع غاية الذل وممزوجة بالمحبة. لابد الإنسان يعبد ربه سبحانه وتعالى هيبة وخشوعا
0: ورهبة. هي أصل العبادة محبة الله.
1: نعم.
0: وليست محبة الله فقط، وإنما إفراد الله بالمحب.
1: نعم.
0: أن يكون الحب كله موجه لله.
1: إياك نعبد
0: وإياك نستعين،
1: يعني لا نعبد إلا إياك ولا نشرك بعبادتك أحدا.
0: نعم.
1: وعندما نقول لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله سبحانه. نعم. وتعالى.
0: نعم.
1: المشكل اللي مطروح حسب العنوان اللي تفهمنا عليه وكذا هو أنه يعني هالموضوع عليه هو من أخطر المواضيع قديما وحتى في وخاصة في العصر، يعني
0: وهو التظاهر بالعبادة.
1: نعم. يعني من أخطر ما يهدد التدين.
0: نعم.
1: أن تتحول العبادة من وسيلة لتزكية النفس وإصلاح الحياة إلى مجرد مشهد.
0: نعم.
1: أو عادة أو مظهر اجتماعي، يعني نجم نقول إحنا موضوعنا هو العبادة بين الحقيقة والمظهر، أو العبادة من التدين الشكلي إلى العبودية الحقيقية.
0: نعم.
1: كيف تحولت العبادة من خلوة ومكابرة داخلية.
0: نعم.
1: إلى منصة للاستعراض الاجتماعي.
0: نعم.
1: احنا في عصر ثقافة الصورة، يعني تكاد تكون مساحة السر بين العبد وربه قد تلاشت، بحيث فقدت العبادة حرارتها لما صارت مشهدا للعرض.
0: يعني صار انحراف يعني في مفهوم أو في معنى التوحيد ومعنى العبادة،
1: يعني فما انفصام بين الطقس الديني وبين السلوك الاجتماعي. هو من سنن القرآن والسنة التفريق بين الصورة والحقيقة، كما يقول بعض العارفين بين الأواني والمعاني، أي بين القالب والقلب،
0: بين الشكل والمحتوى.
1: بين الظاهر. لذلك الإسلام لم يكتفي بالأعمال الظاهرة، بل جعل قيمة تلك الأعمال الظاهرة مرتبطة بما تحدثه في القلب من مشاعر أثر. وأثر ومن سلوك كذلك من صلاح. ولكن ربي يقول في الحج في الأضحية: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. المقصود ليس هو الذبح في ذاته، وإنما ما وراءه من تعظيم الله تعالى ومن تقوى.
0: طيب عن العبادة وعن الانحراف يعني في مفهوم العبادة والتظاهر بالعبادة سنتحدث ونواصل حديثنا في طريق اليوم من برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنسين. ونذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73-64-800 أو تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسين على موقع الفيسبوك راديو منسين إذاعة المنسين. ومتابعة طيبة للجميع.

0: نواصل لمستمعينا الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المونستير، ونواصل حديثنا في موضوع العبادة وانحراف هذا المفهوم. إذن دكتور محمد الشتوي، أعتقد أنه بعد الحديث عن العبادة بهذا المفهوم المنحرف تجعل المؤمن في انفصال وانفصال بين حياته وفي مسجده وخارج مسجده. أعتقد أنه الواجب على كل مؤمن أن يعلم أنه خلق للعبادة، ولكن انحراف مفهوم العبادة قد يترتب عنه انحراف آخر في تطبيق العبادة. فحتى الشعائر الدينية المتصلة بالعبادة يعني وكأنها تفقد يعني ثوابتها.
1: المقصود هو دائما العبادة وروح العبادة،
0: نعم،
1: ليس المقصود دفي ظاهر، لأنه لابد من التناغم بين الظاهر والباطن. لكن الخطر هو أن يطغى الظاهر على الباطن،
0: نعم،
1: يعني أن يصبح هذا الظاهر بديلا عن الجوهر،
0: نعم،
1: أن يظن الإنسان أن الشكل كاف في تحقيق مقصد العبادة. بمعنى عندما يتحول الدين إلى طقوس بلا أثر في الواقع،
0: صحيح،
1: أو أن يتحول إلى شعارات بدون التزام، أو إلى مظاهر، أيوة، شعارات بدون التزام.
0: خلينا نبسطه بمعنى ذلك أنه إنسان يدخل مثلا إلى المسجد يصلي ويتضرع إلى الله ويدعو اللهم إلى ذلك، ولكن سلوكه خارج المسجد مختلف تماما عن تلك
1: هذه
0: الصور.
1: هذه الإشكالية،
0: نعم،
1: يعني المقصود هو مش المساجد فقط، جعلت لي الأرض مسجدا
0: وطهورا، نعم،
1: رجل قلبه معلق بالمساجد،
0: نعم،
1: هو أحد السبع الذين يظلهم الله
0: بظله يوم لا ظل إلا ظل.
1: لكن عندما يخرج من المسجد،
0: نعم،
1: قلبه معلق بالمسجد، يعني هو يحمل روح المسجد معه
0: خارج المسجد
1: حل وارتحل،
0: نعم.
1: فكثرة الأعمال من غير تزكية، العبرة ليس بكثرة العمل،
0: نعم،
1: وإنما بروح العمل وإن قل.
0: نعم.
1: القرآن الكريم مثلا كان يكشف لنا عن عدة نماذج من التدين المشهدي أو الظاهري. المنافقون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم، لكن يقول وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى،
0: نعم،
1: يراؤون الناس. فمقصدهم إذن ليس نظر الله تعالى،
0: نعم،
1: ولكن مقصدهم هو نظر الناس
0: إليهم.
1: اليهود، نعم، عندما اكتفوا بالرسوم،
0: نعم،
1: مثل الذين حملوا التوراة ثم
0: لم يحملوها،
1: لم يحملوا، يعني امتلكوا الكتاب شكلا،
0: نعم،
1: ولم يحملوا رسالته،
0: نعم،
1: عملا. ورب يقول إن
0: شبههم كمثل الحمار الذي يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: وكل من يفعل هكذا مع التوراة أو مع القرآن أو مع الإنجيل،
0: نعم،
1: فينطبق عليه هذا المثل.
0: نعم.
1: رب يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما قالش فويل للذين لا يصلون، ما كان موضوع آخر، ويل لهم مصيحة.
0: نعم.
1: تحدث هنا عن قوم يصلون،
0: نعم،
1: لكن صلاتهم فقدت حقيقتها.
0: نعم.
1: إذن الإشكالية هذه، وانت يعني أشرت لنا إلى إشكالية التلقي الشكل للعبادة،
0: نعم،
1: هي قضية في غاية الخطورة.
0: نعم.
1: كثير من الناس يتعلم كيف يصلي،
0: صحيح،
1: ولكنه لا يتعلم لماذا يصلي، لا يتعلم مقصد
0: مقصد
1: العبادة.
0: نعم.
1: نتعلم شروط الصلاة، أركانها، مبطلاتها، الوضوء والتيمم، ولكن الخشوع، حضور القلب،
0: نعم، وهذا ينسحب على كل
1: الفرائض، على
0: كل
1: الفرائض والعبادات، ما ينترفع منش، يعني نجد كثير من الناس يحسنون أداء الحركات،
0: نعم،
1: لكن ما فهمش ذوق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء
0: والمنكر،
1: الصيام،
0: نعم،
1: مش مشهد اجتماعي فقط،
0: أو انقطاع عن الأكل والشرب،
1: قال لعلكم تتقون،
0: نعم،
1: فالغاية ليست الجوع والعطش،
0: إنما هي
1: بل صناعة التقوى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث مشهور: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحج،
0: نعم،
1: يعني فلا رفث، فانفرض في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جلال في الحج. إذن الحج هو مش رحلة شعائرية فقط، ولكنه مدرسة أخلاقية،
0: نعم،
1: وتربوية. في الأزمنة السابقة قديما،
0: أيها
1: المستمع الكريم، الرياء كان محدود،
0: نعم،
1: في نطاق ضيق، يروه أقارب، يروه الجيران، يروه الناس في المسجد. لكن اليوم وسائل التواصل صنعت فضاء جديدا
0: للتدين
1: الاستعراري المشهدي. نعم. فنجد أحيانا تصوير كل عمل صالح
0: صحيح.
1: الاهتمام بردود الأفعال أكثر من العمل نفسه. قداش يكتبون وجاب
0: أعجاب يعني
1: أعجاب يعني تحويل العبادة إلى محتوى إعلامي. قياس النجاح الديني بعدد المشاهدات وبعدد
0: المعجبين
1: المتابعين. ويعني هنا يصبح السؤال: هل أنا أقوم العمل أو هل أنا أقوم بالعمل لله أم أقوم بصورته أمام الناس وبمشهده؟ السلف الصالح والأتقياء كانوا يخافون من إظهار أعمالهم الصالحة خوفا على إخلاصهم وخوفا على تقواهم. العبادة الصحيحة الحقيقية تثمر عدة أمور من بينها زيادة معرفة الله. يعني العبادة ليست مجرد حركات ولكنها علاقة بالله. تثمر تزكية النفس التي يتوقف عليها الفلاح كما قال تعالى: قد أفلح من زكاها,
0: وقد خاب من دساها.
1: تثمر تحسين الأخلاق, والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت
0: لأتمم مكارم الأخلاق.
1: تثمر إصلاح العلاقات الاجتماعية, الصلاة والزكاة والحج والصيام كلها تبني إنسانا صالحا في مجتمعه. تثمر الاستقامة بعد العبادة. العبادة الناجحة لا تظهر أثناء أدائها فقط وهو في قمها, لكن بعد انتهائها. ولذلك كان السلف يقول: ثواب الحسنة الحسنة بعدها, إذا كان ما جيش بعدها حسنة فذلك ربما في خلل في القبول. فلو كان نتسائل يعني لماذا يقع كثير من الناس في هذا التدين الشكلي؟
0: نضرب على ذلك مثال. مثلا أهل مدين في علاقتهم بالنبي شعيب بعدما دعاهم إلى التوحيد وأن
1: الصلاة
0: وأن يتركوا البخس والنقص في المكيال والميزان, كانوا يقولون له: يا شعيب, ما دخل عبادات العبادة والصلاة في حياتنا الاقتصادية وفي
1: اتباعنا تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا وأن نفعل
0: في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد.
1: يعني ظهر راك راجل عاقل, شو الحديث
0: يعني ما دخل الحياة الاقتصادية وطبيعة العلاقات فيما بين في الصلاة؟ لا, على العكس تماما. يعني العبادات هي التي تحدد مسار الفرائض والشعائر.
1: نعم. ولذلك قلنا التدين الشكلي هذا من أسبابه, من أسبابه كثيرة. ضعف العلم بالمقاصد, العلم ديما بالشكل, لكن لابد من معرفة مقصد العبادة لعلكم تتقون ليشهدوا منافع لهم إلى آخره.
0: طيب المؤمن العادي يقول لك: طيب هذه المقاصد من أين لي بها؟ يعني كيف يمكن أن أتحصل عنها؟
1: في روح العبادة معروفة مقاصد العبادة, أنت تعبد الله للتقرب منه. وهون القرآن قال لك يعني: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
0: خليني أقول هذه وظيفة العلماء, وظيفة الأئمة وأئمة المساجد والفقهاء وما إلى ذلك, أنهم يبسطوا هذا الجانب
1: للمتدين. يعني ضعف العلم بروح العبادة. التربية على العادات للمعاني, أن تتحول العبادة إلى عادة مخطر. ثم ضغوط البيئة الاجتماعية, ثم حب المدح وحب الثناء والفصل اللي كنا نقول فيه بين العبادة والحياة والتركيز على الجزئيات. إذن أخطر سؤال هو ليس كم نصلي من ركعة, بل ينبغي ماذا صنعت الصلاة فيها
0: في حياتنا.
1: مش كم نصوم, بل ماذا صنع الصيام في أخلاقنا في أعمالنا. كم نحفظ من القرآن ولكن كم من القرآن يحكم أفكارنا ويحكم سلوكنا. يعني العبادة هي ليست مسرحة للمشاهدة وليست مجرد طقسا للاستهلاك الاجتماعي. هي مشروع رباني لصناعة الإنسان الرباني. كونوا ربانيين. هذا الإنسان الذي يعبد الله تعالى بقلبه ولسانه وجواحره, يعني مع بعضه. قل إن صلاتي
0: ونسكي
1: ومحياي ومماتي لله رب
0: العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
1: السؤال يوم القيامة
0: ما
1: أسألكش: هل رأى الناس عبادتك؟ هل كتبت تلك العبادة في ميزان أعمالك حسناتك؟ هل قلت هل حسبت؟ هل قبلت؟ ليس الميزان كثرة الحركات
0: نعم.
1: وإنما المقدار، إنما الميزان هو مقدار ما أحدثته تلك الحركات من تغيير في قلوبنا وفي حياتنا.
0: لذلك دائما نقول اللهم تقبل منا سواء في الصلاة أو في الصيام أو حتى في الصدقات وما إلى ذلك.
1: فديما كم من ركعات رفعت صاحبها إلى أعلى عليين
0: نعم.
1: وكم من ركعات لم يتجاوز أثرها حدود الجسد
0: نعم. طيب للحديث بقية ولكن بعد هذا النغم كونوا معنا.

0: منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
1: 104.7.
2: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني
3: www.defense.tn.
2: آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900.

0: نواصل مستمعينا الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير، ونجدد تحية لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، وذكرهم أنهم بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73 400 800. أيضا بإمكانهم المتابعة والتواصل على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير، وأيضا على اليوتيوب. فضيلة الشيخ، نواصل الحديث عن العبادة، شروط العبادة، وكما هي يمكن مظاهر انحراف العبادة في التطبيق وأيضا في مصدر التلقي. هناك العديد من الأحاديث التي تتحدث عن العبادة وأيضا ترسم ملامح ضعف العبادة الناجم عن غياب الخشوع وأيضا عن النقص في العلم والتعلم.
1: عدة حديث نأخذ منها حديث زياد بن لبيد رضي الله عنه.
0: نعم،
1: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع الصحابة وذكر شيء سلبي، فقال الرسول: ذاك أوان ذهاب العلم. هذا الشيء السلبي الذي حدث إذا ما يحدث في زمني،
0: زمن يغيب فيه العلم،
1: ذهاب العلم.
0: نعم.
1: وفي رواية أخرى أنه شخص ببصره ثم قال: هذا أوان يختلس العلم. فزياد قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: كيف يذهب العلم يا رسول الله؟ ويعني نحن والله لنقرئن القرآن يعني أطفالنا ونساءنا ومش نحرص عليه، نحفظوه القرآن. إيش قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة. هنا يمشي المقارنة الأديان دو. قالوا: أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل، أي لا يعملون بشيء مما فيهما. قيس أنت المثل المقربت لنا الآية بكري، مثل الذين حملوا التوراة والإنجيل ثم
0: لم يحملوه، لم يحملوه كمثل الحمار يحمل أسفاره.
1: يعني يختلس العلم عندما يتلقى بطريقة شكلية ولا يتلقى العلم للعمل. فما تتم للرواية هذه عن التابعي جبير بن نفير، طلع هو اللي روى الحديث ذا، عندما التقى بصحابي عبادة بن الصابت حدثه بما حدثه به أبو الدرداء وزياد. قالوا عبادة؟ قالوا: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، أول علم يرفع في آخر الزمان. قالوا: شنو؟ قالوا: الخشوع، الجوهر معناه، يوشك أن تدخل جامع المسجد فلا ترى فيه رجلا خاشعا. يعني الإشكالية مش تشوف الحديث ذا يبين لنا أزمة التدين الشكلي، يبين لنا أزمة تقديس المظهر على حساب الجوهر. وتقديس المظهر على حساب الجوهر مش مسألة حكر علينا احنا، هي سنة اجتماعية تصيب الأمم عندما يتسطح وعيه، الوعي واللي وعي ظاهر.
0: نعم، تنسحب على المتدين يعني. أي، في جميع الأديان.
1: هذه لفتة نبوية يعني. عبقرية السنة هالمقاربة. مش قال؟ قال: يختلس العلم. الصحابي استغرب كيفاش يمشي واحد نقرأ القرآن ونحفظ الأبنائنا أجيال بعد أجيال. قالوا: اليهود والنصارى يقرأوا فيه. يعني هالنص العظيم هذايا يلخص لنا واقعنا. نحن نعيش في زمن نرى فيه احتفاء هائلا ومضخما بشكل النص الديني، ما هي مسابقات دولية كبرى، جوائز خيالية في حفظ القرآن، مشاهد إعلامية مبهرة تبث الملايين، تعنى بالحفظ وضبط مخارج الحروف والتجويد. هو مطلوب هو مهم الاهتمام بالشكل، لكن لا ينبغي أن يكون هو المظهر الوحيد الذي ينوب عن إيش بينا. ما نحتفيش بتخريج مفسر ديما الاهتمام بالحفظ مهم، الاهتمام لا ننفيه بل ضروري، ولكن لا نقف عنده ولا نجعله بديلا عن الخشوع. ولذلك قالوا: يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا
0: خاشعا.
1: يعني مشكلة كبيرة ياسر.
0: يعني المشكلة هنا ليست في حمل القرآن وإنما في العمل بالقرآن.
1: أيوة، هو هنا يلزم نهتدوا بما يسمى فقه التلقي. شنو فقه التلقي؟ هو التلقي للتطبيق.
0: صحيح.
1: يكون تلقي قلبي ثم تلقي تلقي عملي. فالخروج من الأزمة ما يكونش هو الحقيقة بمزيد من المواضع الانفعالية التي تدغدغ المشاعر وتتبخر بمجرد أن يخرج الإنسان من المسجد. هكذا
0: أيضا الانحراف يعني في مصدر التلقي للعبادة يعني يمكن تلخيصها في الأسئلة التي تطرح أحيانا، وهي أسئلة إنكارية وأسئلة يعني تطرح إشكاليات جوهرية. عندما يقال مثلا ما علاقة الدين بالاقتصاد، ما علاقة الدين بالأعلام، ما علاقة الدين بالتعليم إلى آخره. لا، للدين علاقة بالتعليم وبالاقتصاد وبالأعلام وبالإيمان.
1: تلقيا شاملا مبنيا على روحي الإخلاص. وانت بك ذكرتي كيفاش أن قوما عبدوا الله رغبة يعني
0: قوم شعيب، نبي شعيب عليه السلام، أهل مدين في علاقة
1: كلمة منسوبة لعلي بن أبي طالب. يقول إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، يعني رغبة في الثواب. وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد. وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار.
0: جميل.
1: شو معنى عبادة التجار؟ يعني أن يكون الدافع الأكبر هو طلب الثواب. هو مهم طلب الثواب، مش نرفضوه، كما يطلب التاجر الربح، وهذا مقصد مشروع أثنى عليه القرآن، قال يدعوننا رغبا ورهبا. ولكنه فما منزلة أخرى،
0: يعني وكأنه العلاقة بالمولى سبحانه وتعالى هي علاقة نفعية براغماتية. لا، تجارية.
1: هي نفعية، يعني نطلب النفع منها، لكن ليس يكونش هو صحيح. هو المرقى الرفيع. وقال عبادة العبيد، يعني أن يغلب عليها
0: الخوف والاستكانة والضعف
1: والعقاب والنار. وهي عبادة صحيحة محمودة
0: مطلوبة أيضا.
1: لكن العبادة القصوى أن يعبد العبد ربه حبا له وتعظيما وإجلالا وشكرا لنعمه. فهمتني؟
0: والعبادة الثالثة،
1: هذه هي الثالثة، هي اسمها، هي عبادة الأحرار. ولذلك كمال العبادة يكون باجتماع المحبة والخوف والرجاء والاقتصار على شيء واحد منها. يعني في نوع من الخطورة.
0: طيب، اللي سأل أن يسأل مثلا كيف يمكن التعبير عن فهمنا لمقاصد العبادة أو المفهوم الحقيقي للعبادة، وكيف يمكن ترجمة هذه العبادة إلى سلوكيات وإلى أعمال وأفعال؟
1: كيف يمكن؟ يعني التقوى، استحضار التقوى، استحضار المعية، استحضار الرجاء. والله هنا فهم نقطة أخرى مهمة جدا، احيانا توقعهم بالغنا التقوى، التقوى والظاهر لا والظاهر لا، راهو حتى الاسلام يريد ان يراع، ان تقع مراعاه بالجمع بين الظاهر والباطن. هكا ولا؟ يعني عمر راى رجلا يصلي ويداه تعبثان، هيك يعني يمس في كيف ويمس في شعره. قال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. فحتى المظهر يعبر على ما في الباطن، أحيانا يكون خناع ولكن أحيانا يعبر. عندما تتعامل مع القرآن بطريقة معينة في الظاهر، أو تدخل المسجد بلباس غير لائق، فما دليل على أنك ما تحترمش
0: بيوت الله.
1: بيوت الله. ولذلك احنا عندما نتكلم عن ننتقد التدين المظهري لا ندعو الى اهمال المظهر، وانما ندعو الى ان يكون المظهر ترجمه للباطن.
0: للباطن، لذلك قلت يعني هو
1: ان يكون هذا الشكل خادما للجوهر مش بديلا عنه. العباده في الاسلام راهي ظاهر وباطن، صوره وروح، حقيقه وشريعه،
0: شكل ومضمون،
1: شكل ومضمون، قوالب وقلوب. وكعلاش ربي قال لنا يا بني ادم خذوا زينتكم عند مسجد كل مسجد. أي هذا أمر قرآني بالعناية بالهيئة عند الوقوف بين يدي الله تعالى. حتى قال بعض أهل العلم إذا كان الإنسان يتجمل عند لقاء عظيم من عظماء الدنيا فأولى أن يتجمل عند مناجاة رب العالمين. هنا نذكر شوية بعض مظاهر تشكوا منها الناس حقيقة. أصبحت تحتاج إلى توجيه تربوي فيه بهدوء مش بعنف، خاصة عند بعض الشباب. دخول المسجد بملابس لا تليق بحرمة بيوت الله،
0: خاصة في فصل الصيف.
1: ارتداء قمصان تحمل شعارات أو صور أو أسماء مشاهير ولاعبين تسترعي الأنظار وتشغل المصلين، حيث قداش من رانو قدامي يصلي واحد تريكو مكتوب عليه عشرة صور فيهم لاعب صورة لاعب فلان. أحيانا مرات نقرأ في شعارات متاع شرك
0: قدام. لغات أجنبية، وأحيانا
1: المسيح وربي ويصلي بها في
0: المسجد
1: واني نقرأ فيها من التالي وراه نتشغب، فهمتني؟ أحيانا ذاك السراويل القصيرة شوية، أي كسراويل القصيرة اللي توصل للركبة قد قد وتبدأ ضويقة، كان الجد تنكشف، كان قعد تنكشف. أحيانا يدخل بريحته،
0: صحيح.
1: أحيانا يدخل بثياب العمل، يعني هذه معناها راهي مشي مظاهر لا ببيوت الله.
0: يمكن بشكل عكسي عندما تحاول أن مثلا تقدم نصيحة لمثل هذه الظواهر والمظاهر، يقول لك لا أراه الدين في القلب والدين في القلب. لا الدين أيضا في الشكل أيضا،
1: لا خذوا زينتكم عند كل مسجد،
0: مش الداخل فقط. نعم،
1: فهو مش المطلوب كما قلت في سؤالك، مش أن نختار بين الشكل والمضمون.
0: نعم،
1: المطلوب أن نحسن المظهر كذلك، لأنه يعبر عن المقبرة، وحتى المظهر يأثر فيك أنت. الثياب هي رمز تدل على شخص،
0: هي دعني أقول هي الهوية المباشرة للشخص. يعني قبل أن أعرفك من الداخل أعرفك من الخارج.
1: أن نصلح المخبر لأنه يمنح المظهر قيمته. الجمال الظاهر هو الجمال الظاهري بغير تقوى وتصنع، والتقوى التي لا يظهر لها أثر في النظافة والوقار والهيئة الكريمة تقصير. توا جبريل عندما جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم في شكل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ليس عليه أثر السفر، يعني يندم. فالمسلم عندما يتهيأ للصلاة بالوضوء والتطيب ولبس أحسن الثياب، هو يربي نفسه عمليا على تعظيم شعائر الله. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى،
0: الأمور.
1: القلوب. فينتقل هذا الأدب إلى سائر شؤون الحياة، فيحسن مظهره عند لقاء الناس كما يحسن باطنه في معاملاتهم. وهذه المسألة يعني مسألة جوهرية، مش نقعدوا احنا نختاروا أنا وهذا وأنا وهذا. المهم الآن أروا وخطورة الرياء ولا في وسائل التواصل الاجتماعي راهي مسألة كبيرة ياسر، مسألة كبيرة ياسر، أنه كل حاجة نعملها نصورها كل حاجة أكل مشهد، والعبرة هو في كثرة المتابعات. باهي مهمية في الدعوة، ولكن راه لازم من الإخلاص. فالتدين إذن العبادة، عبادة هي أن نعبد الله سبحانه وتعالى عبادة تجمع بين الشكل والمضمون، بين القلب والقالب، لا أن نجعل المظهر بديل عن
0: الجوهر،
1: عن الجوهر.
0: ولا العكس أيضا،
1: ولا العكس،
0: ولا أن يكون الجوهر مخالف تماما.
1: مش نهمل المظهر وكذا. عبادة في توازن، في محبة، في إخلاص، في تقوى، تجمع بين الأمرين. كم نبدأ نصلي مع بعضنا بكلنا في الظهر تتشابه الأمور، سيدي الناس كل منظمين في الظاهر، ولكن الخلاف في الباطن، وهذا الخلاف الباطني لا يطلع عليه الناس، بل ولا تطلع عليه حتى الملائكة.
0: الله سبحانه وتعالى وحده الذي يعلم السر وما
1: يقول وما نفعل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن القبول هذا من الله سبحانه وتعالى. فالله وكلاش سيدنا إبراهيم والأنبياء والصالحين ديما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقد أخفى الله تعالى القبول في الأعمال الصالحة حتى لا يحقر الإنسان أي عمل
0: يقوم
1: أي عمل صالح.
0: طيب في هذا الانسجام بين الشكل والمضمون نستمع إلى هذا النغم الذي يتغنى بجمال ذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم بجمال ذاته وصفاته، ثم نعود لمواصلة الطريق، كونوا معنا.

0: على آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذن فضيلة الشيخ في ما تبقى من دقائق الجزء الأول لطريق اليوم حاولنا أن نصحح مفهوم العبادة، أن نحدد يمكن التعريفات الخاصة بهذا المفهوم، وأيضا أن نبرز مظاهر انحراف هذا المفهوم ومظاهر ضعفه، وعبرنا عنه بالانحراف سواء في التطبيق أو في التلقي.
1: يعني احنا في عصر سيولة
0: المعلومة والقيم، نعم،
1: سيولة القيم في زمن الحداثة، وما أحوج الإنسان في هذا الزمن المادي، في هذا الزمن تاع التنافس المحموم،
0: نعم،
1: في هذا الزمن اللي القيم اللي هو يعيش الإنسان فيه أزمة قيم،
0: نعم.
1: الخطر هو أن أزمة القيم تنتقل للمساجد، وأزمة القيم تدخل في العبادة، وأزمة القيم تدخل في التوجه نحو الله، وأزمة القيم تدخل في الطقوس الدينية. هذا هو اللي مش نتكلم يعني في مصيحة فزع الحقيقة،
0: كان لابد منها،
1: كان لابد منها في خصوص في هذا يعني محاولة تعديل مسار التعبد الذي يجمع بين جمال المظهر وجمال المخبر.
0: شكرا جزيلا. إذا أحبتي في الله نعود بعد الموجز، كونوا معنا.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

الحادية عشرة صباحا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. وصلت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 92 و900 وألف المؤرخ في 18 من مايو 92 و900 وألف والمتعلق بمكافحة المخدرات، وذلك خلال جلسة خصصت للاستماع إلى ممثلي وزارة الداخلية الذين قدموا معطيات وأرقام حول تنامي جرائم المخدرات بتونس، وعرضوا موقف وزارة

0: من هذه المبادرة المقدمة قبل أكثر من سنة من قبل عدد من النواب. قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الجمعة بسجن سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها 25 عاما سجنا في قضايا تعلقت بتجاوزات وخروقات رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة وكذلك قضية البنك الفرنسي التونسي. تنظم الجمعية العلمية لأطباء وصيادلة زغوان تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة والمستشفى الجهوي فعاليات اليوم العلمي متعدد التخصصات حول التكفل بالإصابات العرضية وحالات الرذوذ المتعددة لدى كبار السن يوم غد السبت 27 من جوان الجاري. تتراوح الحرارة القصوى اليوم بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. ختاما قامت وحدات الحماية المدنية ب 197 تدخلا لإطفاء الحرائق خلال 24 ساعة الماضية وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة فيسبوك. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. إذاعة المنستير منكم وإليكم.
2: منكم وإليكم.
1: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات.
2: إذاعة المنستير تنير لكم السبيل
1: لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
2: منكم وإليكم.
3: منكم وإليكم.
1: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
2: منكم وإليكم.
4: 28-000-666.
2: منكم
3: وإليكم.
1: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
5: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.

0: مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من قصص كؤوس العالم في نجوم المونديال من إذاعة المنستير. شخصيتنا لليوم قالوا عليها الكثيرين لولا الإصابات لكان الأفضل لمدة عقود وسنين. هو من صفوة اللاعبين واللي اكتشفوا العالم من خلال الملاعب الإيطالية في دورة 1990. قدم تيلة البطولة مقابلات كبيرة، لكن للأسف الرحلة توقفت في الدور النصف النهائي ضد دييغو مارادونا ملك الأرجنتين. في دورة الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1994، رغم معاناته من إصابة عضلية مزمنة، فإنه تحمل الأوجاع وقاد بلاده لتحقيق الانتصارات، حاملا لاتزوري الإيطالي على كتفيه، مسجلا أهدافا حاسمة في الأدوار الإقصائية ضد كل من نيجيريا، إسبانيا وبلغاريا. انتصارات خلت اسمه على كل لسان، اتصور في كل الصحف والمجلات، هو رمز لسحر كرة القدم، صاحب الفنيات والمراوغات. أما في نهار 17 جويلية 1994، يتلعب النهائي ضد سيليساو، إيطاليا تواجه البرازيل، والأول مرة في التاريخ ركلات الترجيح ستكون حاسمة لتحديد البطل. والمفارقة أنه معشوق الجماهير بعد إضاعته لركلة الجزاء أصبح رمزا للفشل، وما بقي من أداء العبقري في المونديال والرحلة الطويلة لوصل بها للنهائي إلا لحظة إضاعته لركلة الجزاء، واللي لليوم ما زالت محفورة في وجدان الطليان. هذه قصة صاحب الكرة الذهبية لعام 1993، أسطورة الملاعب وساحر الميادين، الرجل الذي مات واقفا في نهائي 94، صاحب الرقم 10 التاريخي للأتسوري، الموهبة التي لن تتكرر، إنه روبرتو باتشو. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
1: زاد الطريق. زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العيار والدكتور محمد الشتيبي. زاد الطريق.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. أجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، مرحبا أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من طريق اليوم. وكالعادة الجزء الثاني يكون مخصص لتقديم الأسئلة والاستفسارات، وطريقة التواصل إما على الرقم الهاتفي المجمع لإذاعة المنستير 73 460 800، أو تسجيل الأسئلة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق. أيضا نذكر أصدقائنا المتابعين بإمكانهم متابعة الحصة مباشرة على موقع اليوتيوب. ننطلق في استقبال المكالمة الهاتفية الأولى. ألو، مرحبا أهلا وسهلا.
1: ألو، صباح النور.
0: صباح النور، يوم سعيد.
1: خويا الأسعد لاباس؟
0: الحمد لله الحمد لله.
1: محمد مبيشي.
2: الحمد لله، مرحبا بك.
0: مرحبا بك.
1: صلاة الجمعة مباركة، تحية ليكم كل عاملين بالإذاعة كل مستمعين.
2: آمين يا رب العالمين.
1: ومحلاها البرنامج نتاعكم بكل الحروف.
0: شكرا بارك الله فيك. ربي
1: يبارك فيك. الجمعة والله الانتفاضة ونبدأ نسمع في كل شيء.
0: الحمد لله. سؤالك ذكرني بالاسم الكريم.
1: والله منوبية
0: من قبصة. مرحبا بيك، مرحبا بيك وبكل أهلينا ومستمعينا بقبصة بالمنستير.
1: والله تحية كل تاكسيات من أخويا محمد، خطر دي بيسمعوا في البرنامج نتاعكم.
0: أي نوجه تحية عنا برشا أصدقاء ومتابعين راهو سي محمد، أصحاب سائقي التاكسي واللوجات، نوجه لهم تحية وربي يبارك لهم في الخدمات اللي قاعدين يقدموا فيها إن شاء الله. ربي يبارك لهم،
1: معناها هم اللي يوصلوا فينا هم يدوا فينا ويجيبوا كثر
0: خير، هم راهم يقربوا في العلاقات وهم اللي يساعدون على إنجاز خدماتنا ومهامنا إن شاء الله. ربي يعطيهم الصحة والعافية.
1: والله يدوب من كلمة جي للدار يهزني.
0: الحمد لله.
1: تحية كبيرة برد.
0: تحية لهم جميعا. تفضل أختي.
1: عندي ثلاثة سؤالات.
0: نبدأ بالسؤال الأول.
1: سؤال الأول، ثم كلمة من الدولة برشا يقول لك ثم معناها الإنسان كي يخلق في بطن أمه ثم ثلاثة حاجات تكتب في جبينه. معناها هذا اللي نهاراتنا تناقشوا فيه، ثم قداش مثلا نهار الساعة اللي يموت فيها وباش يعيش سعيد ولا لا، علشان هي الأخرى خير. نحب نثبت أنا شنو موجود ولا مش موجودة، ثم اللي قال لي مش موجودة أصلا.
0: الموت والسعادة والرزق أعتقد. طيب واضح
2: تجاوبك.
0: سؤالك الثاني.
1: تتنسبك بعد من الراديو.
0: سؤالك الثاني.
1: وسؤالي الثاني مثلا يقول لك الله يعز من يشاء ويذل من يشاء، ينظر يشاء ربي ولا يشاء الإنسان. هي هذه السؤال الثاني. والسؤال الثالث، أنا وقت لي معنا عندي جارتي مشت مريضة للسبيطار وخلت بنيتها صغيرة قد بنتي وأنا وقت الرضع في بنتي.
0: نعم.
1: كيف قلت بنتي قالت لي جارتها مش هلس رضعها. يعني رضعت اللي رقدت، ينظرت تسمى بنتي وقت بناتي ولا لا؟
2: رضعتها بالقدية يعني؟
1: اي رضعت اللي رقدت.
2: اي
1: اي هم جدت مؤخر خاطر قد رضع فلان
0: لا انا ارتوت معناتها. معنى الارتواء هنا واضح ان شاء الله. شكرا لك،
1: بارك الله فيك، تنسعكم راديو.
0: شكرا لك، تحياتك سيدة منوبية، مرحبا بك. سؤالها الاول،
2: هذا ثابت في حديث صحيح.
0: نعم.
2: يعني ثم يرسل اليه الملك.
0: نعم.
2: ملك الارحام، فينفخ فيه الروح.
0: نعم.
2: بعد 40 يوم، ويؤمر باربع كلمات مش ثلاثه، هي ذكرت ثلاثه
0: أيوه.
2: هو اربع كلمات.
0: وي.
2: بكتب رزقه،
0: الرزق،
2: وأجله،
0: أجل، نعم،
2: وعمله،
0: العمل،
2: ثم مصيره شقي أم سعيد.
0: واضح. أنذكر بهم بعد إذنك فضيلة الشيخ.
2: نعم.
0: يعني عندما يولد الإنسان الملك ينبئه
2: بعد 40
0: نعم
2: يوم الملك ينفخ فيه الروح.
0: نعم.
2: بإذن الله، ثم يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. في الحديث يقول إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار.
0: نعم.
2: حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب.
0: نعم.
2: فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، والعكس كذلك. فهمتني؟ فهذه أمور معلومة عند الله سبحانه وتعالى.
0: واضح.
2: لأنه يعلم كل ما سيقع للإنسان.
0: طيب سؤالها الثاني بخصوص المشيئة، هل هي مشيئة الله قالت أم مشيئة الله؟
2: طبعا المشيئة لله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولكن الله سبحانه وتعالى المشيئة المطلقة لله.
0: نعم.
2: والإنسان عنده مشيئة، لكن لا يجوز أن تكون هذه المشيئة معارضة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم هو المقصود بيهدي به من يشاء ويضل من يشاء هي هداية التوفيق.
0: نعم.
2: هداية التوفيق هي الله يظل من يشاء ويهدي من يشاء، لكن هو عامل قانون.
0: نعم.
2: الله لا يهدي القوم الظالمين.
0: نعم.
2: هو من حيث الدلالة. يهدي الدلالة، باين لنا بعث لنا الرسول ونزلنا القرآن هدى الناس جميعا.
0: نعم
2: من حيث الدلالة التوفيق. آه إن الله لا يهدي القوم الظالمين، اللي يظلم ربي مش يعاونه.
0: نعم
2: الله لا يهدي، الله لا يهدي القوم الفاسقين.
0: نعم.
2: لا يهدي القوم الكافرين. فمثلا في خصوص القرآن الكريم،
0: نعم
2: هكا ولا يعني تتحدث على ان الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فاما الذين في قلوبهم مرض فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا هكا ولا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. القرآن يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، اي وما يضل به شكون الا الفاسقين، هو فاسق بطبيعته. ربي مش يهديه بالقرآن. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل إلى آخره.
0: نعم. طيب سؤالها الثالث والأخير بخصوص الرضاع.
2: أي رضعتها
0: إلى
2: رضعت الحياة الفين يعني شباع والقد
0: حد الارتواء. نعم.
2: هو ابنها من الرضاع.
0: ابنها من الرضاع وهو شقيق ابنها. نعم.
2: أي يتسمى ولدها من الرضاع.
0: نعم.
2: وأخواته
0: هم أشقاء.
2: هم أخوات أولادها وذريلها وهكذا دولها.
0: واضح. خلينا نأخذ بعض الملاحظات الواردة علينا على الصفحة. نعم. الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك. الأخت هدى بالحسالم تقول أرجو أن يتواصل برنامجنا زاد الطريق خلال الشبكة الصيفية، وبشرك أبشري أختي الكريمة زاد الطريق يتواصل في البرمجة الصيفية في نفس التوقيت ونفس الموعد إن شاء الله صباح كل جمعة من العاشر إلى منتصف النهار. قالت بالنسبة للموضوع اليوم، ذات يوم استمعت لبرنامج ديني جاءنا في إطار التبادل إذاعي من الإذاعة الجزائرية الناطقة بالفرنسية، فقال في أحد المشاركين في البرنامج أنه في عصرنا نعيش زمن إسلام التورية، وهي ذكرتها بالفرنسية.
2: أيه.
0: إسلام ديمونستراتيف هاو نعت قلتها بالفرنسية، ما تقوليش من بعد ركب أكبر تتكلم بالفرنسية. قالت أي الإسلام الشكلي، فهل تصح هذه العبارة ما يسمى بالإسلام الشكلي؟ هل في علاقة بما تحدثنا عنه في الجزء الأول؟
2: طبعا الإسلام الشكلي شنو المقصود؟ هو ليس هناك إسلام حقيقي شكلي.
0: صحيح.
2: الإسلام في حقيقته هو يجمع بين الشكل والظاهر. أما كيف تقول عبارة الإسلام الشكلي،
0: هو الادعاء هنا،
2: هو الناس الذين جعلوا الإسلام في مظهر فقط، في الشكل فقط، فجعلوا الشكل
0: وغيبوا المضمون.
2: وغيبوا المضمون،
0: يعني مجرد إنسان أنه يصلي مثلا وصلاته لا تنهى عن الفحشاء
2: والمنكر. نحن الآن نعيش في زمن طغيان الإسلام الشكلي على حساب الإسلام الجوهري.
0: صحيح. طيب
2: يعني حساب إسلام الأشباح على حساب إسلام الأرواح.
0: طيب جميل. إسلام الأشباح
2: على حساب إسلام الأرواح.
0: جميل هذا الإيقاع وهذا السجع. طيب الأخت الشاعرة حنان الذيبي تحية لها تقول العبادة ليست محصورة فقط في الشعائر التعبدية، بل تتسع لتشمل كل تصرفات وأقوال الإنسان في حياته اليومية.
2: جميل.
0: متى ما كانت خالصة لوجه الله مثل الزكاة والحج والنهي عن المنكر والصدقة وحسن الأخلاق
2: لعبادة. صحت.
0: شكرا. أخت سميرة سميرة زاوي صباح النور ومحبة الرسول، جمعة مباركة، تحية لك أختي الكريمة.
2: شكرا.
0: توجه تحية لفضيلة الشيخ أيضا. أخت منيرة أيضا توجه لنا تحية، نوجه لها تحية أيضا. للأسي سامي الشادلي، منال بالحاج، راضية الهداجي، سي محمد علي ترشون، أم صبري، جوهرة بوشناق أيضا، زهرة كل جمعة عندها سؤال. قالت لك أصلي بخمار كبير يغطي كل جسمي ما عدا وجهي، هل تجوز صلاتي ويدي لا تظهران الكفين؟ يعني
2: طبعا
0: واضح. يلا
2: يجوز.
0: أخت كريمة تقول في مفهوم الشعائر حاضر وبقوة في المجتمع، ولك في مفهومها التعاملي تكاد تكون غائبة مع الأسف العبادة.
2: نعم.
0: تحكي على العبادة.
2: نعم.
0: طيب أخت أحسان أيضا تحية لها، سي علالة اسكندراني صباح الفل والياسمين، تحية ليك سيدي، أو أيضا سي علي، وأخت محبوبة صباح الخير. نأخذ المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: جمعة مبارك عليك وأول سي محمد الشتاوي.
2: أجمعين.
0: أجمعين سيدي، مرحبا بك. ذكرني باسم الكريم. ذكرني باسم الكريم.
3: جمال بن صالح زرمديك.
0: مرحبا بك سي جمال، ومرحبا بكل أهلينا بزرمديك. تفضل سيدي.
3: يرحم والديك الله يخليك. بربيش نسألك مثلا على الاحتكار.
0: الاحتكار أي؟
3: الاحتكار مثلا يرى واحد يشوف الاحتكار مش يوصله مثلا المراقبة. يجي يقولوا لا حرام عليك ما توصلوش، خليه يخدم على روحه وكذا.
0: نعم.
3: يعني كي وصلوا يجوز ولا حرام ولا حلال؟
0: يعني انك مش يبلغ مثلا على الاحتكار هكذا؟
3: صح. مثلا ترى شكارة السميد مثلا ب 13000، واحد يبيعها ب 20000. وهذا الموجود زاد. كيفاش توصلوا يدور عليك الواحد حرام عليك حرام عليك.
0: يقول لك علاش وتقطع له في رزقه وما إلى ذلك.
3: صحيح.
0: واضح سؤالك.
3: طيب. والسؤال الثاني.
0: أي.
3: السؤال الثاني مثلا توا أكل القور اللي جو ياخذوا توان سمي هنا.
0: الأجانب يقولوا الأجانب أي.
3: الأجانب صحيح.
0: أي تفضل.
3: أنا سمعت في إذاعة خاصة.
0: أي.
3: أنا قال لك يجي مثلا يعمل تمثيلية ويشاهد وهو يشاهد وتالي يرجع مثلا للخارج يرجع كالعادة. يا ندراش توما سيرك المرأة هذيك.
0: واضح واضح.
3: بارك الله فيكم.
0: شكرا لك. شكرا لك.
3: ما يقنعني راهو الكرسي محمد.
2: من يبارك فيك.
0: ما شاء الله عليك سيدي.
3: بصراحة ما من صغري.
0: ربي يبارك لك.
3: نعرف تجيب في الباهي.
0: ربي يبارك له في علمه إن شاء الله.
3: الله يرحم والديك.
0: شكرا لك سيدي. شكرا لك سيدي جمال. تحية لك. طيب نبدأ بالسؤال الأول. الكشف عن المحتكرين. هذا خلك شنو هذا وكأنه بين نارين. يقول لك من ناحية أخرى يقول لك الإنسان قاعد تقطع له في رزقه.
2: إذا ثبت أن شخص ولا شريكة تحتكر سلعة ولا خدمة احتكار كبير يضر بالناس التبليغ عنها للسلطات المختصة جائز، بل هناك من يجعله واجبا
0: واجبا وفرضا.
2: إذا كان في حكاية فما دفع للضرر وحفظ لمصالح الناس. ليش؟ لأن الشريعة جاءت بدفع الضرر ومنع الظلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر إلا خاطئ. يقول من غشنا فليس منا. فالاحتكار إذن المشهور أو المحرم عن جمهور الفقهاء مش أقل شيء حد احنا نسميه احتكار. لا لا، فما ساعات استلم شيء خبي عنده سلعة شيء خبها في ستوك في الدبو بور ضرورية، لكن الاحتكار الظاهر هو حبس السلعة حتى ترتفع الأسعار.
0: جائز هذا؟
2: هذا حرام. يحبس السلعة البيوع ويعطلها على السوق باش ترتفع الأسعار باش يربح، هذا هو الاحتكار الخطير. أما وش هو أي إنسان مش يخزن تجارته في مش أي تخزين هو حرام. ولكن التخزين الظاهر بكميات تفوق يعني تفوق المطلوب وتفوق الكذا وقصد
0: لتحين الفرصة.
2: أيوة.
0: لزيادة الأسعار. طيب. التجارة هي محللة. أيوة. وارد الإنسان أن يتجر، ولكن ديما نقول حاول أنه نسبة الأرباح ما تكونش يعني مشطة وما تكونش مرتفعة.
2: أي يعني المهم هو اللي مش يبلغ يلزم يكون تبليغه مبني على حقائق مش على ظنون
0: مدروس.
2: شكوك
0: مش أقل حاجة.
2: ويلزم يكون موجه للجهات المختصة مش باش يشهر بك الشخص ولا.
0: واضح.
2: ويكون مراد به إزالة الضرر.
0: واضح.
2: أنا مش مجرد منافسة تجارية هو تاجر والآخر تاجر يبلغ عليه و...
0: نعم. للأجل إيقاع به وما إلى ذلك. أي فل...
2: إذن يلزم
0: فالدسائس هذه عدو مؤامرات.
2: نعم.
0: بهي سؤال الثاني بخصوص الزواج من الأجانب.
2: هذه ظاهرة.
0: خلينا نفسره لا. الزواج هذا يقع مثلا الأجنبي يجي ويعلن إسلامه.
2: أي ما دام يعلن إسلامه.
0: أي قال لك يعلن إسلامه ثم بعد ذلك يتم عقد الزواج، هو عنده شهادة إعلان إسلامه، ولكن عندما يرجع إلى بلاده مثلا يقول لك يتخلى.
2: هل كل الناس هكذا؟
0: أيوة. الله أعلم. يعني نعطي فيه
2: احنا كنا نتحدث تو على الظهر والبطن.
0: نعم.
2: نحن في معاملات الناس الدين كيف نجيو نعاملوا الناس؟
0: نعاملهم بما يبرز لنا.
2: ما دام هو شاهد نعتبره شاهد.
0: نعم.
2: بقي في الباطن وفي الحقيقة هو عملها اللي هيك الغرض هكايا وإلا لا.
0: الزواج وما إلى ذلك.
2: نحن عنا أمثلة هيك وعنا أمثلة هيك.
0: صحيح.
2: نعرفوا ناس شاهدوا ودخلوا في الإسلام حقيقة.
0: والتزموا
2: بل هما فن نعرف حتى نماذج. هو كان ملتزم بالدين أكثر من اللي خذاه اللي هي تونسية. فما نماذج نعرفها هو ملتزم بالدين أكثر. وفما العكس، ولكن هذه الظاهرة موجودة.
0: هو سؤاله قال لك ما مصير تلك المرأة؟
2: شو مصيرها هي مش تحدد مصيرها من بعد رجلها يا أخي مش يكفر إذا كان مش يرتد مش تقطع علاقتها به بيد الحال.
0: نعم. طيب واضح. تحية أيضا،
2: ولكن احنا نرجو إن شاء الله تكون الظاهرة هذه صحيحة وصحية. وصحية.
0: واضح.
2: مع
0: واضح.
2: الموجود هيك وموجود هيك.
0: واضح. نأخذ المكالمة الهاتفية الموالية. وفي ذات الوقت نوجه تحية الأخت نبيها السالمي تقول أنه نتعلم منكم من ردودكم على المستمعين، وهذا هو غرض البرنامج، أنه نستفيد من كل الأسئلة والأجوبة التي لأنه تهمنا، يعني كل الأسئلة تهم كل مستمع.
2: أسئلة نابعة من الواقع، من واقع التدين، من واقع المعاملات.
0: ألو، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السلام
4: السلام، وإن شاء الله جمعة مباركة.
0: أجمعين. ذكرني باسم الكريم.
2: أي صديقة برنامج.
4: اسمي زينب من سوسة.
0: مرحبا أخت زينب، ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بسوسة، تفضلي.
4: بالله حبيت نسأل، وديما أنا عندي ثقة كبيرة وكل مستمعين محمد، فما من مشيت الجمعة الفارطة إمام الخطيب بحكينا على الحيوانات الأليفة القطط والكلاب وكل، فقال لي كوما خليهم ما تعطيهمش ياكلوا ما تعطيهمش يشربوا، بعدوا عليهم راهو معناها نخافهم بالتكاثر متاعهم، معناها ما يكون حتى سيلة بهم هذوما الكل، أبلع عليهم. معناها حبيت نسأل، احنا تربينا على في الاسلام بالرأفة بالحيوانات الاليفه خاصه، هو حكينا عكس هذا، عكس هذا للاخر للاخر للاخر. حبيت نعرف شنو الصحيح من غالب الحقيقه.
0: خلينا نوجه سعد تحديدا، يعني الامام هذا قال لا ترأفوا بالحيوانات، القطط والكلاب ما تسقوهمش ما توكلوهمش، خليهم هكاك.
4: اي قال لا، لا ابعدوا عليهم خليهم.
0: شنو نبعدوا عليهم نخليهم شنو؟
4: فما الدوله تتكفل بيهم. هكا انا مشيت وحضرت
0: بالله، هذا امام خطيب، الدوله تكفل بيهم كيفاش؟ والله ما فهمتش الدوله تكفل بيهم.
4: هي الدوله
2: هذا الخطبه هذه سمعتها سمعتها
0: اي ناخذ منك ساعه
2: سمعتها. راهو اختي كريمه وفما سياق
0: قد يكون اسيء فهم هكذا،
2: سياق نتاع نتاع ظاهره، هو فما ظاهره انه الحيوانات الاليفه احنا مامورين بالرفق بالحيوان وبالشجر ومعروفين بالرفق بالانسان. فهمتني؟ بالرفق بالانسان، لكن هو ينقد الظاهره نتاع المبالغه في العنايه بالحيوان على حساب الانسان. قبل سعيد عقل شاعر تونسي عمل قصيدة بيتها لول، جمعية الرفق بالسنور يوديكي، ماذا عن الرفق بالإنسان يلهيكي. فما نوع من المبالغ.
0: هذا مصري تونسي
2: أكبر. تونسي سعيد،
0: سعيد عقل
2: مصري. مش سعيد مصري. سعيد أبو بكر عقل.
0: ما يحد أخذت لي سعيد عقل بيش
2: خطر دخلت لسيفي
0: ربي يرزقنا خطر. فما هو واحد
2: سعيد أبو بكر،
0: فما سعيد عقل من الشرق وفما سعيد عقل مصري ولكن تونسي.
2: جمعية الرفق
0: بالحيوان
2: بالسنوري وديك، سنوري عن القط، ماذا عن الرفق بالإنسان يوليك. المطلوب مش هو
0: المبالغة والغلو،
2: يعني كيف كنت تحدثوا على الظاهر والباطن.
0: نعم.
2: مش معناه مش نلغيه الظاهر لا، لكن ما نجعلوش الظاهر هو بديل عن الباطن ومسيطر عليه. ما نجعلوش إحنا أكل اهتمام المفرط بك شكلها كاي مش يأثر على علاقتنا.
0: نعم. رجاء الأخت الكريمة يبدو أنه بحثك جهاز
2: معاملاتنا للإنسان، ولذلك أحيانا نوع من المبالغات اللي هي تخرج بالإنسان على المعقول هو ينقد فيها الظاهرة.
0: خليني أقول لك بين قوسين، وهي قولة مأثورة متداولة، يعني صار يقول فيها، يقول فيها الجميع أحيانا، والله نشوفها ولكن تحز في نفسي كثيرا. يقول لك أنك عندما ترأف بالحيوان خاصة بالقطة والكلاب تجد فيهم يعني الاعتراف حتى وإن كانوا صامتين يعترفوا يعني بالجميل، في حين أنه مش تعمل في إنسان يكون لئيم وينكر يعني هذا
2: مرة
0: الخير.
2: مرة قريت كتاب عنوانه كتاب كامل.
0: نعم.
2: تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، وعوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره. من ظهر هيك وهيك.
0: إذن هو أختي الكريمة ما قالش يعني تتركوهم.
2: يلزم نحضر على التوازن.
4: أنا سمعت فما برشة ناس مشيت معه وبرشة ناس نحضروا لما حالة. أنا حبيت إن نعرف
0: واضح
4: فما قطط أليفة
0: لا لا العكس تماما. نذكر امرأة دخلت إلى
4: مش مبالغ بالطبيعة،
2: هو
4: قال زادة يجيبوا في من خارج وكذا، نجيبوا لهم شوية ماء شوية ماء
0: بطبيعة الحاجة من باب الواجب إن شاء الله
4: ما نخليهمش.
2: لا لا ما نخليهمش.
0: واضح. امرأة دخلت جهنم دخلت النار في قط.
2: أي نعم.
4: لا لا ما اعترفش بالهدايا، ما اعترفش قال لا.
0: شنو
4: هذايا اللي تقولوا عليه هدايا وكل كله غلط.
2: هو حديث ضعيف سنده.
0: امرأة دخلت إلى النار في قط.
2: هي المرأة هي كافرة
0: ولكن متداول.
2: اي هي امرأة كافرة بطبيعتها والحدث
0: فيها. لكن على الأقل فيه في حجة. واضح أختي الكريمة. في سؤال آخر أخت زينب؟ أي تفضل يا.
4: بلي انا كي نبدا نصلي تقي نبحث على الخشوع، نحب معنى الخشوع. احيانا معنى يبدا راسي مشوش ولا اي حاجه ما تعرف،
0: يعني تبدا تفكر في امور الحياه الدنيا. واضح واضح اختي الكريمه.
4: نعاقب نفسي ونعاود تلك الصلاه.
0: تعود
2: ايش بيه؟
0: اي ممتاز.
4: نعاودها
0: يعني وتخشع كي تعودها، تخشع تكون اكثر خشوع
4: ترحت ولا اي حاجه.
0: كي تعودها تكون أكثر خشوع تخشع يعني؟
4: نحاول نحاول أكثر خشوع على خاطر نقول لي أنا ما خشعتش وأنا
0: الحمد لله
4: أنا غلطت وأنا ما ركزتش وأنا معناتها.
0: واضح أختي الكريم. واضح أختي الكريم. شكرا جزيلا تأتيك الإجابة. واضح. هو المسألة أعتقد هي مسألة مهمة جدا، وهو الوصول إلى درجات الخشوع. لا نقول إلى أقصى درجات الخشوع ولا من الإحساس بالخشوع. وأعتقد أنه متى يغيب الخشوع؟ يغيب الخشوع في الصلاة عندما إنسان يقرأ القرآن، يقرأ الفاتحة والصورة ولا يتفكر فيها ولا يتدبر في ولا يتدبر فيما يقرأ، ولكن عندما يركز
2: على الأقل في القراءة وفي الدعاء. فهمت؟ ذكرت هنا الأخت ذكرتني بقولة حاتم الأصم. سئل كيف تصلي فقال كلام بليغ نقراه بالشهادة.
0: تفضل.
2: إذا حضرت الصلاة أسبغت الوضوء ثم أتيت الموضع الذي أريد أن أصلي فيه فأقعد حتى تجتمع جوارحي ثم أقوم إلى الصلاة. ما مش يعمل جو نفساني مش يهيأ للخشوع. فأجعل الكعبة بين حاجبي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت ورائي وأظنها آخر صلاتي. كيفاش جنة على اليمين والنار على اليسار وملك الموت وراه مش يقبض روحه وهذيك آخر صلاة. ثم أقوم بين الرجاء والخوف ما يتأكدش أن ربي قبلها فأكبر تكبيرا بتحقيق وأقرأ قراءة بترتيل وأركع ركوعا بتواضع وأسجد سجودا بخشوع ثم لا أدري أقوبلت مني أم لا. هذا أثر مشهور في كتب الرقائق والزهد ومش حديث. يعني علي بن أبي طالب بيقول كان إذا حضرت الصلاة يتغير لونه ويقول جاء وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال. يعني فمسلم بن يسار كان يصلي في المسجد فسقط جانب المسجد فما التفت حتى فرغ من صلاته. هذه درجات عليا. أما اجتهدوا.
0: طيب الإنسان يحاول يجتهد قدر المستطاع ودائما التفكير
2: ورب يبارك.
0: اللهم أمين. دائما يفكر الإنسان أثناء الصلاة أنه في لقاء مع الله سبحانه وتعالى. يستحضر عظمة الله ويستحضر قدرة الله
2: ويجتهد
0: ويجتهد في ذلك وإن شاء الله ربي يتقبل من الجميع.
2: أي
0: ما شاء الله. يعني هي محاولة شكل من أشكال المحاولة. المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا. ألو
5: عسلامة.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
5: السلام.
0: مرحبا بك أختي الكريمة. ذكرني بالاسم.
5: أني آية من سوسة.
0: مرحبا أخت آية ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بسوسة. تفضلي.
5: عايشك. حبيت نسأل سؤال.
0: يلا.
5: هو معناها تحية الدنيا فهمت. بنت عمي هي قريبتنا برشا.
0: نعم.
5: ديما تدخل علينا وتخرج. ولدها مرض.
0: نعم.
2: ولدها.
5: أي ولدها مرض معناها مرض عادي شوية جابت شيخ عملت له رقية وجابت معناها واحد يحل الكتاب واني ما نمنش بيهم هالسحورات والحكايات هذيا فهمت. واحدة منكم سحرتني ولدي قال لي الشيخ سميتها بالاسم واحدة فينا فهمت. وتوا تحب ترجع لنا واحنا مش راضين انها ترجع لنا خاطر شهرتها الحكايه مش قعدت بينها بين دارها وبين ولادها وبين عائلتها.
0: يعني نشرتها في الحي
5: الناس في المدينة الناس الكل اللي يعرفونا ولا ما يعرفوناش يحكيوا بها في القهاوي العادي.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
5: فلانة عملت كذا وكذا، بنت فلان عملت كذا وكذا. فهمت؟ وهي توا تحب ترجع. وأحنا ما قبلناهاش خاطر ما عادش بيناتنا كلام، ما عادش كل ود. هي كانت تحل الباب عبارة دارها، دز الباب وتدخل، ما عندناش لا ألو لا إيجا هاني جايتكم حتى الوقت اللي يظهر لها دز بابنا وتدخل.
0: أي توا كي تحب ترجع شنو؟ معناها أي يقول لها ما أنا سحرناك وما إلى ذلك، شنو عملنا فيك السحر هذاك؟ لا
5: حول ولا
0: قوة. شفت إنسان ساعات يتسرع، شفت يتسرع. والشخص هذا كي جاء وعمل لها رقية شرعية هو اللي أعلمها قال لها أنك مسحورة؟
2: أكيد أن الرقية عملها
5: آخر يحللها في الكتاب اللي هو يعني زاد من فاميليا، حللها الكتاب وقالها الكلام زي فهمت.
2: هل عملها لها ذايا؟ عمل لها رقية غير شرعية، لأن في الرقية الشرعية ما نجيوش نقولوا فلان السحر ونعطيه الاسم. ما تقولش في الرؤية الشرعية
0: اللي عمل رقية شرعية هو اللي قال لها راكم مسحورة ولا
5: لا؟ لا مش واحد
0: آخر. أي باش يكون واضحين،
2: واحد عمل رقية شرعية،
0: واحد عمل رقية شرعية، واحد افتح
2: شرعية وش على روح
0: هذاك واضح.
5: واحد جهة في العشية عمل لها
2: ولا حلل الكتاب
0: هو حل
2: هذا اللي كان يسؤال ولا تسألها هي ولا ما غير ما نسأل شنو الكتاب اللي حله تبع القرآن؟
5: أنا عرفت يعني هو مش يقولوا القرآن ما مش صحيح
0: حل على يعني حل أقولوا احنا حل كتاب يعني حل الأسرار المخفية ما شاء الله وقرأ لها كل شيء قال فلان هو اللي سحرك أو فلان
2: الغيب لا يعلمه إلا الله
0: الله سبحانه وتعالى. إيه هو قلت لك توا شنو مشتعل
5: على فمها
0: واضح اختي آية
5: العمل هو اللي تكلم على فم ولدي
0: واضح اختي آية واضح
5: هي هو اللي تكلم وأحنا
0: ما شاء الله يعني تكلم بالنيابة عنه وأعلنهم وأعلمهم بالأسماء. شكرا لك اختي آية واضح.
2: هذه هي المرأة إذا كان هي عمتك هي الأحق بأن تلام.
0: هي سؤالها توا
2: لا خلي انا نقول لك حاجه
0: سؤالها توا قلت لك تحب تعيد العلاقه
2: ترجع لك تتوب وتستغفر
0: وتعتذر وتعتذر امام الملأ زاد مش كان
2: قدام الناس
5: لا تتوب ولا تعتذر وقالت ما
0: علاش رجعت ما علاش رجعت
5: الله اعلم
0: معناه ما علاش رجعت باش تزيدوا تسحروها مره اخرى
2: على كل ترجع العلاقه عاديه ما تدخلش كش للدار صباح الخير نهارك زين
0: نعم
2: تدخل
0: تكون تكون سطحية
2: والله.
0: سؤالك الثاني سؤالك الثاني
5: عندي زاد عمي بابا اعطاه كل شيء اللي يحب عليه خذاه ومرته عندها 10 سنين 11 عام توفيت قالوا شنو احنا سحبناها وماتت من السحر
2: ياكم سحر انتم اموركم
5: لا حول ولا قوة الا بالله ما عندناش حظ في الحياة
0: حول ولا
5: قوة الا بالله احنا مثلا احنا ولينا مليارديرات
2: لا حول ولا قوة الا بالله
5: احنا حدنا لوحنا بجهودنا وعرفنا عليك وبالحلال
2: توا يجي واحد اخر يدعي عليكم تثبت التوبة
0: تولي ثلاثة شهداء
5: يزيد السحر قلت لك شنو ولا يبخروا ويحطوا في الملح قدام دارنا وهو خذانا ارثنا وخذانا حقنا وما عادش ندخلوا له ما كلمناش فوق هو من قبل ما تموت مرته قطعنا معناها على وسخ باب الدنيا مش برشا هو حكايه فارغه معناها على دار شويه زيتون وخذيه هو شي حاجه
0: حول ولا قوه الا بالله واضح اختي
5: بابا وعطاها شريحه في الشارع وبابا الكبير
0: حول ولا
5: فهمت
0: واضح اختي
5: وعمل فينا وقاطعنا وحتى بابا حب يرجع له قداش المره يمشي له ويحب
2: يرجع له مازال حي ولا
5: مازال حيين الضوء
2: ايه ما يصلحش البو ما نجمش يصلح يعطي قد قد
5: ابوهما ابوهم جدي لا جدي متوفي خلاهم صغار
2: الجد
5: رباتهم والجدة ماتت وهي
2: عمك خذي اكثر
5: عمي خذي اللي يحب قال اني نحب الدار هذه خذاها اني نحب الباي هذا يخذاه
0: برضا والدك يعني
5: برضاه قالوا انت خذ اللي شنو تحب يعني انا ما يعجبكش اعطيه لي ايه
0: مدام راضي مدام راضي خو
2: لا حول ولا قوة الا
5: بالله وقلوا انت واخذي الدار من باي حنيتي وباي عمتي زاد ما انا غار عليه ما حبش اعطيه له بابا قالوا اعطيني باي امي اللي قعد معاك خاطر امه توفيت
2: باي امه ما باش اعطيه له
5: اعطوه تريحه في الشارع وقاطعين عنا 20 عام
2: لا حول ولا قوة الا بالله
5: وعندها 11 عام كي توفيت قالت لك شنو قتلتونا امي بالسحر
0: من السحر واضح واضح اختي الكريمه
2: ربي صبركم وربي يسيبكم
0: ان شاء الله
5: وغايب ربي بابا نهارها قلت اني بابا الدار حبابك جبدني الموضوع قلت حتى في الدنيا الاخرى ممكن ما تقابلوش مقاطع فيكم يحبش يكلمك ومرضنا وعرسنا وسبعينيك وما تجيناش ما يجيكش وقاطع فيك حتى في مع ربي ما ظهر لي كان يجي هكا ولا تقابل
2: قاطع الرحم هذا ويل له عند الله سبحانه وتعالى.
0: شكرا لك اختي كريم، ان شاء الله ربي يهديهم جميعا.
5: بارك الله فيكم ان شاء الله.
2: شكرا لك اختي،
0: شكرا لك. مرحبا بك، شكرا جزيلا اختي كريم. شكرا
5: لكم. وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام. شكرا لك.
2: شكرا
0: لك. تعليقك فضيلة الشيخ. والله احيانا الانسان لا يجد ما يعالج، خاصه يعني هذه الخلافات والصراعات والمعارك بين الاخوه على الارث.
2: وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما. تاكل التراث الارث ومش حقك.
0: خلينا ناخذ مكالمه الهاتفيه الموالي. الو مرحبا، اهلا وسهلا. الو
6: الو عفوا اخلص.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك.
6: بيك يا اخ محمد الشيف.
2: مرحبا
0: مرحبا بك اختي الكريم.
6: وبيك يا عايش، انت اثرت ياسر بدعائك اللي قلته على الخشوع.
2: اي
6: قعدت نبكي وشرايطك ربي
2: امين.
0: اللهم امين، ان شاء الله ربي يتقبل مني جميعا ان شاء الله.
2: امين يا رب العالمين.
0: نعم اختي،
6: وراني مهرب بهالبرنامج هذا، قلبي يبكي.
0: لا بأس عليك أختي الكريمة،
2: يزيدك ثواب.
0: أبشري وربي يبشرك بالخير إن شاء الله.
6: أنا نشوف الدنسية ونبدأ نسني البرنامج للصباح نصحك بسبب تبع.
0: ربي يبارك فيك، ربي يبارك لك وربي يجازيك كل خير إن شاء الله. ربي إن شاء الله في ميزان حسناتك أختي دوجة ولكل أهالينا ومستمعينا ببني خير. سؤالك أختي الكريمة، سؤالك.
6: خويا في الحلقة السابقة
0: أي
6: تكلم أخو قال أنا نصلي على الرسول برشا مرات، 100 مرة 1000 مرة ومريت الرسول صلى الله عليه
0: وسلم.
6: إيش نقول له؟ أنا نحب نقول له يا أخويا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه مرة 10 مرات، ومن صلى عليه 10 مرات صلى الله عليه 100 مرة، ومن صلى عليه 100 مرة صلى الله عليه 1000 مرة، ومن صلى عليه 1000 مرة حرم الله جسده من النار.
2: أكش أشي حب
6: يا أخويا خلي قلبي منك ما تيأسش من رحمة الله، وصل الله يرد بالتصالات والسلام حتى ولا لا يا أخي.
0: أيوة.
2: وما قالش الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى عليه كذا
0: يراني في
2: المنزل.
6: هذا حابش نقول سؤال يا أخ محمد الشيوي.
2: أنا
6: حبيت نعم.
2: أنا
0: ألو ألو، يبدو أن المكالمة الهاتفية انقطعت. نحاول إن شاء الله نعيد الاتصال بالأخت دوجة من بني خيار. نأخذ المكالمة الهاتفية الموالية. مفيش مكالمة، طيب شكرا. يتعلق أعتقد ب مكالمة وردتنا في الأسبوع الفارط.
2: أي
0: علقت على المستمع الكريم عند لكن أني
2: كما الحديث ذكرت به الأخت دوجة.
0: نعم.
2: حديث ثابت، أنت تصلي على النبي ربي يصلي عليك 10 مرات. أفهمش حديث. لأنك تصلي على النبي والنبي والله تعالى يصلي على النبي والملائكة يصلون على النبي. أما ما قالناش الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يصلي عليه 3000 مرة ولا 2000 مرة يراني في المنام. فهذا شرط لم يذكر في الحديث، ولذلك هناك من يرى النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من لا يرى.
0: نعم
2: هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى.
0: واضح. أيضا أخت منيرة تقول لك ربي هفت علينا هالسخانة وتهب علينا نسام صيفية عادية، هل هناك دعاء مثل هذه الأحوال التي لا تطاق؟ نعم صيف إن شاء الله ربي كل شيء يعطينا باللطف إن شاء الله،
2: يرزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم.
0: لا نحكي على أخت منيرة والمستمع الكريمة على أساس يعني في الحرارة هذه الشديدة. نسأل الله السلامة للجميع، وأيضا نحضروا
2: تخفيف شوية ابتلاء شوية صبر وشوية مل.
0: وأيضا أن الإنسان يكون طبيب نفسه، يكون حريبي نفسه، أنه ما يخرج في السخانة، أنه يحاول أنه قدر المستطاع أنه يتفادى شدة حرارة الطقس، وإن شاء الله ربي يسلمنا جميعا.
2: آمين يا رب.
0: مكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
7: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: تحية والاحترام لك ولضيفك الكريم.
0: شكرا.
2: بارك
7: ربي عبدي.
0: ذكرني باسم الكريم ساعة.
7: ملك عبد المنابل.
0: شو اسمه؟
7: أسأل السؤال الأول.
0: نابلة.
7: تدخلت لأنه الأمور وصلت لحد معناها الفيسبوك.
0: أي.
7: هل أن يعني صلاة الطفل الواعي
0: أي.
7: الصف الامامي في المسجد محرمه ولا كيفاش؟
2: ما فهمتش
0: صلاه الطفل الواعي. ما
7: طفل عمره 10 سنوات مثلا.
0: هاي هاي ايش بيه؟
2: هاي
7: تقدم الى الصف الاول مش يصلي ويتردد على المسجد باستمرار.
0: يصلي امام مش يصلي امام.
7: لا لا في الصف الاول.
0: في الصفوف الاول. اي
7: المسلمين في الصف الاول.
0: اي
7: قام القائم على الشؤون المسجد بسحبه الى الوراء وقال له برمش التالي.
0: هاي
7: الوالدة متاعو هبطت الحادثية في الفيسبوك. حبيت أنا بمعنى الأستاذ أو الدكتور محمد الشتيوي أدام الله على صحته وعافيته وعلمه
0: هي هي هي.
7: فصل للناس خاطر في المساجد فما حاجات تقع ومعنى أولاد صغير احنا نلوجوا باش يجيونا صغار للمساجد كما يقولوها بالريق الشايخ واحنا نتعاملوا معهم بغلظة وكذا
0: بالطريقة هذه هو مش ينفروا عاد هذا من المسجد
7: هم وهبطت الحادثة في
0: وسائل واضح سيدي واضح أو مش يجينا التعليق من عند فضيلة الشيخ.
7: والسؤال الثاني كيف يتعلق بالمساجد نراه كثير من الناس يجيب 40 50 100 خبزة ولا يجيب قصعة كسكسي. لأننا المسلمين حسب اعتقادي ما همش ناقصين من عدة ما همش جعانين. أنا ما عاش أنا أشوف الدكتورة أليس من الأفضل بأنه السيد اللي جاب 50 باقات يشد مثلا شخص يعرفه فقير لمهم مع بعضهم 50 دينار و40 دينار ولا ويعطيهم للشخص هذاك أو لقراء سواس أو لمنظمة يعرفها هو متأكد منها يظن خير من اللي يجيب 50 خبزة كل واحد خبزة
0: واضح
7: مال كثير من الخبزة هذاك ما هوش مش يتاكل لأن الناس عندها
0: واضح واضح السؤال. شكرا شكرا لك
7: والله ينورك.
0: شكرا لك. طيب قبل ما نجاوب وناخذ المكالمة الهاتفية الأخيرة نجمعهم الأسئلة الكل وتكون الإجابات برقية. ألو مرحبا أهلا وسهلا. ألو
8: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: حبيبة من تونس العاصمة.
0: مرحبا أخت حبيبة وبكل أهلينا مستمعينا بتونس.
8: الله فيك.
0: تفضل أختي سؤالك.
8: أولا ساعة نقدم تحياتي للبرنامج والإذاعة المستير.
0: شكرا.
8: والحديثكم يعني شيق جدا.
0: شكرا.
8: وعندي ثلاثة نقاط.
0: يلا النقطة الأولى يلا بسرعة أختي الكريم.
8: نحاول نختصر.
0: أي.
8: أولا في سياق موضوع الحصة يعني مفهوم العبادة. عنا قولة متداولة بين العامة يعني بين الناس وإحنا كموظفين مثلا نمشوا الخدمة ونروحوا للدار ساعات مثلا كي يصير الواحد يحب يصلي الظهر وهو عنده اجتماع ولا عنده خدمة يقولوا له الناس هكا بعض الناس يقولوا له تي برا بركة صلي بعد في الدار تي هو أنت تويك في عبادة العمل عبادة تعرفوها القولة هذه أنا حسب رأيي من عرش وانت أدرى سيد الشيخ يعني أنا عندي العبادة هي العمل مش العمل هي هو عبادة يعني إحنا تو عنا أعمال معنى فمش فرق بين العمل والعبادة
2: أي الصلاة صح
8: الصوم في وقت نقوهم يعني نقرأ كتب الفقهاء مثلا أبو حيان الغزالي
0: أبو حامد الغزالي
8: أبو حامد الغزالي أبو حامد
0: هذاك أبو حيان التوحيدي بتاع الإمتاع والمؤانسة يلا
8: أبو حامد الغزالي في الأول يبدأ بالصلاة ثم الصوم ثم كذا وبعدين في التفاصيل تلقى آداب الصلاة أعمال الصلاة شروط الصلاة فهي الصلاة في حد ذاتها عبادة ولذلك نعرفش هل يجوز أن نأخروها على
0: واضح واضح أختي الكريم واضح سؤالك الثاني نقطة ثانية
8: وهذه تهزنا للنقطة الثانية بالنسبة للتدين الشكلي صحيح الواحد الإسلام ما هوش في الشكل التدين الإيمان ما هوش في الشكل فقط لكن أنا نحب نسأل يظهر لي الشكل عنده أهميته مش فقط
0: أيوة.
8: الهندام
0: نعم أكيد
8: من حيث أنك تأدي الصلاة
0: تأديها
8: كما هي كما تستطيع بمعنى حتى ولو تفتقد إلى حد ما إلى الخشوع التام المهم أديها كما يقولوا أجدادنا مثلا أعركها وما تتركها حاجة هكا يعني المهم تأدي الصلاة حتى وإن كانت ناقصة في الخشوع ناقصة في الشعور
0: واضح
8: وهذا نحب أنا نستند في كلامي هذا لنظرة المتصوفين أو الزهاد فالأذكار والذكر والمريد والشيخ والتدريب فهو المريد مثلا درجة أولى جايها صفر بمعنى جاي أوكي يحب يتدين يحب يصبح متصوف لكن يشترط فيه أن يرتقي من مقام إلى مقام المقام الأول هو التكرار الذكر المتكرر باللسان يظهر لي هذا يؤدينا إلى ما يسمى بالخشوع القبلي والخشوع البعدي حتى وإن كان ما فماش خشوع قبلي أنا حنمشي في التكرار وفي الأداء وفي الممارسة.
0: أكيد سيحصل الخشوع البعدي. واضح واضح.
8: نقطة تقريبا أخيرة.
0: نعم.
8: ما يتداول بين الناس أيضا من مفهوم الواحد كي مثلا كي يصلي يشوفوه يصلي.
0: نعم.
8: ويمشي للجامعة وملتزم ويحاول يجاهد نفسه، برشا ناس يردوا عليه يعلقوا هكا خاطرهم ما يحبوش يصلي.

0: قمت باش نصلي الفجر واذن الاذان نصلي ركعتين من سنه الفجر وبعدين نصلي ركعتين فرض الصبح
1: هكاك
2: هذيك
1: هكا هو صحيح
0: باهي انا نقوم قبل الاذان هو فما بعض الكتب تقول كي نقوم قبل الاذان وتصلي قيام مثلا وتصلي ركعتين قبل وتقعد تستنى الاذان كما كان يفعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يذر لي يصلي وبعدين يتكئ على سريره ويستنى الاذان
2: كي اذن تصلي رغيبه الفجر السنه وبعد تصلي بلغتنا نحن الصبح تصلي ركعتين نافله
0: نصلي سنه الفجر
1: كيفاش
2: النافله النافله بعد الاذان عندما يؤذن
1: ما سمعتش السؤال
2: قلت لك نصليهم قبل الاذان
1: لا
2: قلت يعني بعد الاذان صلي
1: سنه الفجر لا تكون الا بعد الاذان
2: كي اذن للفجر صلي لك الركعتين النافله اختي الكريم وبعد صلي الفرض اللي احنا نقوله الصبح بلغتنا نحن
0: في حين انه الاذان هذاك يعتبر تبع الليل يعني
2: اي اللي يعتبر ذاك تبع الليل قبل ما تصلي الركعتين اللي تبعين واللي نقوله احنا الصبح صلي ركعتين نافله
0: اي
2: واضح اختي
0: يعني بدخول اذان يعني
2: واضح شكرا لك تحيه لك على سي محمد اعتقد ان الوقت يدهمنا لكن بسرعه خليني نعلق على الاخ من نابل بخصوص هذا الطفل يعني كيفاش انه القائم على شؤون المسجد نهره يعني كان الطفل هذا ماشي للصفوف الاولى
1: هو فما احنا ماذا بينا الامام يكونوا بعده نعم. الناس الكبار اللي يفهموا
2: نعم.
1: لكن حتى الطفل جاي قدم مره
2: نعم
1: نسيسه
2: يعني تكون بمعاملة فيها كثير من الرفق واللينو طيب سؤاله بخصوص قال لك أحيانا يجيبوا بعض المأكولات أو الخبز إلى المسجد
1: والله يا سيدي إذا كان مش يؤدي مش توسخ المسجد ومش كذا مش تولي مشكلة
2: قال لك حبذا أنه يقع جمع تلك الأموال ويعطيهم الفقير أو محتاج وما إلى ذلك
1: أولوية ساعات هو يعمل هيك ويعمل هيك
2: واضح واضح شكرا لك أخت حبيبة تحية لها يعني أسألتها على درجة كبيرة من الأهمية وإن شاء الله نرجع لهم إن شاء الله في قادم الأيام
1: في بيت الصلاة يجي في بلاصة خاصة قبل المسجد فيها مكان
2: واضح شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور محمد شتيوي زادكم الله
1: أجمعين
2: في العلم وبسطة في العلم والجسم والفهم أجمل تحيات فريق الطريق لهذا اليوم وحسام قدرية في إخراج الحصة تقنين هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية نجلة عطية بن محمد في الإشراف على الإخراج المرئي كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العيري دمتم بخير في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى عناوين النشرة. في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، جمعيات تدق ناقوس الخطر وتدعو إلى مقاربات وقائية وعلاجية للحد من انتشار الظاهرة. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تقرر إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض بداية من غرة جويلية القادم. انطلاقا من غرة جويلية كذلك، تطبيق الراحة البيولوجية لوحدات الصيد بالشباك المجرورة. إلى تفاصيل الأنباء، تحيي تونس اليوم مع سائر دول العالم اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار بها تحت شعار نعم للحياة لا للإدمان، وسط إحصائيات تؤكد تحولها من منطقة عبور إلى سوق استهلاكية تشهد تصاعدا ملحوظا في قضايا الترويج واستهلاك المواد المخدرة لا سيما في صفوف الشباب. وفي ظل هذه المؤشرات، دقت الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا ومعالجة الإدمان على المخدرات دقت ناقوس الخطر. فوزي زريبي مدير البرامج بالجمعية والمزيد.
1: عدد مستهلكي المخدرات في تونس حسب آخر الإحصائيات يتراوح بين 700 ألف ومليون شخص، هذا حسب تصريحات رئيس الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان. بالنسبة للتلامذة، مسح وطني أجراه المعهد الوطني للصحة عام 2023 يقول أن 16.2% من التلامذة المستجوبين يلقوا سهولة في الحصول على مادة القنب الهندي. نسبة استهلاك الأقراص المخدرة ولو مرة وصلت 8%. تم دراسات أثبتت اللي استهلاك المخدرات بين التلامذة ضاعف 5 مرات في 10 سنين الأخرانيين، معناتها من كان 1.3% عام 2013 وصلنا 8.9% تقريبا 9% عام 2023.
0: ومن جهة ثانية، دعا فوز زريبي إلى ضرورة اعتماد مقاربة تجمع بين التوعية والعلاج بعيدا عن المقاربات القانونية التي لا يمكن أن تساعد في الحد من الظاهرة.
1: لازم مقاربة شاملة، الوقاية والتوعية أهم حاجة، لازم حملات توعوية في المدارس في الجامعات، إدماج مادة خاصة بالصحة النفسية والإدمان في المناهج الدراسية كان لازم. دور العائلة والمجتمع من سواش مهم جدا، توعية الآباء بضرورة مراقبة صغارهم ودعمهم نفسيا، نوادي رياضية ثقافية باش نبعدوا الشباب على الإدمان، العلاج وإعادة التأهيل هذا كيف ناقصين برشا في تونس للأسف مراكز نتاع علاج الإدمان. لازمنا الدعم للمراكز وتوفير العلاج النفسي بالطبيعة والاجتماعي للمدمنين، كيف إدماج المدمنين في المجتمع. فما زاد المقاربة القانونية اللي هي احنا ديما نشوفوا المستهلك كمريض ويلزم العلاج، بينما المقاربة القانونية تجديد العقوبات على المروجين وعلى شبكات التهريب، تعديل القوانين. وفي الشأن العام نجم يكون حتى الدعم الاقتصاد والحد من البطالة اللي هما من الحاجات اللي نجم حتى وقت الفراغ والفقر والكل يساهم في استهلاك المخدرات حتى الشباب.
0: نشرتنا متواصلة من إذاعة المنستير بعد فاصل إشهاري.
2: إشهار مع سوسة دولي، ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة، موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
0: تنطلق وزارة التربية في تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين لدورة المراقبة على امتداد يومين في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن هذه المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبداغوجية لفائدة مختلف الشعب، وذلك عبر منصة التعليم جسور التابعة للوزارة. وتندرج هذه الحصة في إطار البرامج المخصصة لمرافقة التلاميذ وتوفير موارد تعليمية إضافية تساعدهم على الإعداد الجيد لاجتياز الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة. في بقية أنبائنا، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بسجن سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها 25 عاما سجنا في قضايا تعلقت بتجاوزات وخرقات رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة وكذلك قضية البنك الفرنسي التونسي. وفي شأن آخر، قررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض بداية من غرة جويلية القادم، وتنظيم يوم غضب وطني احتجاجا على عدم إيفاء الصندوق بتعهداته. وأوضح رئيس النقابة زبير جيجا أن هذا القرار يأتي إثر إخلال الصندوق بالاتفاق الرسمي المتعلق بخلاص المتخلدات بذمته، والذي ينتهي أجله يوم 30 من جوان الجاري.
1: صار اتفاق أواخر سنة 2025 في 15 جانفي 26 إمضاء اتفاق رسمي ملزم مع وزارة الشؤون الاجتماعية، التزمت خلاله الكنام بجدول الخلاص اللي دو متخلد بالذمة لدى صندوق بالنسبة للسيد. جدول الخلاص هذا تم احترامه لحدود شهر مارس، أفريل وخروا فيه برشا، ماي جوان إلى حد اليوم لا جديد، ما نعرفوش إذا بتخلص ولا لا. فقمنا بعديد المراسلات للصندوق وحبينا نعلنوا هذا الأمر باش كل فرد يتحمل مسؤوليته، حتى ما نعاودوش نتيحوا في وضعية لا قدر الله أنه الصيدليات تكون غير قادرة على قد المواطن بالدواء نتاعه وقت يتوجه لها، لأنه تريزورفي تقريبا كلاتها صناديق هذه، سواء صندوق التأمين على المرض أو بعض ليزاسيرونس القاعدين يخلوا التزامات تجاه الصيادلة. دونك هو فقط لفت نظر، إن شاء الله ما نوصلوش إلى أن هالكنام تقرر تتخلى على منظوريها وعلى مدير خدمات زادة، وهذا باش يمس بدرجة أولى حق المواطن في الأول في الدواء.
0: دعت الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم، دعت إلى تفعيل القانون ضد الدخلاء على مجال العمرة والتصدي للممارسات العشوائية وغير القانونية التي أضرت بحقوق المعتمرين التونسيين. زياد فلفول من مال الجامعة والمزيد.
3: أبرز كليات اللي لاحظها في مجال العمرة هي تداخل دخلاء على الميدان من سماسرة اللي ما عندهم حتى صفة قانونية حتى زاد تجربة، كيف فما دي سوسيتي سيرفيس اللي ما عندهمش التراخيص القانونية اللازمة، وهذا اللي ينجم يغلط الرأي العام ويغلط كيف الحريف التونسي ويمس قطاع كامل، خاطر احنا في وكالة أسفار نخدم القانون للكرة الشروط تحت شرف وزارة السياحة، في مجال العمرة كيف تداخل وزارة الشؤون الدينية، ونحرصوا كل الحرص باش نعطيو خدمة راقية وتتماشى مع المواطن التونسي ومع المعتمر التونسي. دونك هذه توا حاليا ابرز الكليات. كيف عندنا فيما يخص الوثيقه التوجيهيه، فما بعض القوانين والبنود اللي قاعدين نخدموا عليها نحاولوا نحينوها. كما نعرفوا الناس كل القوانين قاعده كل عام تتبدل، خاصه من جانب المملكه العربيه السعوديه، احنا كيف لازم نواكبوا ونستفقوا باش ديما نكونوا على باج ونقدموا الخدمات اللي يلزمها تكون تليق بالمعتمر التونسي والمواطن التونسي. طالبوا انه يكون فما تطبيق قانون، ما ينجمش يكون انسان ما عنده حتى علاقة بالمهنة وما عندوش حتى صفة قانونية يعمل الإعلانات متاعه على وسائل التواصل الاجتماعي ويجيب به ناس، والناس هذه ما تنجمش تكون مأمنة، ما عندهاش حتى ضمان للرحلة متاعهم والتجربة هذه تتعدى على أحسن ما يرام. فلذا لازم معناتها تفعيل عاجل للدخلاء اللي قاعدين يشوهوا في الخدمة هذه.
0: قررت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تطبيق فترة الراحة البيولوجية على وحدات الصيد البحري بالشباك المجرورة العاملة بكامل المنطقة البحرية الواقعة جنوب الخط الموازي المار برأس جبودية من ولاية المهدية، وذلك بداية من غرة جويلية 26 و2000 إلى غاية 30 من سبتمبر 26 و2000. من الإمام عضو جمعية تونسي للعلوم التشاركية والتفاصيل.
4: قرار ذلك هو جاء من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، يمتد من جويليا ويتواصل حدود 30 سبتمبر، وبقى عليه يمنع فيها الصيد هذا خاصة من رأس كبود اللي هي في الشبه تحديدا يعني من ولاية المهدية، يصيد بالكركارة وإلا بالكيس وإلا زاد معروف أكثر بالصيد بشباك الجر بالقاعية اللي هو أسلوب صيد معناتها يعتمد على شباك كبيرة يعني بطبيعة بمراكب مختصة معناتها باش يتم الصيد، ويتم بطبيعة يستعملوا لصيد عدة أنواع معناتها من الأسماك القشرية وعدد الأصناف البحرية. وبتباع مدام جاء قرار تعرحة بيولوجية وقرار منع في أماكن معينة اللي تكثر فيها معناتها التنوع البيولوجي وعديد الأصناف البحرية، على خطر عندها تأثير معناتها على أنه ذم البيئية إذا كان ما يتمش احترام الراحة البيولوجية هذه. وما نعرفوا احنا في الصيد بالكركارة لازم بتباع الصيد متاحة حتى كي يرجع معناتها بعد فترة المنع لازم يتجاوز استعمال معناتها في العمق اللي يفوت 50 متر، مش في عمق أقل من 50 متر، على خاطر كما نعرفه في عمق أقل من 50 متر نحكيه على أكثر تنوع بيولوجي موجود، على خاطر نعرفه زادة اللي وجود نبتة البوزيدونيا اللي هي معناتها النبتة هذه اللي تتخبى فيها وتعيش فيها عديد الأصناف البحرية، تبيت فيها تتغذى عليها، ونعرفه كنبتة البوزيدونيا اللي هي رئة المتوسط وبها الحياة البحرية موجودة.
0: ختاما لهذه النشرة، أصدرت الحماية المدنية اليوم جملة من النصائح الوقائية للمواطنين لتفادي المخاطر المرتبطة بموجة الحر الشديدة، ودعت الحماية المدنية إلى عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة وقت الذروة، وذلك من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 مساء، مع البقاء في أماكن مظللة أو مكيفة قدر الإمكان. وأوصت الحماية المدنية بشرب الماء بانتظام حتى دون الشعور بالعطش، واستعمال قبعة ونظارات شمسية وقت الشمس، وشددت على ضرورة مراعاة الأطفال وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى عدم ترك أي شخص أبدا داخل السيارة حتى لوقت قصير. وصلنا إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، جمعية تدق ناقوس الخطر وتدعو إلى مقاربات وقائية وعلاجية للحد من انتشار الظاهرة. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تقرر إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض بداية من غرة جويليا القادم. أخبارنا متواصلة من إذاعة المنسير ومحطتنا التالية رياضية مع زميل ذاكر الزرافي.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
5: نجم تفهمني ايش معناها الشركة الأهلية؟
6: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية، تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
2: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال. أنفو المونديال، آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
7: تحياتي يا مستمعينا، اهلا وسهلا بكم. انفو المونديال نبداوها بمقابلات اليوم في كاس العالم. مقابلات تنطلق في 8 متاع الليل، المنتخب العراقي، المنتخب السنغالي، المنتخب الفرنسي، المنتخب النرويجي. بالنسبه لترتيب المجموعه، فرنسا 6 نقاط تاهلت، النرويج 6 نقاط تاهلت، ثم انسحاب منتخب السنغالي والعراقي. يبقى عندهم امل في صوره الفوز اليوم فانه يترشحوا افضل ثوالث. تعرفوا من 12 منتخب موجودين او 12 مجموعه، فما 8 منتخبات باش يترشحوا افضل ثوالث في مختلف المجموعة. نمشيوا للمجموعة الموالية، منتخب العربية السعودية يواجه منتخب الرأس الأخضر اليوم في الواحدة أو غدوة في الفجر في الواحدة صباحا. المنتخب الإسباني يواجه منتخب لورغوي أيضا في الواحدة صباحا. ترتيب منتخب إسباني 4 نقاط، لورغوي نقطتين مع الرأس الأخضر، والمملكة العربية السعودية بنقطة واحدة، وكل شيء ممكن بالنسبة للمجموعة ذي. ثم غدوة في الرابعة صباحا، المنتخب المصري منتخب إيراني، مواجهة منتظرة بين زوز منتخبات، منتخب بلجيكي منتخب نيوزيلاند. الترتيب هذه، المنتخب المصري 4 نقاط، المنتخب الإيراني نقطتين، المنتخب البلجيكي نقطتين، ونيوزيلندا نقطة واحدة من مفرقات في كأس العالم هذه تنجم تاخذ مرتبة أولى وتجي في مقابلة صعبة جدا في الجو في المرحلة القادمة، وتنجم تاخذ مرتبة ثالثة تجي في مواجهة أقل يمكن صعوبة من بقية المنتخبات. على كل بصير عمل قرعة بعدها في أفضل الثوالث، وبيتم تركيز الدور القادم بالنسبة لكأس العالم لكرة القدم. منتخبنا الوطني التونسي اللي غادر المسابقة بعد الهزيمة البارح أمام المنتخب الهولندي 3 أهداف مقابل هدف، في يمكن تحسن طفيف للمردود في الانجاجمون في الاندفاع في غيره مع تسجيل هدف وحيد في الدورة هذه، 12 هدف مقبول وهدف وحيد مسجل، أسوأ مشاركة في تاريخ كرة قدم التونسية في كأس العالم. منتخبنا باش يرجع لتونس يوم 29 جوان، وأكيد لهنا شنو باش يصير بالضبط، شنو الريفورم اللي باش يصير في كرة القدم التونسية وفي الرياضة التونسية بالأساس. الرياضة التونسية اللي فيها برشة إشكاليات يمكن فما نقطة ضوء كل أمانة ومغير رمي ورود، لأنه إذا نحكيه على التنس التونسي ونحكيه على النجاحات اللي قاعدة تصير في التنس التونسي ونحكيه خاصة على نجاحات نادي تنس بالمناسير، يبقى نقطة مضيئة في الرياضة التونسية. والمناسير بشكون مجددا عاصمة التنس العالمي، معنا السيد شهاب الحاج يوسف رئيس نادي تنس بالمناسير، نحكيه شوية على الدورة القادمة ونحكيه خاصة على الدورات اللي باش يصيروا في نهاية السنة واللي هي دورات مهمة جدا في روزنامة الاتحاد الدولي. سي شهاب مرحبا.
8: مرحبا ذاكر، مرحبا جميع المستمعين إذاعة المنسير.
7: قريبة قريب في المنسير بتكون دورة كبيرة برشا نحكيو عليها سي شهاب، ومن بعدها نحكيو على الدورات اللي باش يصيروا في نهاية السنة إن شاء الله.
8: صحيح، إن شاء الله بداية من يوم الأحد عن دورة كبيرة في المنسير، هي للأطفال أقل من 12 سنة و 14 سنة، هذه الدورة الترشيحية الإفريقية والشرق الأوسط، الزوز جوالات من كل كاتيجوري موان 12 عام و 14 عام باش يترشحوا الأورانج بول. أورانج بول هذه أقوى دورة في العالم في موان 12 وموان 14 عام. الدورة هذه تعدوا بها أكثر اللاعبين كما روجي فيديرير، كما ماكيرو، كما لاندل، في البنات كوكوغوف، كل هذه اللي فرصة للصغار اللي باش يترشحوا الميامي، إنه الشركات الكبيرة والجراندز أكاديمي بتاع التنس في العالم يكونوا متواجدين مش يشوفوا المواهب الصاعدة ويتبنوهم. دونك ان شاء الله فرصه هذه للاعبي منتخب تونس باش يشاركوا في الدوره هذه باش تبدا في المستير يوم الاحد، اللي ما لا نشوفوا منهم لاعبين ان شاء الله يكونوا موجودين في اورانج بول ديسمبر 2026.
7: به نهايه السنه زاد فما اخبار طيبه بالنسبه للمنسير واحتضان دورات عالميه مجددا.
8: اي باش يكونوا عندنا في نوفمبر 3 تورنوا اي تي بي 50 بوان، اذا اللي عملناه عملنا دوره واحده في نفس الوقت نوفمبر، السنة منحونا 3 دورات 50 بوان. إن شاء الله هذه فرصة للاعبين كما عزيز دوغاز والمنصوري والشرقي، يعني هذوما التشالنجير اللي هم يحسنونهم في ترتيبهم، وهذه فرصة معناها ديما احنا كنا سابقين في المستير إلى تنظيم أي دورة تتحنى من مع الاتيف ولا مع الاتيبي والWTA. الحمد لله الخبرة موجودة، الانفراستركتور موجودة، لونفي موجود إنه ديما تكون تونس والمنستير مشاعر في رياضة التنس.
7: شكرا جزيلا شهاب الحجوز فرئيس نادي تنس بالمناسير، مزيد من النجاح والتألق. وقت اللي نحكي على نقطة مضيئة أكيد نعرف شو نقول، ومطالبين كل الأطراف باش يمدوا يد المساعدة للتنس التونسي لنادي تنس بالمناسير باش نظم دورة اللي فيها عدد كبير برشا من الأجانب وفيها برشا دول المشاركين، وأكيد الدورة هذه ما تنجم تكون كان عندها إيجابيات على مختلف القطاعات السياحي والرياضي وغيره. شكرا لك سي شهاب. هكا نكونوا كملنا مصفحتنا الرياضية، أكيد المواعيد الرياضية متواصلة إذاعة المنسير، ونتمنى إن شاء الله كل الخير للرياضة التونسية في قادم التظاهرات. إلى اللقاء.

0: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
1: ورتل القرآن ترتيلا.
0: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وحمدا لله وبه نستعين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونلتقي مجددا بفضل الله تعالى ومنه وجوده وكرمه مع برنامجنا قواعد التلاوة وأحكام التجويد، ونواصل اليوم بإذن الله تعالى مع اللامات السواكن. فبعد أن ذكرنا في الحلقة الماضية لام التعريف، نتوقف اليوم مع لام الفعل. فنقول بداية، يمكن أن تأتي لام الفعل في وسط الكلمة أو في طرف الكلمة، يعني الأفعال التي تحتوي على حرف اللام الساكنة يمكن أن تكون اللام في هذا الفعل في وسط الكلمة أو في طرفها، يعني في آخرها. فإذا جاءت اللام في وسط الكلمة فليس لها إلا حكم واحد وهو الإظهار، لأنه وكما هو معلوم الإدغام لا يكون إلا بين كلمتين منفصلتين عن بعضهما. وتأتي هذه الحالة مع الفعل بصيغة الماضي أو المضارع أو الأمر، كما في قول الله تعالى أنزلنا، اللام ساكنة في وسط الكلمة، يلمزون في المضارع، اللام ساكنة، سلهم يعني في الأمر. هذه الحالة الأولى دائما يكون فيها الإظهار كما سبق أن بينا، لأن الإدغام لا يكون إلا بين كلمتين منفصلتين. الحالة الثانية إذا جاءت اللام في طرف الكلمة، يعني في آخر الكلمة، فلها حكمان، إما الإدغام أو الإظهار، وهي لا تأتي إلا في الأفعال التي تكون في صيغة المضارع أو صيغة الأمر. نبدأ مع حالة الإدغام. فلام الفعل المتطرفة تدغم إذا جاء بعدها حرف لام أو حرف راء، مثال ذلك قول الله تعالى فلا تقل لهما أف. فلا تقل، عندنا لام ساكنة في آخر الفعل اللي هو في صيغة الأمر، تقل، لا تقل، ثم لهما، اللام الأولى ساكنة والثانية مفتوحة. فلام الفعل الساكنة أتت متطرفة في آخر الكلمة وأتى بعدها حرف اللام المتحرك، إذن تدغم لام الفعل الساكنة في لام لهما، ويحذف السكون من فوق لام الفعل ويتم تشديد اللام الثانية، وذلك للدلالة على الإدغام، فتقرأ لاما واحدة مشددة ولا يتم الفصل بين اللامين. فلا نقول في هذه الحالة فلا تقل لهما، فلا تقل لهما، وإنما نقول فلا تقل لهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. مثال حرف الراء قول الله تعالى قل ربي، قل ربي، هنا اللام جاءت في الفعل ساكنة متطرفة، قل، بعدها جاء حرف الراء ربي، هنا نقوم بإدغام اللام في الراء ونحذف السكون من فوق اللام ونقوم بتشديد الراء للدلالة على الإدغام، فلا نقرأ بهذا الشكل قل ربي، قل ربي، وإنما تقرأ قل ربي، قل ربي، أزلنا السكون من فوق اللام وأدغمنا اللام في الراء ووضعنا الشدة فوق الراء فقلنا قل ربي. إذن لام الفعل المتطرفة تدغم إذا جاء بعدها حرف اللام أو حرف الراء، هذا بالنسبة للإدغام. أما حالة الإظهار فيكون إظهار لام الفعل المتطرفة إذا جاءت بعدها باقي الحروف الهجائية، كل الحروف الهجائية ما عدا حرفي اللام والراء، ولا يكون الإظهار إلا مع فعل المضارع أو الأمر. أمثلة ذلك قول الله تعالى قل من، قل من، سل بني إسرائيل، سل بني إسرائيل، قل عسى، قل عسى. وخلاصة القول أيها الأحبة أن لام الفعل تدغم في حالة واحدة، وهي إذا أتت متطرفة وبعدها حرف اللام أو حرف الراء، أما إذا أتت في وسط الكلمة أو جاءت متطرفة وبعدها أي حرف من حروف الهجاء باستثناء اللام والراء فيكون حكمها الإظهار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
2: ورتل القرآن ترتيلا.
1: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد حسين.

انتم زوزهم عارفين عندكم حكايه حب مميزه، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبه ونجحتوا، والا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثره وملهمه. مال البرنامج هذا لكم انتم، ادم وحواء.

إجابة حذاء للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على

0: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.
1: يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم لنتتبع معا وصايا رسولنا الأكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اليوم مع الوصايا التربوية التي توجه بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمه أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه. أعزائي المستمعين، قد زود محمد صلى الله عليه وسلم وصيه وباب مدينة علمه الإمام أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه بكوكبة من الحكم والآداب لتكون منهجا مشرقا لا له فحسب، وإنما لجميع المسلمين. ونذكر قطعا من تلك الوصايا من دون أن نذكر النص الكامل لها. وإليكم الوصية الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته الأولى للإمام أمير المؤمنين: يا علي، إن من اليقين أن لا ترضي أحدا بسخط الله، ولا تحمد أحدا بما آتاك الله، ولا تذم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن الرزق لا يجره حرص حريص، ولا تصرفه كراهة كاره، وإن الله بحكمه وفضله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. أعزائي المستمعين، قد حكى هذا المقطع بعض الأمور البالغة الأهمية، وهي: أولا، إنه ليس من المنطق ولا من الفكر لأي إنسان أن يرضي غيره ويتقرب منه بسخط الله تعالى خالق الكون وواهب الحياة الذي ترجع إليه جميع مجريات الأحداث، وغيره لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ثانيا، إن الإنسان الذي يملك وعيه ورشده ليس له أن يمدح أو يذم غيره على متع الحياة الدنيا، فإن الرزق لا يجلبه الحرص ولا تصرفه الكراهية، وإنما هو بيد الله تعالى يبسطه لمن يشاء ويقتيره على من يشاء. ثالثا، إن الله سبحانه وتعالى أناط الروح والفرح باليقين والرضا، وأناط الهم والحزن بالشك والسخط. اللهم لا تحرمنا من فوائد هذه الوصية البالغة الأهمية، وصلي وسلم على صاحبها محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء مع المقطع الثاني، مع تحيات زميلي خالد الشرفي.
0: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.

0: الشهر
1: مع أريد الربح والفرجة الرخلة. خذ لف فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بين بلاش. اللعبة غير مزمنة.

0: المحترفين في مجالات التصميم والإنتاج الإبداعي عبر تكامل مباشر مع عدد من أشهر التطبيقات. ويتيح التحديث الجديد لكلود دعم التكامل مع منصات كما الأدوب كرياتيف، سكيتشاب والبلندر، بالإضافة إلى أدوات أخرى كما الأبليتون لايف والأفينيتي ديزاينر والأوتوديسك فوجن، مما يوسع نطاق استخدام كلود داخل بيئات العمل الإبداعي. وتعد الموصلات الكونيكتورز أدوات تتيح لمساعد كلود الوصول إلى منصات خارجية والمساعدة في تنفيذ المهام مباشرة. وتشير الشركة إلى أن الخطوة هذه باش تفتح المجال أمام المستخدمين لإنجاز مشاريع أكبر بكفاءة أعلى. ويوفر التكامل مثلا مع منصة الأدوب كرياتيف كلاود الوصول إلى أكثر من 50 أداة داخل تطبيقات كما فوتوشوب وبرومير وإكسبريس، في حين يتيح التكامل مع الأوتوديسك فوجن ويقدم التكامل مع بلندر واجهة تعتمد على اللغة الطبيعية للتعامل مع واجهة فيتون، مما يتيح تحليل المشاهد وإصلاح الأخطاء وكتابة سكريبتات لتطبيق تعديلات جماعية على العناصر، ويمكن تحويل وصف نصي إلى نموذج ثلاثي الأبعاد أولي ثم تعديله لاحقا داخل التطبيق. وفي مجال الإنتاج الصوتي يتيح التكامل مع سبلايس البحث في مكتبة العينات الصوتية الخالية من حقوق الملكية. وتأكد الشركة أن كلود لا يقتصر على تنفيذ الأوامر بل يقدم دعم أوسع يشمل شرح الأدوات المعقدة وكتابة سكريبتات وتحويل الصياغ وإعادة هيكلة البيانات، إضافة إلى تسريع المهام الإنتاجية المتكررة، وهو ما يوسع دوره كمساعد متكامل داخل بيئة العمل الإبداعي. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيو تيك، تيك مع ريم الهاني.
4: انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا بالإيهي ويمتاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
5: الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. إحياءً للذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية التونسية واليابان سنة 56 و900 ألف، تبادل وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره الياباني موجي برقيتي تهان أشاد من خلالهما بعمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين والقائمة على قيم الاحترام المتبادل والثقة والتضامن والتعاون والشراكة. تنظم المدرسة الدكتورالية المختصة في علوم التربية والتدريس والتكوين ديزماف بالتعاون مع المعهد الأعلى لإطارات الطفولة والجامعة الافتراضية التونسية UVT تظاهرة علمية موجهة لطلبة الدكتوراه للتحسيس بمبادئ العلم المفتوح، وذلك يوم الأحد 29 من جوان الجاري. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين 29 من جوان الجاري جلسة تمهيدية تخصص للنظر في مشروع مخطط التنمية للفترة

0: 2026-2030، وذلك في إطار دراسة مشروع القانون عدد 42 لسنة 26 و2000 المتعلق بالمخطط. أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والشراكة بين دول ضفتي البحر الأبيض المتوسط في مجالات الربط الكهربائي والطاقات المتجددة، بما يدعم الأمن الطاقي ويسرع الانتقال نحو منظومات طاقية أكثر استدامة ونجاعة. ختاماً، أبرز وزير الشؤون الدينية أحمد البهالي أثناء يوم دراسي بمدينة سوسة موضوعه السند العلمي التونسي من خلال أعلامه الإمام عبد الحميد الصائغ نموذجاً، أبرز مناقب الإمام الصائغ وأهم آثاره الفقهية والأصولية وفتاواه. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير. مؤنسة. إفادة. خدمة. وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
4: كل ما يهمكم.
3: مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير.
3: كونوا معنا.

0: العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة من جامع الأقصر بتونس العاصمة بإمامة الشيخ عبد الستار الهنتاتي.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الله أكبر، الله أكبر.

0: الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فيا عباد الله، تأملوا هذا المشهد المتكرر في واقعنا اليومي. تلتقي بأخيك في طريقك فتسأله بقلب محب مشفق: كيف حالك يا فلان؟ ما شني أحوالك يا أخوي؟ فيتنفس السعداء كأنه يحمل هموم الدنيا فوق كاهله، ثم يجيبك ويجيبك ببرود يقتل بهجة قلب: آه، لا جديد، الأيام تتكرر والأمور عادية والوضع كما هو. هذا الجواب: عادية، لا جديد. يا مسكين، يا غافلا عن عظائم المنن، هل تدرك أن معنى كلمة لا جديد في قاموس النعم ماذا؟ الجديد يا عبد الله أنك استيقظت من نومك فرأيت النور بعينك مبصرا، وفي هذه اللحظة يتلوى فاقد البصر ألما ويتمنى ومضة نور واحدة. الجديد يا عبد الله أنك قمت من فراشك مستقلا على قدميك بلا عكاز ولا معين، وفي هذه اللحظة تريح الفراش يتمنى خطوة واحدة ليقضي حاجته بنفسه دون شفقة من أحد. الجديد يا عبد الله أن رئتيك تتسعان بالهواء النقي حرتين بلا أجهزة ولا خراطيم، وفي هذه اللحظة مريض في غرفة العناية المركزة يعد عليه الجهاز أنفاسه ويدفع مقابلها أموالا طائلة. اليوم يا عبد الله، يا أمة الله، أنك أو أنك دخلت على أولادك فسمعت ضجيجهم، وقبلت رأس أمك وقبلت رأس أبيك، وكم من وحيد يقتله صمت جدرانه يتمنى صوتا واحدا يؤنس وحشته. أتدرون ما هذه الآفة؟ أتدرون ما هذا المرض؟ إنها، سامحوني في الكلمة، بلادة المشاعر. هو بلاء ومرض إلف النعمة. نعم، حيث اعتاد الناس اعتاد الفضل واعتادوا الستر حتى ظنوا أن العافية والستر هو حق المكتسب، وأن الصحة هي فاتورة مدفوعة الأجر. إش خلصت عليها؟ تقوم لباس عليك، تلقى وليداتك معاك، تقوم عن سقيك، تتوضى، تصلي، زعما فاتورة هذه سبقتها أنت. استمعوا يا أحباب رسول الله إلى نداء اليقظة من القرآن الكريم، حيث يقول سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، قفوا هنا، لم يقل الله سبحانه وتعالى نعم الله وإن تعدوا نعم الله، قال نعمة الله. لم يقلها بالجمع، بل قالها بالمفرد، لأن النعمة الواحدة يا أحباب رسول الله لو تأملنا تفاصيلها ولو تأملنا جزئياتها لعجز عقلنا، عجز عقلنا عن إحصاء أفضالها. فكيف بجسمك أنت يا عبد الله، وكيف بعمرك كله؟ فقد لخص لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السعادة والرضا في كبسولة، في حربوشة، في كبسولة نبوية عجيبة، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم معافى في بدنه آمنا في سربه له قوت يومه كأنه حيزت له الدنيا وما فيها. صدقت يا رسول الله، كأنما هذا البشر ملك الدنيا بكل ما فيها من قصور، بكل ما فيها من أموال، فقط بثلاث بأمن وبعافية وبقوت يوم واحد. فأين نحن يا أحباب رسول الله من هذا الميزان؟ يرفل في النعمة كاملة، فيلا، كليماتيزار، ولاده، كهربا من أحسن نوع. الحمد لله، والحمد لله ما يقولهاش بخشوع، ما يقولهاش بالجواج متاعه، الحمد لله. حين ينسى العبد يا أحباب رسول الله نعم الله ويغيب الرضا عن قلبه، يبدأ في النظر إلى ما عند الناس، فإذا أكثر النظر يتولد فيه الحسد، وإذا تمكن الحسد من البشر ولد التباهي وولد التفاخر كذلك. لقد تحول مجتمعنا اليوم يا أحباب رسول الله، تحول اليوم إلا ما رحم الله إلى ساحة عرض. نعم، تحول المجتمع إلى ساحة عرض، وكذلك السعرات في المأكل وفي المشرب وفي الملابس وفي السيارات وفي المنازل والفيلات، حتى في تفاصيل البيوت على منصات التواصل الاجتماعي. حتى فطور مع جماعة صورني، خرج أنا ركبت في الكرهبتي جديدة صورني، أنا مع أولادي صورني، أصبح لسان الحال انظروا إلي أنا أملك ما لا تملكون، اللي عندي ما عندكمش. اسمعوا يا أحباب رسول الله لهذه المعادلة، المعادلة المضحكة المبكية نعم التي نعيشها اليوم. إنسان يشتري أشياء لا يحتاجها بأموال لا يملكها، وإنما بقروض وديون، ليبهر بها أناسا لا يحبونه ولا يكترثون لأمره، ثم يقضي زهرة شبابه وخريف عمره سجينا للمطالبات، سجينا للهموم، ويدفع ثمن هذا الوهم. كم من بيوت يا أحباب رسول الله هدمت، كم من بيوت هدمت أركانها، وكم من بيوت اشتعلت الخلافات بين أزواجها، لأن الزوجة تقارن بيتها ببيوت المستعرضين والمستعرضات على الشاشات والهواتف. كم من مناسبات زواج تحولت من شعيرة مباركة إلى ساحة حرب للمنافسة. نعم، للمنافسة، هو كره الصالة الفلانية نكري الصالة اللي خير منها، جاء هو في الكهرباء الفلانية نحب نكري الكهرباء اللي خير منها. وكم من مناسبات تحولت من شعيرة مباركة إلى حرب للمنافسة. نعم، من يتجهز أكثر، من ينفق أكثر، من يحضر أكثر. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من هذه النفسية المنتفخة، فقال سبحانه وتعالى في كتاب يتلى إلى يوم القيامة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله لا يحب كل مختال فخورا. وأول متباهٍ كما تعلمون في التاريخ لم يكن ملكا ولم يكن ثريا، بل كان إبليس لعنة الله عليه، كان إبليس. نعم، وما الذي أهلكه؟ كلمتان فقط: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولكن يا عباد الله، ما زال الناس يرددونها إلى اليوم بصور مختلفة ومتنوعة: أنا خير منه بمالي، أنا خير منه بمنصبي، أنا خير منه بنسبي، أنا خير منه بعلمي، أنا خير منه بجسدي. نعم، ومن هنا بدأ الهلاك، ومن هنا بدأ كل كبر وبدأ كل تفاخر. يقول سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيش فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تأملوا يا أحباب رسول الله كيف ذكر الله التفاخر وسط هذه الأشياء الزائلة: لعب ينتهي، لهو ينقضي، زينة تذبل، وتفاخر لا يبقى. ثم يا أحباب رسول الله يأتي الموت فيطوي الجميع، يطوي الجميع في كفن واحد. أحباب رسول الله، تأملوا هذا الدستور النبوي العظيم الذي لو طبقناه لعاشت البيوت في سلام، نعم، ولا مات الحسد ولا اطمأنت النفوس. يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أشجر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يا لروعة هذا العلاج، يا لروعة هذا العلاج الرباني، إن النظر إلى من هو فوقك في الدنيا يورثك ثلاث، يورثك سخطا على الله، ماكش مسترضى باللي عطاه لك ربي، شبيه ربي عطاه لفلان وما عطانيش، اش تبدا تسخط، ماكش راضي، كانك انت اللي جبته معاك، وحسدا للخلق، تبدا تحسد في الناس، علاش ربي عطاه هو كذا وانا ما عطانيش، وضيقا في الصدر، نعم، اما النظر الى من هو دونك فيورثك حمدا لله، وسلامة للصدر، وطمأنينة في العيش. عندما يمتلئ القلب يا أحباب رسول الله بهذا الرضا، بهذا القبول، وتتحرى النفس من أسر مديح البشر يبدأ ينفخ فيه والتفاخر أمامهم، تلتفت بكلتيها إلى خالقها إلى مولاها، وتلهج بلسان المحب حيث يقول: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أيه يا رب، إذا وجدت حلاوة القرب منك فلن تضرني مرارة الدنيا، وإذا نلت رضاك فلن يحزنني غضب الناس، وإذا كانت صلتي بك عامرة، عامرة بالإيمان، عامرة بالطاعة، عامرة بالخير، فلن أشغل قلبي كثيرا بمدح الخلق أو ذمهم. ثم تأتي الخاتمة، تأتي الخاتمة المدهشة: إذا صح منك الود فالكل هين. فإذا رضي الله عنك يا عبد الله، إذا رضي الله عنك هانت المصائب، إذا رضي الله عنك خفت الهموم، إذا رضي الله عنك صغرت الدنيا كلها في عينيك. لماذا؟ لأن كل الذي فوق التراب هو تراب، المال تراب، والقصور تراب، والمناصب تراب، والأجساد هي نفسها ستعود إلى التراب، فلا يبقى إلا العمل الصالح، ولا يبقى إلا مكان الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالديكم، وكل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل المكارم والوفاء. يا أحباب رسول الله، إذا كان التباهي مرضا فإن مستنقعه الأكبر اليوم هو إدمان التواصل الاجتماعي، ذلك الطوفان الذي سرق العقول وهدم البيوت وحول الأسر إلى أجساد متجاورة ولكنها مغتربة غربة على بعضهم، وهم في عالم افتراضي. إن لهذا الإدمان أثر مدمر يتلخص في حقيقتين: الحقيقة الأولى هي هتك ستر البيوت وصناعة الحسد، لقد ذاب حياء البيوت عن عتبات هذه الشاشات، فأصبح المرء يستعرض طعامه وشرابه وتفاصيل حياته مع أسرته وأهله، ونسي أن هذه النعم إذا عرضت حسدت، وأن العيون كما تعلمون العيون جائعة. اسمع يا عبد الله إلى التحذير النبوي، حيث قال صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. نعم. الثانية: المقارنات الظالمة التي تقتل المودة وتقتل الحب في الأسرة، حين يدخل الزوج وتدخل الزوجة عالم المشاهير التي نتصفحها في مواقع التواصل الاجتماعي، هذه المشاهير والعالم الزائف تبدأ المقارنة القاتلة. نعم. فيزهد الزوج في زوجته، يشوف نساء أكثر أزين أجمل من زوجته فيزهد في زوجته، وتسخط الزوجة على عيشتها، تشوف الديار، تشوف الصلاة، تشوف اللباس، تشوف المكياج، تشوف هذه الأحواج الكل، تتغشش على عائلتها، تسخط على عيشها، شو اللي جاب لي، شيء ما عمل لي، تلقى عالم آخر بعيد، فتموت المودة وتخرب البيوت وتتهدم، لأنهم قارنوا واقعهم الحقيقي بتمثيل. نعم، تمثيل افتراضي مدفوع الأجر. إن هذه المنصات لم تسرق أوقاتنا فقط، بل سرقت منا تربية أبنائنا، سرقت منا أنس حياتنا، سرقت منا عنايتنا الفائقة بكبارنا، أمهاتنا وآبائنا، نعم رجال كبار ونساء كبار ضيعناهم في جرة هالهاتف، في جرة هالتواصل الاجتماعي، لا شريبة ماء، لا قضية، لا هدية، لا حنية. راي كل شيء يعطيك وتشوفه معاك، تشوف بوك معاك، لكن سامحوني هيك التعنيقة، هيك البوسة اللي تعطيها لوالديك، هيك الهدية الصغيرة اللي تجي منك، ما تصوروش قديش مكانتها قوية وكبيرة في قلب بوك ولا قلب أمك أو جارك. إذا توفى بوك أو أمك أو ثم جارك اللي هو صاحب بوك أو الجارة اللي هي صاحبة أمك، ولأجل هذا صرخ فينا القرآن الكريم محذرا من هذه الغفلة، فقال سبحانه وتعالى في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، شغلكم التكاثر وشغلكم التفاخر بكثرة المال وكثرة الولد والمظاهر، وانشغلتم بحب الدنيا والتسابق عليها حتى جاء الموت فجأة فانتهى هذا السباق كله، ينتهي ويدخل الجميع متساوون في هذا القبر بلا مال ولا جاه. أيها الحبيب، يا عبد الله، يا أمة الله، إذا خرجتم من هذا الجامع اليوم فلا تقل ليس عندي شيء، عادي، ما تقولوش عادي، بل قل عندي عينان تبصران، عندي أذنان تسمعان، عندي قلب ينبض، وعندي أهل يؤنسونني، وعندي رب، رب كبير متعالي كريم لم يقطع عني فضله طرفة عين. نعم، لي رب كريم لم يقطع عني فضله طرفة عين. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، اللهم صلي على عبدك ورسولك سيدنا محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم طهر قلوبنا من التباهي والرياء، وارزقنا غنى النفس والقناعة. اللهم احفظ بيوتنا من التفكك والضياع، واصرف عن أهلينا وأولادنا فتن الشاشات والمظاهر، واملأ بيوتنا بالمودة والستر يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن يرى نعمك بدوامها، ولا تجعلنا ممن يراها بزوالها. اللهم أيقظ قلوبنا من غفلة الإلف، ونبهنا لشكر ما أنعمت به علينا من الصحة والأمان والقوت والعيش الرغيد. اللهم ارزقنا قلوبا شاكرة وألسنة ذاكرة وأجسادا على البلاء صابرة. اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. اللهم لا تستدرجنا بنعمك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، وعافي مبتلانا، واهدي أبناءنا وجميع أبناء المسلمين. اللهم انصر أخواننا في غزة وفلسطين، اللهم اشفي مرضاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم ارحم شهدائهم. اللهم يا رب عليك باليهود الصهاينة الملعين، اللهم يا رب عليك باليهود الصهاينة الملعين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، مثل الختام كلام ربنا العزيز العلام: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم، يرحمنا ويرحمكم الله، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر. الله أكبر.

والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.

0: وأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
1: الله
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
1: الله
2: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.

الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. نظم الاتحاد البرلماني الدولي في إطار مبادرة العمل البرلمانية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ندوة افتراضية حول مكافحة مقاطع التزييف العميقة ذات الطابع الجنسي التي يولدها الذكاء الاصطناعي، شارك فيها ممثلان عن مجلس نواب الشعب. أعلن مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث وصندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس عن إطلاق آلية يقظة موجهة لرصد وتحليل التناول الإعلامي الرقمي لمواضيع التربية الشاملة على الصحة، وذلك بهدف تعزيز الوصول إلى المعلومات. انطلقت اليوم بمدينة المنستير فعاليات الدورة الثانية للبطولة الوطنية الفردية للشطرنج بمؤسسات الطفولة العمومية تحت شعار حرك أفكارك احمي مسارك، وذلك تحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. تنظم وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية تظاهرة خارج قرطاج كارتاج أوف 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج، وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 من أوت إلى 14 من سبتمبر القادمين. وقعت المدرسة العليا للفلاحة بمجرن مؤخراً اتفاقية تعاون مع ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، وذلك على هامش ندوة للمديرين الجهويين ومديري الضيعات والمراكز ووحدات الإنتاج التابعة للديوان. تحتضن تونس العاصمة 29 من جوان الجاري المؤتمر الصحفي المخصص للإعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية في مبادرة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني. ختاماً، تتواصل اليوم بضاحية تونس الشمالية أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار لهذا العام من خلال جلسة بعنوان تونس بوابة نحو إفريقيا. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.

0: للمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين بمدرسة الصحة العسكرية متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكنكم التواصل مع الإدارة عن طريق الهاتف 71 760 900. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
1: مرحبا بكم، نوصل بكم المونديال السويد 1958. واحد من أبرز ملاعبية العالم البرازيلي غارينشا، وشكون ما يعرفش غارينشا، فلتة من فلتات الكرة عبر التاريخ. كان قريب برشا أنه ما شاركش في المونديال عام 58، والسبب أنه المنتخب البرازيلي تعاقد مع طبيب نفساني شاب للإشراف على المجموعة. الطبيب بعد ما عمل الفحص وكشف الملاعبية الكل أكد أنه غارينشا عنده انخفاض كبير في نسبة الذكاء، بين ظفرين غبي ومش لازم يكون مع المجموعة المشاركة في كأس العالم. الملاعبية أصحابه رفضوا ذلك قطعيا وأقنعوا المدرب البرازيلي فيتشينتي بقيمته الفنية، وكان واحد من أبرز العناصر اللي ساهموا فوز البرازيل مونديال 1950. غارينشا سجل 4 أهداف في المونديال الموالي في الشيلي 62، وفازت البرازيل مرة أخرى باللقب العالمي. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
0: دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
2: من زاوية أخرى.
3: من زاوية أخرى.
2: من زاوية أخرى.
3: من زاوية أخرى
2: مع مروة زيني.
3: الإخراج الرقمي
2: حسام نوار. من زاوية.
3: من زاوية أخرى.
4: عدد جديد من بودكاست من زاوية أخرى. عسلي ومرحبا، أهلا وسهلا بالناس الكل في متابعتنا، ومرحبا بكم معنا ضيف جديد اليوم باش نتعرفوا على مسيرة جميلة ياسر لشاب تونسي. أنا نقول قصة نجاح، وإن شاء الله يا ربي تقتديوا بكل ما بشي يتقدم اليوم من حصتنا في من زاوية أخرى. مرحبا أهلا وسهلا بالمهندس في الإعلامية والمكون في ريادة الأعمال وباش حاجات أخرين باش نكتشفوها اليوم في البودكاست، أحمد حسونة. مرحبا أهلا وسهلا بك.
5: مرحبا مروة بك وكل مستمعين، وإن شاء الله تكون حلقة فيها الفايدة لكل من يتبعنا إن شاء الله.
4: يعيشك. من زاوية أخرى اليوم نجم نشوفوك، نتفرجوا عليك، نقرأوك ونحكيوا عليك. حاضر
5: إن شاء الله بكل سرور.
4: شنية الزوايا اللي ما تحبناش نمشيولها أو ما تحبناش نغوصوا فيها؟
5: لا لا ما شاء الله، دونك بالعكس أي حاجة ترى فيها الفايدة ونقدموا بها الفايدة لكل مستمعينا ما نجم يكون كان مسرور أن نحكيوا فيها، ما عناش ما نخبيه.
4: أحمد، ما كنت نجم نسأل ولا نجم نقول مين نبدأ؟ خاطر الحقيقة فما زوايا مختلفة ومسيرة فيها إنسان متنوع ومختلف. الاثنين وقت اللي يتلموا مع بعضهم يعطونا خلطة جميلة اسمها أحمد حسونة، باش نتعرفوا عليه كما قلت اليوم. ولكن أنا من خلالك أنت نحب نخرج برشا نقاط إيجابية وبرشا رسائل لنغير ما بأنفسنا وما بأنفس شبابنا التونسي اليوم. حاسك تحمل رسالة معك من عينيك أحمد، وقت اللي نحكي معك نحس فيك كالشخص اللي عنده رسالة يمشي في حياته مش على الهامش.
5: هو وفات قيمة الإنسان بالرسالة اللي جابش يقدمها، سنو ما عنده حتى قيمة. ما نحبوش يكون وجود الإنسان كعدم، ويزم يكون عنده أثر باش يلعب الدور متاعكم يلفوه، سنو ما عنده حتى قيمة للحياة كلها.
4: أكيد الأثر يتخدم بالتجارب.
5: أكيد يتسقل بالتجارب ويترسخ الأثر هذايا بالتجربة. ولكن يزم يكون عنا رؤية. أنا من راش إنه الإنسان يزم يعيش هكا كسب، أنا لا، يزم يكون عنده point of view معين، عنده objective معين حتى كان يجزأها لأكثر من هدف. المهم في الآخر عنده أهداف يخدم عليها، سواء قصيرة المدى طويلة المدى، المهم ما يعيشش النهار وبطبع الوقت ما فيهوش بركة كتشوف. ففكرة الرسالة يلزمها أي إنسان يكون بها، وقيمته بقيمة الرسالة اللي يحملها.
4: هو الكلام سهل،
5: أنا
4: الفعل صعيب. وقت اللي نعيشوا التجربة ونعيشوا ونحطوا سقينا على القاعة نلقاو صعوبات قوية. شنو اللي يخلي الإنسان يوصل لمرحلة أنه يحقق الهدف دي الكل أو يحقق عدد كبير منها؟ أكيد لازم يكون فما سكيلز، فما دعامة، فما إمكانيات، خاطر مش أي إنسان ينجم يوصل ينجح في الحاجة اللي يقوم فيها أكيد. إلا ما يكون خادم على روحه وربي سبحانه عطيه موهبة زاد.
5: أكيد هي في نهاية الأمر المهارات اللي لازم تكون موجودة والإمكانيات بصفة عامة أري هي باش توصلك الهدف متاعك. أما أول حاجة لازم تكون موجودة هذا إيمانك بالفكرة. يجيش واحد فجأة تلقى عنده مهارات قال يا خلي نعمل به الرسالة الفلانية، لازم يحمل هم الرسالة من الأول. الرسالة كلمة كبيرة ربما واحد يراجني، ما هي بعبارة أخرى يزمو الإنسان حاطط أهداف حتى على مستوى الشخصي، حتى مستوى ما يعيش الشكاكة، فيزمو يحط الأهداف وتكون منظمة وتكون مرتبة ومرتبة الأولويات وكل شيء، باش من بعد أصلا حتى المهارات متاعه يسقل على ضوء شنو يخدم له الأوبجكتيف متاعه.
4: أما أنت متناقض أحمد، قولي عليش.
5: عليش
4: على خاطرك انت ما حطيتش قدامك الطريق الاعلاميه وقلت نحب نمشي له، انت كنت ما تحبوش تكره الثنيه هذيا كانت تحدي ولا شنو بالضبط؟
5: لا وهذاك علاش هو مستنق
4: على شنو
5: على خاطر في نهايه الامر الاعلاميه ماهيش هي الغايه، هي الوسيله، هي التولز اللي عندي، هي المهاره. اون فيت انا صحيح هاتيك صح اشرت للنقطه هذيا، انا مشيت غلطه في التوجيه، ما كنتش نخدم على الإعلامية أو للأمانة وسامحني أستاذي في الإعلامية في الثانوي
4: كنتش تحبها،
5: كنت نكره الانفورماتيك ما نحبوش. باك سيونس
4: 2012
5: باك سيونس 2012 مدينة الشابة في مخي اني مش نكمل في
4: صح سلموا على الشابة الكل اللي يسمع فينا مش ما يتغشوش، قلنا مدينة الشابة برشا مرات وسلمناش عليهم حيوهم الكل وتحياتنا الأهلين الكل في الشابة في المهدية. ما تحبش الإعلامية؟
5: يعني ما نحبش الإعلامية وما كنتش ناوي نمشي لها كمجال يعني في التعلم. كما كل تلميذ في الباك سيونس مش يمشي طب، يمشي فارماسي، يمشي الحاجة الطبية، وكان هذاك البروفيل متاعي الحقيقة، وكنت ناوي نختم على الحاجة كما هيك.
4: حبيت روحك دكتور؟
5: ما نقولش حبيت روحي دكتور، أما دي معانك العقلية وأنه يكون فما في الطب ولا حاجة تابعة الباك سيونس للأمانة، وإن كنت أنا ما كنتش نغزر روحي طبيب. أما في نفس الوقت كانت نقطة التقاء بالمجال الإعلامية وأي مجال آخر هو أنه كنت نحب نمشي المجال اللي نجم نخلق بيها فالور أجوتي، هذا المبدأ العام. أما كما تعرف قبل ساعات يبدأ واحد ما يلقاش التأثير المناسب والكافي اللي يخليه يقول له تخدم المجال هذا رأو أحسن، تخدم هذه رأي خير، هذه فيها أفاق، هذه كذا. فكانت الصورة بلوز موان ضبابية، وذلك علاش كي خلينا نقول القدر هزني أنه نمشي لتوجيه غلط. كانت أحسن غلطة لهنا في
4: صارت هذا شكون شو لك نسألك الغلطة هذه باهية ولا خايبة؟ أما هنقول لك حاجة، أنت تعتبر من بين الشباب اللي جيت في فترة الأوج متاع الإعلامية في تونس مش في العالم خاطر روتار. أينا. وهذا من حسن حظك، وهذاك علاش ربما الغلطه هذه رضيت ولدي.
5: هي ان شاء الله يا ربي. هي الاختيار او اني وافقت ان نكمل انفورماتيك، كنت نجم نعمل ريورينتاسيون يعني التوجيه ونبدل الاختصاص. الحقيقه انا حطيت روحي في وضعي، قلت يا احمد انت علاش تحب تبدل اعلامي؟ اجي نفكروا بالعقل، خاطر مش نفكروا بالعاطفه برك، العاطفة تساوي لا للإعلامية. أنا هكا كنت مورالمو.
4: بيخليني نقف معك أحمد وسامحني على المقاطعة منك ومسد المستمعين اللي يسمعوا فينا توا وهم على بواب توجيه وبش ياخذوا إن شاء الله الباك وبش ينجحوا و و و ومشين في الثنية هذه. أنت قلت كلمتين، فما العاطفة وفما العقل. العاطفة راهو تعاون العقل باش يخدم.
5: اكزاكتومون.
4: متجمش حاجة ما تحبيش تقرأها،
5: وذاك علاش اللي عنده طول عاطفة مثلا في مجال الإعلامية. أنا كان جيت عندي العاطفة الإعلامية راني عامل حاجات أكثر من هيك، وراني حبيت وراني وصلت للي مش نعمله أو اللي نحب نعمله، راني ربما حققته بطريقة مسقولة أكثر ولا حاجة كما هيك. ولكن أنا شنو اللي خليني نحافظ على اختيار الإعلامية؟ أنا حطيت روحي قلت أي ماكش بتمشي إعلامية، شنو المجالات إيش أثبت في المجال اللي بتمشيه، المجال الجامعي بصفة عامة، وشوف الامباكت اللي بتحققه في كل مجال. إيش مثلا بش تقول بش نخدم في الطب، وزيد نشوف فيها. أنا ألقى روحي قلت يا أحمد الطبيب خدمته نبيلة ياسر، هايلة ما شاء الله، طبيب ينقذ إنسان كان بيش يموت كذا. أما جي نشوف نقاها محدودة، يعني في الأخر مجالها واحد اللي هي في علاقة بصحة الناس وكل شيء، واللي حاجة عظيمة ياسر
4: أكيد.
5: في الفلاحة بش تخدم حاجة تخدم الفلاحة، في الإدارة بش تخدم حاجة في الإدارة، في التعليم بش تخدم حاجة في التعليم، رغم يعني نبل الرسالة الأستاذ بش يقرر يخرج جيل وكل شيء. جيت في الإعلامية نلقى روحي النجم نصلح في التعليم وفي الطب وفي الفلاحة وفي الإدارة وفي أي مجال آخر. ففكرة إنه الإعلامية كانت مرنة يعني تخليك سوبل تنجم تصلح ياسر حاجات وتعمل فالور أجوتي في ياسر حاجات، هذه مش خدمتي الأوبجكتيف اللي نحب عليها أنا من الأول، هذه جابت لي على طبق من ذهب كما يقولوا. من غادي حبيت الإعلامية، حبيت حب العقل مش الحب اللي متاع أنا اختصاصي إعلامية ودوي بالإعلامية من الصغرى، فما بالك لو يبدأ التلميذ يحب الإعلامية من الصغرى، شوف أنت وين ينجم يوصل. ذاك علاش انا محلال البروفيل كي تمزج فيه حب المهاره وكل غايه اللي هو يحب يوصل لها، دونك غادي يكون احسن.
4: كان اليوم انا نسالك احمد ونقول لك هالحب هذايا مش يكمل معاك والا تحب دق بين اخرين بقطع النظر على الحب هذاك؟ ما نعرفش، خاطر انت من نوع الاشخاص اللي تكره الرتابة، ما تحبش تعيش يومك تتعاود في نفس الحديث وتعاود في هذاك، علاش تدق في برشا أبواب؟
5: صحيح صحيح جوستما، وديشا هي تطورت علاقتي بالإعلامية بعد تخرجنا، تخرجت قريت 5 سنوات في الجامعة، تخرجت مهندس إعلامية من المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة، بعد شيئا فشيئا دخلنا في عالم ريادة الأعمال اللي هي كبرت شوية المجال متاع أنك يكون عندك كامباكت أكثر وتنجم تستثمر لكمبيتونس متاعك في الانفورماتيك باش نجم تغزر للي بوان ناقصة، شنو المشاكل شنو ما كذا، دونك لهنا وليت غزرت للباب ميم سي بون سي لازمك تخلق التيران اللي تنجم تستعمل فيه لي كومبيتونس نتاعك في انك تسد مشكله معينه او تحل مشكله معينه. نرجع لهنا الحقيقه، وانت قلت يعني هيك انها في علاقه بالشخص، فعلا هي مربوطه بتركيبه الشخصيه. يعني انا مثلا مره قرينا في الثانوي كلمه قراها لنا استاذ المدني، والكلمة ذيك لعقت في مخي ما ننساهاش، وهي ذكرت في مقدمة ابن خلدون. تعريف المثقف،
4: تعريف المثقف
5: التعريف هذاك قد ما ننساهوش، شوش يقول تذكر في المقدمة؟ يقول لك المثقف يزم فيه 3 حاجات. الحاجة الأولى يزم يكون عنده حد أدنى من المعلومة، مش بالضرورة يكون عالم لأنه فوق كل ذي علم عليم، فمش واحد يملك المعلومة كاملة، أما لازم يكون عندك كم هائل من المعلومات أو حد الأدنى منها. الحاجة الثانية لازم يكون مثقف عنده علم بالمشاكل اللي صار دايرة به في المجتمع متاعه، في إدارته، في بلاده، في حومته، اتسترا، دونك عارف. النقطة الثالثة يلزم يستعمل أكل علم اللي خذاه ولو كان بسيط في حلك المشاكل اللي عرفها ولو كانت بسيطة. دونك فكرتك الثلاثي هذاك مهم، قاعد ضرب لهنا انت مو من المجال
4: بتاعك.
5: فلا كي جيت لهنا ونلقى الانفورماتيك يعاوني باش اني نحط يدي في ياسر حاجات، غادي وين فرحت بها اكثر. سي سي سي احسن اثنية هذه اللي تخليني كرا مشكله في كذا نحلها كذا. هذاك علاش كي مشيت فكره رياده الاعمال كانت هي مبنيه على شنو؟ رياده الاعمال ولا الاستخدام ولا النوسيون دو ان بيزوا، واكتشفت فما مشكل وتخدم على انك تستثمر كل المهارات ولا ريسورس مان وكل الامكانيات باش تسد المشكل هذاك.
4: باهي حلل المشاكل اللي بحثنا اليوم. قداش من مشكله حليت؟
5: والله هو شوف انت تحكي على المسيره ومشكوره جدا على الكلمه، ولا هي حقيقه مسيره متواضعه جدا ومازلت في بداياتها. يعني
4: مسيره الشاب مسيره الشاب الحقيقه
5: مازلت شاب
4: مازلت شاب مازلت شباب الكل شباب ما نكبروش احنا نقدر نتر.
5: فمهم هو الحقيقه انه يعمل الانسان يعني نقاط إيجابية رغم يعني تواضع التجربة وكل شيء، وإن شاء الله تتبنى عليها ياسر حاجات. أنا ختمت على أنه نستعمل الإعلامية الحقيقة في تغيير ثقافة كاملة، ودخلتها من باب رقمنة الإدارة بصفة عامة.
4: دخلت الباب صعيب
5: وصعيب صعيب. أنا المؤطر متاعي يذكره الخير قال لي فزت فوجة مهبول قال لي انجينير انفورماتيك ولا راك خرجت لبرا كيما الناس كل يخرج، خاطر احنا خاصه في 2017 و2018 كانت الاوج نتاعها انجينير انفورماتيك تخرج برا. انا عملت تماما العكس، اللي هو تخرجت نهار سبت حليت شركه نهار الاثنين بتبيعها بمعيه اصدقائي للي فونداتور في الشركه اللي كنا
4: واحده عليا. ليه سكرت كملت نهار الاثنين حليت نهار
5: السبت؟ انا بحكم تخرجت قريت 5 سنوات في الجامعه بريفيرت انا بعد 3 سنين هندسه، دونك اول ما تخرجت كانت فكره اني نحل شركه كانت تبادرني انا وبعض الاصدقاء اللي حلينا بعضنا الشركه، فكانت العمليه مباشره. تخرجت من هنا بعد نهارين حليت الشركه مباشره، اللي هي الفكره متناقضه مع اللي مستنسين بيه. مستنسين احنا الانجينيور انفورماتيك في تونس يخرج البر، انا عملت تماما العكس.
4: علاش ما خرجتش؟
5: والله ما خرجش لعدة أسباب. أولها أنه أنا عندي قناعة كبيرة اللي هي إذا كانك ما نجمتش تخدم في بلادك وقتها منطقيا نتكي تقول لي نخرج في منطق، أما أني ما جربتش دقيت الباب في بلادي ومن بعد نمشي طول نخرج سيرتو اللي أنا ماشي بمنطق أنه تحب تخدم راك غادي سيلو بارادي راك غادي باش تلقى كل شيء، أنا زي ما اقتنعتش بها، ما هاش منطق بالنسبة لي لهذا اقتناعي.
4: فما شكون غرسها فيك؟
5: لا لا لا أنا هذا
4: وحدك قناعة شخصية،
5: هذه قناعة شخصية وأنا
4: أثر عليك حد ما قال لك حد هاني مشيت وحصلت وهاني
5: لا لا قناعتي التوى ونقولها لأصدقائي لتلامذتي لطلبة أي حد نعرفه نقوله طنك نجم تعيش في بلادك طريقة بتبيع. أنا نقول الحياة الكريمة حبش نقول خد تقول لي انكومبارابل بيان سور انكومبارابل، أنا كي نخرج البرا نجم نخلص 10 مرات قد نخلص فيه 1000 مرة نخلص فيه ماش، أما السؤال شنية أولويات الشاب خاطر الدنيا أولويات، مش الفايدة في أنه أنا خرجت وإلا نخلص وإلا كذا، مش مهم أنك فاش قاعد تعمل بقدر ما يهم أنت شنية هدفك في الحياة وشنية رسالتها بتعملها وشنو المينيموم اللي تعيش به. دونك أنا نقول واحد عايش حياة كريمة في بلاده ما فماش علاش يخرج البرة، هذا فضلا أنه في بلاده فما ياسر حاجات راهي مش موجودة البرة وألف مرة خير من البرة. هذه نقطة. نقطة الثانية الحقيقة زادة تركيبتي أنا يمكن الحقيقة هي الكوتي سوسيال، أنا بطبيعي اجتماعي يعني وملت تاش عندي ياسر ديزاكتيفيتي
4: نعملها. ما تتأقلمش مع سوسيتي أخرى؟
5: بالعكس هو نتأقلم ولكن ما نحبش نتأقلم مع اجتماع مع مجتمع يحرمني من حاجات معينة. أنا عندي ديزاكتيفيتي معينة، عندي ديزاكتيفيتي أولا ساعة مع العائلة، أنا نحب ما نحبش البعد بطريقة أثر على علاقتي بالعائلة من جهة، مثلا عندي مهارات أخرى الحقيقة نخدم عليها بطبعي ربما فتك في الحديث، أنا نخدم على مجلس في رواية ما قالون
4: وبالتالي
5: وبالتالي يعني اللغه العربيه فنعمل ديز اكتيفيتي هذه. هل انشطه اللي من نوع هذا ولا حتى على المستوى الشخصي على مستوى انك عندك اصدقائك تقابلهم وعندك ناس تحكي معاهم وتجبدوا مواضيع هل الجو هذا ما تلقاهوش في البرة؟ وكذا كان انا نجمت نحافظ عليه لهنا ونعيش في المقابل بحياة كريمة باش ما نقول كذا شنو مخرجني البر حقيقة، هذا المبدأ العام ذكر. فذاك علاش مشيت في الثنية ذي. والثنية الأخرى الغالطة أكثر بالنسبة لياسر عبيد يقول لي أنت حتى كي قعدت في بلادك خدمت في اللي تأتيك، خدمت على تصليح الإدارة، ففي هذا في ذاتها اختلاف كبير وهي فعلا نابعة من نفسك الرسالة أنا حبيت عليها باش تبقى باش تعرف مشاكل باش تمشي تحلهم. دونك شفتها هي في الأخر سير كل واحدة تمشينا من كل واحد كيفاش يغوص فيها بشوية بشوية.
4: أما كلمة أنك أنت مجنون وقت اللي خديت الثنية هذية ربما بازية على فكرة معينة، الشاب التونسي شنو يحب ولا الشاب عن جنرال يبحث عن الطريق السهل، أنت مشيت في الطريق اللي فيه برشا شوك
5: صحيح
4: وبرشا وجيعة
5: وفيه
4: تطيح مش تقف مش تطيح وتقف.
5: نأكد هذا
4: نأكد هذا
5: نأكد هذا.
4: احكيلي شوية على الشوك يزينا من الورد.
5: اي هو ما فماش قيمه للفرد كان ما فماش شوك. هو على فكره احنا نجبد شويه شويه كلام، الدنيا دي مبنيه على تناقض المعاني. المعنى لو ما عندوش الضد بتاعه ما عندوش قيمه المعنى في ذاته، يعني لولا الشوك هذا اللي باش نحكيوا عليه بين الظفرين ما فماش قيمه لك الورد اللي باش تتمتع به، فماش قيمه للراحه كان ما تتعبش.
4: اي اما ساعات تلقى ورده حاضره تقول لك ايجا في طريقك انت ولا في ثنيتك انت
5: هذوكم
4: في بلاصه تاتيك تخدم على روحك وحدك ولا تعمل ثنية مختلفة. يعني
5: هي خلينا كنبسطوا الأمور ولا نسهلوه شوية، رأوا هو أصعب تحدي للشاب هو أنه يصنع شخصيته. شخصيته المبنية على مبادئ معينة، خطوط حمراء وخطوط خضراء، على أولويات. احنا عندنا مشاكل كبيرة طورة، وحتى احنا كديجون كأصدقاء ساعات تقى واحد داخل بعضه مش خاطره مانك في الكومبيتونس، مش خاطره ما عنده مهارة ناقصة، لا أصلا هو ضايع لأنه مش عارف أنا باش يبدأ شنو الحاجة اللي يخدم انه يحققها، أصلا ما يعرفوش كتقنا حاجتين مع بعضهم نبدأ بهذه ولا بهذه. دونك فكرة ترتيب الأولويات من أهم عوامل نجاح الإنسان.
4: صحيح.
5: هذه أبسط حاجة. ففكرة أكبر تحدي هي فكرة تحديد شخصيتك المبني على مبادئك شنية، أولوياتك شنية، والأهداف الكبيرة اللي باش تخدم عليها ولازم تكون قسمة. أهداف نخدم عليها وانا شاب، أهداف نعملها بعد ما نتزوج ونستقر، أهداف نعملها وانا بعد. مهم إنه يغزر الإنسان من بعد باش ما يلقاش روحه العمر يتعدى.
4: نرجعوا للشوك شادة صحيح على خاطر نحب نفهم الوجعة كيفاش بنيت شخصية قوية.
5: باهي الشوك موجود بارتو
4: في مجالك في اختصاصك
5: في مجال نبدأ عن ساعة التجربة بتبيع من الأول كانت صعيبة في التعلم في الجامعة. أنا يعني كانت تجربتي نعمل دوبل فور الحقيقة باش نفهم الانفورماتيك لأن أصحابي كانوا يحبوه فجايين يقرأوا أنا نعمل في فور باش نحب ويفور باش نفهم فهمت يعني كانت فما دوبل فور صعيب علي شوية الحقيقة الحمد لله تجاوزناه في المرحلة الدراسة. فكرة اختيار أنك
4: وقتها ما حسيتش روحك وكأنك هكا في طريق خايب ولا في طريق
5: بلها خفنا
4: معنى أيست وخفت
5: وكنا وفكرنا في إعادة التوجيه في وقت من الأوقات. أنا مش قلت لك هكا الفكرة أنك حطيت كل شيء قدام العقل هي اللي خلتني نمشي ونحب أصلا الثنية ذيك ولا تشالنج ولا تحبيت وخلقت روحي هكا تشالنج هذاك. الديفي الثاني والصعوبة الثانية هي أنك تبقى في البلاد وتحل شركة. فكرة أنك تبقى ديجا صعيبة حقيقة خاطر ديما الإنسان يحب يتخرج يفكر في أنه يكون عنده دخل مادي كذا تدرى أنت مشيت قصيت كل شيء ومشيت حليت شركة اللي هيك نقوله حلينا شركة سيفة مادي فيه كبير داخلين على دومين جديد ريادة الأعمال ما هيش سهلة إدارة شركة ما هيش سهلة جستيون تاع الفريق وإنك تبدأ بكليونات و فضلا عن هذا
4: تكسب ثقتهم
5: واكثر من كيك احنا زمنا نحلم روحنا برواحنا وهذا نثمنه في الجيل متاعنا اللي انا مانيش لاقي فيها في الجيل اللي قعدت على طوه وهي كان يسمع
4: اللي هي
5: فيها
4: شنه؟
5: انك تكون اوتونوم الاوتونومي تقريبا ولات مفقودة عند ياسر شباب وهذه ان شاء الله يا رب يخدم عليها الجيل الجاي على خاطر الانسان ما قوته مش بما يملك من معلومات قدرته بما هو ينجم يتكيف ويتبدل ويتأقلم ويصنع الروح والمهارات اللي حسب الاوبجكتيف اللي تحط فيها وقتها. احنا جيل توا عادي جدا كما تقولوش اعمل كذا ولا خذ المهارة هذه لانك تستحقها بعد مدة معينة ما فيقش بروحه الا نهارت اللي يغرق قول ماني كانش يتنعرف الحاجة دي
4: تحكي على صوت الجيل احمد وانت ما زلت صغير شو الجيل قبل وجيل توا
5: والله هي يعطيك صح
4: بينتش برشا
5: ما بينتناش برشا ولكن انا نحس اللي فما اختلاف كبير انا نقري في الجامعة استاذة مرو ونحس اللي فما جاب كبيرة ما بين كل جيل وجيل جيل تعطوا ياسر حاجات فيه هيلة نحكي جيل تعطوا يعني اللي مازال خذ الباك توا ولا هم اللي يقرأ في الثانوي ولا كان فعندهم مثلا الرفلكس ياسر به يخطف في ساعة المعلومة أجيتي يقبل انه يدخل في تحدي وكل شيء مش قلت شنو التنظير والتأطير ياسر مهمش ياسر مش منظم ما يرتبش أولويات ما يخدمش على عندي كومبيتونس نبني عليها من توا من أجل بعد ما يغزرش لن بعد هذه زاد نقص على خاطر
4: وين أو شكون سبب في النقص هذا يا أحمد أعطيني أنت حلل لي خلينا نصلحه على شلي
5: حسب رأيي أنا هي أنه أبسط حاجة جيل توا هو ضحيتك التشتت في الأفكار ما هوش مركز ما هوش مركز أنا القاعدة هذا تحليل شخصي
4: شكون اللي شتوا
5: ألف عامل أهم عامل هو هذا التليفون واللي ريزو سوسيو بصفة عامة تغيير مفهوم القدوة ما عناش اليوم ولا تقول كل واش نقرأ أنا نجم نتبع فلان هاوك اللي يدخل في كذا مليون بسبب فيديو ولا بسبب كذا قيمة العلم تنحات قيمة الرسالة اللي حكينا عليها بكري قيمة الباركور أصلا أنك تكون عندك رسالة وتخدم وتقبل التحدي لا جيل طوى يحب يكون مرتاح يأخذ أكثر ما يمكن من الفلوس وفي نفس الوقت قليل منه يقبل النقد. احنا كونتر بارتي كنا عصاميين كنا يعني نكونوا في رواحنا برواحنا أنا نخدم في شركة بيمكن 20% من اللي كومبيتونس تعلمتهم في الجامعة 80% علمتهم من الشركة الواقع مع الشركة فهمتني كيفاش
4: انت شفت حطيت صبعك على الداتا واللي نقراوه نظري برش مقارنة باللي تعيشوا في الشركة
5: نظرا بالبزوا نظرا بإن كيفاش تعمل بروجيكسيون على اللي قريته كيفاش نستعمله فهمت هي هذيك هي كان نرجع
4: ما لاش قيمة الجامعة لهنا
5: لا
4: 20% كهو باش تنفعني في بعد وقت اللي نتحط فيه
5: ماهيش غلطه وباهي ياسر انك خديت 20% علاش خاطر انا نحكي على مجالي مثلا لانفورماتيك راهو ايفولو كوتيديانمون طريقه مهوله جدا يعني مش كي نقرا حاجه ومن بعد نتخرج نلقاها تبدلت انا كي نقرا روحي حصلت 20% من اللي قريته نستعمل فيه حاجه عظيمه ياسر اما المشكل فين او هي في نفس الوقت حاجه باهيه لانفورماتيك يتطور فيس واللي بلان دو تيت في الجامعه ما يتطوروش في ساعه مش كل عام احنا نعمل لابيليتاسيون تاع كل 3 سنين وساعات يتبدلوا ساعات ما يتبدلوش ومام لي زوتي ومام حتى الفورماسيون عند الاساتذه باي فيدون باش يتبدل خاطر الاستاذ اللي يكون اكاديمي مش كيما اللي قاعد يستعمل في اللوتي اللي هو قاعد يتحينوا في راميزيري يصير الابديت دونك الاشكال شنو صار وهذه بين قوسين خلينا نحلوا باب صغير عندي فيها وجهه نظر احنا تو في الشركه يجيونا من اللي تعطيك ويجيونا من البريفي اوكي انا ودي التعليم العمومي
4: اوكي
5: وندافع على العمومي للامان ورغم ما فيه من مساوئ.
4: لا انت كلك عمومي تو حتى
5: كل عمومي كل عمومي كل عمومي
4: وهذه حاجه تفرح راه حتى راه انت منك انت فما 1 ولا 2% في تونس.
5: ان شاء الله
4: ان شاء الله يكبر العدد لما فما اكثر
5: ولا فما ان شاء الله الخير موجودين
4: الخير موجود يا ربي ان شاء الله.
5: كمل شنو صار اكل النقص اللي يصير في العموم احنا كنقولوا نقرا في الاتاتيك ساعات الانترنت ما تمشيش في كليه اعلاميه لوجيسيالات مش موجودين ماتيريال مش موجودين. فشنو صار التلميذ الطالب بلوتو اللي هو سيريو ويحب يخدم على شخصيته اللي باش يكون ناجح بها في سوق الشغل ان كونسيمون لقى روحه يلزم يتعلم ويعمل في الانترنت وحده ويمشي يجيب في اللوجيسيال ويعمل في اللونكات الفلانيه ويديفلوبي من غادي وحده باش هو يضمن اللي هو كي يتخرج يكون مليجل. صار هو اكل فورماسيون في نقص في ظل نقص الانترنت في ظل نقص الوسائل والتأطير والميزاجور اللي تصير خلته هو كي يعمل على روحه تكونت فيه كومبيتونس مطلوبه ياسر في سوق الشغل هي الاوتونومي. فكي يجي للجامعة كي يجي للسوق الشغل وتقول له باش نخدم كذا شي يقول لك انا ما خدمتش عليها اما عادي جمع 10 ايام نتعلمها جي كونتر بارتي ساعة واحد اخر قرا في البريفي كل شيء لا بورتي مع احسن لوجيسيالات كذا ماتريال عاشوا لي زيكسبيريونس كل باهيه
4: تتحط في الموقف
5: ديما مش يعني البريفي خايب راه مش يعني كلهم خايبين اما فما نسبه كبيره من الطلبه تعودوا انه كل شيء يتقراه له لخات الاستاذ تقع اجور والماتيريال موجود كل شيء دون فاسون تعلم انه كي تحط في وضعيه وحده وجديده عليه وعنده 10 ايام باش يتعلمها يقول لك ما تعلمتش انا تعلمت استاذي قريها لي على ظرف سيمستر كامله. دونك يلقى روحه ديفازي في سوق الشغل اللي يتطلب من الطالب انه يكون والديفلوبر بصفة خاصة يكون أجور. شفت كيفاش تخلقت كومبيتونس أخرى ضمنت هذاك علاش أنا مثلا القاسم مشترك بين أصدقائي حتى اللي حلينا الشركة هي الأوتونومي وعلمنا رواحنا برواحنا وكانت في إطار الشوك اللي حكيت بيه
4: نظرية الشوك والورد اليوم في الحصة بالحق
5: احنا في الشركة كنقول لك تو تقوم تبقى تضحك يعني احنا ديزاين جينيور انفورماتيك 2017 با تم الدنيا تجري تم تطور رفاها تطور
4: 2017 أمس
5: قعدنا عام وشهرين تقريبا ما نخلصوش شركتنا ما نخلصوش ما نخلصوش كريم ما نخلصوش
4: حتى كي خلصتوا راكم مبلغ زهيد
5: ما خلصناش
4: نحكي بعض
5: لا لا قعدنا لابسين كاسكيت كينا الطلبة يعني كنا ناخذوا في المصروف من والدينا انت يعني كانوا حتى ديجا العائله تقول لي شنو تخرجت ومازلت تصرف عليك كذا املوا معنا بالفكره تاع الصح وهذا زاد من عوامل النجاح الشاب ولا ذبح ف ومن بعد تقول انت عام ونص ما خلصناش بعد 8 شهور 300,000 كل واحد فينا 300,000
4: ما قداش
5: يعني 4 لي فونداتور دونك 300,000 يعني برسك سكرنا عامين اكثر حاجه خديتها 300 ومن بعد زدنا 6 شهور 600,000 نحكي على انجينير وصل عامين بعد التخرج وانجينير انفورماتيك راه وتشوف واحد نحسن عام شركة كيفاش خاطر هما اللي يقول انا واحد الناس قط 18 ليله في اللوكال في الشركه في البدايات خاصه على خاطر وقتها تبني في روحك تبني في شركه تعمل في البروجي وتبيع لنا ما نحكيش على روحي نحكي على فريق نحكي على فريق ساهر من غير حتى استثناء يمكن اللي تعبوا هما يمكن حتى اكثر مني يعني. كلنا يعني اتفقنا في ان نعديوا هالشوك هذاك باش اليوم تلقى روحك عندك مناعة مهنية خلينا نقول وتجربة خلاتك نجم تبني الشركة وتخدم على نجاح بعض النماذج وتمشي تكبر تخرج من نوعية الإدارة اللي هي الجامعة إلى الوزارة أو إلى أي إدارة أخرى ولا مراكز البحث ولا المخابر وهكذا بشوية بشوية. فهذا كله شوك والشوك الآخر هو الضغط اللي داير بيك انجينير انفورماتيك والتو ما عندكش كهرباء والتو ما تزوجتش التو كذا التو كذا فذاك الضغط
4: خاصة أنه الحياة في بلادنا تدار بالمظاهر للأسف
5: وتشوف اللي خرج المرة في عام روح لك بكذا بكذا كذا دونك شنو اللي ينقذ لنا الشاب كان مش هو عنده ثنية عارفها ومن من بها وعارف وين تحبها توصله كان جيت أنا عايش كيكة والقدر أنا مش قولش معناه شو معناه أنا لنا وغيري يمكن حتى أقل مني فهمت بالو كان مش كيكة تحسبيش كيكة حسبها أنت عارف شنو عندك وعارف ثنيتك شنو وعارف وين تحب توصل كان فهمت الثلاثة محطات تعيش مرتاح
4: أبواب ألمانيا مفتوحة لكم على مسرعيها المهندسين التوينسة
5: التونسي محلول العالم كل محلول
4: العالم كل محلول بالضبط تعرف أكثر أسباب نجاحها أنت حكيت قبيل على عالم الطب وغيره أكثر أسباب نجاح الأطباء التوينسة في الخارج هو أنهم عاشوا برشا شوك في بلادهم تعديوا على أنواع الأمراض الكل وعملوا كل معنى بالصعوبات الموجودة وبالإمكانيات الموجودة أما وصلوا هذا من أكثر أسباب اللي خليتهم
5: بشكل
4: اليوم يلقوا نجاح كبير. فوقت اللي يمشي لبرا وكأنه جاهم معناها جاه بضع عظيم في المجال الفرنسي هذاك, وإنسانة بالحق تمكن عليه على خطر عاش وببلوسته هذيك البيضة خدم كل شيء, خدم الفرملي وخدم المساعد وعملهم الكل باش نجم معناها ينقذك الحياة المريضة هذيك. قص على ذلك بقية المجالات. حبيت تقول أنت أحمد من كلامك أنه من غير ما نتعب ومن غير ما نعلم أولادنا ثقافة التعب, أنك تشقى وتحاول وتتحدى روحك وتتحدى إمكانياتك, راك ما توصلش للنجاح.
5: ما توصلش. وفما قولة مشهورة أنت صورك تعرفها وكل اللي يسمعوا فينا, يعني الظروف الصعبة هي اللي تخلق رجال بهين.
4: صحيح.
5: ورجال بهين هم اللي بشي يجيبوا الفلوس اللي يخليوا الحياة سهلة. الحياة السهلة هذيك كان ما تبرتجيش للجيل اللي جاي, نفسك المعاناة اللي عشتها أنت بشي يلقاوا حياة سهلة, ما تعلمهمش يعملوا فلوس على خاطر هما عاشوا في حياة سهلة. أو أنت عشت في حياة صعبة اللي خلتك, نقول صعبة مش بضرورة يعني فقر وكذا, صعبة لازمك تكون معمل على روحك, لازمك تتعلم كيفاش تكون تتأقلم, تكون بوليفالون, هذوك نقول لك لي كومبيتونس. أما كي تجي الواحد من صغرته لاقي الفلوس, ما لاقيش القدوة, ما لاقيش نصيحة, ما لقاش قيمة العمل كثقافة أصلا. الثقافة راي العمل ماهيش جست نخدم وكاو, لا ثقافة. دونك كما فماش هذوكم الكل, هذوما شنو الجيل هذا اللي باش يجيب, باش نمشيو في ونخلقوا ثنيه اخرى او زمان اخر صعيب للاسف. دونك لهنا الخدمه الكل على انه نبارطاجيو توتين فيلوسوفي في الدنيا هذه, قيمه الخدمه. نعطيك حتى هو كلام يجيب كلام, راه الدنيا مبنيه على زوز مفاهيم كبيره ياسر. المفهوم نتاع الاخذ, ما كنا نحبوا ناخذ, تحب تاخذ فلوس, تحب تاخذ مكانة, تحب تاخذ نرشن كلاس سوسيال معين, حاجة فهمت,
4: وناخذ كل شيء.
5: كل سبحان الله الإنسان نرجسيته يحب ياخذ
4: بطبعه.
5: يعطيك الصحة. المبدأ هذا ربي أعطاه, قال لك تحب تاخذ أعطي. أعطي, لن تنالوا, لن تنالوا البر حتى تنفقوا بما تحبون. شفت, لن تنالوا حتى تنفق, مش تاخذ أعطي. وذي ما قالش في الفلوس, قال في الكل. ريادة الأعمال مبنية على ما تاخذ كما تعطي, العلاقات الاجتماعية مبنية على ما تاخذ كما تعطي. أنت تنجم تخلي أكثر واحد فادت في الدنيا دي وين يغزل لك يضحك خاطر أنت علمت وانت تبتسم في وجهه. تنجم تخلي أبخل واحد كريمة معاك خاطر أنت ما خيبتوش. ما تنجمش, نجمش قاعدة باش تاخذ حاجة أعطي من جنسها. تحب تاخذ فلوس صدق, تحب تعطي طاقة إيجابية, تحب تاخذ طاقة إيجابية أعطي أنت الطاقة الإيجابية. تحب الناس يضحكوا لك أضحك لهم أنت الأول. قاعدة هذه راه في كل شيء
4: تعيش بها أحمد.
5: بالضبط. دونك المبدأ ذا يزمك تخدم, يعني يزمك تعطي, يزمك تبذل جهد. تحب ترتاح اتعب, تحب تتعلم أصبر. العلم ما يتخذش هاني قريت كذا وهاني قريت كذا, لا. ابن عباس سئل مرة قالوا له بما أوتيت, ما أوتيت من علم, شنو اللي خلاك ما شاء الله عليك أنت صاحب العلم ذا كل؟ قال أوتيته بقلب عقول ولسان سأقول. يعني قلب وكلمة كبيرة ياسر, قلب خاطر القلب يحب الحاجة, أما عقول يعني يفهم, إجماع ما بين الفهم وحب المعلومة اللي تحب تفهمها ويلزمك تفهم. ولسان سأقول, سنسأل, نشرشي, لوش, مش كما توا جاتني المعلومة جات ما جاتنيش هني قاعد جمو فوق.
4: توا ولد توا شات جي بي تي جاوبهم على كل الأسئلة.
5: ابن عباس خدم على الأوتونومي والبوليفالونس, ريت الشمولية والأوتونومي. توا في ظل هالعالم هذايا اللي كل شيء لا بورتي, قاعدين نطلع في دي بروفيل لا يعرفوا قيمة انك تتعب باش تاخذ, لا يعرف قيمة العلم في ذاته اللي هو اصلا خذاه وكان لا بورتي, جاه بطريقه اللي راه فيه ذهب بحذاه وهم من با بحذاه. قبل الناس كانت تتعب تعمل ريشيرش بالشهر باش تطلع ارتيكل, ولا خاصه الباحثين انه يعرفوا اللي نقول فيه توا بالإياي كل شيء ولا يخرج لك.
4: يا أحمد مش ينقدوك الناس اللي يسمعوا فينا, شو يقولوا لك شبيك أحكيك, شبيك تفكر بالتفكير القديم, أنت ولد المجال اللي بكله كما قلت أنت حيوية الهندسة وتفكر بتفكير قديم, تفكير الناس قبل كل ليت الزمان يعود يوما, وإحنا كنا قبل وجيل قبل كين وكين وكين وكين.
5: بالعكس, هي انك
4: ما هو اللي توفر للجيل اليوم مش متوفر للجيل قبل.
5: اي ما هو مش المشكله في الامكانيه المتوفره, في كيفاش تتعامل معه. انت كيفاش تفسر اللي في زمان معين ما يعني ما عندهمش نفس الظروف هذيه ومستواهم التعليمي خير منا, طب باش تفسر. بابا وبوك يعرفوا يكتبوا في الفرنسي خير منا, رغم انه طاقه ربما ما وصلش للجامعه مثلا. فهمتي كيفاش؟ فمش حكايه انك الشخصيه تبدلت اليوم، كل شيء لابورتي بطريقه اصلا فما تخمه نتاع معلومه. في المقابل ما فماش ما يعرف بالتحصيل العلمي. فهمت؟ دونك مش المشكل في المعلومه، المشكل في تعاملها.
4: المعلومه موجوده،
5: بالعكس الجيل تاعو هو محظوظ اكثر. نورمالمون الجيل تاعو بالعكس في اطار يلزمنا نستعمل تكنولوجيات المستقبل. اليوم الناس الكل نورمالمون اول حاجه تفكر فيها الحاجه اللي نعمل فيها تاوة. الكايك اوتوماتيك والا نعملها انا، كان حاجه تتعاود نفسها ما عادش تعملها انت، عطيها للماشين تعملها. وباش انت توخر شويه وتخزر وتستعمل العقل هالمعزه اللي عطاها لك ربي، باش تعرف كيفاش تستعمل الاوتوماتيزاسيون باش تربح وقتك وتخدم على حاجات اخرى ما كنتش عندك لا الوقت لا الصحه باش تخدم. دونك بالعكس الجيل تاعو محظوظ، وتو تشوف باش تلقى جيل يخرج افكار رائعه جدا. بالعكس، اما في نفس الوقت
4: شرط شنو باش يخدم؟
5: الوعي. الوعي
4: الوعي
5: الوعي.
4: وشكون ينشر الوعي في البلاد؟
5: الوعي كامل، الثقافة داخلة من التربية، داخلة من القدوة، داخلة
4: تنطلق من العائلة.
5: تنطلق من العائلة. أنا نؤمن ياسر أن التلميذ أو الشاب بصفة عامة خاطر هو ياخذ 5 سنين وستة سنين من عمره يتلقى قبل ما يعطي، ما يعطي حد شيء، قاعد كان يتلقى.
4: صحيح.
5: ويتلقى من السلوك، ما يتلقاش من الكلام برك، يعني من تنظير. يعني عادي جدا نجي لولدي نقول له رد بالك الكذب مش باهره، الكذب ماهوش باهي، الصدق هو كذاب، بالك تكذب. وبعد 3 سنين نعلم فيها كاكا، وبعد يدقدق جارك تقول له، يقول لك تقول له اخر شوف كان جارك كله مانيش لنا أكل اللي علمته للصدق الكل طاح في الماء. السلوك خاطر هو ذاك باش يكون راسخ فيه. فهمت؟ لو كي تبنى شخصيه نتاع واحد واعي صادق يخدم على عينين على اوبجكتيف معين، ماهوش عايش هكاك وعنده قدوه. القدوه ما نقولش راه القدوه بالمفهوم الكبير، راه يعني
4: شكون قدوتك احمد؟ من بكري انت تحكي لي على القدوه، وين نلوجك؟ شكون قدوتك؟ انت لق لي من روحك.
5: والسؤال صعيب.
4: مش صعيب، اكيد فهم اجابه. واعطي لي كل ذي حق حقه.
5: والله لا بالحق صعيب، على خاطر كل والله أحرجتني في السؤال ذي.
4: علش؟
5: على خاطر هو كل جانب معين
4: دوري نحرجك على فكرة أحمد. دوري نحرجك.
5: على خاطر هو كل أكس فما الشخصية تتأثر فيك.
4: أي أما القدوة الشخصية بالكل
5: ما عنديش الشخصية نقول فلان هذاك نحب نكون كيفه هو، لا أما نقول فلان تعجبني فيها كل
4: بيأثر فيك باش خليك تفكر بطريقة هذه.
5: شكون أثروا فيها؟ ياسر عباد. ياسر عباد، نعطيك مثال، نعطيك من أهم الأسماء اللي أنا راهم يعني في حياتي مهمين ياسر الحقيقة. الشخصية الأولى هي شخصية سيد أحمد الهذيل كأول شخصية في الترتيب الزمني. رحمة الله عليه،
4: سيد الله أحمد
5: أستاذ تربية بدنية في الشابة معروف، وهو مقرأ ومجاز. وبالمناسبة أنا كنت من صغري من 2008 و2009 مبات على إذاعة المستير نسمع في سيد أحمد الهذيلي في إذاعتكم. شخصية ثانية مهمة جدا ما عشتش معاها في الدنيا ولكن معلومة للي يسمعوها، المفسر الإمام الدعاة محمد متولي الشعراوي. الإمام محمد متولي الشعراوي في كنت نعشقه، لازمته 5 سنين كل يوم تفرج عليه، ما فماش نهار عديته. فهمت؟ فكانت تعاوني هذيك.
4: أنا في ممكن في الوقت هذيك نتصور كنت باش تمشي أصول علوم دين حاجة هكا.
5: ياسر عباد يحسبوني نقرأ هكا
4: ولا عربية ولا مجال هكا ما يركبش على شخص باش يمشي آخر إعلامية وباش يمشي لمجال ريادة الأعمال وغيره.
5: أشرت النقطة مهم نعطيك فيها نقطة صغيرة حبيت نقولها. واقعنا صعيب ياسر أستاذ أمر. إيش معناه؟ يعني أنا اليوم كان نلبس الكاسكات متاع الداعية مثلاً أو الأستاذ بمعنى اللي يتحدث أو الأستاذ العربية أو أستاذ فقه أو كذا. الحقيقة يعني هذا رأي، مش يعني الأستاذ فقه غلط أو أهل الاختصاص غلطين، هذا كل حاجة. وكان أما أنا أرى أنه مدى إحنا شنو أعمالنا تتقيم بأهدافها بنتائجها. اليوم كنا نلقاو اللي يتكلم عربية ولا اللي صلح في رواية قرآنية أو مجاز في رواية أو حافظ كتاب الله أو هو نفسه طبيب، هو نفسه القاضي، هو نفسه المهندس العالمي، هو نفسه الأستاذ الجامعي، هو نفسه الديفلوبر، هو نفسه الديزاينر، هو نفسه الإعلامي. راهي هذه الشمولية مطلوبة مهمة جدا.
4: صحيح.
5: وإحنا نعيشها. يعني اليوم يقول لك يا أقرأ عند سيدي فلان باش تطلع كيفه طبيب وتطلع كيفه أستاذ، مع احترامي لكل المهنة مش هذا قصدي، بالعكس.
4: صحيح.
5: كل
4: صحيح.
5: أمن الجمع ما بين ما يعرف بالتميز الاجتماعي وما بين الاجتماع التميز الأخلاقي أو الديني أو العلمي راه مهم جدا. أصلا احنا ما لازمناش نفصلوا عليه، احنا راهو الشاب التونسي عندنا شباب توانسة ما شاء الله تلقاه متخلق متربي وملتزم وعالم أصلا في مهنته متقن الخدمة تلقى طبيب ما شاء الله عليه، تلقى قاضي ما شاء الله عليه، محامي أستاذ. فكل التنوع هذاك أنا كان يعجبني ياسر، وذاك علاش ما مشيتش في ثنيت أني نشد ثنيت العربية برك وإلا الدين برك ولا حاجة، لأنه هذيك أنا ريت اللي هي ربما تحد من مجال تأثيري.
4: أما أحمد نعرف توافقني وإلا لا، كل ما يغيب الواعز الديني في نفوس أطفالنا وأولادنا وجيلنا الجديد، كل ما تهتز القيم والمبادئ ونلقاو جيل ماهوش يابس، ماهوش دروحه، ماهوش واقف على عرصة متينة،
5: فراجيل
4: ياسر. وهذا اللي قاعدين نشوفه فيه. أنا هنا مانيش قاعد نوري في الجانب المظلم، ولكن نوري في الحقيقة اللي
5: صحيح.
4: عايشينها
5: اليوم.
4: للأسف جيلنا ينساق وراء رابر، وراء مع احترامنا للجميع والاختيارات الجميع ولكل أذواق اللي هي مانيش لهنا لسنا معناها موجودين باش نعطيه قوالب جاهزة للناس تبع هذا وتبع الآخر.
5: إيه
4: انت حر، ولكن الحرية هذه زي ما تكون مبنية على أسس صحيحة. وريها ثنية صحيحة، وبعد إذا كان هو ميل لازم نلقى شكون يرجع للطريق الصحيح. هكا ولا انا غلطه؟
5: فهي تبقى اذواق، والاذواق طبيعيه جدا ومعقول وناخذ الاذواق وشيء. اما الذوق ما ينجمش هو ياخذ بلاصه الثنيه، بلاصه
4: شكون اللي زعزع الواعز الديني في نفوس اولادنا.
5: هو صعيب، اما السؤال في كيفاش هو صار هالزعزعه هذه. حاجتين انا ما اعتقادي، انا حاجتين ياثروا. الحاجه الاولى اللي هي مش البنيه صايره بالصحيح، يعني اصلا الوزع
4: ديني. وعلاش البنيه مش مسيره بالصحيح؟
5: لا، لانه اللي عطاه هو بطبعه ما عنديش فاقد الشيء اللي يعطيه. يعني كي نحكيوا على الوالدين ما يلعبوش دورهم كومي الفوق كوالدين، الاسره ما تكونش الاسره، وفعلا هي الاسره تو ماهيش نفس الاسره اللي عشناها قبل. فهاك الظروف هذيك تخرج تلميذ او الشاب ما عندوش اكل القيم الراسخه، خلينا نقولوا راسخه. الحاجه الثانيه هي ديجا كي تبدا راسخه وثابته، هل الرياح
4: المؤثرات
5: ديجا تشوف تخليك تثبت شوف لا. يعني كي نقول مؤثرات نحكي على الريزو سوسيو، نحكي على الشارع، نحكي على الإعلام، نحكي وهذاك علاش كل شيء عنده قيمة متاعه. شوف أنت واحد خرج ما عنده شي ثوابت، وزيد الريح تاع المؤثرات أكثر بيسر من قبل، شنو واش يبقى فيه؟
4: فينا باش تغرق
5: بالضبط. فهمت كيفاش؟ فلهنا المعادلة تبدلت، فيزمنا ناخذ معادلة. دوركم الإعلام يلعب الدور مهم، يلعب الدور المؤثر الإيجابي. الأسرة لازم تلعب دورها بالصحيح، نغزر المجتمع بالصحيح. هذا كلاش نرجع ديما للكلمة اللي بديناها كحكاية المثقف. لو كنا نكون مثقفين مفهوم الصحيح للثقافة، مش مع احترامي الجميع اليوم كل واحد يتكلم ولا يتسمى مثقف قال شنو خاطره مشهور في كذا، ماهيش الحكاية.
4: أولا نخلطوا بين المثقف والمشهور وما بين
5: بالضبط.
4: المؤثر والمثقف،
5: هذاك علاش ولا المؤثر مثقف ولا بمجرد انه تأثير وأكثر لأي سبب من الأسباب أصبح وكأنه يرجع له بالنظر هو هذاك قال فلان وقال فلان. لا، هذه من الأخطاء. يعني
4: أنا يهمني نحكي معك شوية زاد أحمد على موضوع التعليم في بلادنا، وأنت اليوم شيف دوبيراسيون وبارتنير في ستارتاب اسمه One for One Learning. فسر لي أكثر الرؤية الجديدة ولا فكرتك الجديدة للتدريس عن بعد وللمنصات الرقمية الموجهة للتلاميذ. أنا نحب نفهم رسالتك قبل ما تحكي عليها هي. وين تحب توصل الساعة؟ خاطر أنت تخدم بأفق، تخدم بديزوبجكتيف، عندك عندك مشروع تخدم عليه. نحب نوصل لكذا، ابدي لي بشنو تحب توصل وبعد قولي شنو خدمت.
5: اللي قلنا
4: مع التلميذ التونسي نحكي اليوم اللي هو تلميذ رائد في العالم.
5: صحيح،
4: يعني
5: صحيح.
4: نبني للمستقبل، نبني الغدوة.
5: بالضبط، نبنيه على المستقبل بيجي. والحقيقة كي تحب تحكي على مشكل تحب تحله، إيجا نحكيه على المشكل شنو وكيفاش اكتشفناه. اليوم الحقيقة في تونس مثلا في التعليم أستاذ مروة عنا دي ستاتيستيك مرعبة، عنا دي ستاتيستيك كارثية. اليوم نحكيه باللي يعرفوه أستاذ المستمعين كذا 0.7000 في الفرنسي يقول لك كذا. اليوم نحكيه على 5% في المات على كل 100 باشوليه، لكل 100 تلميذ يقرا في البكالوريا 5%
4: كهرباء.
5: انت دونك نقطه تستفيد
4: والنسبه ماشيه وتنقص،
5: تمشي وتنقص بالحق. راه فما ارقام زايد نقولها كارثيه، خاصه في بعض المناطق. ساعات تلقى كل فما ولايات عندهم كلاس بركه ما تقرا فيها 4 تلاميذ. يعني مشكله كبيره في السؤال.
4: ووزاره التربيه تغط في نوم عميق.
5: والله الحقيقة إنه حتى الوزارة أرى إنه هي عارفة الشيء هذا، أما حطت إصبعها على المشكل والسؤال هو ما الحل؟ على خاطر لهناك يقولوا ما الحل، راهي ماهيش مربوطة بوزارة، مش مربوطة بفئة بجهة معينة، مربوطة بثقافة شعب كامل.
4: الثقافة تتبنى بالإرادة السياسية،
5: تتبنى بالإرادة السياسية بالإرادة
4: متاع وتتبنى بالزوتي متاع الهياكل هذه اللي تشتغل.
5: هي مزيج ما بين الكل، إرادة سياسية من جهة وإرادة وتقنيات هذا موجودة وأسرة فاهمة الشيء هذا، فهمت؟ ونسبة وعي في الحد الأدنى متاعها متاع التلامذة اللي بدأوا عارفين واحد ما يشبينا أنا احنا وان صغار نمشي للشعب الفلانية خاطر نحكي لك اللي كنا نحكيه فيه بكري، نحب نأثر ونحب نعمل ونحب نعمل ونكون أوتونوم وكل شيء. طيب ساعات يمشي للشعب الأخرى على خاطر ما نقراش فيزيك أنا مرتاح من الحاجة ذيك، ما ذيك خاطر المات كوفيسيون ما نقراهاش، يعني أصلا هو ماشي للشعب معينة خاطر هارب من المواد العلمية اللي في ذاتها غلطة في التفكير. يعني لهنا لازم تتسكر الصورة بأنه أكثر من طرف يدخل. دونك هو هذا هو الاشكال الكبير. فهالستاتستيك الموجودين اللي كي تعمل بروجيكسيون تقول 10 سنين 15 سنه البلاد هذه شنو باش يبقى فيها. يعني لا عاد نحكي طب لا مهندسين لا منظرين لا نخبه، خلينا
4: وهي البلاد ما عندها غير ما عندها حد شيء قدام طاقتها البشريه والمدى الشخصي.
5: في المقابل الباهيه في تونس، التونسي يقدس قرايته
4: بالضبط،
5: هي من الحاجات اللي تميز الشعب التونسي مجتمعا. نخدم على التلميذ نعرف شكون يعمل مستحيل باش يقري ولده ينجحه ويوصله للجامعه ويتهنى به. هذه حاجة حلوة. أما في المقابل الريزولتا قاعدة ماشية وبش تجيبك التالي نهار آخر نظرا للستاتيستيك اللي حكينا فيها. هذاك علاش في طار الانفتاح على التكنولوجيات وكل شيء، واللي إنسان ديما مزموش يبعد على رسالته اللي حبي يخدم عليها. موضوع التعليم من أكثر الميادين اللي أنا شخصيا حبيت ربي وفقني إني نستثمرك الملكات المهارات الحاجات اللي عندي باش نصلح فيها مشكل من حاجة ذيك. كيما خدمت في وقت من الأوقات إنه نخدم على حلين مشاكل الإدارة الرقمية في بعض المؤسسات. اليوم مشاهد الأقدار الحقيقة إني سي فريدة حميدة جزاله بالشكر وبنته سيرين حميدة اللي هي تونسية ومقيمة في أمريكا تقرأ في MIT الأمريكية، ذكر باحثة في ومختصة في الذكاء الاصطناعي. يعني لهنا الحقيقة كان تعرف أحلو ياسر وهو مدينتي مش شابة، فتعرفنا على بعضنا وكذا، فلقاني بالبروفيل اللي تعرفه مدام مروة، فتحطت السؤال كيفاش نجم نخدمه على هالتعليم هذا. نلقى الفكرة متاع منصة تعليمية جديدة، وقتها في الوقت تلقينا هي الفكرة كانت حلمة كانت رؤية شاملة ما كانت شي ديتايي. فبشوية بشوية قعدنا نتجادلوا كيفاش تكون الفكرة وكل شيء. سيرين تخدم على دي موديل AI تخدم عليهم وكذا، أنا من هنا نعمل في شيء يتود معينة، نعمل في proof of concept ما يعرف بالproof of concept يتود معينة كذا سيفريد مغادي. فحتى لين في عامين ثلاثة بدأت تخرج فكرة منصة جديدة، والحمد لله في 2023 حلينا الشركة أوفيسيال مو وتحلت بالمعنى، وبدينا في 2024 عنا منصة. اليوم المنصة One for One Learning هي المنصة سيرتيفي من MIT الأمريكية كأول منصة في العالم فيها خاصيات مش موجودة في حتى منصة أخرى.
4: اليوم أول منصة في العالم تونسية،
5: أول منصة في العالم بالخاصيات اللي باش نذكرهم لك تو، واللي هي فخر تونسي واستثناء تونسي. المنصة هذه
4: واللي ما نسمعوش عليها برشا للأسف الشديد، وهي حاجة
5: هي
4: توجع.
5: هي والله لا الحمد لله اللي فرحانين به إنه كان ذاتنا جربوها وعرفوا الفرق بينها وبين منصات أخرى، عرفوا الرسالة من وراء One for One Learning. خاطر One for One Learning ماهيش منصة بالمعنى ادخلوا أقرأ ورقمنا، لا نحكي على رسالة كبيرة ياسر. الرسالة هذه أستاذة مروة مبنية أصلا على ثقافة أخرى وتكنولوجيا جديدة اللي هي شني. خلنا نبدأ لك بالمشكل اللي حليناه أو أنت قلت لي حاتيني المشكل والرسالة، خلنا نفهموها التكنولوجيا شنين. احنا شنو مشكلتنا؟ علاش تلامذة هاربين من المات والفيزيك ومن المواد العلمية ومن ومن ومن؟ مشكلتنا إنه الظروف اللي قاعد يقرأ فيها التلميذ تحول دون إنه يحب قرايته، سواء تقول لي الريتم كبير، الأستاذ يقري التلامذة كل ما بعضها بالضعيف بالمتوسط بالباهي، الباهي هاو كامل المتوسط كانوا فيه سوف اللي كامل الضعيف يعمل شوية بعد قلت يا الريتم فاتني كل شيء. حبينا ولا كرهنا الناس كل تعرف موضوعة الدروس الخصوصية اللي ولات دروس ضرورية، ولات معاش دعم معاش تدارك، ولات للأسف موجود ديما. دونك هذايا ثقل كهل بتاع الولي وتاع العائلة. الضمان التعلم ولدي يقرأ في اليوتيوب هذه ويقرأ في هذه ونطبع له في السري هذه ومشارك لنا ويقرأ عند فلان، ومن بعد جاب لي 11 و12 هاو ما جابليش كذا. فولا اصلا التلميذ التشتت هذاك زاد ثقل عليه. دونك ايش المشكل؟ انه التلميذ اللي يقرا في ظروف كيف وكيف غيره ما هوش قاعد لقي ظروف تحبه هو في قرايته. هذاك علاش احنا نحكيه اليوم في منصه فروان على تكنولوجيا جديده اسمها لابرونتيساج بيرسوناليزي، التعلم الشخصي
4: الموجه للقدرات وللإمكانيات متاع الطفل.
5: أكثر من هكاك، التلميذ يقرأ في المنصة بمنهجية تدريجية مثبتة علميا وهي لا تاكسونومي دبلوم وتنعقب عليها. أما القوة إن هي تقريه حسب النسق متاعه وحسب نقاط قوته وضعفه هو واحتياجاته وهو طريقة فهمه.
4: كيفاش تكون هذه؟
5: هذه قوة المنصة بالذكاء الاصطناعي
4: بالإي آي،
5: بحيث إنه يصير أناليز تحليل للكومبورتمون تاع التلميذ، للموتيفاسيون تاع التلميذ، إلى مدى تمكن التلميذ فك المعلومات اللي قراها. خاطر احنا نقريوه بهالتقنية الجديدة التعلم الشخصي وفق مبدأ الإتقان في التعلم. شو معناها الإتقان في التعلم أستاذ مارو؟ يعني التلميذ كي يقرأ مش كملنا الشابيتر الأول نفيو للثانية، ينجم كي يتعدى التلميذ في الكلاس يقول مسيو أنا ما فهمتوش مليح. أقصى حاجة يعملها له شنو هي؟ أي يقول لي شكون ما فهمش؟ قول له ما فهمتش المره الاولى الثانيه باش يحشم التلميذ المره الرابعه، وبتبع باش يقول له ايا تو من بعد نشوف معك هيك ولا لا.
4: يضلوا برشا صغار لهنا خاطر شيء تبع بعضهم بعض
5: بالطبيعه. احنا لنا شنو عملنا الاتقان في التعلم اللي هو يخلي التلميذ ما يتعدى من معلومه المعلومه كان ما يضمن اللي هو تمكن من قبلها لا ماتريز دي كونيسونس سينو تبقى تقرا فيها النقطه ذيك. يعني التلميذ ما يمشي كان في سونس واحد. الاختراع الثالث الرائع جدا ماي بروف.
4: ماي بروف
5: ماي بروف التلميذ اليوم مش يقرأ إتوت ولا يقرأ عنده أستاذ ساعتين في الجامعة ولا صباح ولا عشية ولا كذا، عنده أستاذ 24/24
4: اللي هو شكون؟
5: هذا افتراضي.
4: افتراض
5: اسمه ماي بروف. يقول لك ماي بروف افتراضي وإي آي مخ لون يمشي ماذا مرة
4: شات جي بي تي
5: ولي موديل إي آي
4: كلهم
5: اللي هم سامحوني في الكلمة ينفع التلميذ ولا ينجم يضره للأسف أنطون كتعليم يضر. علاش؟ على خاطر عدة أسباب. السبب الأول شات جي بي تي على سبيل المثال كموديل يستعملوا تلامذة، أولا يعطي فيك في المعلومة جافة طول، كي سألته جاوب التلميذ كان يعطيه الإجابة ما نفعتوش ما علمتوش أنا غشيته عطيته جاوب. أنا هدفي مش أن نجاوب له الأستاذ الحقيقي، لازم نخلي التلميذ يوصل يجاوب بصيح وحده. دونك نعاونه
4: لازم يفكر
5: نفكره نفسر له نفهمه، أما أني نعطيه الإجابة ثم غشيته. الحاجة الثانية
4: تحب تقول لي أنه شات جي بي تي ولي موديل هذية هي دي موديل تعاون على الفوسكة ببلغة التلامذة أكثر من أنها تعاون على التفكير وتعلم
5: والفهم؟ إذا كان الاستعمال كان بتبع من تلميذ جدي واعي أكيد ما نعلموش. ولكن للأسف يسرع بعد خدمت الإكزرسيس تقو هو في ثنية يعطي الإكزرسيس شات جي بي تي والإكزرسيس يجي. احنا ما نحبوش التلميذ يأخذ الإجابة كاكا، حبوا يتعلم يجاوب بالصحيح وحده
4: مش يتعلم التبلد الذهني
5: مش
4: تمشي على روح القدرات
5: ونضروا فيه. هذاك علاش النقطة الثانية الخايبة في شات جي بي تي على سبيل المثال انه يعطيك في إجابة علمي تجب تكون غالطة، نجم تكون غالطة خاطر يجيب من الانترنت بحشيشة وبريشة وهم بلوس يجيبها لك في المطلق نجم تكون ماتيماتيك منصح مش معتمدة في الباك في تونس مثلا حسب البرنامج التونسي. احنا اليوم نحكي على ماي بروف اللي ما يجاوبش بلاصة التلميذ يرونفورس الاوتونومي ياخو بيديه مش يعرف يجاوب بالصحيح ويكلم فيه بأسلوبه خاطره انتجري في التعلم الشخصي. يعني أنا كي نكلم ماي بروف ونقول له ما فهمتش وأنت تسألوا نفس السؤال وعشرة معانا يسألوا نفس السؤال
4: كل واحد يجاوب
5: ويجاوب حسب بروفيله أنت عاد جدا يعطيك القاعدة أستاذ مارو لأنه يعرف تقرأ وتفهم وهكذا. أنا يقول لي سايب علي كذا حط إكس يقال ترواترا يقول لي ما نعطيكش القاعدة أنا نحط إكس طرح أختم هاي شفته النجم يقول لي ماكش باش تفهمها اصلا القاعده انت تحت السلاله لان تحتاج دو نوسيون دي بريروكي وانت ما تعرفهمش ايش نقريك ا بي ايش وبعد يرجع يقرين حاجه ذيك. تلميذ رابع يقول له كيفاش ما عرفتهاش مش اربع ايام التالي قرينا القاعده اللي تقول وتقول وتقول. تلميذ خامس ما يكتبلوش شيء يرسم له لانه يعرفوا حلم فرنسي ما يفهم حتى شيء يرسم له. دونك يكلم فيه باسلوبه ومش مره واثنين وبعد يقول له سيبون صغار يستناو فيا وما عادش عليك هذا تو مومو. نعطيك القوه الاخرى في الاستاذ الافتراضي هذايا واللي بالحق الجيل صح عليهم عنده ماي بروف. الاستاذ الافتراضي تسأل تكتب له ولا تكتب له بالكلافيه ماتيماتيك باش تبدا ايكواسيون ولا حاجه وتجب تسيب كل شيء تخدم وحدك بالورقه وستيلو تصور له يرجع حالك بستيلو الاحمر. التلميذ العشرة متاع الليل عادي جدا يخدم وحل في كواسيون يبعثها للأستاذ ويصلح حاله بستيلو الاحمر بأسلوبه. تصور 24/24 ما يغشكش وما يخدمش على انه يعطيك الإجابة طول يخعلمك توصل للإجابة بالصحيح وحدك وزيد في نفس الوقت يخدم على ليميتيد كومبيتونس. انا قلت لهم ماي بروف
4: هذا هو سحر احمد.
5: انا قلت لهم ماي بروف ناقص كان يسخن لك كاس حليب في الليل باش تمشي تريفز اكهاو بالحق للامانه التلميذ الجدي يبدع بالمنصة، وهذا اللي شفناه. أعطيك أكثر من هيك، كل 15
4: موجه لكل تلاميذ هذي
5: في الثانوي،
4: ثانوي
5: ثانوي من البريمير حتى للبكالوريا.
4: عملونا معلم، عملونا معلم الابتدائي خاطر نبداو مع الصغار.
5: إن شاء الله. دونك شوف القوة الأخرى أستاذ مر، كل يوم التلميذ يشوف روحه شنو مالي لاكون اللي عنده في الشابيت الفلاني، ونقول له آي يا سيدي يا مروه راك الذي متمكنه منها، اسمع البارتي هذه كان ترجع تريفيزا خير، الرابور هذا تبعث حتى الولي يقول ولدك هاو نهارو كيفاش تعدى، هاو هو يقرب منهجيه صحيحه ولا راهو ناقص في الحاجات هذه. يعني ما عادش فما حاجه اسمها والله الريفيز اما ضايع ما لقيتش منين نبدا. اليوم التلميذ اون كادري، وبتبيع المنصه فوق هذا الكل وهالتجربه التعلم الشخصي، عندهم اساتذه حقيقيين دي سيونس لايف يقراوها اتومومون وفق جدول الاوقات، وعملنا لهم حتى المرافقه النفسيه. تصور كل 15 يوم عندهم حصه مرافقه نفسيه.
4: برشا فلوس هذه احمد،
5: هذه كان جيت تشوفها تلقاها
4: فلوس الناس كل تسال عليها.
5: هذه كان نقول لك الثمن نتاعها ما تجيش في سوم ماتيير يقراها التلميذ في يوتيوب اليوم. مثلا نحكيوا على البريمير اني داكور، معاش كان مسموح نقول لك على الارقام،
4: اعطينا مثال
5: نحكيوا على 1149 مليون و149 لي ماتيير الكل تي ماتيير 1 فور 1 يعني تقراهم معك استاذك ابارتير من 1149.
4: عند التوينس على منصه تلقى هذا الرواج العالمي، هي الاولى من نوعها في العالم الكل، فما اقبال تونسي
5: باش يكون ان شاء الله عالمي. اما كانت تشوف النتائج تاع تلامذتنا في تونس تفرح. عندنا تلامذه، عندنا تلميذه سالت استاذ الافتراضي 246 سؤال في نهار، تنجح باكسيونس 18.5. عندنا التلميذ عمره ما فات 13-14 من المنصه، كانت من التجارب الحوه ياسر، جاب 81 تريمستر الاولى، دخل في المنصه نجح ب 16-30 باك انفورماتيك. شوف القفزه اللي عملها.

0: احلاه الذكاء الاصطناعي كي نعرفوا نوظفوه لمصلحه تلامذه. شفت المشكل مش في التقنيه، المشكل في توظيفها، وربي يستعملنا ان شاء الله.
1: برافو. ما نجم نقول لك كان برافو احمد حسونه، ونشكرك جدا على حضورك معنا. باش خلي كلمه الختام، ونتمنى بالحق انه من امثالك يكون فما برشا في بلادنا يشتغلوا على هذا الاثر اللي حبوا يغيروه، على الرسائل النبيله اللي حكينا عليها الكل. وما دقينيش الابواب الكل اليوم، يظهر لي فما ابواب الوقت ما زالناش نحكيوا عليها، كما انك مؤلف كتاب التأصيل في فن الترتيل، كما انك عندك
0: بالاشتراك مع اخويا ايوب عاوينتي.
1: نعم برافو، يعطيك الف صحه، ونخلي كلمه الختام في من زاويه اخرى. بالحق شفناك من زاويه مختلفه، ولكن الزاويه الاخرى هي انه فما انسان مختلف وقادر على انه يغير. ان شاء الله
0: ان شاء الله. يسعدني هذا الحقيقه، اللقاء كان جميل، وان شاء الله ربي يوفقنا باش نعطيو رساله امل لاولادنا ونموذج حقيقي. خاطر الحقيقه ما نحبش وراكي نقول المسيره ولا نجاح، راه ياسر انجح مني وياسر مسيرتهم الف مره خير مني، ولكن ديما راهو شباب نقول لهم فما اكزامبل، ما تخدموش بانه لا بلادنا ما فيهاش، لا تنجم تنجح. ونختم الحقيقه بكلمه صغيره، انا بكري قلت لك قيمه الانسان بقيمه الاثر نتاعو. احنا عندنا في تونس يقول لك ما تكونش كيفك بلاش هكا. هي الحقيقه انا اكثر من هكا، هو كان جا كيفك بلاش، هو الحقيقه بلاش بك خير. علاش؟ على خاطر هو الانسان كيف ما عندوش اثر، هو في الحقيقة وهو معانا قاعد يأكل ويشرب ويتنفس، يعني قاعد يستهلك معانا في هواء وماء وماكلة، فهمت؟ دونك كان ما يعطيش أثر إيجابي، يعني هو عال علينا أصلا، فهمتني كيفاش؟ فنحب كل اللي يسمعوا فيا يغدروا لنا باب هذا، أنا ربي خلقني في الوجود هذايا، شنو هو الامباكت اللي باش نقدم به؟ كان أنا باش ما نعمل حد شيء راني عالة على هالناس هذوما. أور لا، يزمك تخدم أضعف إيمان إنك تنجح روحك، ومن بعد اخدم على إنك تنجح عائلتك وصغارك وتنجح بشوي بشوي. أما أموا كل واحد فينا يكون يضمن إن يكون نموذج ناجح باش نوصلوا رسالة.
1: شكرا جزيلا على رسائل النجاح اللي بثت هنا اليوم من خلال بودكاست من زاوية أخرى. تحياتنا ليك أحمد حسونة، مهندس العالمية المكون في ريادة الأعمال، وبارشا من الكاسكات اللي اكتشفتوها اليوم وإن شاء الله نكتشفوها في قادم الأيام مع بروفيل مختلف على اللي متعود دين بي. تحياتنا لكم، هكا وصلنا لختام مشوارنا في بودكاست من زاوية أخرى مع أجمل تحيات مروة زيدي وحسام نوار. إلى اللقاء.
2: من إذاعة منسير تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم دائما على موجاتنا.
3: إذاعة منسير، صوت البلاد وحب كبير.
2: موجز ساعة ثالثة للأخبار. تواصل اليوم بضاحية تونس الشمالية أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار 2026 من خلال جلسة بعنوان تونس بوابة نحو إفريقيا. وفي مداخلته خلال هذه الجلسة أكد وزير التجارة تنمية الصادرات أن تونس لا تعتبر نفسها مجرد بوابة نحو إفريقيا، بل هي ملتقى حقيقي للتبادل والاستثمار والإنتاج وحركة التدفقات بين إفريقيا وبقية أنحاء العالم. وأوضح أن إفريقيا بالنسبة إلى تونس هي شريك استراتيجي وفضاء طبيعي للتعاون والاستثمار والتضامن الاقتصادي. سجلت عائدات صادرات التمور زيادة طفيفة بنسبة 4.8% خلال ثمانية أشهر الأولى من موسم 2025-2026، ويفسر ذلك بزيادة الكميات بنسبة 5.3% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم المنقضي وفق معطيات صادرة اليوم عن المرصد الوطني للفلاحة. وشكلت دجلة النور نحو 83.3% من إجمالي الكميات المصدرة. أكدت الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة أن النهوض بالقطاع يمر عبر إصلاحات هيكلية تعالج الإشكاليات المتراكمة منذ سنوات، داعية إلى تعزيز تنافسية وكالة الأسفار وتشجيع الحجز المبكر وتطوير منظومة الدفع بالتقسيط، بما يحقق مصلحة المهنيين والحرفاء على حد سواء. رئيسة فنزويلا بالوكالة اليوم أن حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضرب البلاد ارتفعت إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 589 قتيلا في وقت تكثف فيه فرق الإنقاذ جهودها للعثور على ناجين تحت أنقاض المباني المنهارة. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، موعدنا القادم يتجدد بكم دائما عبر موجاتنا تمام الساعة الرابعة. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
5: انت فلاح ولا

0: فلاحة، وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإيه ويا متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر، وضوح أكثر، وبأقل تعب.
1: دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم في دقيقة صحة. سوء التغذية عند المسنين ينجم يتسبب في العديد من المشاكل الصحية اللي تنجم تكون في بعض الأحيان خطيرة على الفئة هذه. من أهم المشاكل الصحية والمخلفات اللي تنجم تنتج نذكره نقص في المناعة، النقص في الأملاح، في المعادن، في الفيتامينات اللي تنجم تنتج عنه العديد من المشاكل الصحية الأخرى، خاصة فقر الدم. تنجم تنتج عنه الاكتئاب، كيف دونك فما يولي زاد فما ضعف في العضلات، دونك ريسك متاع مشاكل في المشي، مشاكل في التوازن، وريسك أكثر متاع سقوط عند الكبار في العمر. وبصفة عامة سوء التغذية يأثر سلبا على جودة الحياة عند المسنين. مع تحيات الدكتورة إيمان شعبان.
1: دقيقة صحة.
3: أجندة مع ثريا علاج.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا في أجندة. اليوم العدد الأخير في البرمجة الحالية، الأسبوع القادم إن شاء الله نهار الجمعة باش نلتقي في برنامج جديد ينطلق نهار الاثنين ويتواصل كل يوم من الثلاثة الخامسة على موجتكم إذاعة المونستير. البرنامج الموجة وراء الموجة من الثلاثة للخامسة، دونك نهار الجمعة إن شاء الله باش يكون موعدنا، ونهار الاثنين أيضا البداية والانطلاقة باش تكون من تقديمي وكما العادة على رأس الفريق وفي الإعداد العام الزميل الصحفي محمد وليد الجاموسي. الآن في أجندة العدد الأخير، البداية متاع أجندة اليوم في استضافتنا باش تكون شبابية، وباش ننطلقوا بخبر مفرح لأنه باش يجيوا معنا مجموعة من شباب وي آر موناستير اللي مؤخرا هزوا الجائزة الوطنية الأولى في مسابقة كنا أحكينا عليها. كل التفاصيل معهم في الاستضافة. عنا مجموعة من المتابعات الأخرى، متابعة ملتقى أرتيستا للنساء المبدعات في دورة أولى في تطاوين إن شاء الله بالتليفون. معنا زميلة زميلتنا الصحفية سعاد الفيلالي، ورئيس قسم البرمجة في إذاعة تطاوين، ورئيسة الجمعية ومديرة الملتقى، باش تعطينا كل التفاصيل حول ملتقى أرتيستا للنساء المبدعات. بعد أخبار الساعة الرابعة وأخبار الرياضة باش نمشي ونحكي على مهرجان فيليز الثانية بالمونستير، إيفينمون كبير برشا وفيه العديد من الفقرات، مازال متواصل حتى شهر جويلية، فقرات مختلفة. باش تجي ضيفتنا السيدة مديرة مفيدة فنطر باش تحكي معنا على المهرجان هذا وتعطينا أكثر التفاصيل، خاصة على الفقرات اللي ما زالت باش تجي في الأيام القادمة بإذن الله. إذا تحية اليوم أجيكم من عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، وروف غديرة في الإخراج الرقمي، محمد سيدية في الهندسة الصوتية. مرحبا بالجميع في الاستماع. البداية بالنغم وبعده نستقبلوا ضيوفنا.

0: مرحبا مرحبا من جديد في أجندة. نعاود نذكر اللي اليوم العدد الأخير باش نختمو باستضافات جميلة جدا, وبدايتنا باش تكون باستضافة شبابية, هو في حد ذاته حاجة تفرح شبابي, ولكن إضافة إلى أنه عندهم خبر مزيان وأنه فايزين بجائزة وطنية أولى. اليوم باش تقبلوا آية الله فارس ولا خلفي وآدم عزي من ويآهر مناستير. مرحبا بكم.
1: عسلامة
0: عسلامة آدم. عسلامة ولا
2: سلامة.
0: عسلامة
2: أي مستنسة
0: أي مستنسة
2: وفريق التقني الكل, إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة.
0: عايشك يعطيك الصحة. إذا نرجع على المسابقة اللي احنا مسابقا نحكينا عليها, شكون البداية عند شكون إن شاء الله باش يعطينا ال
2: باهي. احنا كيما حكينا المرة الأخرى, نعود نذكروا مستمعينا الكرام اللي احنا في بروجي وي آر مونستير. هو ان بروجي ناسيونال موجود في 24 ولاية, هو يقوم على ان نزيدوا قيمة للغجون بتاعنا, للمدينة بتاعنا, نعطيها قيمة إضافية سواء عبر ليزاكسيون وإلا عبر التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا الكل المكتب الوطني بتاعنا بيشجعنا ان نخدم ريو بلادنا, نخدموا فيها في شكل مسابقة بين 24 ولاية.
0: أي
2: كل ولاية اللي تخدم أكثر بطبيعة عندها سكور معين يتحسبوا لها كيما المعدل والتقييم وكل, وذلك هو ياخذوه معيار بشوفوا شكون الأول والثاني والثالث.
0: معناه فما مجموعة نشاطات فيها تقييم يتحصلوا لي بوان تاعكم, وكل نشاط عنده معيار معين باش تسند ليه النقاط هذيك, وكل واحد قداش ينجم يخدم وقداش ينجم يلم نقاط ويتميز يخدم ويتميز زيد.
2: هو توا احنا خدمنا 4 محاور.
0: ايوه
2: احنا في المحور الرابع, جينا الحمد لله المرتبه الاولى على 24 ولايه. هذا الحقيقه من الاستمراريه بتاعنا, نشكر كافه الفريق سواء من المكتب والا من سفراء المنسي الكل, خاطر في المحاور اللي سبقوا الزوز منهم اول محور جينا المرتبه الثامنه, بعد في الثاني والثالث جينا المرتبه الثانيه, والحمد لله في الرابع جينا المرتبه الاولى, ونسعى حتى في الخامس هذا في المحور هذا ان نجيو زاده مره اخرى للمرتبه الاولى.
0: عايزكم تحافظوا على الصداره.
2: لازمنا
0: ما تعرف انك توصل للصداره فما مجهود, اما باش تبقى فيها راهو المجهود يولي مضاعف
2: اكثر
0: اصعب, على خاطر انت كي توصل غيرك يولي عنده نفس
1: الطموح
0: باش يوصل ويسرق حتى من عندك شويه هكا العزيمة والطرق اللي وصلتك.
2: الناس
0: كلها تجتهد على خاطر
2: حتى اللي يسمعوا فينا أصحابي كل نقول لهم راهو العزيمة والطموح هذا جست جاتنا من محبتنا لبلادنا, لكن ما جيناش نحبوا المستير ونحبوا نظهروها في أحسن صورة, عمرها لتبني العزيمة عمرها لنجيبوا التوب الحقيقة.
0: الكل محبة معناها للموت,
2: والله كلهم محبة
0: حبت الموت وتعمل ولا هكا ولا على كل. نرجع في سوالي نذكروا شنو ما نشاطات, نعطيوا العناوين بتاع النشاطات اللي قمتوا بهم الأربعة.
3: أوكي. في المحور الأول كالعادة وقتها قمنا بنشاط حملة توعوية للصغيرات في الروضة وكل شيء, وقتها زينا بطب الأسنان.
0: أيوه.
3: بعد لك شي عملنا في المحور الثاني السهرة الرمضانية قبلها قفت رمضان والعيد الصغير. وفي المحور الثالث كانت عنا الحمد رسول الله
0: فما اللي ذكرها روح مع بعضكم روح
3: ما
0: كنش تتنافسوا روح
2: نشاط كشفي
3: الكشافة.
0: أيوة.
3: وفي المحور الرابع كانت بتاع الكسكسي
0: هذيك
3: والعيد الكبير, حملة النظافة اللي بشراكة وقتها,
2: عودنا نشاط مع الكشافة
3: عودنا نشاط الكشافة, وعملنا بتاع عيد الأمهات.
1: أهم العناوين
2: في التظاهرات الوطنية اللي في رمضان صارت مرة في القروين, وعملوا نشاط في المستير بحدنا في أول شهر ماي, وفي أول جانفي زادة شاركنا في ملتقى بتاع المديرين الكل.
0: يعطيكم الصحة والله يعطيكم الصحة, معناها والجروب ميليش كبيرة بكلها
2: وقداش
0: مش كبيرة
2: لا في حدود 25
0: متقاسمين المجهود ومتتفقوا في الأفكار إذا ما تصير لكمش مشاكل.
1: هو والله حتى كان مثلا تصير حتى كساعات نقاشات ولا حاجة نحاولوا بطبيعة أن نختاروا الأحسن حل اللي بش يكون يمثل بلادنا في أحسن صورة, معناها نختاروا أحسن حاجة اللي تحاول تكون حل وسط باش نمثلوا الحاجة هيك بطريقة تكون مميزة
3: معناها. خاطر في الآخر هدفنا واحد معناها اللي هو
0: أما علاش خاطر كي تحبوا توصلوا أنتم وشفت اللي فما حوايج تدخل في كومبيتيسيون وكذا نتصور أنه كل واحد يقول أنا عندي ما نقول وأنا فكرتي ربما باش توصل أكثر وأنا نشوف كان نخدموا بالطريقة هذه خير ولا التام هذاك فك علينا منه نعملوا التام هذا فما شكون يبدأ ربما مطلع على المجموعات الأخرى في الولايات الأخرى يقول لك ليه عملوا حاجة تشبه للتام هذا ما نخدموش يصير هذا الكل
1: وصحيح حتى كان يصير ديما قلت لك كما قلت عليه هدفنا واحد أن نمثله مستير في صورة باهية وكل مي معناها حتى كي يصيروا حاجة كنشوف مثلا ريجيون أخرى عملت حاجة ديما نحاول نكونوا بحاجة فريدة مستير اللي باش العبد هذيك كي يرى بصمة مستير
3: يرى ولاد مستير. مستير هي اللي عملت الحاجة هذيك
1: يرى ولاد مستير هما اللي خدموا على الحاجة هيك يرى هما اللي تعبوا على الحاجة هيك
0: معناها ديما كل سينياتور نتاع
3: البصمة نتاع المدينة
0: ومتاع تقاليدها وعاداتها والبروفيل نتاعها وكذا تلقاوه كيما حكيت الكسكسي مثلا
3: بالضبط بالضبط
1: مثلا لاكسيون هذيك قعدنا مثلا نتشاوروا عليها برشا مثلا في حاولنا نركزوا في اقل ديتاي باش العبد يشوفها يشوف يقول هيك كنا مثلا نجموا مثلا ناخذوا الكسكسي حاضر وانا جوست نتنموا وناكلوا مي احنا انسيستينا انا احنا نطيبوا احنا نتلموا مع بعضنا احنا نشاركوا اقل ديتاي في
0: طيب يا دما
3: لا اي طلع فارس هي اللي طيبت هي اللي طيبت الكسكسي بنين على الاخر
0: ما طيبوش اي
2: يعاونوا
3: لا يعاونوا
0: اي ذيك بنتي راهو حره نعرف تهني عليها انا حبيت نعرف الاولاد في الحكايات هذه على خاطر شوفوا ما انا كنت نسالكم انتم الجروب شكون الاغلبيه فيها اناث ولا ذكور ولاد ولا بنات
2: قد
0: وتتفهموا بربي خاطر ديما اختيارات البنات في الاكتيفيتي يبعدوا شوية على اختيارات الأولاد
3: احنا راهو نسمع
0: نظرا لطبيعة البشر يعني معروفة مش كيف كيف دونك تتفهموا ايه
2: هو على باز احنا كيف نبدأ عنها دي تيم اللي هو دي تيم يعني يكون يتخدم البنات والأولاد اما فما دي اكسيون ولا حاجات الحقيقة بيسكو نحنا عندنا معناها شيف وريسبونسابل دو زومباسادور دونك ريسبونسابل يسمع اكثر لي زيدي تاع البنات والولاد ونقيدوهم ونفوتيو عليهم معناها نفوتيو اللي يمشي اكثر يعني تنجم تكون فكره الولاد هي اللي تمشي مثل كيما فكره تاع الكسكس جبت الطفله والولاد قعدوا يزيدوا شويه اما تقنعوا في الاخر
0: القوا فيها ماكله يقتنعوا خاطر معروف يدزوا البنات الطيب وهم ياكلوا هذه الصوره النمطيه المعتاده معناها منذ قرون
3: دفع
2: ونذاك الحقيقه المسابقه هذه وحبنا الوطن اللي في التيم هذا الخامس المكتب الوطني جاب ليدي بتاع التيم الخامس اللي هو حبيبي كام تونيزيا
0: مش نحكيو عليه هذا
2: اكيد لازم نحكيو عليه خاطر هذاك احنا واجبنا ان نشجعوا العباد باش تكامتو مونستير
0: باه قبل هذا تو كي تجيو في مرتبه اولى في ليفينمون تاعكم تو في الكاتريام اكسيون اللي عملتوها وخذيتو مرتبه اولى وطنيه فجايزتكم فاش تتمثل فماشي تشجيع باش يواصل الجروب فماشي اي حاجه حوافز معنويه فقط والا فما جايزه حاجه ماديه حتى مثلا يشجعوكم بطريقه نتاع نشاط ولا يعاونوكم لوجستيا في اكسيون ولا
2: هو الجائزه الكبرى تصير كما قلت لك كيف توفى العام معناها هو قلت لكم خمسه محاور بعدك نحس
0: في المراحل هذه ليه معناها هاك جيت له وكهو
2: الحقيقه دعم معنوي كبير ياسر الحقيقه ذاك هو اللي راه اكثر حاجه انهم يشجعوه سورتو للسفراء دعم
0: مهم.
2: المعنوي بالحق نفرحوا ياسر كيف نلقاهم يدعمونا خاصه في كومونتير في ابليكاسيون في ميساج هذاك هو حاجه سواء على الدعم حقيقه احنا كبيرو نحاولوا ان معنا كمكتب محلي وجهه نحاولوا ان ندعموا لي زومباسادور بتاعنا السفراء بتاعنا عملنا منهم مره خبز دقت وقت احتفلنا
1: بال
3: 20K
1: انستغرام متابعه على صفحه الانستغرام وقتها
2: حاولوا ديما نتلاقاو اما اكثريتها الحقيقه ما تعرف انت مدام مجتمع مدني دونك مشيو اكثريتها في الدعم المعنى
0: قديش عندكم متابعه على الانستغرام
1: على الانستغرام تو 21.5
2: وفي فيسبوك
0: 26
2: نعرف
1: معناها هو خاطر احنا تابعين تحت اشراف معناها جمعيه تونيفيزيون دوك احنا كي الصوت نتاعنا يوصل ويراونا معناها رؤساء الكبار في الجمعيه هذه اللي احنا خدمنا وسعينا معناها على كسوا تيتر والا سكورينج ولا اي حاجه سعينا معناها باش نخلطوا الحاجه هذه احنا الحاجه هذيك تكفينا وتفرحنا معناها خاصة بلادنا يوصلوا مثلا الفيديوهات اللي نهبطوا ولي حاجة يوصلوا على الليشيل انترناسيونال يعني يوصلوا البلدان أخرى مش كان في يقعدوا كان في تونس احنا هذيك تكفينا
0: مهمة برش مهمة برش كسوا ليكم كأفراد ناشطين في الجروب وإلا للجروب بكله على خاطر حاجة مهمة برش بهي ايه نحكيوا على الإيفينمون جديد
2: خلينا نحكيوا على شوية على التيم خاطر هو التيم
0: بيت ابدا منين تحب التيم نعطيه الادم يبدا هو يحكي عنده فكره باهيه على التيم ولا موافق على موافق مريقي
1: بيه دونك التيم هذا
0: خاطر فيه لا كسكسي لا جاتوره واذا
1: التيم الخامس هذا هو حبيبي كام تونيزيا الحقيقه التيم هذا باش نحاولوا ان نركزوا اكثر ان نشجعوا العباد انهم يجيوا يشوفوا مستير معناها كسوا في خاطر توا صيف والا حتى نشجعوا على انهم يجيوا يشوفوا تظاهرات حتى في فصول اخرى معناها مش كان في فصل الصيف وكيفاش باش نظهروا الحاجه هذه مثلا مثلا مستير معروفه ياسر ببحرها والناس الكل ياسر تحب البحر نتاع مستير نشجعوا حتى انهم يجيوا لبلايص في مستير يعملوا ديزاكتيفيتي في مستير كما مثلا عندنا كوات في مستير عندنا برشا حاجات فما حتى ديزاكتيفيتي ارتستيك قاعدين يصيروا توا نحاولوا ان نخليهم يوليوا يحبوا هما يجيوا المستير مش جوست باش يكتشفوا الحاجه هيك انهم كي يشوفوها من عنا احنا يكونوا متاكدين وواثقين 100% اللي هما كي يجيو باش يعيشوا تجربه باهيه على الاخر
0: كيفاش تعملوا عمليا معناها
1: عمليا مثلا لي ريال على الباج انستغرام باش فيسبوك باش نعملوا ان شاء الله دي اكسيون ايفينمونسييل ان باش نعملوا مثلا حتى تظاهره تلم فيها مثلا العمل الصغرى فما عباد مثلا تعمل دي بوكي دو فلور تعمل
2: اتيفيشيال مشاريع صغرى سمول بزنس
1: عندهم سمول بزنس حاجه نحاولوا قاعدين ننظموا اكثر في اكسيون هذه ان تلم معناها اصحاب المشاريع الصغرى هذه باش العباد كي تجي تتشجع تقول مثلا في مسير فما الحاجه هذه يلزمني نمشي نجربها حتى مثلا قهاوي والا ريستورونات والا عباد عندهم حاجة فريدة معناها مش رستوران كلاسيك ولا حاجة يخلي العبد ذيك يجي يقول إيش تمشي نجرب حاجة غاديك إيش تمشي نجرب والله في مستير فما حاجة باهية شفتها على من عند جماعة وي آر خل نمشي نجربها معناها تعجبني الحاجة ذيك وبيان سور احنا في الحاجة هذه
0: ما تخافوش لا تعملوا الشهر على حساب الحد على حساب حد لما حال انت قلت تحويج سبيسيفيك ما راهو كما تعرف المعيار هذا يمشي ويجيرة كل واحد يقول لك انا ريستورون تاعي سبيسيفيك معناه
1: فهمتك انا اني باش ديجا باش نقول لك قاعدين مازلنا نلوجوا على دي سبونسور انا ندعموا لي زاكسيون هادو مع علاش لا مثلا ريستورون يرا روح ولا قهوه ولا اي كلوب يعمل دي زاكتيفيتي معناه يرا روحو اللي هو يحب يظهر المشروع نتاعو في مستير وكل قولوا احنا موجودين معناها يلقانا على لي باج انستغرام وفيسبوك نجيو معناها هو يحب يسبونسورينا معناها يعاوننا في الحاجه هذه علاش لا احنا موجودين معناها ونعاونوه حتى مثلا هو المشروع نتاعو ماهوش ظاهر احنا نحاولوا نظهروا اكثر سيرتو بالباج انستغرام فيسبوك معناها المتابعين اللي عندنا
0: ومؤكد الاكتيفيتي نتاعكم اللي باش تتعدى على لي جروب اللي كيفكم في 24 ميلاد باش يكون عندها لي فيم نتاعها معناها مهم برشا بالنسبه لي هو مربح جدا معناها الحقيقه دونك لازم يكون هو لاوتور يشوف يشوف لكم بها الباهيه نتاعكم به التصوير خاطر انا نتاكد لي التصوير ولي فيديو مع اهم حاجه ولي انت تعطينا فكره على التصوير والمونتاجات وكيفاش تخرجوا تصاوركم ولي فيديو نتاعكم وغيره مع شكون تتعاملوا انتوما في الجروب عندكم شكون يصور والا
2: عندنا شكون يصور انا ريسبونسابل ماركتينغ هي اللي لاهي زين بلاويتي مجله تحيه تسمعينا
4: نقول لها بونكوراج عندها بسيتونس تاع الميموار ماستير بتاعها
0: ان شاء الله بالنجاح والتوفيق اسمها
2: زين بلاويتي
0: زين بلاويتي ان شاء الله بالنجاح والتوفيق ايوه
2: دونك هي اللي كي تخرج مثلا نروح انا وكل شيء سور تيران ونصوروا هي اللي تمنتج وتخرج لنا حاجه مزيانه على الاخر دونك وهي تكون لها بالباج بيان سور وكل تاع ارمونستير وتهبط منها هي وكل شيء
4: وعندها كيب تحتها عندها يوم خدمه يقسموا الخدمه بيناتهم قد قد بالتساوي اي واحد عنده توش ارتستيك في حاجه يخدمها هو بعد يبعثوا لزينب كيما قلت لك نفس الحكايه سيرفوت اختاروا مثال احسن افيش ولا احسن فيديو هو ذاك هو اللي يهبط يعني عمل جماعي توقف على راسهم زينب العويد
0: اي لاخاطر خدمه راه اي الصوره راهو تو صحيح هو عصر الصوره وبرشا ناس قاعدين يستسهلوا تو الناس اللي يحل الانترنت ويدخل على انستغرام ولا غيره ويلقى تصاور يلقى دي فيديو ولي انستغرامور ولا غيرهم ولا لي جروب لي جون كيفكم يشوف حاجات مزيانه وكل يقول كان عصر الصوره ويفيلي ويشوف امراه وذاك وراه خدمه خاطر مش صح.
4: وراها غرام كبير الحقيقة
0: وراها غرام وراها تكنيك وراها ناس تحلق الصنعة ذيك هي الصنعة كاريمون معناها
1: ديما نحاولوا مش كلي جوست نابطوا سي تيران صبرنا بلاصة وانا نهبطوها وكا ديما نحاولوا ان نغزروا من زوايا مختلفة باش العبد اللي ماهوش من مستير مثلا كي يغزر يقول تيا أول مرة راها البلاصة هذه وين خلينا نزيد نثبت بالحق هذه مستير ولا لا معناها ديما نحاولوا ان نخليو كما قلت لك ديما التوش نتاعها ويار مستير اللي تمثلنا احنا كمستريا
0: انا أول مرة دخلت شفت تصاور إيه قالت لي على وي ار موناستير قلت لها قعدت نثبت هي شو محليها ماكشوير علي نمشي فيهم ديما عندكم انتوما عطيتوهم ولا بالحق عطيتوهم هكا تحس اي فالور قويه بالحق تحس
4: اصلا احنا يعني بالنسبه
0: لنا ناس بروفيسيونيل معناها اللي تخدم في الايماج الحقيقه ذيك على سالتكم شكون يخدم لكم والماليفيت سالتك انا في الاوف لما حال اما مهم برشا
4: نحن ان نحن نكونوا الجيدورستي بتاع المونستير رجال نحن سفراء المونستير اللي يحب اي حاجه في المونستير ما يخممش يقول احنا وين مش نمشي وين زعما نسال بون بلون باجيت فيسبوك طول يدخل باج وي ار مونستير يلقى اللي يحب عليه كل شيء عادات تقاليد بلايص دي بون بلون يلقى عنا كل شيء
0: يعطيكم الصحه به نمشيو للايفينمون اللي جاي ان شاء الله في جوي
4: ان شاء الله
0: ايوه شكون يبدا يحكي
1: صور ولا هي
0: ولا
1: هي المسؤولة على الايفينمون الكل
0: هاي ولا انت مسؤولة قال على الايفينمون
3: ايضا دونك سامحني الايفينمون ان شاء الله باش يكون شهر 10 11 12 جويلية
0: ايوه
3: باش نلمو فيه 24 ولاية باش نجيبهم بحذنا ونوريهم مستير كيفاش نغزروا لها نحن دونك هما ديجا قبل جاو مي بحكم انه معناها ما راوهاش بالباهي وما درناش بالباهي دونك باش نعاودوا مره اخرى نجهزوهم جزيرة قوريا ان شاء الله نوريهم سليميه بتاع مستير نوكلهم من الكسكسي بسماص نتاع مستير
0: عندك عندك ناير كوجينا
3: كيف كيف نهزوهم باش نعملوا معناها باش ندوروا بين في مستير نهزوهم للرباط وكل نحاولوا ندوروهم في البلايص الكل في مستير شنو يعني نعملوا لهم فورماسيون
0: في شنو الفورماسيون
3: سوفت سكيلز نورمالمون
0: بي
3: نلعبوا
0: نلعبوا دي جو كيفاش يقعدوا الفتره مع
3: تفاهم
0: النومبر قداش تقريبا باش تستقبلوه عندك فكره ولا
1: والله ان شاء الله ما زلنا احنا قاعدين نحصروا في النومبر بالضبط بين 40 50
3: 50 واحد هكا
0: عندكم وين الليبرجمون مضمون
3: ان شاء الله
0: مريقل هو ديجا عندكمش مشكله
3: ادم
1: هو
3: ادم ادم البنك تاع الليبرجمون المال نتاعنا المال نتاعنا
0: جايك مصروف على خاطري
1: احلى الاهلال
0: مستيروا في الصيف ما كريت راه ولا الكراجي ولا نهارو بالحسبه
1: هو الحقيقه احنا لقينا الليبرجمون الأسوام احنا ديما نحاولوا ان نخليه سعر رمزي باش نسجعوا اكثر نومبر يجي معناها من الريجيون الاخرين ونوجه معناها طلب
0: هيك للشباب كيما دور الشباب وكذا مش يوفروا لكم
4: هو احنا الليبرجمون في مستير دار شباب مسكرة علي صغير مسكرة في مستير نزلت في ترافو
0: نزلوا لي ترافو
4: دونك شفنا فوي بريفي
0: فوي بريفي يعني مش نقول لك لي فوي يونيفرسيتير دايوغ حتى المصايف والكل يكريوهم في الصيف دونك فما فوي يونيفرسيتير تنجموا تتصرفوا فيه بالتنسيق
4: اي شفنا دار الاسره المزريه
3: بيتهم
4: بحذاهم غادي
1: خاطر اقرب البحر زاد الحقيقه
0: زاد
3: هي اقرب لكل شيء الحقيقه
0: اللي هي شو هو مستير كلها مش بعيده على البحر اذا كان مش تحكي بحر كلها مش بعيده خاطر البحر داير بها من ثلاثه جهات ومنين ما تمشي تشق الكيسات تلقى البحر حتى كيما نمشيولوش يجينا يجينا الميديتين تاعو والملح وكل شيء
4: حكيناش على حاجه مهمه هو اسم التظاهر الساعه
0: ايوه اللي عنوانها هو
4: روسبينا 24 ولايه جينا
0: ايه
4: والتيم تاع التظاهره اللي خدمنا على ديساني مالي هو لوفي وان بيس يعرفوا العباد الكل
0: بس
4: كنا نحجزوهم نحن في مستير نزوم جزيره قوريا ونحن عندنا بحار وكل شيء خدمنا على التيم تاع القراصنه ديجا البارح هبطنا لهم افيش عجبتهم العبد الكل اللي هبطنا دي بوست اللي شايف دي بروجي الكل هبطناهم نحن حشنا بيهم ميتين ولا حيين لازمهم يجيو حيين
0: ايوه
4: وانت
3: يعني
0: وانت
3: وانت
0: ياسر عنف سمعت كوميونيكاسيون تاعكم يا لطيف
1: شجعوهم
0: تشويق
3: تشويق
4: حبينا تيم كيما هكا لوفي يحبوا العباد الكل حاجه تاع جونيس ذكرنا بصغرنا حاجه تابعه للبحر بطنا كيما هكاك سختو ماشي نجي جزيره وباش يعملوا برشا اجواء في البيرات دونك حبينا حاجه تكون في التيم وحاجه تابعتنا نحن في البحر الكل وحاجه سبيسيفيك كما قلت انت توش
0: اي لا اللي تحكيوا فيه الحقيقه الكل هي خصوصيات الخصوصيات في المنستير معناها اللي يجي سايح المستير ما عملش هذم اللي تحكيوا فيهم انتم راهو ما عمل حتى شيء حتى اللي جاء ان شاء الله تكون في 5 ايطوال وعمل حتى 10 ايام ولا نص شهر وما عملش هذم ما عرفش مستير دونك فما بلايص لازم يمشي لهم فما حوايج لازم ياكلهم وفما حوايج لازم يجربهم دونك
1: كيما مثلا سليميه المستيريه حاولنا ان لو بلوتو بوسيبل ان نوفروا لهم معناها اي مويا ان حاولنا نلوجو نجيبو حتى عباد بروفيسيونيل معناها السليميه باش حتى حتى مثلا في الكسكسي باللحم حاولنا نفيزيو شكون يكون عنده خبره على في في تطيب كسكسي باللحم باش
3: حتى كنحلو اي طلع ما عندها مشكله اي طلع مريك
0: اي هديما اي كوجينا ريغلا
1: على قلت بكري على الفلوس وكل احنا ما قاعدين نحاولوا الماكسيموم ان نخليو السعر يكون رمزي معناها الجايه هذه من قاعدين نلوجوا زيادة ما زلنا نلوجوا في تمويل معناها من عند
4: في دعم
1: في دعم تاع أموال وكل لذلك معناها نقول المستمعين كان أنت معناها انتريسي وتحب تعاون شباب مستير إنهم يحسنوا بقدر الإمكان من الإيفينمون هذا نجموا تلقاونا معناها على الباج فيسبوك انستغرام وي آر مونستير وعلى نميرو تاعي 55 511 234
0: ورانا عنا ديزاكتيفيتين نجمو نشهرو لك البروجي نتاعك ولا الغيستو نتاعك ولا القهوة نتاعك وميم طون تولي دونون دونون معناها والدنيا هكاك راهي تمشي الدنيا تمشي
1: هكاك احنا معناها بروجي ابيت نون لوكراتيف معناها الفلوس هذوك ماهمش يمشيو
0: لينا احنا لا لا عارفين انتم اون فان كونت تحبوا توصلوا تعملوا ليفينمون كيما يلزم وكاها وهذا هو لوبجيكتيف نتاعكم لوبجيكتيف يعطيكم الصحة إذا معزي برافو يعطيك الصحة أول مرة جينا من ار موناستير شاب معني مرحبا أي طلع فارس مازال المشوار متواصل معك
4: مازال برشا
0: الأسبوع القادم إن شاء الله على الخميس باش تكون معنا في برنامج سيفنا على كيفنا أنا ما يباش على جو كل السياح في الجمعية نتاعك ولي خلفي يعطيك الصحة شكرا لك يعطيك الصحة إن شاء الله في نهار من النهارات نشوفوك طبيبة أسنان كبيرة
3: إن شاء الله إن شاء الله
1: قبل ما نكملوا عندي نضيف نحب نشكر الكل السفراء اللي يسمعوا فينا معنا في بروجي وي ار مونستير وخاصة اللي داخلين في الكوميتي دورغانيزاسيون تاع ليفينمون هذا اللي هما بالحق قاعدين يتعبوا على الاخر في الايفنت هذا باش يحاولوا كما قلت لك ينجحوا الايفنمون هذا بكل طرق
3: بالحق نشكرهم على الاخر على الاخر على الاخر واحد واحد يعرفوا رواحهم ديجا خاطر باش يكونوا حاضرين بريسك 24/24 ويخدموا فما اللي تعبين وكل دونك ميرسي على الاخر ويعطيكم الصحه
0: يعطيكم الصحة زيدا نتوما كيف كيف خاطر نتوما زيدا تاعبين وقاعدين تخدموا في الجروب
1: وتعطي
3: عم جيبك عم جيبك اي
0: الاثنين نتوما بالنسبة لآية ما نقزتها التخرج الحمد لله
3: آية تقرينا عم جي
0: عم جي
3: انستي اي
0: يعطيكم الصحة الكل وإن شاء الله موفقين كيما قلت اي هي بنتنا تعرفوا نتوما بنت ذات المناسير في الجروب نتاع البرودكسيون نتاعنا وباش تكون متواجدة معنا إن شاء الله في أكثر من عنوان بإذن الله في الصائفة هذه إضافة مونستيرة بي برشا الكل مع بعض وتحضر في سنة دراسية إن شاء الله إن شاء الله ينتو في سبتمبر تلقى روك سيء إن شاء الله موافقين للي يسمعوا فينا نحبكم تشجعوهم الجروب هذوما سختو لي في مستير سختو لي عندهم لي بروجي هذوما اللي عندهم علاقة وستيلة بالتوريزم راهي الجروب هذي تعاون فيكم برشا بس صفة غير مباشرة خاطر كيف يجيبوا الناس ويعملوا ببليستي للسياحة راك باغ لا سويت انت بتستخدم القهوة نتاعك والاسباس نتاعك والغيستوران نتاعك وكله دونك شجعوهم كونوا معاهم ينجموا حتى يصوروا وينجموا يعملوا لكم بروباغاند هذيك هي هما يعملوا مجهود واللي يسمعوا فينا تعملوا مجهود تلقاهم على الفيسبوك تلقاهم على الانستغرام ويا ار مونستير معروفين على الاخ كل التوفيق والنجاح. شكرا لكم، يعطيكم الصحة. الفقرة جاية باش نواصلوا مع الأجواء الإبداعية. المرة هذه باش نمشيو لجو إبداعي ثقافي، باش نمشيو لتطاوين، ملتقى أرتيستا للنساء المبدعات بولاية تطاوين أيام 26-27-28 جوان. هما أون بلان أكتيفيتي توا. معنا مدام سعاد الفيليلي زميلتنا بإذاعة تطاوين ورئيسة الجمعية ومديرة الملتقى، باش ناخذوها تعطينا فقرات هذا الملتقى بعد النغم.

0: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجات 97.3
1: 97.3 انتم تسمعوا
2: في إذاعة المنستير
3: معاكم
2: وين ما كنتم
1: حلوين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية بالاقتصاد قضايا المجتمع السياسة الفن الصحة التربية والتعليم الثقافة وغيره وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل
2: نقدموا الأفضل إذاعة المنستير اختياركم لكل الأوقات.
4: مرحبا بكم من جديد مواصلين في أجندة مباشرة التطاوين ملتقى أرتيستا للنساء المبدعات مشكورة زميلة سعاد الفيلالي رئيسة الجمعية ومديرة الملتقى رئيسة جمعية نجمة النسائية. سعاد أهلا وسهلا مرحبا بك.
5: مساء الخير أهلا وسهلا مرحبا تحية ليك وتحية لكل الزوانة في إذاعة المنستير وكل مستمعيكم.
4: إذن مرحبا بك سعاد وخذيناك من قلب الحدث ونعرفوا لي أنت سو بريسيون معناتها والحقيقة باش نكونوا واضحين لأنه الملتقى نتاعكم هاي اللي نعرف الانطلاق اليوم 26 27 28 جوان يتواصل هذه دورة أولى بتبيعة لهذا الملتقى. أعطينا فكرة حول البرنامج هو موجود لمحالة أفيشي حتى على الصفحة متاعنا ولكن زيد أعطينا أنت أهم المحطات أعطينا الأوبجيكتيف أعطينا المشاركات الفكرة اللي تشوف أنت تنجم تعطيها خاطر سعاد تقولي راني توا على الاخر.
5: هو اول حاجه انا حريص ان نكون على اذاعه يعني عريقه كما اذاعه المستير حتى يعني عبر موجاتها على الدوره الاولى لملتقى ارتيستا للنساء المبدعات اللي ينطلق اليوم بعد شويه ان شاء الله بامسيه رياضيه نسائيه موجهه لفائده فتيات تطاوين. احنا حابين يعني نكونوا معاهم تشجيعا وعلاش لا مستقبلا نشوفوهم بطلات في اكثر من اختصاص رياضي يرفعوا الرايه الوطنية. وإن شاء الله بعد الأمسية هذه اللي باش يشرف عليها السيد الوالي والي تطاوين باش تكونوا في المركب الثقافي بتطاوين في عرض لفيلم قدحة حياة ثانية للمخرج أنيس الأسود وبحضور المنتج والسيناريست شامة بن شعبان ومجموعة من الضيفات اللي حلوا يعني على الملتقى من شاعرات من أديبات من كاتبات من فنانات تشكيليات من مسرحيات من السينما ومن الأعلام زادة. والليلة إن شاء الله السهرة في فضاء سياحي في الجهة تحيها فرقة نسائية من مدنين فرقة صوت الجنوب غدوة الافتتاح الرسمي باش يكون صباحا وغدوة زادة بعد الافتتاح الرسمي هناك ندوة فكرية تحت عنوان الإبداع الإبداع النسائي من الفكرة إلى التأثير فيها مجموعة من المداخلات وطبعا مشفوع بنقاش. ومساء باش يكون عندنا جولة سياحية في معالم وجهة الظاهر. تعرف أنه مؤخرا وجهة الظاهر بالجنوب الشرقي تحصلت على تصنيف العالمي لمنظمة اليونسكو ففرصة أنه ضيفاتنا اللي جونا من ولايات مختلفة من تطاوين ومن مدنين ومن جابس ومن قبلي ومن تونس العاصمة أنه نعملوا يعني جولة في هذه المناطق تسمينا لهذا التصنيف الأخير. وعلى فكرة يعني صباحا باش نكونوا نهار السغد وصباح معرض للفنون التشكيلية وورشات التشكيلية موضوعها زادة أيضا وجهة الظاهر حتى نغرسوا أو نتمنوا يعني الجانب السياحي في الجهة والإبداع النسائي في علاقة بكل ما هو ثقافي وسياحي وتنموي. أكيد هذا طبعا نسجلوه في أكثر من عمل إبداعي نسائي. في غدوة في الليل السهرة بتكون موسيقية فنية تحية الفنانة نجوى عمر اللي تحصلت مؤخرا على الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية التونسية. ونهار الأحد الصباح بتكون عندنا ماستر كلاس في جزئين. الجزء الأول تأمنوا المنتج والسيناريست شامة بن شعبان ورحلة في دروب الكتابة. الجزء الثاني بتأمنوا الممثلة نادرة الملوم اللي هي أيضا ضيفتنا في الملتقى وعنوانه مسارات مختلفة، هدف واحد التميز. طبعا مشفوع بنقاش، وبعدها نكون في وصلة موسيقية دائمة في المركب الثقافي بتطوين من تأمين هذه الفقرة الموسيقية، من تأمين استاذات المعهد الجهوي للفنون للموسيقى بتطوين. وطبعا بعد يتم الاختتام الرسمي مع توزيع وتكريم ضيفات الملتقى. هذا تقريبا إجمال شنو عندنا من فقرات. طبعا برشة تفاصيل أكيد باش الحضور يتابعوها معنا. الفكرة هي أنه احنا انطلاقا من اسم الجمعية اللي تنظم الملتقى، جمعية نجمة النسائية، نحب أنه كل امرأة هي نجمة في مجالها، وهي نجمة في محيطها، في أسرتها. وإحنا كنقول المرأة نقول الأسرة نقول المجتمع بصفة عامة. والأكيد طبعا هذا مهش يعني تمييز أو تخصص، بقدر ما هو يعني محاولة لأنه الإبداع النسائي يكون حاضر في المشهد الثقافي والإبداعي في الجهة وفي البلاد ككل. تقريبا هذا إجمالا صديقتي شنو عدنا اليوم في أو عدنا في الدورة الأولى. هي دورة تأسيسية وهي حلمة إن شاء الله تكبر بشوية بشوية مع السنوات القادمة.
4: كل شيء يبدأ حلمة، وكل شيء يبدأ البدايات تبدأ هكا صعيبة شوية، ومن بعد ياخذ الطريق وينطلق. إن شاء الله كل النجاح والتوفيق. الحاجة اللي لاحظتها وأنه كيف طلعت على البرنامج، وأنه باش يخلق حركية في المنطقة الحقيقة، هذا اللي عجبني. أي ومؤكدا احنا كي نقولوا نساء مبدعات بولاية تطاوين، راهو مش معناها راهو النشاط الثقافي للناس الكل، حتى السادة المثقفين من الرجال يكون حاضرين.
5: طبعا ضيوفنا من الرجال، وهذا معناتها احنا كنقولوا النساء المبدعات. اكيد الابداع يعني بمفهومه الشامل والواسع. يعني يتسع للجميع صديق.
4: نعم يعطيك صحة بدم سعاد الفليلي، رئيس الجمعية ومديرة الملتقى. ونعود ذكر الجمعية المنظمة هي جمعية نجمة النسائية، ينظموا ملتقى، هذا هو ملتقى تأسيسي أرتيستا للنساء المبدعات بولاية تطاوين. كل النجاح والتوفيق سعاد، إلى اللقاء.
5: شكرا سوريا،
4: إلى اللقاء. يعطيك الصحة. شكرا لك. إذا بهين هالمهرجانات هذه، ولو أنه في بعض العناوين فما ناس تناقش تقولك علاش مبدعات الإبداع ماهوش، لا بالعكس، راهو الملتقيات كي تقول هي نسائية فقط، الأسرة الثقافية والناس المهتمين بالشأن الثقافي من الجنسين تلقاهم ملمومين مع بعضهم ويخدموا اليد في اليد. هذه عناوين لتحفيز ولتشجيع السيدات المبدعات فقط، هو هذا الهدف يعني. إذا نحن مازلنا مواصلين معكم في أجندة، والاستضافات أيضا مازالت متواصلة. بعد النغم نرجعوا لكم طبعا، ونذكر أن وقفتنا الأخبارية بشكون الأربعة بعد أخبار الرياضة، وكيف كيف مازلنا باش نواصلوا، وعنا ضيوف أيضاً.

مواصلين معكم للخمسة، مواصلين في العدد الأخير من أجندة مجلتنا اليوم تختتم في الشبكة البرامجية الحالية. إن شاء الله الأسبوع القادم نهار الجمعة من الثلاثة الخمسة نفس الموجة نفس الموعد نفس اليوم نلتقي في برنامج جديد الموجة وراء الموجة، باش يكون من الاثنين للجمعة يوميا على موجتكم إذاعة المنستير من ماضي ثلاثة للخمسة. بعد أخبار الساعة الرابعة بعد أخبار الرياضة نرجع لكم ونواصلوا المشوار حتى للخمسة. مازالت المتابعات والاستضافات.

0: من إذاعة المنسير مجددا، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
1: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
0: إلى موجز السعر ربيع للأخبار. تم اليوم الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، وذلك خلال أشغال منتدى تونس الاستثمار وبحضور وزيري الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات. وتعد المنصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين، مع العمل على حل كافة الإشكاليات التي قد تواجههم. تطلق إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة في الأسابيع القليلة القادمة دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل المخصصة لمتابعة الحالة الصحية للمرأة منذ بداية الحمل ومراقبة نمو طفلها ومتابعة رزنامة التلقيح والكشوفات الطبية، وفق ما أعلنته اليوم طبيبة الأطفال والمسؤولة عن برنامج صحة الطفل بوزارة الصحة أسمى بوعزيزي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء اليوم. بيّنت المديرة العامة للديوان الوطني للصناعة التقليدية ليلى المسليتي اليوم في تصريح للأخبار أن مشروع معلم الصنعة التونسية يأتي في إطار حماية وتثمين الكفاءات الحرفية التي لديها تقاليد وطرق صنع صحيحة متوارثة لأجيال قادمة، مبينة أنه تم إسناد علامة معلم الصنعة لأربع حرفيين وحرفيات سيتولون توريث مهاراتهم لشبان من الجيل الجديد ضمن مشروع سيتواصل لأربع سنوات إلى غاية سنة 2029. أكد نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة لطفي البراهمي أن الحجوزات السياحية تشهد نسقا تصاعديا، معربا عن تفاؤله بموسم سياحي واعد رغم الظرف الاقتصادي والتحولات التي تعرفها الأسواق العالمية. وأوضح البراهمي في تصريح صحفي على هامش ندوة صحفية اليوم أن الجامعة وضعت رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع ترتكز على تعزيز تنافسية المنتوج السياحي وتنوعه وحماية المستهلك من خلال التصدي للدخلاء على القطاع وضمان حقوق الحرفاء، إلى جانب متابعة جودة الخدمات والأسعار. ينظم مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ندوة وطنية تشاورية بعنوان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الشأن العام ومعالجة محدودية تمثيلهم في مواقع صنع القرار في تونس، وذلك غدا السبت بالعاصمة. وتهدف هذه التظاهرة إلى فتح حوار تشاوري حول واقع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة والسياسية واستعراض أبرز التحديات التي تحد من حضورهم في مواقع صنع القرار. شكرا لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة
3: المنسير. انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
4: مؤثرة وملهمة.
3: مال البرنامج هذا لكم انتوما، آدم وحواء.
4: آدم وحواء.

اجوا بحذا للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقم

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير ديما.
3: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال.
4: أنفو المونديال.
3: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
5: مرحبا بكم مستمعينا في موعد إخباري رياضي جديد. البداية بمونديال كرة القدم، برنامج مقابلة الليلة في 8 متاع الليل، النرويج تلعب ضد فرنسا، نفس التوقيت السنغال تواجه منتخب العراق، مع ماضي ساعة متاع صباح كاب فيردي يواجه السعودية، الأوروغواي يواجه المنتخب الإسباني، الأربع متاع صباح مصر تواجه إيران، ونيوزيلندا يواجه المنتخب البلجيكي. على المستوى المحلي، الهيئة المديرة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري في بلاغ لها تقرر أن إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية المبرمجة ليوم 30 جوان، وذلك بسبب عدم ورود أي قائمة مترشحة لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة لدى هيئة الانتخابات في تاريخ غلق باب الترشحات. في الأولمبي البيجي تقريبا نفس الوضعية، انقضت الأجيال مع حلول منتصف نهار اليوم دون أن يصل إلى إدارة الفريق أي مطلب ترشح، وبالتالي توجه باش يكون باعتماد هيئة تسييرية توافقية. النادي الافريقي اعلن عن موعد استئناف التمرين باش يكون يوم 29 جوان بحديقة الرياضة والمحافظة على نفس الإطار الفني، المدرب فوزي البنزرتي. في الكرة الطائرة، منتخبنا الوطني التونسي واصل تحضيراته للدورة الترشيحية لبطولة إفريقيا عن المنطقة الأولى والمقامة في مدينة مكناس المغربية. بالنسبة لبرنامج المقابلات، 28 جوان تونس تواجه الجزائر، 29 جوان المغرب تونس، 1 جويلية الجزائر تونس، 2 جويلية تونس تواجه المنتخب المغربي. تذكير أنه النسخة القادمة من بطولة إفريقيا لكرة الطائرة بتحتضنها الكونغو الديمقراطية في الفترة الممتدة بين 7 و 21 سبتمبر. فيما يتعلق بقائمة الملاعبية اللي سافروا للمشاركة في هذه الدورة، نلقاو خالد بن سليمان، علي لشعل، علي بنجي، محمد بن يوسف، إلياس القرموسلي، حمزة حفيظ، هيدي الخزري، أسامة بن رمضان، مهدي بن طاهر، أحمد القاضي، سليم المباركي، كريم فريخة، طيب القربوسلي، ومحمد ريدان. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. أجندة ترجع لكم بعد شوية مع ثريا وكامل الفريق. أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: Agenda.
1: Agenda.
0: Agenda مع ثريا عليك.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. نكملوا معكم أجندة في هذا العدد الأخير ومواصلين معكم حتى للخمسة كما العادة. وكما قلت باش نرجعوا للمونستير في استضافة لمن يمثل مهرجان فيليس في دورته الثانية بالمونستير. نستقبلوا مسرورين السيدة مفيدة فانتر. أهلا وسهلا مفيدة. مرحبا بك.
1: مرحبا بكم.
0: ومعنا أيضا مدام فاطمة القبي. أهلا وسهلا فاطمة. مرحبا.
2: مرحبا بكم.
0: جيت من صفاقس.
2: جيتكم من صفاقس.
0: مرحبا.
2: يعيشك.
0: نورتنا.
2: يعيشك.
0: نورتنا. حضرت في ذات صفاقس فاطمة؟
2: أي حضرت في بلاتوات في ذات صفاقس.
0: شفت استوديو جديد؟
2: لا حاليا لا.
0: قبل في الاستوديو الاخر
2: وعندنا زاد برنامج في الفندق حضرت فيه مع سعلي المرزوقي.
0: على كل فاطمه القبي زاد عضو في الجمعيه الوطنيه للموروث الثقافي والتنشيط السياحي كيف بالنسبه المفيده فانتر. مفيده نقولوا مهرجان فيليس دوره ثانيه.
1: الدوره الثانيه ربيع فيليس الثاني.
0: به انتم الانطلاقة نتاعكم كانت نهار 23 24 كان
1: الافتتاح
0: الرسمي. ايوه اعطينا نرجع شويه على
1: نهار 23 كان هو اليوم اللي بدينا به باش فرقنا بعطينا الحرفيات والحرفيين عطينهم الاماكن نتاعهم ووفرنا لهم كل شيء كل ما يلزم باش يكونوا مريحين قاعدين يخدموا مرتاحين. اليوم ثاني يوم 24 كان يوم الافتتاح بحضور سيد الوالي ومندوب بتاع الثقافة مندوب الثقافة ومندوب الصناعة التقليدية سي كاظم وبعض مسؤولين أخرين. يعني كان افتتاح مزيان. عملنا فيها خرجة من مارينا وكانت الملابس التقليديه مع ديكاليش حضروا طلعوا لبسوا من جميع الولايات في تونس بحضور ماجوريت قصر هليل بالحزب. كان جو جميل بالحق وعلى الناس كل فرحانه ناس كل بها وهذا كل كي الجلب السائح وترويج البضاعه نتاعنا.
0: صحيح والأبعاد السياحية والجمعية هي جمعية الموروث الثقافي والتنشيط السياحي من اسم الجمعية نعرفوا التوجه نتاع نشاطاتكم شنو هو. المهرجان مازال متواصل حتى نهار 5 جويلية مدام فاطمة. نرجع شوية على أبرز فقرات البرنامج إذا كانوا عندك. نطولوا عليك شويه خاطر مهرجانكم طويل.
2: احنا ديجا يوم الافتتاح قبل ما يجي السيد الوالي الصباحه من مسابقه في الحلو الزمني باشراف امنا جميله بالي وان شاء الله نتائج ان شاء الله في الحفله الختاميه ان شاء الله باش تقدمهم هي. ومازال البرنامج متواصل حتى 5 جويلية ان شاء الله. وعندنا برشا فقرات عندنا برشا برامج وإن شاء الله بإذن الله. اليوم الصباح عملنا فقرة تحسيسية الإنقاذ معناتها كيفاش الحماية المدنية معناتها عملت فقرة تحسيسية كيفاش نجموا ننقذوا إنسان غريق معناها فهمت
0: احنا
1: الحماية المدنية مع عالمنا الأزرق زاد معنا
2: الأزرق الكبير.
0: إذا كان تعطينا فكرة على البرنامج عندك البرنامج قدامك.
2: أي عندي البرنامج فاطمة.
0: أكيد نبدأ يلا بالفقرات اللي مازلت بتبيعة. نبدأ اليوم شنو عاملين
2: اليوم؟ قلت لك اليوم عملنا
0: الحماية المدنية عملية من الغرق بتبيعة.
2: وإن شاء الله غدوة الحين إن شاء الله عنا ورشات معناها ورشات في الحرف وكل شيء.
1: ورشات حية غدو كي إن شاء الله بتكون عنا ورشات حية في باش نعملها في البلاد العربي في حومة طرابلسية الغادي باش تكون في ميكا ورشات حية ويجي والأطفال باش يشوفوا ويكون حتى للسائح باش يرى قدامه كل شيء ويشوف الصناعة كيف هي تكون أي حاجة يعني في يمكن باش تكون في الحلفة مش تكون في الطين صناعة الطين وأي الفخار هذا اللي باش يكون إن شاء الله قد ربي غدوة كيا
0: غدوة هذا بالنسبة للغدوة
1: غدوة السياح شبدا غدي كيا هكاكا
0: بي بقيت الجورني شنو فيها؟
1: بقيت الجورني نشاط في وسط المعرض يعني فما شوية ترفيه مع الأطفال باش نقول فما مهرج باش يكون يمشي ويتحرك وينشط شوية.
0: المعرض اللي تنشيط فيه اللي في ساحة الفنون المعرض أولا شنو فيه الساعة بالنسبة للمستمعين اللي مازالوا ما زاروش نعطيهم فكرة؟
1: المعرض فيه تجارة البضاعة الصناعة التقليدية
0: أيوة
1: كل ما هو تقليدي موجود من غذاء ولباس وكل شيء موجود الغاديكية ومرحبا بهم اللي حب يجينا كل كي
0: والفقرات التنشيطية اللي في المعرض موجودة للأطفال للكبار للعائلات عموما
1: إيه للعائلات
0: للعائلات
1: عموما
0: بيه نمشي والغدو شنو عنا في البرنامج أيوة. غدو إن شاء الله
2: غدوة هذا إن شاء الله الورشات اللي قلنا عليهم إن شاء الله يوم الاثنين عنا يوم الجمال والموضة
0: أيوة.
2: عنا الصباح إن شاء الله تكوين وفي وعنا عرض مشروع جديد للجمال في السيدة بسمة قحبيش وفاطمة كريشان
0: أيوة.
2: والعشية إن شاء الله في مارينا باش تكون إن شاء الله عرائس معناتها باش يلبسوا يعملوا شوتينج غاديكا ومن بعد تلك ينطلقوا في موكب كامل متاع كاليس يوصلوا حتى للمكان الحفل وتقوم غاديكا السهرة معناتها و
0: يوم فما سهرة إن شاء الله بإذن الله أكيد شنو فيها السهرة فما عرض أزياء فما
2: عرض أزياء أكيد
1: أزياء الحاضر والقديم زاد
0: تقليدي
1: التقليدي وجديد
0: وعصري
1: والعصري
0: المصممين خديتهم طلبة وإلا ناس محترفين مشاركوا
2: محترفين
0: أكيد مشاركين معاكم وأكيد فما جائزة للناس اللي باش تفوز
2: أكيد إن شاء الله أكيد
0: أحسن تصميم نتصور في التقليدي وفي العصري الاثنين
2: أكيد إحنا في حاجة على جوائز
1: للتجميل يعني من تصفيف الشعر والمكياج وكل
0: هذا الكل نهار الاثنين
1: إن شاء الله
0: وقتاش نعرض لزي في الليل في السهرة وقتاش
1: 9 ونص متاع الليل يبدأ
0: أي فين بالضبط؟
1: في الرباط.
0: في الرباط. مشي تعمل في الرباط. عمل سهرة مهمة ليلة.
2: أكيد. إن شاء الله.
0: سهرة مهمة في المهرجان. الناس تحب خاطر. خاصة السيدات يحبوا الأجواء متاع الموضة واللباس.
1: ولا باش تكون بحضور فرقة السناديد هذيك هي.
0: أي فما فقرة تنشيطية موسيقية معناها مش كان عرض الأزياء وكذا باش يجيو مختصين في الموضة زعما دي بروفيسيونيل باش يكونوا
1: باش يجيو مختصين
0: خاطر لازم فما لجنة تحكيم
2: مختصين في الجمال عندنا مدام فاطمة كريشان من سفاقس وعندنا مدام بسمة قحبيش
1: فتحي مرزوق
2: فوزي مرزوقي
0: بي هذه نهار الاثنين شي من الفقرات الاخرى المهمه اللي تحكيوا لي عليها تنجموا للناس اللي يحبوا يواكبوا المهرجان نتاعكم ويتابعوا ويجيوا يحضروا خاطر فهم برشا فقرات معناها
2: اي عندنا نهار الخميس ان شاء الله 2 جويليا حجامة العريس والعروس الزوز مش حنا سامحني عندنا حنة العريس والعروس ان شاء الله نهار الخميس 2 جويليا يوم ان شاء الله حافل عندنا ورقة
0: هذيا نهار ايش
2: نهار الخميس 2 جويليا
0: نهار 2 جويليا بيه الخميس بيه كيفاش الحجامه الحجامه
2: مش حجامه حنا حنا
0: انا حنة العروسه
1: حنه العروسه باش تكون ومن بعد حنه العروسه باش يجي معاها من بعد حجامه العريس مع كما نقولوا ديما فما النشاط والموسيقى مع فرقة متاع حزب وكوليكية
2: العروس بالجبة التونسية
1: والعروسة باللباس التقليدي والحنة الزمنية متاع بكري
0: اي حنتنا
2: نحب الوجه كان
0: اما احنا الحنة التقليدية من جهة لجهة تختلف جوا منين باش تاخذوها
1: احنا المرة هذه ان شاء الله باش ناخذوها من جهة قصر هليل الحنة متاع قصر هليل
0: اي فيها برشا ذهب
1: هاي
0: أي. العروسه تلبس برشا ذهب
1: يلبسوا هاي صحيح
0: اي هذه قلنا للخميس ها
1: ان شاء الله نهار 2 جويليا
0: اي ان شاء الله باذن الله واللي بعده
1: نهار 3 جويليا هو اللي باش يجينا يوم الجمعه 3 جويليا هو اليوم 11 من المهرجان
0: ايوه
1: ان شاء الله باش يكون فيه مسابقه الاكله الزمنيه الأكلة التقليدية متاعنا متاع بكري عنا برشة مشاركين فيها وبش تكون في إن شاء الله في دار الشرع
0: أي.
1: مع كما نقولوا أجواء مزيانة وثقافية ومعنا شكون اللي بشي يعطيهم روح لك النشاط هذكية وتقييم بكون موجود برشا حاجات فيه إن شاء الله.
2: أكيد التقييم باش يكون من جمعية الرباط للموروث الغذائي.
0: أيوة أيوة. فما الجمعية باش تشرف على عملية التقييم وتحط المعايير
2: أكيد
0: وغيره. أي.
2: بالطبيعة هي كانت مشرفة معنا في سابق المهرجانات اللي قمنا بهم. إحنا قمنا بالمهرجان راهو عندنا ربيع في ديز الأول وعملنا مهرجان في صفاق الزدة. وعملنا مهرجان في المهدية عملنا
1: التوقيت متاع بإذن الله في كل الولايات إن شاء الله من الأربعة متاع العشية حتى للستة قلنا نبردوا الدنيا شوية باش يجيوا العباد ويذوقوا
0: وهي الأربعة وباقي بكري راهو على هالطقس هذايا أما قمم زاد باش ما تدخلوش في الليل باش تحضر العائلات
1: باش العباد تحضروا وتشوف الأكلة ويطعموا ويذوقوا شوية
0: نحكيوا على جويليا نحكيوا على سيونس يونيك راهو معناها لهذي بيتزي مرتاحين الناس
1: هذا هو حابين نحبوا العباد تشاركنا وتجي وتوقفوا
0: بعد من الفقرات الأخرى قبل ما نوصلوا زاد للاختتام وحفلة الاختتام وشنو فيها قبل بعد الخميس 2 جويليا شنو عندكم مازلتوا حتى الخمسة جويليا فقرات
2: من حتى الخمسة ما شاء الله عن مسابقة الأكلة التقليدية التونسية مسابقة باش تكون في أكلة موحدة معناها يشاركوا فيها مختلف معناها متسابقات وباش يقيموا معناتها المسابقة الأولى اللي باش تكون في اليوم اللي قبله يوم الجمعة حرية الاختيار معناتها كل حد باش يشارك بالأكلة متاعه التقليدية من ولايته لكن يوم الجمعة أكلة موحدة مثلا أكلة يختاروها ما لجنة التحكيم أكلة اللي هي
0: باقي جمعية الرباطة معاكم في الجيري ولا
2: أكيد ما بدلوش جمعية الرباطة أكيد
0: معاكم أكيد خاطر المسابقة الأولى كل واحد من منطقته يجيب الأكلة متاعه
2: يجيب الأكلة متاعه أكلة تقليدية زمنية
0: وفما معايير بطبيعة على أساسها باش تلقاو شكون فما شكون مشي توج وشكون مشي يربح المسابقه الثانيه اكله موحده
2: ولكن شكون يتقنها احسن
0: وديما البنا هي المعيار هي زور لي لجنه الرباط ولا غير البنا باش تحكم لهنا مثلا باش ياخذوا مثلا كسكسي بالعلوش ولا نواصر بالعلوش وشكون يطيح احسن واحد
2: هكاك ولا هكاك بالضبط
1: شكون الاغلبيه الكسكس اللي هو نجم نقولوا
2: الولايات الكل طيب الكسكسي
0: أكيد الأكلة التونسية في كل الولايات ومدينة
2: معروف في كل الولايات مش ولايات التونسية الكل طيب الكسكسي
0: مسابقة هذه كبيرة الجمهور يكون حاضر وقتها الوقت هذه
1: باش تكون العشيات
0: العشيات كلهم العشيات
1: كل الصباحات الحقيقة كما قلنا طقس سخون مع السخانة
0: ونستخدم
1: ويكون حتى اللي بش يخرج بش يتفسح ولا حاجة مع صغيراته احنا العشيات
0: العشيات ديما مناسبة احسن الحقيقة بش يحضروا في ساحة الفنون هذا بش يتم ولا
1: ان شاء الله في ساحة الفنون
0: بش تحضروا كل شيء للناس المتسابقين في الطبخ وكله بش يكون فما مع الحضور متاع الناس معناها فما شوية تنظيم
1: ان شاء الله
0: اكيد فما شوية تنظيم
1: بش يكون فما التنظيم وفما كل شيء يبدا يكون مريح للناس اللي باش تجي تحضر وللمشاركين لو جودي ما باش يكونوا مرتاحين في نشاطهم وان شاء ومن بعد كي عندنا كل هدنا عاد لازم ناخذ شويه راحه
0: لازم مهرجانات الكل فما نهار كي بوز ومش حتى بوز هو باش تحضر للي بعد الفقره اللي بعد
1: باش يكون نهار الخميس نهار 5 جويليا هو اليوم الاختتام وباش نعلنوا فيه عن الجوائز والفائزين في كل شيء في المشاركات الكل
2: تكريم المتسابقين الكل
0: يوم التكريمات الكل مع بعض الكل في مختلف المسابقات
1: في كل شيء حتى كل احسن عرض يعني احسن ستون باش يكون في المعرض
0: حتى العارضين معناها شكون احسن عرض كذا كلهم باش
1: كل كيفش
0: نهار 5 جويليا
1: 5 جويليا
0: كيف لزابخي ميدي كلهم الاربعة نتاع العشيه
1: لا في الليل
0: في الليل
1: خاطر
0: رباطه
1: في ان شاء الله بإذن الله.
0: حضور شكون من الضيوف الاختتام ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: الافتتاح كان السيد الوالي حضر في الاختتام
1: ان شاء الله يكون حاضر معنا سي كاظم المسمودي
0: باذن
1: الله وسيده ناديه الوسلتي ان شاء الله وان شاء الله يكون معنا الوالي
0: ان شاء الله بطبيعه الحال نوجه له دعوه يجيك
2: وجهه ان شاء الله
1: يكون عنده ان شاء الله
0: توجه له دعوه يجيك الاختتام باش يكون في تتويج في شي حفل تنشيطي حاجه شنو عندك معطينا عاد
1: باش تكون فما فرقه موسيقيه ان شاء الله هي اللي باش تنشط الحفل اورغانيست سيد الوردي
2: الوردي أمين.
0: الوردي أمين. باش يجي يعمل سواري
2: إن شاء الله.
0: والإعلان عن النتائج قبل الفقرة التنشيطية نتصور.
1: بالطبع.
0: توزيع جوائز كذا درا شنو توزيع جوائز شنو باش تكون
2: فقرات. ما. نعم.
0: جوائز شنو باش تكون؟ فما جوائز جوائز ولا معنوية
2: أكيد جوائز قيمة أكيد أكيد لكن ما نجموش نعلنوا عليها تويكا
0: مفاجأة مخلينها للربحينة باش خليها مفاجأة ما يعرفش روحه باش يربح معناها اللي داخل على تو معناها يجي الناس دي بروفيسيونيل في التصميم احنا كله وما يعرفش روحه شنو الجائزة في الآخر شوف معناها الناس تحب المناسبات والمهرجانات
2: مع كل مع كل مسابقة كل مشارك عنده جائزة معناها شهادة هذيك بس والجائزة حسب الاجتهاد نتاعو هذيك بعد الكلمة بالرتب ياخذ الجائزة نتاعو أما المشاركين الكل عندهم شهاد
0: وما يعتزوا برشا راهو بالشهيد نعرفوه من الناس هذوما حتى كي يجيونا في استضافات ويكونوا فايزين وإن شاء الله نشوفوا الفايزين ونستضيفوهم يجيو فرحانين ياسر بالشهادة هذيك تتحط في السي في نتاعو سواء كان ستيليست سواء كان شيف في الطبخ سواء كان مختص في الصناعات التقليدية ولا في أي مجال يعتزوا ياسر بالشهادة هذيك اللي يجيو خاصة في المهرجانات المعترف بها الكبيرة والمناسبات الكبيرة الوطنية تهمهم وتهمهم الشهيدة ذيك أمين نقول شوية زادة موتيفاسيون مادية ما فيها بس ما فيها بس تعوضهم على كل المصاريف المشاركة
2: ما نجموش نعطيو للمشاركين الكل لكن ثم الفايزين
0: الفايزين باش ياخذوا موتيفاسيون باش تبدع دونك لازمك تكون
2: الفايزين باش ياخذوا جوائز لكن المشاركين الكل عندهم شهيد
0: كل مش ياخذوا شيء
2: كل ياخذوا شيء
1: كل من شارك
2: كل من شارك في المهرجان
1: يشهد المشاركين والمدعمين كل كي عندهم شيء
0: لقاو الاقامه الطيبه لهنا مدام مفيده شنو يقولوا كل شيء
1: وفرنا لهم اقامه اللي قريبه باش تكون ساحه الفنون حاجه نظيفه حاجه بيت اللي يقضيهم باش يكونوا مرتاحين هذا اللي سعينا له وان شاء الله نكون وفقنا
0: ليلي عملتوا حاجه الحقيقه اكيد حاجه كبيره في المناستير مهرجان مطول الناس
2: انا كحرفيه مثلا مانيش مستنسه اني نمشي للمعرض ونلقى اقامتي نلقى كل شيء اورغانيزي بيان اورغانيزي لكن مع جمعيه فيليس الحمد لله يا ربي كل شيء اورغانيزي بلاستي مضمونه داري مضمونه الحمد لله يا ربي معناها
0: انت شاهد
2: شاهد عين
0: على خاطر جيت بس ولقيتي قامتك منظمه وكل شيء مرتاح
2: منظم كل شيء مريق الحمد لله يا ربي
1: حتى الحريف
0: اي بالطبيعه المشارك
2: الحرفي
1: المشارك والحريف حبينا الحريف يجي يلقى المعرض مزيان منظم منين يدخل ومنين يخرج ويتفرهد في عقله ويشوف في عقله ويفرج واسع محكم بالحق نظمناه بالقدا بالقدا كيف ما وفرنا الإقامة للحرفيات والحرفيين إقامة طيبة
0: مشاركين الكل
1: وقريبة
0: وقريبة يخصوك
1: تقريبا هذا اللي سعينا له احنا وحبيناه باش يكون باش يكون هو مرتاح
0: والحمد لله الاقبال به على المعرض مفيدة
1: والله الحمد لله
2: الحمد لله,
1: الحمد لله. فما ناس تجي وفما فما اقبال بالباهي بالباهي
0: هو ما ننساوش انه كي نقولوا ساحة الفنون في البوناستير مدام فاطمة اكيد عندك فكرة
2: اكيد
0: هذيك ملتقى الصيافة في
2: المستير
0: الكل
2: اللي احنا الحمد لله يا ربي ان شاء الله المهرجان الاول ربيع في الاول تعدى معناها ناجح 100% ان شاء الله واكيد ان شاء الله هذه باش يكون خذا سيت وهذه نتيجه اللي عملناه ان شاء الله قاعدين نلقاو في رواج وقاعدين نلقاو في اقبال والحمد لله يا ربي معناتها قاعدين نتعرفوا بشويه بشويه والحمد لله
0: هي حتى الفتره من حسن الى احسن في الفتره الذروه نتاع اللي المنستير تبدا فيها ناس وزوار وسواح وغيره ونفس الوقت معناها وفات فتره الامتحانات العطله العباد بينتو في
1: هذا هو
0: ليك الاقبال يكون طيب خاصة مجهود كين هذا يلزم برشا ناس تشوف والمهرجان يكبر من دورة لدورة يظهر لي هطول مفيد
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله
2: تضافر الجهود الحمد لله يا ربي
1: نزيدوا نحسنوا نزيدوا نقدموا بالطبع مش بينا احنا برك حتى معنا الحرفيات هما اللي يشجعونا باش نكونوا احنا نعملوا لهم حاجه ما خير وحاجه ما ارقى. والحمد لله ربي يوفق الجميع وان شاء الله يكون لهم
0: ان شاء الله. حاجه ديما نسال عليها الحقيقه على خاطر تطورت برشا مساله التغطيه الاعلاميه بالنسبه للمناسبات هذه. انتم عملتوا مجهود كبير. انا حكيت مع سي فوزي مطولا في التليفون معناها لدرجه التعب تعب رهاق معناها مش وسهل. نعم باركور طويل وفقرات متنوعة وحرفيين وسكنة وكذا وبرشا حاجات. دونك التغطية الإعلامية لجأتوا شوية للناس تصور جماعة ريزو سوسيو الانستغرامر كذا اليوتيوبر كل تواجدوا موجودين يصوروا ويهبطوا خاطر راهو يلزم يلقى صورته يلزمها توصل للمهرجان.
1: أكيد موجود
0: حاجة بالمجهود هذا راهو يلزمها توصل. فهمت خاطر تعبتوا برشا.
1: تعبنا شغلك ما تعبناش.
0: لا تعبتوا برشا الحقيقه شهاده حق. اما
2: الحمد لله تضافر الجهود ان شاء الله كل شيء يتعدى كيما نحبوا ان شاء الله احسن من اللي نحبوا. ونحب نشكر سي فوزي بالحق
0: تعب
2: بالباهي بالباهي. وربي ان شاء الله يوفقنا
0: امين.
2: وربي ان شاء الله نجاح ديما حليفنا ان شاء الله يا ربي.
0: ان شاء الله ان شاء الله. كيف مفيده يعطيك الصحه.
2: عايشك
0: ان شاء الله. التصويره تخرج مزيانه هاكم استدعيتوا الناس الكل بما في ذلك احنا اذاعه المناستير اكثر من مره توجهنا
1: للمدعم الرسمي
0: ان شاء الله ديما حاضرين معاكم في الفقرات اللي مازالت زاد. وكيما تعرف الغيزو سوسيو مهمين برشا. هذاك على سلتك على اليوتيوبر والانستغرامر ومعناها الناس اللي تصور وتهبط والفيسبوك الفيسبوكر زاد كيف مهمين راه مهمين خاطر تولينا عنا ما عرفش للاسف ولا مش للاسف عنا شعب عايش في في
2: الانترنت.
0: العالم الافتراضي هو اللي
2: دعوة لكل المستمعين ان شاء الله في ولايه المناستير وحتى في الاجوار ان شاء الله باش يجيو يزورونا في
0: مهرجان
2: مهرجاننا حافل مهرجاننا فيه برشا برامج وان شاء الله معناها يلقاو اللي يسرهم واللي يسعدهم.
0: فتصور وريهم اللي الرباط وساحة الفنون راهي قريبه البحر خاطر هما يحبوا مستير بحر. دونك راهي
2: اكيد حتى اللي ما يعرفش المنستير معناها فرصه باش يجي وباش يشوفها وباش يتعرف على الجمال نتاعها. خاطر انا واحده من الناس قبل ما كنتش نعرف المنستير نسمع عليها لكن كيف عرفتها معناها
0: وكيفاش نجمش ما تعرفش مستير راهو اكثر بلاصه يصيفوا فيها سفيقسي هي مستير.
2: والله ما كتبش اني نجيها لكن كيف جيتها ولات لي عشق.
0: كان ان شاء الله يتواصل العشق والمحبه هذه وان شاء الله تتعدى لكم ظروف طيبه في فقرات المهرجان. ان شاء الله موافقين تعبتوا برشا وباذن الله ربي باش يوفقكم.
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله موفقين. الحضور ان شاء الله كيما تنتظروا والاقبال نتاع الناس في الحد اللي انتظرتوه واللي رسمتوا له. شكرا مدام مفيدة فانتر ناشطة يعطيك صحة بارك الله فيك. كيف زاد فاطمة القبي جاية من صفاقس وخلي دارك عندك دار صغار
2: عندي دار صغار أكيد أكيد
0: يعطيك صحة الحمد لله. لا فريمون مرأة تونسية حرة ما شاء الله
2: عليك يعيشك. مرحبا بكم مرحبا بك يعيشك وشكرا على الاستضافة بارك الله فيكم
0: يعيشك.
2: ونستناو إن شاء الله المستمعين الكل إن شاء الله يزورونا إن شاء الله
0: إن شاء الله بإذن الله
2: يشجعوا الحرفيات والحرفيين.
0: سلموا لي برشا على سي فوزي راهو تعبير
2: يوصل
0: تحياتنا لي وإن شاء الله كل التوفيق لكم أنتم. احنا معكم ما زلنا مواصلين في أجندة ديما نعود نقول لكم راهو في العدد الأخير الجمعة الجاية إن شاء الله باش نتلقاو في عنوان جديد الموجة وراء الموجة إن شاء الله بإذن الله.

0: بين يدي وما عرفتك.
1: الشاب منولش المهدية على الموجة 95.7
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: إذن هكا كملنا معكم أجندة لليوم وكملنا أجندة في الشبكة البرامجية الحالية. إن شاء الله نهار الاثنين ألتقيكم في نفس التوقيت على نفس الموجة إذاعة المنسير من 3-5 في برنامج جديد الموجة الموجة وراء الموجة من 3-5. خليكم تكتشفوا الفقرات والبرنامج باش يكون من نهار الاثنين حتى للجمعة، ونرجع زيدا نتلقاو في نفس اليوم اللي هو نهار الجمعة في برنامج الموجة وراء الموجة بعد أخبار الساعة 5. نحيي الميكروفون للزميل الذي يلفتني واصل معكم، والتحية توصلكم من عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، محمد سيدية في الهندسة الصوتية. شكرا لكم، إلى اللقاء وبوم ويكاند.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الخامسة مساء للأنباء. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب إطارات وأعوان في الاختصاصات التالية: مهندس أول إعلامية وجيوفيزياء، متصرف مراقبة التصرف محاسبة موارد بشرية، تقني أول في الإلكترونيك والشبكات الإعلامية، وملحق إدارة وكاتب تصرف وعون خدمات. وفعل راغبين في الترشح الدخول إلى الموقع الخاص بالمناظرة في موقع المعهد الوطني للرصد الجوي. أعلن مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث وصندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس عن إطلاق آلية يقظة موجهة لرصد وتحليل التناول الإعلامي الرقمي لمواضيع التربية الشاملة على الصحة، وذلك بهدف تعزيز الوصول إلى المعلومات. تنظم وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية تظاهرة خارج قرطاج بالمسرح الأثري بقرطاج، وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 أوت إلى 14 سبتمبر. وقعت المدرسة العليا بمقر مؤخرا اتفاقية تعاون مع ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، وذلك على هامش ندوة للمديرين الجهويين ومديرية الضيعات والمراكز ووحدات الإنتاج التابعة للديوان. سجلت عائدات صادرات التمور زيادة طفيفة بنسبة تقريبا 5% خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا الموسم، وقدرت ب 770 مليار، وذلك يفسر ذلك بزيادة الكميات والتي بلغت 121 ألف طن مقابل 115 ألف طن خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي. الوضع في الخليج العربي لا يزال فيه العديد من المخاطر، حيث قالت قنوات إيرانية أنه تم إنشاء خط اتصال في مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وأن ذلك أيضا هناك وسيط بينهما بعد المحادثات في سويسرا من أجل منع وقوع حوادث في مضيق هرمز قد تؤدي إلى مواجهات عسكرية. وقد أكدت إيران أن الاتفاق ينص على أن يتم أي عبور بمضيق هرمز من خلال المسارات التي أعلنتها. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة السادسة مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: من قلب الحدث، من نبض الملاعب، ومن أجواء كأس العالم. أحنا والموجة. أخبار، تحاليل فنية، هوامش، أرقام، إحصائيات، وجو المسابقات. أحنا والمونديال، البرنامج اللي قربك من الحدث ويعيشك كل لحظة من لحظات كأس العالم.
4: مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ونمسكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنستير في موعد جديد من أحنا والمونديال. في سويعتين من زمان باش نرجعوا من خلال آخر المستجدات، أهم الأخبار عن كواليس كأس العالم، باش نرجعوا في قراءة فنية وتحليلية لأهم المواجهات، وخاصة العنوان الأبرز لحصتنا لليوم هي نهاية المشاركة التونسية في هذه النسخة من كأس العالم. 7 مشاركات في تاريخ حضورنا في كأس العالم، وتعتبر هذه النسخة الأسوأ. منتخبنا أول مرة في مشاركاتنا في كأس العالم تغادر بعد 3 هزائم متتالية. منذ 16 سنة لم يسبق لأي منتخب أن قبل 12 هدف في مجموعات كأس العالم.

0: رجعوا الكوريا الشمالية عام 2010، هذا بالنسبة لتونس 2026، وعديد الأرقام الحقيقة السلبية اللي تأكد أسباب ما عرفوهاش علاش وصلنا لهذه الحالة والوضعية الكارثية للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. بعد شوية ناخذ قراءة فنية خاصة على كل ما يهم منتخبنا بعد لقاء فجر اليوم ضد المنتخب الهولندي. سعيد جدا باستقبال الكوتش، شكرا عيسى، مساء النور، أهلا وسهلا كوتش.
1: مرحبا.
0: على الحسرة والتنهيدة كانت النتيجة متوقعة في الشارع الرياضي، معناتها بالأغلبية الساحقة كانت النتيجة متوقعة، وربي لطف نجم نقوله ثلاثة كهو، ربي لطف زاد.
1: مش حكاية ثلاثة ولا نتيجة ذي، نو على الوضع كرة في تونس، الوضع الرياضة، علاش قلتك تقريب من الحلقة الأولى قلتك ما بعد المونديال،
0: ما بعد المونديال،
1: ما بعد المونديال، لو ترجع التسجيل نقولك ما بعد المونديال، مش فايده في ثلاثة مقابلات مش عندهم كاس العالم، ولا لازم كان، لازم كان تحضير لوجيستي ورياضي وفني من نواحي الكل باش تمشي لل، كيما باش تحضر روحك تمشي في اي تظاهره رياضيه ولا
0: الفايده حصلت راهو كوتش، معناتها عندنا مكتب جامعي تفرهدوا اعضاء مكتب جامعي يحوسوا اكلاو اكتشفوا العالم، داروا شويه مكسيك شويه امريكا، ناس عملت استاجات في بلجيكا ودارت وحوست هذوكم، مادام هما فرحانين مش مشكل، معناتها بقيه الشعب انه 12 مليون يشوف في حاجه تبكي و... وما حسوش على الناس اللي توجعت الحقيقة، معناتها بعد المشاركة الكارثية، ونجم نقوله كان عليها كان فضيحة على الحق، معناتها على الوضعية اللي وصلت لها الكرة في بلادنا، الناس كل فرحانة كان احنا مش نقوله واقعيين، معناتها فماش جماهير رياضية قاعدة تلعب لآخر جولة، معناتها اليوم نحكيه على 9 منتخبات إفريقية، ممكن فما السنغال صعيبة شوية الوضعية، لكن نحكيه على 7 منتخبات إفريقية باش تكون موجودة وحاضرة في الدور القادم إلا نحنا، وللأسف معناتها ملوم وكان رواحنا. فرحان برشا باستقبال الكوتش شهاب حاج عمر، مساء النور كوتش.
2: مرحبا ذيلي، مرحبا شكري وجميع مستمعينا، كنا نتمناو نكونوا اليوم حاضرين للاحتفال بيوم تاريخي لكرة القدم التونسية بالترشح للدور الثاني لكأس العالم، ولا زاد كيف كيف كنا على الأقل نجم نكونوا فاخرين بالمنتخب متاعنا ولا حتى بالأداء، هذا ما حصلش لعدة اعتبارات، والحقيقة جالية معناها كل شيء واضح، ما تنجمش توصل تظاهرة في قيمة كأس العالم بال، ممكن في في في عين اعتبارهم هم كمكتب جامعي تحضيرات كانت ممتازة مع تربص كيف كيف يقول لك اني هيئت كل شيء، الا انه باش تحضر تظاهره عالميه يلزمك كما قال سي شكري معناها استراتيجيه، معناها باش تحضر كاس عالم يلزمك قبل بمده كبيره، وكيف كيف احنا فما برشا دي ديتاي احنا نقولوا هذوما مش مهمين، الورك هو بالعكس هذاك المهم، اختيار المدرب كان مهم ومهم جدا للتحضيرات سورتو بعد ديسبسيون بعد كاس افريقيا، وما عندكش مدة طويلة للتحضيرات، دونك المعايير اللي تم على إثر الاختيار المدرب شفنا النتيجة متاعها اللي هي في الأخر ما نجم نقوله كانت خاطئة، مع كيف كيف الخطأ مع خطأ يجيب خطأ، وشفنا هذا معناها الإيماج متاع المنتخب الوطني في كأس العالم هذه كانت الحقيقة كما كنت تحكي أنت بالأرقام وبكل شيء، معناها بالستاتيستيك بالمردود بالفرجة باللاعبين بالكوميونيكاسيون على ريناه سواء من المكتب الجامعي سواء من اللاعبين، كل شيء الحقيقة ما شفنا حتى بوان جي تحب تراجع تشوف فماشي بوان بوزيتيف للمنتخب كذا، ما فما حتى شيء لا في السورتيران لا البرة من التيران، ان شاء الله تكون فما الحقيقة، خاطر كل مرة فما بعد ديسبسيون نسمعوا باش يصير تقييم، باش يصير لجنة تقييم، احنا التو ديجا كما قالوا التو نستناو في التقييم تاع كاس افريقيا ما تخرجش سامي ترابلسي، قلنا على قالوا عينوا لجنة باش نشوفوا التقييم، التو نستناو في التقييم، وصلنا لكاس العالم وخرجنا مرة أخرى والتو نستناو في التقييم.
0: للأسف برشا حاجات للمراجعة. بعد شوية باش نفتحوا ملف مقابلة هولندا، أهم ما صار في المقابلة هذه، أهم الاستنتاجات خاصة نحكيه لنا على منتخبنا، أبرز الأسباب بالنسبة لهذا الخروج المهين والمردود الكارثي، هل بأسباب الهشاشة الذهنية، هل بأسباب ممكن المدرب، أكثر تفاصيل تلقوها مستمعينا بعد شوية، خليكم معنا احنا في المونديال عبر موجات إذاعة منسير.
3: إشهار 90 دقيقه قرحه 90 دقيقه فرحه والمره هذه مع النسور الاخر لحظه المنتخب مشجعين وكفي بربي طايرين ما لضمن على الفرجه في المونديال بتخيو دي بي وعدي الابونمون تاعك على bi.net.n bi.net.n ولا كلمنا على 71 100 440. بي الانترنت معنا خير.
4: إشهار
5: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.

0: ممكن الأغنية هذه تنجم تفسر برشا وضع معناتها الكرة مش عم تزبط معي، ممكن ما مشيتش معانا أصلا هاتي النسخة من كأس العالم، ومش بالحظ زادة باش تمشي معاك، لازمك تحضير ولازمك تجهيز بدني ونفسي كبير برشا. للأسف ما مشي معانا حتى شيء في هاتي الكأس العالمية. نصيف زيتون وصل معانا الخمسة وأربعتاشر دقيقة من إذاعة المنستير، هذه احنا والمونديال. تحية لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البيت، محمد صيدية في الإخراج التقني، رؤوف خضير على مستوى الديجيتال، وانت نجم تشاهدونا وتتابعونا مستمعينا كذلك اما من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك إذاعة منسير او من خلال قناتنا الرسميه على اليوتيوب راديو منسير. شكرا جزيلا لكم على تواصلكم على تفاعلكم معنا. خليكم كالعاده مع اول فقراتنا اللي باش نرجع فيها لاخبار المنتخب من خلال فقره اخبار النسور.
1: اخبار النسور
0: أخبارنا كالعادة تكون مع المنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم. البارح كان أنهى مشاركته بهزيمة 3 أهداف مقابل هدف في مقابلة ضد نظيره الهولندي. قبل ما نسمع التصريحات ونسمع أهم ما صار، سعيد جدا باستقبال نجم البرنامج اللي جاي روتار دكتور أنور بالطيب. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا هديلي، أهلا وسهلا بالكافة الحضور في الاستوديو. خنا شكري خونا
0: شهاب
2: والفريق التقني اللي مصاحبنا، ولكن كان فما نجم هو الهديلي الفتني.
0: لا لا ما عاد
2: يعني نقول لك فهمت لي اخويا انا تعرفه شكري ريت ترانزيشن، وحنا نقولوا معناتها التنقل من ترانزيشن اوفنسيف لديفونسيف، هيك التقنيات نتاع ترانزيشن والتحول من فقره لفقره خوي تعجبني في
3: كرول في زمانه.
2: لا كرول تبارك عليه. لا على كل تحيه لك مستمعاتنا ومستمعينا، و
0: ان شاء الله الافاده حاصله معنا
2: ان شاء الله اللي فيه
0: واكبر اهم الاخبار.
3: صاحب الرزاج
2: خويا عايشك اسمع دونك كيما تعرف خويا عطله، والبرنامج اليومي لازم يكون يوم مليء بالنشاط الرياضي اللي باش يعطينا معناتها الشحنه، وان شاء الله نعديو عطله وصيفيه باهي، وخاصه اللي احنا تويك باش نتفاداو الفريق الوطني نتاعنا غادر كاس العالم. ولكن احنا زاده ما يمنعش اللي يكونوا نواصلوا في النشاط نتاعنا.
3: اخبار الفريق الوطني شفت حتى لي جران تكنيسيان لي جران جوار معناها علاش ما حبوش 48؟ احنا رقم 48 راهو
2: يتعرف لي.
3: قال لك تو باش نتمتع، تو باش نخاطر كنت فما اوقات قال لك ما قمتناش انا الناس ما ديما خاطر نتبع
0: مع الادوار الاقصائيه
3: تو باش نولي نغزر نقول خاطر فما ما هو ما حبوش يقول لك يحقر. لا ما كن منقومش في الليل ولا في أوقات خطر تعرف ديكلاج هورير وكل موجود، نقوم كان في الماتش اللي حاجتي به برغم فما أوقات اللي فما شوات ما يتفرجوش.
0: ما لشنو باش نحكيو مال الدورة القادمة كان حياتنا القدرة 64 منتخب، وهذا الفكرة نتاع الفيفا بمناسبة مرور 100 سنة على تأسيس وبداية انطلاق كأس العالم.
3: تاجر كي تلقى باش تبيع معناها كوميرسون ويطور في المشروع نتاعه، هذا كوميرسون ويطور في المشروع من ناحيه. من شفت انت بار اكزومبل كي تكون ورقه حمراء تاع غانا ضد انجلترا وما تتعطاش،
0: ولا يحكيو غانا ضد انجلترا
3: في انا الفار يتسير لبرا من الفار في الفيفا، انا يجي يقول لك هذه ما تمشيش هيك، هذه انا يسيروا ما يجي يلزمش غانا انجلترا تخرج، خاطر في انجلترا بار اكزومبل قداش يتفرجوا عليها معنا في العالم من مليون، وغانا قداش يتفرجوا عليها كان احتربات غانا، برغم غانا شفت الانجليز فرحانين بالنول وراهو بيانتو خذها ميت ولا حي، انا نهار اخر الكوب دافريك ماشي لافريك،
0: شكون المنتخب الفريق
4: الموند
3: الكوب دي مون بليتو كوب دي مون انا موجود موجود غانا موجود الكاميرون موجود نيجيريا موجود السنغال موجود المغرب. المغرب راه مش اشعاع افريقي برك، راه اشعاع عالمي. كي تشوف احنا قبل يبداو يطلبوا في المراوغ معناها انسان من مثلا لعبت كونتر البرازيل ولا فرنسا ولا هولندا الجولات تطلب في المراوغ نتاع الفريق هذاك مع كل احتراماتنا الناس قامات كبيره. توا في المغرب كي وفي ماتش المغرب والبرازيل البرازيليان ناس محترمه وتجي تسلم على الجولات نتاع المغرب وتقدرها واحده سمعه اخرى راهو قيمة أخرى ليفر آخر ما أنا موجود.
0: نحكيه عنده أفضل ظهير أيمن في العالم، نحكيه على حكيمي واحد من المواهب الكبيرة في العشر سنين الأخيرة، معناتها حتى كافو اللي هو يعتبر أسطورة هذا المركز في العالم قالك معناتها أشرف حكيمي عنده خاصيات متاع ظهير أيمن عنا فوق الخمسين سنة ما شفناش في كرة القدم. معناتها
3: تعرف أنت هذيلي ديما ويعرف الكوارجي كل نيمرو 10 مارادونا بلاتيني طارق ذياب غيره غيره، ما أنا عندهم حرية تامة في التيران. هذا عنده حرية تامة من البي جي للمغرب، حرية تامة كارير درواك افون سونتر، انا حرية تامة موش كارير درواك الكلاسيك الخط الخط، انا اشوف الانسان باسور كونديسيون في المقابلة التلانية راهي شيء اخر شيء اخر
0: عكس عكس واحد من اللاعبين اللي كنا ننتظره فيهم شهاب، وكنا حتى حكينا قبل كاس العالم قاعد يقدم في مردود كبير مع جمعيته، كان عنده استقرار قائد فريق في جمعيته، نحكيه على منتصر الطالبي على إثر نهاية المقابلة البارح حاول يفسر بعض الأسباب لهذا المردود المهتز لمنتخبنا والمردود الكارثي. نعطيه العبارات كما هي، خلينا نسمع شنو قال.
4: كناش في المستوى on était pas du tout au niveau ça soit individuellement moi le premier là où on a fait voilà j'ai pas performé كما يلزم collectivement ici je pense donc voilà c'est pas facile حقيقة. حتى احنا نتمسوا باللي صار ونعرفوا اللي تونس الكل voilà ils sont déçus on peut comprendre تلعب ثلاثة ماتشات كاس العالم نعرفوا اللي تعذبنا مش نترشحوا لكاس العالم ثلاثة سنين c'est pas facile mais c'est partie du foot c'est partie de la vie faut garder la tête haute avancer et inchallah comme j'ai dit avec une coupe du monde qui m'en hack si t'apprends pas les leçons et
0: هذا كان منتصر الطالبي اللي يعتبر واحد من اللاعبين الكوادر داخل مجموعة المنتخب الوطني التونسي وأكثر لاعب مشاركة في التصفيات مرتاحش ومن العناصر اللي ساهمت في الكلين شيت في 10 مقابلات في تصفيات كأس العالم. مردوده كان نقطة استفهام كبيرة برشا، ممكن علي العابدي لاحظنا التراجع متاعه منذ كأس إفريقيا، لكن منتصر الطالبي خيب الأمل وحتى هو معناته لام روحه معناته بشكل مباشر قال ما كنتش في أوج الاستعداد متاعي.
5: صحيح هو مقدم موسم استثنائي حتى مع الفريق متاعه مع لوريون في فرنسا، والممكن أول مرة الفريق هذا يتمكن من أحراز على مرتبة 11 في البطولة. نعرفوه سنين الأخرى كان ديما يلعب على النزول، نشوفه حتى التنقيد متاعه والمويان متاعه ديرون توت لسيزون نلقاوه معناه معدل متميز مع المنتخب، زاد كيف كيف كان في التصفيات مقدم زاد مردود متميز. أني نرى الحقيقة كون منتصر الطالبي معناه ذهب بالمستوى هذا في كأس العالم خاطر تابع المنظومة ككل، وممكن منتصر الطالبي بالنسبة لي يعني فكرة كونه يكون هو في ثلاثة مدافعين يكون هو المدافع المحوري هذيك اللي خلته ممكن يظهر بالروندمو هذايا، خاطر منتصر الطالبي نعرفوه معناه مدافع عنده أكثر انجاجمون أكثر من كونه يعمل على الانتليجنس والكتور دو جو. ممكن كنا لعبنا بديفونس أكاد كان يظهر خير، كيف كيف ممكن كان هو يلعب في الدفاع على اليمين ولا على اليسار كان يظهر بمردود متميز وخير. علاش قلت لك منظومة كاملة معناها متاع دفاع ومتاع فريق ومتاع ديسبوزيتيف ممكن هي لازات أثرت على المردود متاع منتصر طالبي، هذاك علاش شفنا برشا هيزيتاسيون الحقيقة في الليني ديفونسيف متاعنا. منتصر ممكن معناها ما عندوش الكاليتي متاع باش كومونيكي مع لي دو زاكسيو اللي معاه. في الكاس العالم الفارطة كانت تفكروا هذي اللي كنا لعبنا بترو زاكسيو، أما كلعبنا بثلاثة كان نادر الغندري هو اللي يلعب في الوسط ومرياح والطالبي، ممكن وقتها شفنا ريزولتا أكثر. هذا جانب ممكن كما قلت لك يعني من رؤيتي الخاصة نشوف كونه أثر على مردود منتصر طالبي في الميدان.
0: نحكيه على الأهداف نقبلوها بسرعة، معناتها في أول دقائق نقبلوا في أهداف وأهداف ساذجة كما الهدف الكليناية البارح ضد المنتخب الهولندي. مش كنت الأهداف هذوما كوتش شكري
3: هذيك كيما تحكي
0: منتخبنا 12 قبل 12 هدف وسجل جزء اهداف.
3: والله تو اغزلي الحصه دي ما حبيتش نجي نحكي على مقابله بركه لا بصراحة تمام.
0: لا نحكي على الدفاع.
3: مش على المقابلة.
0: هذا الترجم في المقابلة.
3: الترجم زوز أهداف في 7-8 دقائق. الهدف الأول هو غلطة فاتحة من الصخيري كومبليتمون معناها مش بعيدة متر واثنين تقريبا 10 متر قبل بالسنتر تكبر قوية ولكن حاضر أنت في اللاكس حاضر كيفاش تقف كما قال شياب دو ديفونس تروا المنظومة الدفاعية شفت الطالبي جوار وعنده ثقة في روح ما احنا في تونس ما عندناش حتى أكسيال يخرج كرة صحيحة سواء في فرق سواء في الفرق القومي التونسي حتى أكسيال ومدام موجودين دو بيفو ماهمش في مستوى الدرجه دي راهم للدفاع يعاني كان الدفاع يبدا باش يدافع هو ما هو متلفت للكاج نتاعه وعاتي بظهره للدارس يعني ويجري لا ما نجمش يدافع كي بداو دو بيفو معناها يهزوا الحمل بريسك 60-70% لاطاك زي ما تقسم لدو بيفو خاطر منظومه دفاعيه فماش رد رواول اولا كنت تحكي منظومه دفاعيه راهم الكيب كل كنت تحكي المدافعين للسته لو دو زاكسيو دو زارير دو بيفو هذو موجودين بار الحارس موجودين باش ينفذوا مهام ويقوموا بمهام دفاعيه في الاخر الهجمه ولكن كمنظومه دفاعيه كلهم شفت انت الفرق غانا سنغال كوت ديفوار كيفاش تقف معناها مش كي تعمل بلوك مويا وبلوك بارا وعيب نو ما فماش ولكن كيفاش البلوك يبدا كومباكت موجود لكن كي الكره توصل حيه ديريكت راهو الغارديان ولا شفت بونو انت الهدف الاولين قبلوه معناها والسونتراج من اليسار خاطر شفت تغييراته انا مزراوي كاش موجود برغم عمل 5 شانجمون للفريق المغربي وعمل رياكسيون بعد اللي دخل جوارد خوينا من ما دخل باش يخرج لافون سونتر ورد ريجيسور وهبط الابراهيمي لافون سونتر معناها فما في وسط البارتي تنجم تجنقل
0: فما مرونة تكتيكية خاطر عندك الأدوات
3: ما احنا بشابتك خذيرة دو بيفو بش من بروفيل ما يجبوش يكونوا موجودين راهم دو بيفو من بروفيل كما صخيري كما خذيرة خذيرة معناها خارج اللعبة كومبليت مو راه نحبوش نهينو ولا نقولو ولكن حقيقة خاطر راهو أمس قهوة كاملة خرجت من الدار نحب نتفرج في القهوة كي تمركة البونتو حتى ما عايط بونتو تونس عادي جدا عادي جدا بوتو الثالث والرابع حتى الناس كل خرجت احنا موجودين باش تقول لي الناحيه الدفاعيه هذيك من جراء الاخطاء الجماعيه تاثر على المردود الفردي راه نورمال تاثر على المردود على موجودين هذوما
0: كيما من اسباب الهشاشه الذهنيه
3: ولكن لونتام دي جو تعرف عندك في مجهود من سنترال تبدا حاضر سيدي امس طلعوا يعملوا في الشوفمون ودرج سي مقص وهولندا خرجت اربعه اللي هي قداش الشوفمون 25 مينوت غرو ماكسيموم ودرج قداش تعمل شوفمون طويله هاي بريباراتور فيزيك ماهيش بريباراتور فيزيك تنجم تعمل معناه ودرج خرجنا نعمل في شوفمون و16 دقيقه خرجت هولندا تعمل في شوفمون قداش تعمل شوفمون شكون بريباراتور فيزيك حتى لنا وقت انت تعرف معناها موان 20 مينيت ترجع للفاسيار باش تبدل كلاس تبدل تينيو باش تعمل على حوايج هذه ربما نشر كور غلط ثانيه في حساباتي
0: باهي دكتور بعد نمشي لشيء
2: باهي باش نربط معناتها بالاهداف ونفعل مع شكري فيما يخص الأهداف اللي قاعدة تتقبل في بداية المقابلة على مستوى الإحصائيات معدل الأهداف كان 2.9 الهديلي في المباراة ومتوسط زمن أول هدف كان ديما قبل 30 دقيقة في كل المباريات وعلاش في 30 دقيقة هبط متوسط لأنه احنا ساهمنا بمساهمة كبيرة برشا في قبول الأهداف من 5 دقائق الأولانية البارح في 8 دقائق خذينا زوز اهداف
0: وقابلت السويد من 7 دقائق بين الهدف الاول
2: بقى 3 اهداف هذم لي هما هبطوا زمن متوسط زمن اول هدف اقل من 30 دقيقه
0: وهدف الاول نتاع اليابان زاد ما
2: دقائق كان نرجعوا شويه بربي احنا باش نفعلوا على مستوى زاد الارقام في الاهداف نوعيه الاهداف اللي تمركوا في الكوب دي موند عندنا الجوله الاولانيه هذه بالراس اكثر من 25 هدف وبالقدم اليمنى الأغلبية الأهداف بالقدم اليمنى نظراً للاعبين كليكا يلعب بالقدم وباللي بالنسبة للقدم اليسرى أكثر من 30 هدف وعدة أهداف عكسية في المرمى الخطأ من بينها
3: زوز أهداف
2: الصخيري
3: زوز أهداف وسليمان
2: أيوة سليمان ولا دونك إحنا
0: معناتها عنا مدافع الهولندي
2: دونك إحنا لنا عنا مساهمة فعالة في الأرقام هذه يعني ولو كان باش نتعداو الى تحليل مقابله ضد هولندا معناتها نرش
0: لا برشا ارقام كلمه لك شاب
6: كما كان يحكي شكري حبيت نحكي معناها على الحقيقه منظومه كامله كالك سوا ديسبوزيتيف معناها لعبنا به ولا كنا باش نلعبوا به ما تحسش مثلا في الكوتي سورتو في الكوتي ديفونسيف كان حكايه البارح هيرفي رونال البارح بعد ندوة صحفية بعد المباراة سألوه على المنتخب قالوا شنو تشوف حاجات نجم تتبدل أو نجم تغير المستوى تاع المنتخب الدول الوطني قال لهم ما تنجمش تكون منتخب ولا فريق وانت ما عندكش دفاع وما تعرفش تدافع الهجوم قال لهم تو يجي بطبيعته اما يلزم يكون عندك منظومة دفاعية هي اللي تدافع باش نجم تخليك تكون موجود في نيفو كما هكا هذاك علاش قلت لك معناها كل كسوا معناها البلوك نتاعنا الشوا باش يكون بلوك با بلوك مويان بلوك البلوك او ما تحسش فما استراتيجي وانيماسيون ديفونسيف شكون يمشي في ريكوبيراسيون انا الزون اللي نفكوا فيها البارح مثلا نعطيك اكزامبل رقم باش نفكوا كره طون دو ريكوبيراسيون باش منتخب يفك الكره 30 سكوند معدل 30 سكوند باش نوصل نفكوا كره منتخب الهولندي 14 سكوند برسك في الضعف معناها رقم كبير وكيف كيف كما قال زاد كيف كيف سي شكري ما عندكش وسط الميدان ما شفناش مثلا في تروا ماتش ما شفناش وسط الميدان بتاعنا يقطع في يقطع في الكرات لا خيري ولا خذيرة ولا كيف كيف حاج محمود كي كان موجود ممكن اكثر هو بقرير واكثر في وسط التيران نشوفوه اكثر اغريسيفيتي كيف كيف رقم آخر المنتخب الوطني ذي رقم يدل كونه ما في الديفنسيف ما كنا بعاد برشا ودعمين برشا أقل المنتخب قائم بأخطاء هو المنتخب الوطني التونسي هذا كيف كيف يدل على كونه ضعف الفاز دو ريكوبيراسيون بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي وهذاك اللي زاد ممكن زاد أثر خلى كونه الديفنس متاعنا تظهر بالمستوى الهزيل هذاك خاطر إذا أنت كل كرة باش تلقاها ديريكت مو وصلت للديفونس باش تلقى على الاخطاء وفورسيمون باش تلقى الاهداف بالطريقه هذيك وهذا الكل كيف كيف يرجع هذه اللي كيما حكينا خاطر احنا 5 شهور ما حضرناش 5 شهور بالعكس كنشوفوا 5 شهور اللي فاتوا بعد كاس افريقيا وكيفاش وصلنا لكاس العالم ديسبوزيتيف كومبليتمون جديد جوارات كيف كيف اول مره يلعبوا مع بعضهم هذا كل ما تنجمش تلقى تبني به في فريق سورتو ليزوتوماتيزم بين اللاعبين ما تنجمش تلقاهم في نهار وليله وهذا كل هو اللي اثر على المردود باش نشوفوا على الميدان هذاك
0: حكيتوا على ايرفيرونار باش نسمعوا ايرفيرونار بعد المقابله نتاع اليوم الصباح وخاصه فما حاجه نحبوا نبنيوا عليها هل ايرفيرونار نجموا نبنيوا عليه مشروع قادم للكره التونسيه خاصة أنه بعض القراءات أكدت أنه منتخبنا تحسن شوية خاصة مع انطلاق الشوط الثاني نسمعوا
7: Par encore un début de match catastrophique on s'est créé des opportunités qu'on n'a pas concrétisées et on n'a pas été assez solide sur les coups de pied arrêtés notamment face à une belle équipe des Pays-Bas et dans un stack magnifique avec une ambiance exceptionnelle on retiendra ça ce soir Ah bah jouer ce genre de match, c'est magnifique. Mais comme je vous l'ai dit une ou deux fois dans les interviews, il faut être à la hauteur. Et on n'a tout simplement pas été à la hauteur de cet événement.
0: ما كناش في المستوى بالنسبة لهذه التظاهرة كانت مقابلة ما عرفناش نزغلوا الفرص اللي جات المنتخب الوطني التونسي خاصة نحكي على الفرصة الأولى اسماعيل الغربي في دقيقة لعب وقبلنا أهداف من كرات ثابتة ما عرفناش كيفاش نزغلوا قوة دفاعية متاعنا وطلع ما عندناش قوة دفاعية للأسف وقبلنا أهداف الحقيقة صعبت علينا الوضعية رغم فما بعض البوادر المؤشرات تقول أنه الناخب الوطني إيرفيرونار هو بشكون آخر مقابلة لي وقال هو حتى بعد التصريحات أنه بش يجلس مع المكتب الجامعي وش يشوف في خلال المرحلة المقبلة إذا ينجم يتوصل الاتفاق مع الجامعة التونسية لكرة القدم من أجل مشروع وبناء مشروع رياضي واضح وطويل الأمد وهذا نصور صعيب برشا وخاصة أنه فما بعض المفاوضات والكلمات اللي من الصحافة الجزائرية تأكد قرب توصل إيرفيرونار مع الجامعة الجزائرية لكرة القدم للإشراف على محاربي الصحراء بعد كأس العالم خاصة أن الوضعية متوترة مع الناخب السويسري للمنتخب الجزائري هذوما آخر الأخبار آخر الكواليس أما نحكيه على إيرفيرونار هل أعطى بصمة جديدة لمنتخبنا الوطني التونسي في الزوز مقابلات هذوما
3: محاسبة كي تروح الفريق فريق الوطني الكل بالأفراد الجامعة نبدأ نحاسبه ملا شد سامي طرابلسي علاش خرج سامي طرابلسي البروجي البطولة العربية علاش كانوا غالطين ولا في البطوله العربيه زعما تمشي للدوزيام ايكيب ويقعد سامي تربيسي الله بالبريمير ايكيب باش يحضر بها كوب دافريك السويفون انا بعثت لك باش يمشي كوب دي مونت علاش خرج وما تكلمش نوصلوا لصبر لموشي خرج صبر لموشي كان جاي انا فما ستاف بور دي بون ستاف انا كيوزر اليمين واللي صار يقع انا ستاف سوليد ياس وستاف كومبيتون راهم باش تشكيله كمنك خاطر الفيرنر جاي ما يعرف حتى شيء تشوف الصخيره اول مره باش يلعب في اللاكس تحسن انت قلت تحسن كي ولينا نلعبوا ب 4 2 3 1 وخرج بن حميده ودخل نمشي لك اكثر منك عناها ما خرج اسماعيل الغربي اللي ما طلب شونجمون وطاح فيزيكمون حكينا راهو من اول سيونس قبل ما تبدا الكوب دي مون قلت لك راهو فيزيكمون مش في قاولوا احنا في معناها الاشاعات ولا خطر احنا نظمه كل من برا علاش كل الحساب يلزم كي يمشي اعلى مهرم في السلطه باش تحاسبوا الناس كل باش تحاسبوا راهم لا تحاسبوا راهو شنو اغلاطنا تنجم يواصل المكتب الجامعي ما يقلقنيش لكن كي تحاسب روحك وانت خاسر وتحاسب علاش عملتك وعلاش قلت لك بن سامي طربلس ما تكلمش خرج ما تكلمش المساعدين نتاعو خرجوا ما تكلموش بعد اللي يخرجوا تو في دي بلاتو يحلوا باش تحل الرياضيين دا كوردو من دي كنت في مع خمسة شهور تالي كنت موجود علاش الشيء صار امس بار اكزومبل الصخيري برغم بعد الهدف راهو مع هولندا والله اللي كنت متقلق خاطر هولندا الريتم لون في تخريج كوره وحده ويطلع بالاربع خمسه يخرجوا في كوره متين الديفيرونس معناها في البروفوندور وعلى اليمين وعلى اليسار دي كاليتي جوار موجوده يساعدنا كما قال شياب قال 30 ثانيه حتى نقعد دقيقه من فكوش احنا على ترانزيسيون الترانزيسيون الاولى وفرصه ضايعه معناها صاريف راه تكون رصاص بالضيع كان قد ما عملنا دي ترانزيسيون الفينيش شفت علاش قلت لك حكيت ديك النهار على الكونتر اتاك نتاع النرويج فكها بريسك بعد ال 18 يوفا يخرعتيه كره على خط ال 18 الكيب ادفيرس على راهو كي تعمل ترانزيسيون مش ترانزيسيون نيمبورت كومون خاطر مخدومين في لونترينمون هذا ما قاش وقت باش يخدم لو دو بيفو شو موجودين الخمسه اربعه واحد نخير اربعه خمسه واحد خير من خمسه اربعه واحد تقول لي كيفاش خاطر كي بداو خمسه وقدام الاربعه لي زونغ بداو مسكرين اكثر كي بداو اربعه لي زونغ محلولين اكثر من خمسه موجودين والبلاسمون حنا بعل من الاربعه الوسطانيين حنا بعل على اليسار الخضيره خضيري بجنبه الغربي وبعد تالي بن سليمان الاربعه كل ما همش موجودين في لي بوست نتاعهم
0: ما يلعبوش في بلايص
3: ملعب في ترانزيسيون سون ترو لون باش يطلع لك علي العابدي اللي هو مش في فورما يطلع لك اسمه لاكسونتي دروا يان فاليري ويقعد المستوري الا المستوري ومستوري راه لافونسونت افيك دي ماتش معناها ريبيتيشن تاع ماتش وتعدد المقابلات باش يولي هو يكاور انا شفت معناها لاغريسيفيتي موجود افونسونت في تونس كامل ما عندناش افونسونت كي خلقنا موان افونسونت ديما ما نخيرش انا نحكي رياضيا افونسونت ديما يعجبني مستوري اكثر من شواط خاطره اجريسيف اكثر ويتحرك اكثر والنجم الكوفري خير ملكن هذوما زوج موجودين علاش قلت لك راهو المحاسبه باش نوصلوا راهو خسرنا وخرجنا وفشل ذريع وحشمنا التوانسه كل تونسي مش كان رياضي راه يهانه للكادر يهانه للتوانسه حتى لبرا يهانه ملكن المحاسبه باش نحاسبوا رواحنا لازم نعرف كيفاش نرجعوا رحنا يا هذي اللي لازم نعرف كيفاش نرجعوا جي ارفيرونار بلا باش يكون ارفيرونار ما يجيبش عصا سحريه ما عندكش الاليات راهو المجموعه هذه الموجوده هو حكي الحاجه باهي شفتوا ما قبل ما يخرج الفريق معناها الكيب ناسيونال تفرج على الفينال تاع يوفنتروا او انا مش تونس زعما تفرجوا فيهم التوانسه وقيموهم وعرفوا لي زيلمون الباهين موجودين قالك وشكون وصل لعز غارديان والخرداني اي انس الخرداني موجود معناها تنجم تخرج في نوبه يوفنتروا انا سكور ما تقوليش مازالوا صغار
0: يوسف الحارس تاع المونستير وعندك عمر بن علي
3: انا مكور موجودين
0: فما بعض العناصر
3: والكيبه دي زاد كيف كيف احنا كي يجي حنا بال حنا بال حنا بال وجنسنا وحنا بال عمل الغربي او ريزمو تشكون كان يجي في الجوارات مو عنده قال 50 و60 جبت جوار من ونجيبوهم انا البي ناسيونال تفضل لو بي ناسيونال جبنا 50 طلع لي منهم زوج ثلاثه جوارات بار بوست
0: الحقيقة
3: ما غير ما نذكر اسم رانيا ونحترم 50 جوار جابوهم 50 ال 50 هو جانا كوب دي مونت مو 50 جبتهم من صغار وفي كل بلاتو وخدم في اذاعات اخرين وخدم في فرق ما نتكلمش ان ال 50 شكون منهم جورات لقيت انت ساتيسفي ووريت وجه باهي يا خذيري هذه اللي سمعني
0: ما في الكوب دي مونت نحاولوا نسوقوهم في الفريق التونسي باش نبدا معك دكتور سؤال مباشر طول هل احنا بدينا نستنسب الفشل نظرا للي كومبيتيسيون الاخيره اللي عشنا بيهم مع المنتخب الوطني التونسي تعددت الخيبات من كاس افريقيا لكاس العرب لكاس العالم هل بدينا نستنسب الفشل وهل جوارتنا معناتها على المستوى هذا ما عادش يقلقهم انهم يخرجوا من كل كومبيتيسيون بمردود مهزوز؟ هل المكتب الجامعي بعد كل تظاهره يقول لك باش نعمل تقييم وبعد ما يصير حتى شيء؟ كما اليوم نحكيوا مع ذان في الكواليس باش يتم اعاده ترتيب بعض المناصب، معناتها باش يقعدوا هما بيدهم واحد اكس ياخذ بلاصه ايغريك والايغريك يرجع لاكس. هل احنا كيك معناتها اليوم يحبوا عطاونا الحربوش نتاع الفيرونا باش سكتنا ممكن هالعشر ايام هذوما بعد الهزيمه ضد السويد، الخطوه الجايه نتاعهم شنو حسب رايك؟ معناتها خاطر بدنا نستنس بالفشل، معناتها شيء حشم كما قال شكري.
2: هديلي ريت انا ديما ناخذ كلمه المفتاح شكري ما عند هديلي وننطلق. المره اللي فاتت خذيت اللخبطه وبنيت عليه، اليوم يا سيدي الفشل تعرفش معناتها؟ اول انسان من حقك باش تفشل في بالك، كون كل انسان عنده حق باش يفشل ولا سيت ان دروا لانك حاولت. اما القوه فين اللي يكونوا تقول اني فشلت وراحنا فشلنا وراهو باش ناخذوا دروس؟ دونك انا كان تخلي لي شويه وقت راهو باش نعطيك اولا علاش احنا فشلنا واللي هما ماهمش واعيين بالفشل نتاعهم ولا يوعى بالفشل نتاعو، راهي حاجه خارق العاده لانه ما عندوش اليات البناء الصحيح. دونك باش نبدا سيدي قبل كل شيء بدول الاولاد في التحليل الفني. انا باش نتلقى من التحليل الفني ولا عندك كلمه اخرى زاد قلتها الحربوش سيرفيرينار قلت عدات لا ما مرتش ولا انت مر وريني ورفيرينار فبها قال يا ناس راهو ما تصدقونيش راني مانيش حربوشه وراهو واعي ومانيش قاعد
0: ومانيش سحار
2: ومانيش سحار. وقلنا المرة اللي فاتت معناتها السحر لا ونسي سويت خاطون جيك انا علاش احنا فشلنا وكيفاش نطلعوا من عنق الزجاجه. اما قبل كل شيء خويا شكري باش نبني على الملاحظات نتاعكم فنيا، بالك ماتش تاع هولندا البارحه فما حاجة احنا عن الفنيين هو الاستحواذ على الكرة هكا ولا نسبة الاستحواذ على الكرة فرضته هولندا في وسط الميدان وراهي لعبة الايكونومي وما حبتش توجعنا برشا تقول شعرت تحضر في روحها للجولة الجاية خالي ايكونومي خاف من لي زاكسيدون خاف من برشا حوايج
0: وحالة الطاقة الزادة ممكن على الإصابة
2: وخاصة في وسط الميدان. يا سيدي يبنيوا اللعب وقت اللي يحبهم وقت اللي يحب يكسلاري ويقويك في الفيتاس يتعدى من تروزيام كتريام سنكام فيتاس. راهو اليابان وهولندا وبعض الفرق الكهرباء اكثر حاجه ما هو سيزيام فيتاس عندهم الويت فيتاس الويتين فيتاس، احنا نظن قعدنا في الكاتريام فيتاس وجعلناش نوصلوا لان مخنوقين
0: الكهرباء ندزوا فيها دزانه
2: عندنا سيدي هما ينقلوا الكره بسرعه بين جميع الخطوط وعندهم سيدي يستغلوا الاطراف في حين احنا عمل تكتل دفاعي شكري نحزن فيهم البارح فما 8-10 التالي تاكا ولا في بعض الردهات وتكتل دفاعي على اساس تكونوا باش نعملوا هجمه مرتده ما نجمناش وقعدنا نعانيو من صعوبه الخروج المنظمه اللي قلت عليه من تالي هولندا تطلع لك بالبيت وعندهم الضغط العالي وقت اللي يحب يضغط عليك يضغط عليك يحب يرخف عليك يرخف عليك وهذا ناس متمكنه وخاصه اللي يكون واحنا فقدنا كتلمه الضغط العالي ما عادش نجموا لي باسراتي ريتو قداش لي باسراتي ما عادش نجموا نعطيو كره معناتها تطلع بصفه منتظمه وخاصه اذا كان تكتيكين تفوق وسط الميدان متاع هولندا في السيطرة على إيقاع المباراة سيطروا علينا في الوسط تلعب شكري بثلاثة تلعب بأربعة استغلال المساحات خلف ظهري متاع تونس ليديو زرير الوتيرو متاعنا كلونا من وراهم صحيح ولا لا كلونا كان ثبت كلونا ومرحنا ما نجحناش في الحفاظ على التوازن بين الدفاع والهجوم. نرجع لك اللخبطة متاع المكتب الجامعي ما اللي فات اللخبطة البارح في التنظيم التكتيكي والدفاع وما فماش توازنات وهذا كان مش فاهم هذا يقولوا برا غادي يقولوا لي نقعد هنا يقولوا برا مشي غادي دونك عملت كاريكاتير
0: هذه ما خاطر كما قال شكري وقال شهاب راهم فهم اللاعبين ما يلعبوش في مراكزهم لا اراديا يمشي يرجع في المركز
2: اللي مثلا قال لك يا خويا مانيش في الزون دي كونفور نتاعي وجبرتني باش نلعب غاديك هكا السخيري تسبب في نسبة كبيرة برشا استغلال هولندا المسألة وما نجحناش في الحفاظ على التوازن هذا ايش يعطيك يعملك عزلة فهمت لا المهاجمين متاعنا ما فهميش في فترة نقاها ما يحوسوا عندنا التغييرات شوية حسنت ما شوية في الأداء الإيجابيات بعض التدخلات الجيدة من حارس المرمى وسخيري منعنا في برشا كويرات اللي يكونوا واحد الدفاع رغم الضغط كان وقت اللي هولندا معناتها تحب تضغط الدفاع متاعنا رغم الضغط نحها شوية فما سلبيات أخوة وسلبيات أعطيت عنوان سلبيات بدائية يا كابتن سلبيات بدائية اللي كونوا احنا في الليز أكاديميين عملها ننبهوا لها كيما عدم التمكن من التمرير السليم هما ضاغطين علينا ما عادش نعطيو باس كوريك اللي يهز راسه بالانتيرير دو بي يعطيها تمشي في بلاصتها عدم توفر آليات التفعيل الناجعة للهجوم وصناعة الفرص، ما فماش، وافتقار الانسجام بين خط الوسط والهجوم، وضعف التمركز الدفاعي عند الكرات العرضية والتحولات معناتها السريعة في الميدان. هذه كليك معناتها فنيا وتكتيكيا. وبعتالي نرجع لك، احنا فشلنا تسنسنا بالفشل ولكن منحبوش نستعرفوا به. وهنا ندخل انا في الوعاء القيمي، ما هو عندنا الوعاء القانوني، الوعاء المؤسساتي، والوعاء القيمي. الوعاء القيمي زاد تهرى اللي يكونوا من قلوش رانا ما عرفناش نحذروا دروسنا، رانا ما أصبناش، رانا ما عرفناش نخطوا، رانا ما عرفناش نبرمجوا. يا حبيبي مو كي ما تعرفش يتبرمج شم دخلك الغالي دون بار دوتر بار، انت كي باش تختار اختار اللي يعرف يخطط ويبرمج ويعمل، وخاصة اللي يكونوا هذايا مال عام، وهذه معناتها الشيونس انترناسيونال، وهذه ايماج دو بيي ودبلوماسيه رياضيه. لا فما خط احمر لهنا قبل، ولكن زاد لنا عندك مكتب جامعي ما يسلملكش،
0: ما يهوش
2: باش ما يا يكون الوعاء القيمي يقول لقد فشلنا ونتحمل المسؤولية ونغادر ونحلوا انتخابات أخرى ونحطوا معناتها هيئة تسييرية. وتقول لي أي توا هي نقيمه، من يقيم، كيف نقيم، متى نقيم، وبماذا سنخرج بورقات عمل صحيحة للثمانية عشر سنين. تحب كونوا نواصل معناتها آليات الخروج الصحيحة، لا يزمني نقولها على اللونتين في الدوزيام معناتها جزء اللي يزمك تعطيني شوية وقت.
0: واضح واضح. اليوم نحكي كوتش شهاب على لخبطة كبيرة، إن كان على مستوى تسيير الجامعة التونسية لكرة القدم التحضير، لكن الوقت ما هوش في صالحنا. نعرفوا احنا اليوم نحكيه على المركز متاعنا أصبح 59 عالمين، ممكن نزيد ونطيحوا أكثر. نحكيه أنه ممكن حتى على مستوى تصفيات الكأس العالم القادمة ممكن ما نطيحوش في التصنيف الأول، ممكن كنوا في التصنيف الثاني وقت نطيحوا مع منتخب أقوى منا على المستوى الإفريقي، وخاصة جايتنا كأس أفريقيا للأمم. معاش عنا وقت أنك عندك تصفية كأس أفريقيا في الفترة القادمة، لازمك تشوف وضعية متاع المدرب إرفيرونار باش يواصل باش تقعد معاه ولا رغم معناتها بنسبة كبيرة 99.99% مش باش يواصل معاك، خاصة أنه الظروف ما تساعدش وأنك باش تبني معاه مشروع في ظل وضعية متاع المكتب الجامعي هذا. باش يكونوا صراحة مع الناس، رغم أنه برشا ناس تتمنى أنه إرفيرونار يواصل. اليوم الوقت عامل وقت مش في صالحنا، شنو الحل؟
6: هو تبعت شوية للتصريحات نتاعو البارح، الحقيقة كي تسمعوا الباب مفتوح، كان حكاية معنا كي سألوا الصحافي كان جاوب قالوا صحيح أني جيت على عزوز ماتشوت هذوما، أما في البرنامج رانا باش نقعدوا نحكيو. وقال لما لا، معنا إذا فما بروجي معنا باش نحكيو فيه ونلقاو انتران دونتونت مع المكتب الجامعي هذا، لما لا نكون موجود. كيف كيف في تصريح للقنوات الأجنبية كان صرح قال أني استحشت الأفريق بلغة أخرى ومضابية نرجع معناها في الأفريق. كنت حكيت أنت كيف كيف بالنسبة للمنتخب الجزائري، شفنا برشا حديث فما اتصالات، ممكن العائق بالنسبة للجامعة الجزائرية اللي مصحة كونترا مع بيتكوفيتش حتى 2028
0: صحيح،
6: دونك لازم برشا
0: فلوس. إذا عنده مفاوضات مع المنتخب الإماراتي
6: صحيح، موجودة هذيك المفاوضات مع المنتخب الإمارات. علاش قلت لك أني تصريحهم تاع قراني استحشت الأفريق وماذا بيه نقط في الأفريق، ممكن
2: مساج هذا كروه مساج مش لتونس ولا الألجيري.
0: موجود متوفر
2: في الأسواق الأفريق كبير ياسر
6: موجود. شوف أني نتصور بالنسبة لرفيرونار إذا إذا إذا تفاهم في الجانب المادي مع الجامعة التونسية لكرة القدم ما يقبل
2: اللي احنا ما نقدروش عليه،
6: يقبل
2: ما نقدروش عليه
0: مع مسكنات جديدة
6: باللي شو باللي مويا اللي عندك توا بالفلوس اللي ربحتهم من كأس العالم مع وزارة الإشراف تحت الضغط، وهي تنجم تعاون في المصاريف المدرب، نجم توفر على عام
2: على باب اخر اسمه الحوكم الرشيد
6: على على عامين. هذاك لا مو خاطر ضرنا المره الاخرى،
0: مو ضرنا
6: المره الاخرى ضرنا تمشي تمشي بالعكس
2: في الحوكم الرشيد. احنا كنا معناتها
0: رضي وعد المره اللي فاتت نحبوا مدرب تونسي
6: وما يخلص بالتيفيز
0: وما يخلصش بالتيفيز
2: جبنا سبيل شديك الحوكم الرشيد هو كونه كان جات بعقلانيه وسجاسه وانسانين. ونرجع للوعاء القيمي مهما يكون، وكونه ستاف في الترابلسي واللي هزني الكوب دي مونت والملعبيه اللي لعبت، انسانين اللي ضحى معاك وركب ومشى لافريك وعاد صار ديز اوتوماتيزم وعاش الهزات وعاش الازمات هذاك، وتقول اوتوماتيزم اللي تحكي عليه باش ما يقعدش ريفيرونار نجيبه من ليلة الامتحان ونقول له ايه ايش هو ما رجعش درسه. دونك لهنا بحقنا حافظنا على الستاف ويكمل لي سيونس نتاعو ويكمل الكوب دافريك والناس اللي ضحات معاك تمشي يعيش الكوب دي موند نتاعو اللي حلم بها وعندهم الخبره وعندهم كذا. رانا ما عملناش ريزلتا كاتاستروفيك وتبني بعد التروزيام شانس. هذا ساعة خطا استراتيجي فادح وقيمي فادح والحكم الرشيد ما كانش موجوده وارفير انار بالمونتون اللي عنده هو ما نقدروش عليها. ولكن اليات الخروج من عمق الزجاجه والازمه نحطها على البلاتو يناديو كفاءاتهم يناديو الخبراء نتاعهم وتو نتاعها وذي راهي ملك تونس ملك الناس كليك.
6: هو هذاك دكتور
3: ارفير انار سامحني يا شيخ
2: سامحني
3: كان جاء اي مدرب اخر تونسي يعود بالتشكيله بالطريقه ذيك راهو لي بلاتو الكل ما تحكاتش حتى بلاتو الوحيد. البلاتو الوحيد باش يحكي لها بالتشكيله ذيك بالخمسة أربعة واحد وبالبلاسمون تاع جوار وتونسي جي دي بيان تونسي مش لموشي ولا افرناج بيتش على الطريقه ذيك شبيك لعبتك وشكون ضربه يوصل بعد تالي يهبط مرتضى بن والناس بيفو الراجل في تركيا وعطي بيرفورمانس ويلعب اتاكون يمين ويسار يجيبوه ليك ناسيونال كوميرير غوش وما يلعبش بعد تالي يتعوقوا بيفو
0: أي.
3: بيفو معناها هيك
2: تصور بالحري فاش يعمل غادي دور عرش في مركزه هذاك
3: في تاريخ كان مش حاسب انت
2: لا مش يعرفش البلاد دخلوا في حومه ما يعرفش
3: الشركه ما لموش خاطر ما عنديش كستاف تونسي ستاف اللي كان يتبع اللي بعت لي يا كوتش خاطر رجل امريكي يجي يشاور القوه نتاع انسان متواضع وكومبيتون شكون هذا وشكون هذا وكنت حاضر موجود وقت كان جاي ليطوال
2: لكن ويعرف شكون يشاور
3: ويعرف شكون يشاور
2: وما يسمعش اللي يجي
3: ما يسمعش اللي يجي ولكن وصل مع ليكيب ناسيونال وصل بالديسيبلين بالكل. احنا رافرنا قلت كان جاي تونسي نسرو اي في اي بلاتو كان جاي مدرب تونسي وبالتشكيله التشكيله ذي هذه والله كان جار
0: يروح لسقي معناتها ماهيش معقول. نرجع لك شير
6: هو شوف كما قال دكتور بالنسبة للفترة اللي تعدت كل ذيك الكلام اللي قلته وانتي كل حكينا فيه وكل
0: اليوم
6: معاك
0: لازم الاسم كبير
6: بالنسبة كما هذيلي بالنسبة للفترة القادمة لازم السرعة زادة في الـ في الـ في السواء باش يكون فما تقييم صعيب ياسر باش نشوفوا المكتب الجامعي يقدم استقالته الحقيقة. أما يلزم يكون فما ضغط وضغط متواصل سواء من الجماهير سواء من سلطة الإشراف اللي هي كيف تتحمل المسؤولية زادة في التوسكي سبورتيف خاطر كان عندها دخل في حسب هذا الكلام معنا ريناه من المكتب الجامعي ومن المدير الرياضي كونه
0: سلطة وكان مكشوف معناتها جلسات داخل مقر وزارة الشباب والرياضة معناتها الوزير كالسدعة قال احنا كسلطة الشباب نحبوا على مدرب تونسي
6: شفنا
0: المكتب الجامعي طالبوا بمدرب أجنبي ألقوا توليفة في صبر لموشي أنه يخلص بالدينار التونسي ولا هو تونسي ولا هو أجنبي هو تونسي بطبيعة هذا ما نشكوش ما نشكوش
3: 70% فرنسية و 30% خاطر كل الكونفرنس لتونيزيان لكيب دي تونيزي جامي قال له ولا احنا لا مش عادي.
0: أما الحقيقة لازم نكون واقعين معاش عنا وقت عنا كاس افريقيا وعنا ترتيب لازم نتلافاو الهزائم الأخيرة باش نرجع في الكلاسمون فيفا راه مهم جدا نحكيه على الكلاسمون فيفا خاطر ذاك اللي باش يخليك انت في التيت دو بول في تصفية كاس العالم القادمة راك نجم تكون في البو الثاني وقت تنجم تطيح مع منافس اقوى منك تطيح مع المغرب تطيح مع نيجيريا تطيح مع السنغال
2: كوت ديفوار
0: تولي وقت اي الكافي
3: هو الدرجه الكافي الدرجه الكافي نيل مع اسبانيا وروندمون
0: وعنده فرصه باش تتاهل اذا تفوز على السعوديه اليوم.
6: النتيجه هذه والنتائج هذه عندها بليزير في نيجاتيف الحقيقه هذه اللي مش كان بالنسبه للترتيب كما كنت تحكي انت صحيح باش يكون معناها كلاسمون تاع مونديال تاع المنتخب الوطني يعني ما عادش يخوله باش يكون في اريحيه بارابور للتيراج سور سواء بتاع الكوب دافريك سواء بتاع الكوب دي مون سواء بتاع الكاليفيكاسيون كيف فما امباكت كبير باش يكون زاد على اللاعبين اللي البي ناسيونو كيما حكينا اللي انت ناوي تستقطبهم ولا توا جبتهم في المنتخبات الشابه واللي هما كيما قال شكري لازم يكون سيليكسيون زاد الحقيقه نتاع جوار جاي باش يعطي الاضافه وجوار يلعب في نيفو محترم باش نعطي الإضافة هذه باش تخلق مشكل زادة من الكوتي هذاك على هذاك علاش قلت لك لازم سرعة في أخذ القرارات احنا ديجا المقابلة جاي المنتخب الوطني تصفية كاس افريقيا في سبتمبر مع اوغندا معنا في شهرين ونص اخرين عنا ما قبل تصفية كاس افريقيا. وكيف كيف اذا باش نقعدوا كيما هيك شفنا المنتخبات الافريقيه الكل كيفاش تطورت نجموا نلقاو روحنا زاد في ديفيكولتي كبيره حتى في كاليفيكاسيون تاع كاس افريقيا. دونك بالنسبه لي يعني الشواء تاع شو خاصة تاع المدرب الفترة هذه كيف معايير قلنا المعايير بالنسبة لانتداب مدرب لازم تكون واضحة. كان مشي تمشي في في في في مدرب أجنبي الحقيقة يزمك تجيب اسم عنده نجاحات وراه مش نجيبه مدرب باش احنا نجحوه ولا باش يجرب فينا احنا. جيبه مدرب عنده نجاحات وعنده دي برفورمانس قام بيهم ان فالور سور معناه يعرف زاد كيف الكونتينون افريكان. كما جبت انت على كارلوس كيروس احنا كارلوس كيروس بعد المكتب الجامعي الهيئه التسييريه تاع المكتب الجامعي كمان يدير وقت جاء كارلوس كيروس لتونس وقعد مع الفيدراسيون وقعد مع الوزير وكان هو باش يتم الاختيار نتاعه. كارلوس كيروس عنده معرفة كبيرة بكرة القدم الأفريقية ورانا في برشا منتخبات وشفنا ديجا الامباكت بوزيتيف في بسرعة معناها في شهر مع غانا لعب سول ماتش أميكال وشفنا الامباكت معناها على المنتخب الغاني ديريكت مون في كاس أفريقيا خاطر إنسان ملم
3: عنده إليازة عنده جوهرات أشياء معنا جوهرات
6: لا معنا جوهرات كافية شكرا ما نتوفقش معك. غانا هذه أضعف غانا منذ سنين أضعف غانا
3: هذه غانا مع الانجلتير أضعف سنين
0: نحكي على الجيل الغاني نحكي على جبر الأيو في آخر كارير ممكن أفضل لاعب في السيمينيو
3: سنين وفما دي جور أخينا
6: فيه بتاع مدرب شكري
0: فما تأثير مدرب
3: لا موجود مش موجود
6: نفس المنتخب بضي مترشحش كاس فريق شكري
3: ما تصحش هو بيلو نفس المنتخب رفنونا وزوماتشوات معنا مثلا
6: لا
3: من
6: لا
3: من
6: مش قيم
3: وك... لا لا لا لا مش قيم أكا ديريك
0: شكري بش نسكر وسعلي
2: لا بشكر بش فعل معاك مدرب قوي وكارت فيزيت قوي عنده ملاحظ يلزمه زادة هو يتأقلم ويعرف ويقع له كوتشينج ويجي يتأقلم معنا مع البطولة التونسية ومحتوى ومستوى الثقافة متاع التونسي وثقافة المسؤول التونسي وثقافة يعني يزمنا نكوتشيو لأنه هو يجي يقعد يبايزي عنده استراتيجيات وكذا وليمانات قلت وعنده فيكي يجي لنا يجي تشوكا تعرف ما عندي يجي شوك عنده في مخه الكوليكا يزم يكون عنده قوة التأقلم مع الواقع التونسي وثقافة جوار التونسي وثقافة المسؤول التونسي وثقافة الإدارة التونسية وثقافة جوارات التونسة وقتها لا مثالش خلي يجي أمن كوتشيو
6: حاجة واحدة لازم تنحى دكتور زمان ثقافة المسؤول لازم تخرج كومبلت مو هذيك تتنحى كومبلت مو
2: زادك يجي زادا نكونو
6: تتنحى لازم تتنحى
2: يجي نكونو يجيب أرفي رينار يزمو يتكون في تونس
0: بالنسبة لي مستبعد جدا
3: 30 ثانية فيتو كمل أكد على كلامك كي جولومار في الليكيب ناسيونال التونس كان معاه نبيل معلول تفاهم كبير كان معاه الدكتور حامد كمون بيب كان معاه أبو بكر حناش بربراتور فيزيك كان معاه رضا الجدي موجود
2: أنا كل زملائنا يعرفوا يا شكري يعرفوا الأرضية
3: تقول حطوه في فلاتو مع بعضهم
2: حطوه في فلاتو عاونوه
0: ورئيس جامعة وقت حمودة بن عمار وفر له كل الآيات باش يخدم وما تدخلش في الخدمة بتاعه وشكون جيب شكون تهز حتى نعرف لنا قوة شخصية المدرب روجي لومير. احنا نرجع لكم مستمعينا بعد ساعة من الآن في احنا والمونديال خليكم معنا برشا فقرات مازالوا وباش نحكي وبرشا خاصة الساعة الثانية بعد الساعة الثانية موضوعنا باش يكون على مقابلات الجولة الأخيرة من دوري المجموعات لكأس العالم باش ناخذوا البرونوستيك نرجعوا لآخر الأخبار وكل ما يهم كأس العالم من خلال برنامجنا. فمغنية باش نختموا بها عاوزك انت شيرين معز النصري يهديها الريفيرونار نصور معناتها هذه اللي يسمع فيها في الطياره ويتمنى كيف من برشا توانسه انه يقنع المدرب الفرنسي الريفيرونار مش على كفاءته من اجل تهدئه الاوضاع في الشارع الرياضي في تونس.

0: وتطلق مشروع علامة جودة العمر الموثوقة. هدفه تكوين جيل جديد في قطاع الصناعات التقليدية والمحافظة على الحرفيين، إطلاق برنامج معلم الصنعة التونسية. والمنستير تحتضن بداية من اليوم الدورة الثانية للبطولة الوطنية الفردية للشطرنج بمؤسسات الطفولة العمومية. مرحبا بكم. تم اليوم الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، وذلك خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات. المنصة آلية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين، مع العمل على حل كافة الإشكاليات التي قد تواجههم. المدير المركزي بوكالة الاستثمار الخارجي حاتم السويسي قال بأن المنصة ستكون بمثابة حلقة ربط بين المستثمرين والإدارة التونسية، وستمكن من تجاوز كل الإشكالات الإدارية. وأكد انطلاق عمل المنصة بداية من غرة تجويلية من هذا العام على تقديم عديد الخدمات على أساس المعرف الوحيد للمؤسسة والتوقيع الرقمي. إلى ذلك، وفي تصريح للزميلة مها الفرشيشية في إطار ورشة انتظمت اليوم تحت عنوان كيف تكون تونس بوابة إفريقيا، قال رئيس مجلس الأعمال التونسي لإفريقيا أنيس الجزيري، قال أن تونس متموقعة حاليا في القارة الإفريقية، وأن الصادرات التونسية في نحو الدول الإفريقية تشهد ارتفاعا وتطورا. وأفاد الجزيري بأنه لا يمكن تطوير تونس كبوابة لإفريقيا دون تحقيق عدد من الجوانب اللوجستية والمالية.
1: لا يمكن تطوير تونس كبوابة لإفريقيا بدون أن يكون عندنا ميناء عميق. واليوم في هذا المنتدى اللي تم عدد من المستثمرين الأجانب الكبار اللي هم مستعدين ومهتمين بهذا المشروع الكبير اللي نجم يجعل تونس حقيقة بوابة لإفريقيا. ثانيا هو تطوير الخطوط الجوية التونسية وخطوطنا نحو القارة الإفريقية وتكبير مطار تونس قرطاج. بالنسبة للجانب المالي والبنكي ومرافقة المؤسسات المالية التونسية نحو القارة الإفريقية، دي فيه كبير برشا. قانون الصرف يجب أن نطوره أولا. بقانون الصرف هذا لا يمكن أن نجم نقدمه باستثماراتنا وبجلب الاستثمارات الأجنبية نحو تونس. الجانب الثاني هما يدوسي بانكابل، أنه اليوم اللي ناقش شركة تونسية صغيرة الحجم يلزمها تعرف كيفاش تهيئ اللي دوسي متاعها دامسيسمون باش تقدم للبنوك باش تحصل عليهم. والجانب الثالث اللي مهم جدا واللي ناقصنا كمؤسسة تونسية باش ندخل الأسواق الإفريقية هي الضمانات لي غارونتي بانكير. ما فماش مشروع تنجم تستثمر فيه في إفريقيا ما يطلبش عليك يقول لك لازم تجيب لي غارونتي بانكير.
0: قدمت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة اليوم خلال ندوة صحفية برنامج عملها للفترة القادمة، وذلك في إطار دعم القطاع ومجابهة التحديات التي تواجهه. وأعلن رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة محمد علي التومي، أعلنت عن التوجه نحو إرساء برنامج العمرة الموثوقة، وهي علامة تهدف إلى تعزيز ثقة الحريف وتنظيم خدمات العمرة وفق معايير واضحة.
2: أول شيء على محور الإصلاح، محور التنمية، التحديث، محور التمكين، ومحور الرعاية. الخمسة محاور ذوما مهمين جدا في الفترة القادمة ويكملوا بعضهم. في مسألة التحديث والتمكين تكلمنا على العمرة، حكم أنه الموسم العمرة قريب قلنا راهو مش نمشيوا في برنامج متاع عمرة موثوقة. العمرة الموثوقة هذه علامة جودة وطنية تتجدد كل عام، فيها ثلاثة مستويات. المستوى القانوني أنه نحاول نضربوا على أيدي العابثين والمتدخلين في القطاع هذا واللي ضروه وضروا سمعة وكيل الأسفار. المستوى الثاني هو المستوى الإداري، فإنه نحينوا الوثيقة التوجيهية نتاعنا نحطوها تستجيب للي وصلت له السعودية اليوم وكل شيء ولا إلكتروني، وفي نفس الوقت كما يحبوا ويرضاوا الحرفاء نتاعنا والسلطة نتاعنا زادة. وكذلك المستوى الاتصالي هو مسألة هذه العمرة الموثوقة ومسألة تصنيف وكالة الأسفار اللي من شأنها يولي حريف يعرف وين يمشي ويعرف من يقتني الخدمة نتاعه.
0: من جانبه أكد نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة لطفي البراهمية أن الحجوزات السياحية تشهد نسقا تصاعديا، معربا عن تفاؤله بموسم سياحي واعد رغم الظرف الاقتصادي والتحولات التي تعرفها الأسواق العالمية، مقترحا جملة من الحلول لهيكلة القطاع.
3: اهم حاجه للتنافسيه قلنا حل هو الحجز المبكر. الحل الثاني هو لاشا جروبي اترافير مؤسسات والوداديات، هكاك يكون معناها عندهم قدره مع التفاوضيه باش نجموا ياخذوا اسعار تفاضليه. هذا في الجانب الاول. الجانب الثاني اللي قلنا السوق غير مهيكله، يعني فيها عديد الدخلاء، العقود ماهيش منظمه بالقد. على هذاك احنا كجامعه نطالبوا برؤيه تشاركيه مع الجامعات المهنيه ومع سلطه الاشراف لهيكله القطاع بعقود معناتها نموذجيه، هكاك يعطيه فضاء تنافسي ويعطي خدمه باسعار تنافسيه. هو الحقيقه الموسم هذا الحجوزات في تصاعد مستمر رغم الظروف.

0: الاقتصادية، ورغم معناتها التحولات العالمية اللي تشوفوا فيها على الأسواق الخارجية، بشر معناتها أن يكون موسم قد ربي ناجح، لكن احنا قاعدين نتبعه مع سلطة الإشراف من ناحية جودة الخدمات، من ناحية الأسعار، ومن ناحية كذلك تتبع ما بعد الخدمة.
1: تنظم كل من جمعية مشيدي تونس وهيئة المهندسين المعماريين التونسيين وجمعية حماية وصيانة الساحل ببنزرت وهيئة المهندسين التونسيين اليوم وغدا ملتقى رأس أنجلة للابتكار. التظاهرة تهدف إلى تثمين موقع رأس أنجلة كأقصى نقطة في شمال إفريقيا كمعلم جغرافي يفرض نفسه كفضاء تجريبي متميز في مجال التنمية الترابية المستدامة في تونس. محمد بن غفار رئيس جمعية مشيدي تونس:
2: نثمنوا المنطقة ونحاولوا نخرجوا بخطة عمل خاصة تكون نعطيه اللابيل أو هوية للمنطقة، تكون هوية تتجاوز الحدود الوطن وتكون هوية وطنية وهوية دولية، تكون إفريقية وتكون متوسطية. دونك هو بوابة إفريقيا وهو مفتاح من مفاتيح تونس الخضراء، تشعر في إفريقيا وتكون منطقة رأس أنجلة هي التاج فوق رأس القارة الإفريقية. هي تظاهرة وملتقى بالأحرى تنقسم إلى نشاطين: نشاط اللي هو النشاط الورشة العمل اللي بشي أسسها فلة من خبراء مختصين في البيئة وفي السياحة وفي الشريط الساحلي وبش قدموا مداخلات قيمة، والجزء الثاني اللي هو اللاكاتون اللي يضم قرابة 25 طالب من خير طلبة تونس اللي يجيوا من كامل تراب الجمهورية واللي باش يتسابقوا لتقديم تصورات وتوجهات للمنطقة.
1: بيّنت المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى المسلاتي في تصريح للأخبار أن مشروع معلم الصنعة التونسية يأتي في إطار حماية وتثمين الكفاءات الحرفية التي لديها تقاليد وطرق صنع صحيحة متوارثة لأجيال، مبينة أنه تم إسناد علامة معلم الصنعة لسبعة حرفيين وحرفيات سيتولون توريث مهاراتهم لشبان من الجيل الجديد ضمن مشروع سيتواصل لأربع سنوات إلى غاية سنة 2029.
3: هو مشروع يتواصل على مدى 4 سنوات باش يتم فيها اختيار وترشيح عدد معين اللي هو عدد 7 سنويا، سمعناها 7 على 4 سنوات يعني 28 حرفي ذات كفاءة عالية في بعض الاختصاصات المهدة بالاندثار اللي تم عملية جرد لها واختيار الاختصاصات ذات أولوية باش يقوموا بنقل المهارات متاعهم والخبرات متاعهم العالية والتقنيات الأصيلة لقطاع الصناعات التقليدية للشباب في مجال الصناعات التقليدية، حماية الموروث الثقافي التراثي المادي التونسي، حماية الكفاءات الحرفية ودعمها وخاصة الاعتراف بالكفاءات التونسية ذات الجودة العالية. هذاك علاش سمينا المشروع بمعلم الصنعة اللي هو حرفيين ذات الكفاءة العالية اللي تميزوا واخذوا اعتراف من عند منظمة اليونسكو ككفاءات عالية باش تقوم بدور هام هو نقل المهارات نتاعها للشبان هذوما. اليوم انطلق المشروع في إطار ندوة حضرها سيد وزير السياحة وممثل منظمة اليونسكو في شمال إفريقيا وفي خاصة في الدول العربية. ثم الحرفيين ذات الكفاءة عندهم مبلغ مهم شهري يمدهم به باش يعاونهم باش يقوموا بهذا المجال التكوين هذي، وكذلك ثم دعم للشبان اللي باش تقبل على التدريب وتكوين هذي.
1: احتضن فضاء المدرسة العليا للفلاحة بمقرن في ولاية زغوان دورة تكوينية لفائدة عدد من النساء من الوسط الريفي والتي تهدف إلى تعزيز القيادة النسائية في مواجهة التحديات المناخية. من زغوان الزميلة حنان العباسي:
4: تختتم اليوم بالمدرسة العليا للفلاحة بالمقرنة دورة تكوينية التي ينظمها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والأعلام حول المرأة الكريجيف. المديرة العامة لمركز الكريجيف سونيا بن جميع تضيف:
5: كانت عنا تجربة في معتمدية عين درهم السنة الفارطة وسنة إن شاء الله في ولاية زغوان وباش تتواصل على يعني جميع الولايات، والهدف منه أنه نساهموا في تعزيز قدراتهم القيادية اللي هي تخليهم التحديات المناخية تكون فور وليست عوائق، من أجل إدماج اقتصادي، من أجل الفكرة في بعض مشاريع، من أجل مبادرة اقتصادية.
4: الدورة التكوينية تناولت محاور القيادة المناخية وتغيير وريادة الأعمال النسائية، كما تضمنت عرض قصص نجاح وتجارب ملهمة لنساء تمكن من أحداث مشاريع واستثمارات ناجحة بالوسط الريفي، من بينهن فاطمة جويد من نساء منطقة وادي الصبيحية بمعتمدية زغوان.
6: نعمل تثمين المنتوجات المحلية التابعة الطبيعية اللي هي تتمثل في الزيتون أخضر، معناتها نعمل الزيتون أخضر في الماء ونعمل الزيتون متمر بالشمس، ونعمل الكسكسي متاع القمح البيور الكامل منحه منه حتى شيء، ونعمل المحمص، ونعمل شوربة شعير أخضر وشوربة شعير شايح، ونعمل البسيسة، ونعمل الزيوت معناتها العطرية والطبية اللي هي الوي ليسونسيال متاع الكليل والزعتر والفليو والوي فيجيتال متاع القذوم والوي ليسونسيال، نعمل الريحان بريسك. حاولنا طورنا شوية مثلا في ماء وزيت الكليل عملنا منه صابون، ونبيعه معناتها الاستهلاك، نبيعه في المعارض، نبيعه بالكماندا. شاركنا مرتين بالمنتوج بتاعنا، مرة في كندا وشاركنا مرتين في الأردن. إنسان يلزم يكون قوي، يحاول يطور، يحاول يعتمد على ذاته.
4: حنان العباسي، زغوان، إذاعة المنستير.
1: تحت شعار حرك أفكارك واحمي مسارك، تحتضن مدينة المنستير بداية من اليوم الدورة الثانية للبطولة الوطنية الفردية للشطرنج بمؤسسة الطفولة العمومية بهيجة بن عبد القادر المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة، ومزيد التفاصيل.
7: بمشاركة 24 ولاية، زوج أطفال من كل مؤسسة، كما نستير عنا 24 مؤسسة، تقريبا عنا 48 طفل من ولاية المنستير، كذلك من كافة الولايات خدينا اللي قدم رغبته وأكد المشاركة من سنين 4-6، كل ولاية قداش بعثت من أطفال. هدف من التظاهرة هذه اللي هي بطولة وطنية دعم أواصر التعاون والتعارف بين الأطفال بكافة الولاية، دعم قدرات المعرفية واللعبية في رياضة الشطرنج، تنمية الروح الرياضية في اللعب، نشر ثقافة رياضة الشطرنج بين صفوف الأطفال كعنصر فاعل لحمايتهم من سلوكيات محفوفة بالمخاطر، تتخللها عديد الفقرات الترفيهية التنشيطية بين السباحة، بين التنشيط الجماهيري، بين خرجة لولاية المنستير نعرفوهم بالمعالم الأثرية. حاولنا نشاركوا المناطق الداخلية من كافة الولايات، من ولاية المنستير المناطق الداخلية وكذلك المناطق الداخلية لكل ولاية، نحاولوا باش نعملوا نشر لثقافة رياضة الشطرنج وحمايتهم من السلوكيات المحفوفة من المخاطر.
1: أذكركم بأبرز العناوين. إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر رسمية لتبسيط الإجراءات المتعلقة بإنجاز المشاريع، وستدخل حيز الاستغلال غرة جويلية القادمة. الجامعة التونسية لوكالات الأسفار تكشف عن خارطة طريق جديدة لتطوير القطاع. وإطلاق برنامج معلم الصنعة التونسية لتكوين جيل جديد في قطاع الصناعات التقليدية. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: يا كحلاوي.
1: من قلب الحدث،
2: من نبض الملاعب،
1: ومن أجواء كأس العالم.
2: كأس العالم
3: احنا والمونديال.
1: اخبار، تحاليل فنية،
2: هوامش،
1: ارقام،
2: احصائيات،
1: وجو المسابقات.
2: جو المسابقات
1: احنا والمونديال، البرنامج اللي قربك من الحدث ويعيشك كل لحظة من لحظات كأس العالم.

0: فريدوم فروم ديزاير. نبدأ معها ساعتنا الثانية من احنا والمونديال. الأغنية هذه اللي ديما تسمعوها في حجرات الملابس بالنسبة للمنتخبات المنتصرة أو المتأهلة في التظاهرات الكبرى. للأسف في كأس العالم سمعناهاش في فيستيرنا. سمعنا كان اللوم، سمعنا كان الإهانات للعناصر الأخرى، كل واحد يرمي المسؤولية على الآخر. ما سمعناش موسيقى باهية، ما سمعناش أجواء احتفالية كبيرة للأسف. كما نقولوا ممكن صنعنا أجواء على المدرجات، وتحية كبيرة برشا لكل جماهير التونسية اللي حضرت وساندت المنتخب الوطني التونسي كرة قدم، وإن شاء الله يعوضوها في قادمة التظاهرات الرياضية. كالعادة في احنا المونديال ساعتنا الثانية، مستمعينا الكرام من خلال مختلف فقراتنا باش تواكبوا جديد، وكيف كيف ربحوكم قميص الفريق الوطني لكرة القدم مريول ليكيب ناسيونال من إهداء سوسبور شارع طاهر صفر سوسة. ما عليكم كان تكلمونا على 73 460 800، 73 460 800. نسألوكم بعض الأسئلة عن تاريخ كأس العالم، ونصور أنه الكباتن ينجموا يعاونوكم ومنورين الحقيقة. نحب نجدد التحية لهم، دكتور أنور بالطيب مساء النور، شهاب حاج عمر أهلا وسهلا، وكيف نمسي على الكوتش شكري عيسى، وتحية لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، مدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام، محمد سيدية في الإخراج التقني، روف خضير على مستوى الديجيتال. وشكرا جزيلا لكم مستمعينا وين مسكم صوتنا عبر مختلف موجاتنا، وين ما تتفاعلوا معنا إما من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك أو من خلال قناتنا الرسمية على اليوتيوب. هذه احنا والمونديال في سويعة من زمان، باش نرجع معكم في فقراتنا بخلاف الربح، باش نرجعوا للقراءة لمقابلات اليوم، لكن البداية نرجع من خلالها الأهم الأخبار من خلال فقرة جورنال المونديال.
1: جورنال المونديال. جورنال المونديال.
0: جورنال مونتيال. ممكن من الصور اللي دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي انتم شفتوها برشا، هي الحاله نتاع القميص الوطني. شفنا الازياء المنتخبنا الوطني كيفاش الارقام تلاشت، سريع التمزيق، الشعار يطيح، ينجم يعبر لك على الوضعيه اللي فيها المنتخبنا الوطني التونسي كره قدم. وكنا حكينا على الاشكاليات والمشاكل بالنسبه لمنتخبنا، لكن هات خلينا نعطيو بعض الحلول المقترحه، والحلول تلقاوها كان مع الدكتور.
2: لديلي شكرا. احنا توا كما قلنا بدينا معناتها بالكونوا فشلنا وما حققناش الامال نتاع الاخوان التوانسه ومكتب جامعي معناتها اللي سبقوني، ولكني يقول لك التقييم وين، لكن التقييم راهو الحلول موجوده، ولكن يحتمل ما يحبوش يسمعوها. خلي احنا فرصه باش يكونوا يعني نعطيو. اولا اذا كان انت تحب تخرج من الازمه هذه، بل كل شيء فما تحديات للخروج من الازمه. أول تحدي هو تطوير التكوين بالاعتماد على مناهج حديثة تبدأ من مدارس كرة القدم ومراكز تكوين والأكاديميات العشوائية، الاستناد على مراحل النمو البدني والذهني للاعب والكباتن الأساتذة ويعرفوا ويفهموا فاش قاعدين نقول. اثنين، الاعتماد على علوم الرياضة. ما ناش قاعدين نعتمدوا على علوم الرياضة في التكوين اللاعبين متاعنا، ما يجي حد شيء من فراغرة. الرعواني ما ينجمش يوصلك لحد شيء. كيفاش تقول لي جن مثل تحليل الأداء، علوم البيوميكانيك، علم النفس الرياضي، علم التغذية، الوقاية من الإصابات، استعمال الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات. ثلاثة، احنا قاعدين أهله في المدربين، ما ناش قاعدين أهله في المدربين، قاعدين يجي عادي فهمت له الـ A والـ B والـ C وكذا وفهمت له، والناس كله وليت اللي حب يتكون يتكون،
0: ومش الناس الكل الحقيقة.
2: لا سيدي يفسواني المغروم المغروم.
0: حتى الجامعة كي تفتح دورة تكوينية للمدربين يعيطوا الأسماء معينة ويقصيوا أسماء معينة،
2: وحسنتنا وحتى في المكونين من خلال تأهيل من خلال التكوين المستمر ومواكبة أحداث المدارس التدريبية. ماناش منفتحين على المدارس التدريبية أخويا، هات عطينا المدارس التدريبية خلي تكونوا فيها. استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي اللي هم متفوقين علينا عليه، احنا ما عندناش فيش في تحليل المباريات، قياس الأحمال التدريبية. فما دي ناس مع احترامي المدارس ما يعرفش يقيس الحمل، ما يعرفش ياخذ البيانات، ما يعرفش يعمل يستوكيهم، ما يعرفش يخرج مستوى كل اي ملاعبي. فهمت بحكم الخدمه نتاعنا ساعات يعطيك قياسات غاطئه وخالطه وما بني على باطل فهو باطل. اكتشاف المواهب برلون با ربط خمسة ربط البحث العلمي بالممارسة عبر شراكات بين الجامعة والأندية والاتحادات الإفريقية والفيفا. في بالك فما برشا معناتها فلوس ودفون وبرامج وكل هذه الإدارة الفنية تخدمه وقت اللي تقنعها وتعطيها البرامج يتطور لك وقل له راني باش ناخذ معناتها ديفون على كرة القدم ونشر الديمقراطية كرة القدم ويعني ولا كذا في شيء هذا كل ما نجيبه فيه كرة القدم النسائية فيها بوكو ديفون ما نجيبه فيها واستراتيجية للنقل النوعية. شنو هي الاستراتيجية للنقل النوعية؟ دونك لهنا نعملوا استراتيجية وطنية تمتد يا أخويا من 10 إلى 15 سنة كما عملت المغرب وعملت الجزائر خلينا حتى مدن الجوار بأهداف ومؤشرات أداء واضحة إنشاء مراكز جهوية لتكوين المواهب وفق معايير موحدة تطوير مسابقات الفئات السنية وزيادة عدد المباريات. احنا في الرابطات الجهوية يقول له يجي نعمل 5 لي و5 ريتور مش تطور وغيرك يلعب في 30 مقابلة 15 لي و15 ريتور
0: لا زاد من لعب يوم زاد في غير غور القايل الأحداث
2: لا ولدي ما جيسمون تابع البرمجة قال الاستثمار في البنية التحتية والملاعب ومراكز الطب الرياضي ما فماش إرساء هوية لعب وطنية قولك البرازيل عندها كشي تكتيك إسبانيا عندها كشي أنا ما عناش هوية وطنية وكشي تكتيك نعمل به مع المرونة في الرسومات التكتيكية الأخرى اللي حكينا عليها ما حدش فما رسومات فيكس تعزيز الحوكمة والشفافية والاستقرار الإداري داخل الأندية وفي الناس المشرفة تشجيع الاحتراف الإداري بربي الركز هوا سيد شهاب هاي هاني جيتك مش احتراف اللاعبين الاحتراف الإداري ودبلومات وناس اللي يتعامل يخليهم أخويا مناجر معناتها احتراف إداري مش احتراف رياضي برك. الخلاصة في تكرار الإخفاقات والفشل اللي قلت عليه ما هو متكرر ولا اللي هو إخفاقات مكان يمكن أن يكون فرصة لإعادة البناء إذا تحول إلى مراجعة شاملة للمنظومة تقوم على التخطيط والبحث العلمي المطبق على الواقع التونسي نتأقلم معه والاستثمار في الإنسان والاستمرارية في التنفيذ الواعي التنفيذ الواعي الدائم المؤسساتي بدل الاقتصار على الحلول الظرفية كما جبان إرفيرينار هذا كحل ظرفي
0: صحيح.
2: ومش يحربوشة وما بلعنهاش المستعجلة الارتجالية اللاواعية الهزيلة.
0: شكرا دكتور. هذه بعض الحلول اللي اقترحها الدكتور لتطوير قطاع كرة القدم في تونس وعلى شليه نبنيه جيل جديد قادم نجم نصبه حتى 10 سنين القدام الفايدة نبنيه على أسس صحيحة ونبداوش في حلول ترقيعية. صحيح الجامعة التونسية لكرة القدم باش تنهي مشاركتها برشا فلوس في الكاس وبرشا فلوس هذوكم لازمهم يمشيوا لبلايصهم ولازمنا نحاسبوا ونمشيوا الفلوس هذوكم من أجل تطوير البنية التحتية يكونوا عندنا ملاعب يكون عندنا تكوين على مستوى الأصغر نعرفوا شكون نجيبوا زاد من خارج حدود أرض الوطن مش نجيبه ونكتس ومن بعد ما نلقاوش معناتها حتى نتيجة الحقيقة وقاعدين نشوفوا في الشيء هذا منذ سنوات. اليوم صاي معناتها فتنا الحيط المرتبة 48 على العالم الوقت ما عادش فما عنا 23 سبتمبر مواجهة أولى ضد أوغندا و27 سبتمبر باش نلعبوا ضد بوتسوانا في إطار التصفيات كأس إفريقيا للأمم ومعنا المنتخب الليبي وكما نعرفوا أنه المجموعة هذه ترشح واحد فقط فريق منتخب واحد فقط لنهاية كأس إفريقيا معناتها الله لا يقدر كما ترشحوش كأس إفريقيا ما تعرفش خاطر أوغندا من الدول المستضيفة فإنها باش تترشح مباشرة باقي المنتخبات فإنهم باش يلعبوا من أجل بطاقة وحيدة للتأهل للنهائيات. ربي قدر الخير إن شاء الله زينا المنتخبنا وإن شاء الله تتغير برشا حكايات وبرشا معطيات وطرق تسير كما قلنا احترافية للمنتخب خاطر الجماهير الرياضية في تونس والشعب التونسي يستحق باش يفرح به. نمشي ونرجع للمونديال. المونديال نجم نقوله دور المجموعات
3: بيت في دقيقة كم ترشمنا دي فولي يستنى فيهم المكتب الجامعي كي يروحوا غدوة ولعبوا الثلاثة أيام غدوة بعد غدوة وبعد غدوة إذن فما شكون مش يقعد باش يكمل الكوب دي موند خاطر الالتزامات مع الفيفا يلزمو فما شكون جي للوندمان يبداو يخدموا الفولي الأول ليكيب ناسيونال دون دي موا تلو موا تبدا في عندك ماتشوات معناها ليست بجوار وستاف والليست نتاع الرزنامة الوطنية البطولة الوطنية شكون موجود تونا نعرفوا 16 14 شكون تيح ما تيحش راهم فماش راحة
0: احنا والبلاغات شفنا بلاغات نتاع جمعيات تطالب باستقاله المكتب الجامعي.
3: لا لا مش
0: شفنا بلاغات نتاع جمعيات زاد تساند المكتب الجامعي ولا حتى على الانقسام حتى الفشل ولينا نبرروا له معناتها بالنسبه للمسيرين
4: البلاغات بالمصلحه.
0: ايوه المصلحه
4: المصلحه البلاغات بالمصلحه
0: بعد تولي مصلحه فرديه ومصلحه شخصيه ومصلحه ضيقه. معناتها ما عادش نحكيوا على دراب وبلاد وما عادش نحكيوا على شعار ولا زمن المشاركه للمشاركه. اليوم الحقيقه المشاركه تحش 48 مرتبه نتاعك اسوء منتخب راه يشارك في كاس العالم هذه معناتها ذم بالحصايا بحصيله وبالارقام.
3: انا النقد اللي باش تسمعوا لازم تسمعوا وتسمعوا فما النقد راح مضبين الكل اي بلاتو والاي فني والاي كرونيكور والاي حد يهمه شان الرياضه في تونس يلزم ينقد النقد بناء نقد باش نوصل به الاوبجيكتيف. خاطر شفت كاش نحكي فما ساعات فما استهزاء ياسر مع في البلاتوات استهزاء الكره التونسيه على المدرب التونسي على الاداره التونسيه مش نوصل كي نستهزاء فما طريقه حضاريه وفما طريقه باش نوصل بها للهدف نتاع لا غالب طحنا النيفو تحرام مش كملوا مش مكتب جامعي هذا
0: أيه.
3: ارجع 5 و10 15 نعمل تالي والمشاكل والمشاكل كل مشاكل من في الجمهور مشاكل في الاداريين كما قلت لازم احتراف اداري لازم تصبر على الانترنور الفورماسيون راهو عندنا الطاقات الفنيه من الصغار موجودين
0: أيه.
3: طريقه لي زورير نتاع لي زونتيرمون التوقيت تعرفت الناس كل تقرا سكايب الستة جين مستير برك هوني بار اكزومبل تيران ترتون من ليكول حتى لسبوار الناس كل تخرج الستة هذا واقع جي رزمون ترى مسير سنترال باقي باخر عنده وانت ترى لكن هذاك مسير باركزون إذا ما تخرج إذا ما تلقى على كومبلكس آخر باش تعمل فيه دو تروا
2: شكري
3: الزناكس الموجودين
2: فعال صغير لو تسمع راهو احنا رانا في مؤسسة وعنا سياسة عمومية للرياضة التونسية ما غير بين قوسين خليني باش نقولها العنوان الدكتوراه الثانية متاعي في القانون العام والعلوم السياسية هو السياسة الرياضية السياسة العمومية للرياضة في تونس يعني والنصوص والقوانين راهو خارق العادة وموجودة وترسانة كاملة نطبقوها عندنا سند قانوني نطبقوا به ننجحوا به ولكن هل هما واعين به في تطبيق السياسة العمومية للرياضة التونسية ولا السند القانوني موجود اللي خليك طبق شيء الموجود في النصوص متاعنا أتوا النخبة أتوا كذا يعني حلول هذه حلول علمية قانونية يعني مستمدة من النصوص القانونية للسياسة العمومية للرياضة التونسية ولكن هات نفهموها وهات ونطبقوها
3: فما علامة ستوب وعلامة الضوء الأحمر التطبيق قضايا كلمة التطبيق
2: أيوة.
3: مازالت واقفة قدام ستوب ولا على ولا
2: ولا تطبيق علمي من العلوم راه عندك اليات تطبيق تمشي
3: كل شيء موجود
2: يا شكري تمشي للطبيب باش تعمل عملية
3: لجور باش نطبقوا دون لي بون سونس رحنا عندنا كفاءات كل كما قلنا عنا طب وخرجوا البرة عنا مهندسين عنا كل شيء عنا حتى الكفاءات راه طونسيون الكفاءات الرياضيه معناها من الكل من الكيني من الطبيب من الادجوان لونتورنور للبريبار للستاتيستيك كل موجودين نهار تتخول له وتحضر له وتعطيه الاريحيه وتعطيه في ثقه الكونديسيون من الاولى تختار الكومبيتون خاطر الناس كل ما في كل ما في كل دومين موجود
2: هودي استأنس
3: طبق تو توصل
2: استأنس بالخبراء نتاعك مش لازم تعطيهم لا مناصب ولا تعطيهم شهري قول يا خبراء تونس في علوم الرياضه وفي الرياضه وفي القوانين بربي اجاو اعطونا المخرج وخلي الاخر خلي ياخذ البوست وياخذ كذا وياخذ الامتيازات اما راهو ما نجموش نسكتوا شيء انت العلاج عندك وما يناديلكش باش تسمعك لا اخويا اسمع لانه سياسه الدوله والسياسه العموميه للرياضه التونسيه ونظامنا يحبوا كونوا نوجهوا وقرونا باش نوعيوا ونوجهوا ونعطيوا
0: باش نختم معك في صاشي
4: دكتور ممكن فما اشكال كبير في تونس ممكن توافقني فيه الراي هو اللي ما خليناه زاد في الرياضه نجم نستثمر ونجم صغار الا هو التعليم الدراسي في تونس والتوقيت
2: حل من الحلول
4: الفئات السنيه الصغيره ما عندهاش وقت تشوف معناها التونورير الموجود في التعليم في تونس تلقاه طفل صغير يقرا من 8 إلى 6 تاع العشيه
2: اي الاشكاليات هو التنسيق بين الوزارات الفاعله وزاره التربيه ووزاره الرياضه ووزاره الصحه باش هذا ملايه فما دي ميكانيزم فما دي كونفونسيون وفما برامج يقعدوا بعضهم الحلول موجوده
0: واضح هاي نحكي شويه كاس عالم نحكي على المقابلات نتاع اليوم برشا مقابلات لحساب الجوله الاخيره من دور المجموعات لكاس العالم المنتخب الفرنسي ضد النرويج واحده من اهم المقابلات نحكيه فرنسا اليوم بعد ما تفرجتوا على أهم المنتخبات وأهم المقابلات، فرنسا هي في المنتخب المرشح الأول أو الثاني للحظ اللقب. كيفاش ترى المقابلة هذه كوتش شهاب فرنسا النرويج؟
4: ممكن مباراة هذه مش نشوفه منتخب فرنسي في اختبار حقيقي أكثر من مباراة الفارتا. ممكن الشوط الأول مع السنغال كنا شفنا فما ندية بين الفريقين. منتخب نرويجي شفناه معناه منتخب الحقيقة عنده قوة هجومية كبيرة، كيف تنظيم محكم للفريق ككل، يعرف وقتاش يدافع عن بلاك با ويعرف وقتاش يخدم البريس نتاعو ريكوبيراسيون اوت. شفناه في زوز مباريات يتحكم، معناه يعرف يتحكم في مغرب ردهات المقابلة حتى في اللي طون فابل اللي يمر بهم. نشوف هو المنتخب معناه يلعب بلاك با ويولي يلوج على الترانزيسيون رابيد والسباس اللي يخليه الادفرسير، مع وجود أناند كقلب هجوم معناه إضافة كبيرة، 4 أهداف، ريتم زاد، نشوفوا تصعيد الاكسيليراسيون وشانجمون ريتم موجود زاد في المنتخب النرويجي اللي يملك زاد الحقيقة بخلاف أناند يملك معناها لاعبين ممتازين.
0: أوديغارد
4: سورلوت لعب أتلتيكو مدريد، والمنتخب هذا كما حكينا معناها استراتيجي متاع منتخب النرويجي والجامعة النرويجية عنا معناها توا عامين ثلاثة سنين نسمع من المنتخب النرويجي قاعد يقدم في مردود كبير. شفناه في التصفيات مع المنتخب الإيطالي انتصر عليه ذهابا وإيابا. كما قلت لك مباراة صدارة بالنسبة للزوز فريقين، المنتصر باش يكون هو متصدر المجموعة متاعه. المنتخب الفرنسي كما حكينا معناه من أول الدورة مرشح كبير للفوز بكأس العالم. نشوفه في شاك بوس بالنسبة للمنتخب الفرنسي، سواء في الديفونس سواء في ميليو تيران سواء في الجوار أوفنسيف، فما ديما دوبلور. شفنا بين المباراة الأولى والمباراة الثانية كان غير المدرب مثلا في الجوار كولوار أغوش، تغيير ديزيرو دوي بباركولا. شفنا أوليزي في مركز جديد، ممكن مركز ومش مركز خاطر واخو أكثر ليبرتي في المنتخب الفرنسي، هو ان الكترون ليبر قاعدين نشوفوا فيه معناها حتى لي اسيست ولي باس كلي قاعدين يخرجوا من ساقيه هو، مع وجود السرعه الكبيره لمبابي وديمبيلي وكما حكينا باركولا وديزري دوي. شفنا المنتخب الفرنسي ساعات نشوفوه نقولوا قاعد يقبل في اللعب لورك هو ذاك لا سيتان شوا. ومنذ مواسم الحقيقه مع ديدي دي شون شفنا المنتخب الفرنسي اللي ما نشوفوش برشا بوسيسيون دو لا بال وبرشا شدان كوره وبرشا كونسيرفاسيون، اما نشوفوا كونو علاش قلت لك هذاك اختيار، نشوفوا فيسع معناه حتى مع المنتخب السنغالي ولا المنتخب العراقي، نشوفوا فما برشا اوقات المنتخب الفرنسي يركن للدفاع ويطيح اكثر في البلوك نتاعو باش يخلي الاسباس في لو دو نتاع ليكيب ديفونس ادفيرسير، ويلقى البوسيبيليتي نتاع لي ترانزيسيون رابيد نتاعو مع الجوارات السريعين الموجودين في الخط الهجومي. ونشوفوه معناها في ساعه يوصل للكاج، وتشوف حتى معدل الاهداف المنتخب الفرنسي، مباراه اولى 3 أهداف، مباراه ثانيه كيف 3 أهداف. دونك نتصور مباراه باش تكون شيقه، نشوفوا فيها زوز منتخبات قويه واختبار كما قلت لك حقيقي للسؤال النرويج سؤال فرنسا. ما بالقوة هذه معناها موجودة نجم نشوف المنتخبات هذه نجم تمشي لأكثر بعيد في كأس العالم ولا.
0: والأجواء ممتازة ممتازة ممتازة بالنسبة للمنتخب النرويجي. نحكي ولنا معناتها التفاتة متاع الشعب كامل، ملك يغني مع الجمهور، احتفالات، رقصات،
4: برلمان
0: تصاور فيديوهات. معناتها من العام 98 رجعت اليوم منتخب النرويجي لكأس العالم وقاعد تقدم في كومبيتيسيون محترمة. للأسف ديدي ديشان ماهوش باش يكون اليوم على بنك البودلاء، روح لفرنسا بسبب وفاة والدته، هك علاش باش يكون المدرب المساعد نتاعو كل ما قالها شكري قديد المرات كيبدا عندك ستاف باهي جاي ستيفان راه من افضل المدربين في أوروبا وإنسان متكون، وحتى كيما ديدي ديشان سبحان الله معناتها ما يلقاش الحلول، جي ستيفان هو اللي يلقى الحلول. المنتخب الفرنسي في التغييرات في طريقة التعامل وتقدير كبير برشا حتى من اللاعبين يخافوا منه، نحكي كلمة يخافوا منه، يخافوا منه جي ستيفان خاطر إنسان ستريكت برشا، إنسان منضبط برشا. ديدي ديشان صحاب برشا أكثر مع اللاعبين أكثر من جي ستيفان اللي هو يعتبر من الناس اللي كونت وخدمة برشا في كليغ فونتين وكانت عنده تجارب كبيرة برشا، أما يقعد ديما هو في الظل رغم أنه نجاحات كبيرة برشا. المنتخب الفرنسي عنده فيها نسبة نجاح كبيرة وكبيرة برشا، كما كان قبل روجي لومير الاسيستان تاع إيمي جاكي وتوبنات وقت الخدمة تاع المنتخب الفرنسي على شيء هذا. فرنسا منتخبة المؤهلة، النرويج تقدم في مقابلات محترمة، البرتغال كريستيانو رونالدو رجع مركز أهداف، هل هي استفاقة الأسطورة؟
2: أيوة شكري عندك
0: لا لا مش حسب على ميسي
3: لا لا لا أسطورة موضوع واحد مش مش حكي عليهم. أنا قلت لك إحنا 15 عام ولا أكثر نعيشوا مع ميسي ومع ومع رونالدو. ميسي موهبة إلهية، لما أنا إيش أقولك ميسي ميسي له وقت لازم يفنتي فنتي
0: يعطيك باس. تقول موهبة إلهية على أساس ميسي ماهوش قاعد يترين، مش قاعد يتطور، مش قاعد يطور في روح،
3: لا لا مش ممكن يتطورش. أوزر أنت كي قالوا مشاو لأمريكا يقولك أنا ما مشاش بيه، ما مشاش السعودية، مش بيه مشاش كما رونالدو
0: مستوى أعلى.
3: عرفوا نمشي وشوف امريكا وشوف ما قال له امريكا والنيفو طايح ويلعب مع سامحني في الكلمه نقول معنا في نيفو طايح كذا، شوف كيجي الكوب دي مونتش يعمل، شوف الراجل شي يخدم اظهر ما وما ما رونالدو رونالدو حاجه اخرى اكسترا تيراس تاع خدمه رونالدو. ولكن في معناه في ماتش كيما ضايع على داكورد وماتش مش مش فريق كبير لعب معاه ضد ودوزك، ولكن الهدف الثاني بساق اليمين وانقل فرمي زاد سبا دوني للناس كل. انا انسان يعرف داكورد وكانت انتقادات كبيره وكيفاش ما يلعبش ومزمو ما يلعبش ماتش كامل موجود راهم اساطير كيما هذوما جمش تحكي معاهم
0: ونفحوا في تاريخ كاس العالم يسجل في 66
3: مثلا كادو تعطي لان جرون جوور ما عملش كارير كبير هي نيمار كادو للكوب دي موند كادو
0: مش كادو هي مفروضه عليه باش نكون واضح
3: لا لا باش نقول لك انا كيف
0: الجامعه البرازيليه مفروضه من قبل شركات كبيره عملاقه هما لي سبونسور تاع الجامعه كلموا انشيلوتي قالوا عيط له انشيلوتي ماهوش مقتنع فرضوا على انشيلوتي انه عيط له على عنده وقت باش يمدوا له العقد نتاعو. اش خلى رئيس رئيس البرازيل تكلم قال اول مره نشوف في حياتي لاعب كره قدم يخدم اونليني معناتها يخدم عن بعد وقاعد يبيع ويسوق في المنتوجات نتاع الشركات هذه وقاعد في النزل نتاع المنتخب ماهوش قاعد يلعب
3: من الوقت تو مع الفيفا انا باش بدولي عملنا 48 ايكيب شو اللي 64 ايكيب خاطر قلت لك تجاره بزنس رانا في عالم كم احنا تو يساعدناش باش نوليو 32 ايكيب في تونس ما يساعدناش يساعدنا 64 ساعدنا باش نمشيو اكثر وفلوس وماش انت تو بكي قلت حكيت لي 45 مليار شو ما 45 مليار
0: 35 مليار
3: 35 مليار جابتهم الاسبيرانس وكوب دي موند اش عملت بهم هزتش ديمي فينال خاصه وخرجت لبرا او في كيب
0: لازمك تعرف
3: 35 اللي جابتهم 30 و25 مليار الاسبيرانس ما عملت بهم شيء
0: اكزامبل لا مع كل احترامات النجم الساحلي وقت كاس البطوله العربيه كيف كيف مع تقريبا
3: كل احترامات النادي لكن 35 مليار تونس
0: فما مشكله نتاع حوكمه
3: حوكمه ما لكن احنا ما لازمكش تغزر
0: باش ما نفرضوش مع
3: الناس كنت تهز فيها ورقه خضراء بربي رحنا مصلحة العام مصلحة كره قدم تونس شوف توا حسبوش فلوس حسبوش فلوس الوضع السياسي والرياضي في تونس ولا الوضع الرياضي بصفه عامه هون في تونس ما حسبوش احنا شفنا شنو قدمت ال11 جوار ال14 وال15 وال20 جوار الهبطوا شنو قدموا مستوى ما قدموش هذاك كيما قلت انت الروتروفيزور شنو موجود لكن نجموا راهو عندنا كيما كانوا جوارات قبل وتخلقوا جوارات وكونوا احنا المشكل في التكوين التكوين راهو مش كلمه تكوين كيما قال لك من التوقيت من العدد ساعات التدريب من ليكول للسبوار حتى للسينيور الكاليتي لي فورماتور المكونين هو مكون مؤهل باش يكون الاصناف الشابه ولا لا محطوط الشهريه نتاعو شيخو الاولياء تدخل الاولياء تدخل المسؤولين الموجود يزم يكون موجود حوايج هذوما علاش قلت لك حصه كان نعطيو بال بال بال بالارقام شنو يكون موجود. مش ما عندناش عندنا خاطر تونس حب يلا شفت انت ما سياسي ولا دكتور ولا مذيع ولا مقدم برامج ولا حتى الاطر يحب يوصل حتى الجور يحب يوصل الناس كل تحب توصل وعندنا باش يوصل وعندنا الكاليتي ما نحبش بربي رحنا كل توانسة سواء بين ناسيونو ولا موجودين هذاك ما يلعبوا البرة موردين البرة وإحنا توانسة كل توانسة وشوفوهم يحبوا يعطوا لي بلوس الماكسيموم اللي كان نختاروش اللي يجي مش نيمبورت كي خاطر احنا دي كادو واحنا قيمه الملاعب في البطوله التونسيه ما نحبهاش تطيح وهذه كلمه للجوارات كل من ليكول حتى للسينيور فيقوا وخدموا وراه هذيك خنتك عز خدمه في العالم يا دكتور راهو لاعب كرة قدم تلعب في ساعتين ثلاثة في النهار و23 ساعة و24 ساعة معناه 21 ساعة وانت مرتاح عارف فاش تخدم تسوق روحك سيرتوك ربي يعطيك موهبة عارف فاش تستغلها
0: صح فض عليها
3: دون طول صوص من النواحي الكل والأولياء يا ودي راه مش ناس كل الأولياء تحب تطلع جوار كل ميسي ورونالدو شكونوا أي جوار في العالم دي جران جوار صار طلع أولادهم راهو عطاك ربي وما عطاكش ما كان عارفش تلابيه وما تظلمش راهي الدمعه نتاع الصغير نعاودها لك راهي دم هابطه مش دمعه كي تظلم مربي ولا فورماتور ولا مسؤول على حساب راهو كل وليد صغير اللي جاي بقايم السبعه نتاع الصباح في الشارع صاحبه يلعب ساعة هو يلعب درج وما يلعب الزوز ثلاثة ماتشوات راي حرام كروي
0: هذا موجود للأسف في عديد النوادي وعديد الأكاديميات به احنا نسمع موسيقى ونرجع لكم مستمعينا بعد شوية في فقرة لعبة سهلة عنا قميص باش ناديو مريول للفريق الوطني من إهداء سوس سبور شارع طاهر صفار سوسة معليكم كان تكلمونا على 73 64 800 نظرا لذيق الوقت ناخذوا نحاولوا ناخذوا تليفون ولا اثنين ونهديو هذا القميص وأسئلة سهلة في تاريخ كأس العالم والدكتور ينجم يعاونكم عنده ثقافة رياضية كبيرة برشا خليكم معنا اخترت لكم بيلا تشاو هذه ذات من السير

Suomen seinä. Lada seinä.

0: رجعنا لكم مستمعينا 46 دقيقة من إذاعة المنسير، 12 دقيقة فقط تفصلنا عن نهاية موعدنا لليوم. حكينا برشا كأس العالم، حكينا برشا على المنتخب، حكينا على الإشكاليات، حكينا على الحلول. أما رجعنا لكم في لعبة سهلة، موعدكم باش تفوز معنا بقميص المنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم من هدايا سوس بور شارع طارس فار سوس. أما اللي كان جاوبنا على الأسئلة متاعنا، وموعدكم باش يكون من خلال لعبة سهلة. نقولوا ألو على السلامة مدام مريم. مساء النور مدام مريم.
1: عسلامة، مرحبا.
0: شنو احوالك؟ لاباس؟ صحه؟ لاباس
1: الحمد لله.
0: شحوالكم انتم؟ الحمد لله. مغرومه بالكره ليلى؟
1: والله الحقيقه
0: شوي
1: في المنتخب.
0: في المنتخب. والمسيو صعيب يتفرج في الكره، يقوم الاربعه ماضي ثلاثه
1: المنتخب على المغرب على البرازيل على الكل مع بعض.
0: والله طيع على الكل هذا.
1: ماشي الكره على طول محلوله.
0: الله، معناتها انت من السيدات المناضلات اللي تجاهد وتقوم مفجوعة قبل الليل إذا يبونتوا مزيان نتصور.
1: لا الحقيقة وضعي لا يقدر لي كي نبدأ
0: راقة
1: النهار نتزع
0: راقة ونصور الجمعة ذي على أصابه على الإكيب ناسيونال والمردود المخيب للإكيب ناسيونال.
1: والله أنا هي اللي أصابي معها راهو الحقيقة مردود ضعيف ياسر.
0: صحيح
1: ديجا، وتمنينا يكونوا أفضل من هكا برشا الحقيقة.
2: عندك حق مدام،
0: عندها حق، عندها
2: على خاطرش تمويل ليكيب ناسيونال من الاداءات نتاعنا زاد اللي ندفعوا فيه.
0: صحيح.
1: لا اطار من الاداءات هذيك هو معناتها البهرج نتاع البلاد كلها. معناتها الانسان كيف يشوف ليكيب ناسيونال نتاعك يشوف تطوراتك تقدماتك في البلاد الكل، هما اللي يمثلونا معناتها في العالم تو.
2: يعطيك الصحه مدام.
3: لا لازم تكون مدام كونفوكي اي كومبري من كان فما
0: تقييم
3: جلسه تمشي معاهم كي تعطيهم زوج كلمات كيما ذوما يهز فيه البركة.
0: اي وغششتوا لي راجلي صحيح.
1: هو كان يجيب لهم راجلي سيء.
0: بخلاف المنتخب الوطني التونسي، انت شكون المنتخب الاخر اللي تفرج عليه ويعجبك مثلا طريقة اللعب نتاعه؟
1: والله المغرب مندهشة بالمردود نتاعهم وديما يوجعني قلبي كي نتفرج فيهم الحقيقة.
0: على بلادي. لنا نطيحوا في المقارنة الحقيقة، هربوا بينا بسنوات. والمنتخب المغربي باش يواجه منتخب هولندا، هل المغرب حسب رأيك وتوقعاتك قادر على مفاجأة المنتخب الهولندي؟
1: والله هو إن شاء الله الحقيقة، ما دام نحن المغرب العربي كنا كتلة واحدة بيد واحدة، وهما الحقيقة المردود نتاعهم هاو قلت لك تبعتهم أنا شوية شوية وعاطين مردود نجم يربحوا.
0: ان شاء الله ان شاء الله يتاهلوا، وان شاء الله نشوفوا المغرب تمشي لابعد ما يمكن في هذه في هذا المونديال. انت محظوظه مدام مريم، معك الدكتور والكوتش شهاب والكوتش شكري، باش نطرح عليك بعض الاسئله على تاريخ كره التاريخ المونديال وتجاوبنا بالاجوبه الصحيحه او نجموا يعاونوك. لا ما تصعبش عليك، ما تصعبش عليك. اكبر هداف في كاس العالم هو الأسطورة الكاميرونية روجي ميلا. تعرفوا روجي ميلا نصاب؟ قديش عمر وقتها سجل أكبر هدف في مونديال 94 ضد المنتخب الروسي؟ قديش كان عمره؟ 38 عام، 42 عام ولا 44 عام؟
2: دي بخت له
0: قديش؟
2: الوسط
0: 42 عام و39 يوم هي الإجابة الصحيحة. برافو مدام مريم، إجابتك صحيحة. ولا متبع
1: مظهر هو عجبني 42 عام.
3: اي مظهره باقي
0: باهي 42 عام و39 زعما كريستيانو يحطم رقم
1: كبير خاطر فما كبير 42 عام هكا في بيدي ولا
0: هو كبير. هو كان حطم رقم القياسي في مونديال 90 وقتها عمره 38 عام وشويه، وقت تم استدعاء رئيس الجمهوريه وقت استدعى ليكيب ناسيونال، لان باش نحكيوا على تداخل السلطه مع الكره. ومن بعد حطم رقم القياسي نتاعو في مقابله ضد المنتخب الروسي عام 94، ولليوم نتصور رقم مستحيل انه يتحطم، عمره 42 عام سجل الهدف هذا. باه سؤال ثاني، من هو الحارس الوحيد اللي في تاريخ كؤوس العالم الذي فاز بجائزه افضل لاعب في المونديال؟ شكون الجارديان؟ ما نصورش لا مهيب الشامخ لا ايمن الدحمام، شكون واضحين معنا؟
3: هذه اللي فاتني حارس
0: لا مانيش حارس. هل هو لافياشين اوليفر كان والا بوفون؟
1: لولاني
0: لا
4: طلياني
0: لا وما هوش طلياني، الماني
3: وسطاني اوليفر كان مدام.
0: امشي مع الكوتش، امشي مع الكوتش، مع الكوتش شكري. أوليفر كان، برافو إجابتك صحيحة. مونديال 2002 أفضل لاعب كان أوليفر كان. نورتنا مدام مريم، شكرا جزيلا على التليفون نتاعك، ويعطيك الصحة على روحك الخفيفة، وإن شاء الله ديما فرحانة لله، وإن شاء الله يعوض هالك ليكيب ناسيونال في النسخة القادمة إن شاء الله يا ربي.
1: ان شاء الله ما بينا والله. هاو تاو نورمال مو شافوا هما شنو اخطاهم، ولازم يصلحوا مرويحهم. شعب كامل وراهم، ماهمش وحدهم.
0: صحيح صحيح. وباش نقعدوا ديما نساندوهم، مش ديما نقعدوا نحبوهم،
1: احنا بلادنا تونس ونحبوهم بدلوهاش. اما هات ينورونا،
0: هات هات نشوف هذا يترجم على أرضية الميدان، يغيروا على الكلماريولة ذاك، ويخموا في الناس التعبة اللي تشجع فيهم وتقوم في الفجاري، وإنهم يقصوا لهم اللي تاكس باش يمشيوا، يحاولوا يمشيوا في بلاصتهم في الرياضة التونسية،
1: يمشيوا
0: ناخذوا مراقبين. شكرا جزيلا يا مريومة، نورتنا، ألف مبروك. الله يخليك، شكرا جزيلا. مريومة هي الفايزة معنا اليوم بالكادو نتاعنا من أديسو سبور شارع طارس فرسوسة. أي كباتن، كلمة الختام، كيفاش كانت حصة اليوم؟ نبدأ معاك دكتورنا.
2: أنا الحصة معناتها كالعادة معاك هديلي متميزة، ومع الأخين كليكم، مع الفريق التقني اللي مصاحبنا، ولكن أنا باش نحب نختم اللي يكونوا كاس العالم توا منه غادي الأدوار الجاية، دعوة إلى كافة الجماهير الرياضية لمتابعة الكاس العالم كله ونفرجوا فيها، لأنه باش تحضروا على نسق مغاير للمقابلات. فرق التحليل متاع الأداء في كافة الفرق الأخرى قاعدة تخدم ليلا نهارا على المنافسين متاعهم الثانيين وفي ناسهم، وخاصة دعوة إلى تنمية وتقوية الوعي الجماعي للمصلحة العامة التونسية، وإحنا قادرين. وهذا الوعي الجماعي ما يتكون كان معناتها بهكا هذا حوارات، ولأنه قوتنا في الانتماء لتونس ما تنحاش متزيد، وريدوا كان المسح العامة ونخدموا على الوعي الجماعي، لأنه تونس غدوة خير.
0: هذا ما نتمنى، إن شاء الله غدوة خير. كنت شكر بعجالة، اليوم عنا برشا مقابلات، عنا برشا أجواء كاس العالم، النسق متاحة بشير تفاع، قيمة المقابلات والرهان ما عادش فما توا مجال للخطأ، نجوم كبيرة ننتظر في الأداء متاحة، حكينا على تأكيد كريستيانو رونالدو أنه بدأ يرجع، ميسي أكد، كيليان مبابي من أفضل عناصر، أوليزي من أبرز النجوم، إيرلينغ هالاند من أفضل المهاجمين على الكرة الأرضية اليوم، برشا عناصر قاعدة تأكد في المستوى متاحة، وأنه الندية والمستوى خاصة سيرتفع مع قادم الأدوار الإقصائية.
3: صحيح، الدور جاية كبيرة، سيرتو شو أقول لك، مقابلة كبيرة بين هولندا والمغرب، واحد من الناس ما عندي شك في انتصار المغرب مع كل تواضع.
0: وعندك مقابلة أخرى مهمة هي الجزائر والنمسا، الزوز منتخبات يساعدهم ما يحبوش
4: يربحوا.
0: علاش ما يحبوش يربحوا كل شيء؟
4: خطر باش يقابلوا اللي يجي في المركز الثالث، باش يكون المقابله
0: في امريكا ضد الولايات المتحده الامريكيه،
4: الولايات المتحده ولا ضد سويسرا، اللي يجي في المركز الثاني،
0: اللي يجي في
4: المركز الثاني يقابل الولايات المتحده الامريكيه.
0: لا، اللي يقابل الولايات المتحده الامريكيه هو اللي يجي في المركز الثالث، هيك علاش ما يحبوش يربحوا؟ نصور الاثنين يحبوا يتعادل.
3: لا، ان شاء الله ان شاء الله اغلبيه الفرق الافريقيه، لان بالحق
0: ان شاء الله كوديفوار زينه، السنغال
3: زينه، صحيح، والجزائر ان شاء الله ما احنا الحظ، لكن نستوعبوا الدروس، وان شاء الله بصراحه اعلى صرت معناها هرم في السلطه، كيف لربما يوقع تقييم، يزم يوقع تقييم، يزم يوقع حساب، لا مش باش حساب الاشخاص، شوفي كونتر الشخص في انسان هذاك ولا الناس كلها، وانا شاده تو حسين وزياد، لا لا لا لا، قلت لك هذه صافي 10 ما تحطش في زوز هذوك، بالناس برك الناس الكل موجودين اي كومبري منهم موجود، ولكن راهو نلوجوا باش نحسنوا كيما قلت لك القوانين وتطبيق القوانين والتصليح، يلزم معنا دي رينيون سيريو، مش نامبورت كي باش تجي كما تعاملت دانيير مون، معنا يجي نامبورت كي
0: يسألوه
3: شكون الانترنت التونسي البراني، معنا هذه تو جلسة عامة، واحد جلسة كاملة، ما يلزم بصراحة جلسة تكون ناس كل ثم ناس دي كومبيتون، ناس
0: والله نتمنى انها تكون مفتوحه للعموم، تتعدى في التلفزه، خلي الشارع الرياضي وش المواطن، لا خلي كل شيء
3: يظل في كونتر، يعني علاش شفت انت الفيسبوك تو والنوادي دار بالفيسبوك، اللي دار فيسبوك رئيس جمعيه ولا انترنور ولا جوار يظهر فيسبوك ما يوصلش في دومين، هو ما دامك محطوط مسؤول ولا اذا تحط مسؤوليتك، ما تخوش خاف من الفيسبوك وخايف من معناها مراكز التواصل الاجتماعي، لا لا لا لا، هذا عندك انتخبوك الجمهور تاع الفريق الفلاني انتخبوك ولا تكون في مستوى ما دام قدمت معناها الترشح نتاعك تعرف عندك بروجي والبروجي مو سهل مش على عام ولا عامين.
0: شكرا شكري نختم معك شيء بكلامك صحيح الثالث يلعب مع سويسرا.
4: بالنسبة للحلول بالنسبة لي أكبر مشكل نشوفه في الرياضة في تونس ولا خاصة في كرة القدم التونسية هو التداخل. تداخل كبير نشوفه فيه في المراكز ولا في الصفات ولا في المسؤولين. لازم كل واحد ياخذ التاش متاعه ويهتم بالتاش متاعه. معناه يعني كمسؤول في الجامعة التونسية مسؤوليتي مثلا مش نجيب مدير رياضي. من بعد أنا ما عادش نجي للمدير الرياضي نقول له شكون يحط انترونور. المدير الرياضي هو اللي يختار يعمل شو بتاعه يقوم المدرب كيف المدير الرياضي بعد ما يجيش هو يدخل في المدرب باش يقول له شكون اللي يجيبه اللي جوار اللي يجيبوه. كي نعرفوا كل واحد وين يوقفوا اللي تاش نتاعه وشنو اللي تاش نتاعه وقت الناس مقدموا بكره قدم تونسيه ولا بالرياضه التونسيه كيف عندنا الاعلام زاد الحقيقه مساهم زاد في الإشاك اللي موجود في المنتخب الوطني خاطر نشوفه الحقيقة في ديبلاتو كما قال الأستاذ كما المسؤول نجم يكون لازم يكون عنده ديبلوم حتى بالنسبة لي أني الكرونيكور ولا مش يكون موجود في في في في بلاتو لازم يكون عنده نيفو معين ولا كيف يكون عنده ديبلوم زاد معين خاطر مش معقول زاد الناس كل تلقاه ما عندوش حتى علاقه بالرياضه ولا ما لعبش الرياضه ولا ما كانش لاعب كره قدم باش يجي يحكي في كره القدم كلك سؤال للدومين معنا
0: صحيح
4: وصل لي نوصلوا للمستوى هذا
0: يعني كنت تتحمل مسؤوليات يعطيك صحه كل شيء الموعد ان شاء الله جد معك نهار الاربعاء بحول الله. شكرا دكتورنا شكرا كوتش شكري صحيح. احنا وصلنا لختام هذا الموعد تحيات محمد صديق في الخرج التقني رفاق دير على مستوى الديجيتال مدام علي المنصوري في تنسيق الشرف العام لحظات يكون حاضر معكم زميلنا صديقنا الهادي عزيز في موجز الساعة السابعة للأخبار متابعة طيبة لبقية برامجنا بسلامة.
5: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7 هي ريحة القهوة والزعتر المنثور هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال هي الترحال في المجال

0: هو أن الحرفاء المعنيين يمكنهم تقديم مطالبهم عن بعد عبر المنصة الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي لبنك التونسي للتضامن. أعلن محمد علي تومي رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة اليوم أعلن عن توجه الجامعة نحو تطبيق برنامج العمرة الموثوقة، وهي علامة جودة وطنية سيتم تجديدها سنويا وتخضع لثلاثة مستويات رئيسية. المستوى الأول خاصة هو القانوني، والذي يهدف إلى الضرب على أيدي الدخلاء والمضاربين في القطاع والذين أضروا بسمعة وكالات الأسفار الشرعية. دعت الوكالة التونسية للتعاون الفني اليوم كافة المتعاونين الذين طلبت منهم مؤسساتهم الأصلية إنهاء وضعية إلحاقهم والالتحاق بمراكز عملهم بتونس إلى الالتزام بالقرارات المتخذة في شأنهم واحترام الإجراءات والترتيب الجاري بها العمل. وأكدت الوكالة التونسية للتعاون الفني في بلاغ لها حرصها الدائم على الإحاطة بمتعاونيها ومراعاة الجوانب الاجتماعية في حدود اختصاصها، مشددة في المقابل على ضرورة التزام المعنيين بما تقرره مؤسسة مؤسساتهم الأصلية. دعت ولاية تونس العاصمة كافة مربي النحل لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بالمناطق القريبة من صبغة السجومية طيلة الأيام من 26 إلى 30 جوان وطيلة 24 ساعة التي تليها، نظرا لاعتزامها رش المبيدات بواسطة الطائرة فوق الصبخة وظفافها في منطقة سيد حسين خلال الفترة المذكورة. انتهى الموجز، موعدنا القادم عن أنباء في الساعة الثامنة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير
2: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
3: في شتى المجالات.
2: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
3: سياسيا
2: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. على وين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
3: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
2: ومعانا ما يفوتكم شيء.
1: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال
4: أنفو المونديال.
1: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
4: أنفو المونديال، أنفو
5: المونديال. مرحبا بكم مستمعينا في أنفو المونديال، والبداية ببرنامج مقابلة ليلة. في 8 متاع الليل النرويج تواجه المنتخب الفرنسي، السنغال يواجه المنتخب العراقي، مع ماضي ساعة متاع الصباح منتخب الرأس الأخضر يواجه منتخب السعودية، الأوروغواي يواجه المنتخب الإسباني، وفي 4 متاع الصباح مصر تلعب ضد إيران، ونيوزيلندا تواجه المنتخب البلجيكي. على المستوى المحلي، الهيئة المدير لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري وفي بلاغ لها أعلنت إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية بعد عدم ورود أي قائمة مترشحة، وبالتالي دعات إلى أن الهيئة السابقة باش تكمل تواصل تسيير النادي ضمانا لاستقرار الفريق. نفس الوضعية تنطبق على الأولمبي البيجي، اليوم الحد نص نهار متقدمت حتى قائمة باش تترشح وباش تاخذ قيادة الفريق في الموسم المقبل، وبالتالي التوجه ماشي إلى هيئة تسييرية توافقية لقيادة الفريق. النادي الافريقي عن يوم الاثنين باش يكون الموعد لانطلاق التمارين تحت قيادة المدرب فوز البنزرتي والإطار الفني المرافق لها. كرة الطائرة، منتخبنا الوطني التونسي واصل تحضيراته للدورة الترشيحية لبطولة إفريقيا عن المنطقة الأولى والمقامة بمدينة مكنسة المغربية. بالنسبة لبرنامج المقابلة متاع المنتخب نهار 28 ضد الجزائر، نهار 29 ضد المغرب، 1 جويلية ضد الجزائر، 2 جويلية ضد المنتخب المغربي. النسخة القادمة من بطولة إفريقيا لكرة الطائرة باش تحتضنها الكونغو الديمقراطية في الفترة الممتدة بين 7 و 21 سبتمبر 2026. في التايكواندو منتخبنا الوطني التونسي أحرز 6 ميداليات في دورة أستانا، منهم ذهبية 2 فضة و3 برونزيات. الذهبية بوزن أقل من 62 كيلوغرام تحصلت عليها وفاء المسغوني، الفضيتين بواسطة فيراس الجاتوسي في وزن أقل من 87 كيلوغرام وفارس البجميعي في وزن أقل من 68 كيلوغرام. بقيت الميدالية عن طريق عهد

بنعون أقل من 53 كيلوغرام برونزية، نفس الميدالية في بطبيعة الحال أيوب الجندوبي في أقل من 54 كيلوغرام، ومحمد خليل الجندوبي في أقل وزن أقل من 68 كيلوغرام. آخر ما نختم به البطولة العربية للمنتخبات للشباب والشابات تحت 18 عام غدوة الانطلاقة، المنافسات تلعب في صفاقس. بالنسبة للاجتماع الفني جاري حاليا، تم سحب القرعة وغدوة الافتتاح، والمنتخب الوطني التونسي للشباب باش يلعب أول مقابلة ليذا المنتخب الليبي في 6 غير بعد. بالنسبة لبقية البرنامج 11 متاع الصباح، بالنسبة للشباب مصر تلعب ضد المغرب، البحرين مع ماضي ساعة 4 تواجه الجزائر، وبالنسبة للشابات مع مدة 3:30 المغرب يواجه المنتخب الجزائري. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

بتبسط قالت لي حبك وروحي عندك من قلبها من قلبها من قلبها.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

ونتعاتب لتنين ونعيش يوم نتمني بخت فرح غير

0: نسير
1: أكودا هرقلة سوسة عن موجة 99
2: 99
3: انتم زوزم عارفين عندكم حكاية حب مميزة تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
4: مؤثرة وملهمة
3: مال البرنامج هذا لكم انتم آدم وحواء
4: آدم وحواء

الإذاعة تستير عيشوا أجواء سبيسيال معنا، مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك.

0: كما عودنا وعودناكم رابح الفجاري للمحفل يدخل ديما بسلام.
1: سيداتي أنيستي سادتي مرحبا بكم، أهلا وسهلا في حصتنا اليوم.
0: يوصل التحية بأحلى كلام.
1: نلتقي دائما بكل محبة وبكل تقدير وبكل معزة.
0: للبادية وجو الشعر الشعبي خذانا وللتراث الأصيل
1: نعيش مع أجواء الشعر الشعبي والغناء الشعبي والثقافة الشعبية.
0: قالوا الغناية مرحبا شرفتونا يلي من إذاعة جيتونا وجاي كل قريب وبعيد ويا سعد من جمع الأحباب. أيا يا سيدات ويا سادة شيب وشباب أنوار وزينة وليلة مليحة. وقالوا الغناية عالطبلة والزكرة وصوت المجرون باش نغنيو ونقولوا ضرب الكف وتلم الصف موسيقى ومن الفن الشعبي غناوا أشعاره. غنايات من الفروحات وربي بارك أفراحنا ويزيد. وغناية بدوية حلوة للناس وليكم ويا عيني بها السهرة سهات. مش قلت لكم تراث بلادنا أصيل؟ الحاصل ليلة حلوة يا محلاها وانتوما فرحانين معاها وشكر فيها رابح وبشير بكار الحضار وألف صحة ليهم وللي زارونا وفي المحفل نورونا الجمعة من 8 للعشرة متاع الليل في سامعين الشعر والغناية.
2: تمام الثامنة في إذاعة المنستيرة.
3: إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير.
2: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلن رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة محمد علي التوم اليوم عن توجه الجامعة نحو تطبيق برنامج العمرة الموثوقة وهي علامة جودة وطنية سيتم تجديدها سنويا وتخضع لثلاثة مستويات رئيسية. وأوضح التوم على هامش ندوة صحفية عقدتها الجامعة اليوم أن المستوى الأول هو القانونية ويهدف إلى الضرب على أيدي العابثين والدخلاء والمضاربين في القطاع

0: وأكد الديوان الوطني في بلاغ نشره اليوم أن أبرز هذه السلوكيات الوقائية تتمثل في عدم رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال إلى جانب الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو بداية حريق يتم التفطن إليها. أعلن مسؤولون في قطاع الصحة اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد إرسال جرعات من علاج تجريبي لفيروس إيبولا إلى إفريقيا، وتستعد لتوزيع 2500 اختبار تشخيصي للمساعدة في احتواء التفشي الحالي للسلالة من الفيروس. وتهدف هذه الإجراءات التي تقودها إدارة التأهب والاستجابة الاستراتيجية من خلال هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم قدم إلى دعم جهود الاستجابة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9 مع موجز لأهم الأنباء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودماد من اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي
1: لسامعين الشعر والغناية.
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري وبشير بكار.
4: سيداتي أنيستي سادتي، مرحبا بكم، أهلا وسهلا في حصتنا اليوم. وفي الحقيقة نلتقي دائما بكل محبة وبكل تقدير وبكل معزة في البشير بكار زميلي وصديقي معايا في الحصة. مرحبا،
5: أهلا وسهلا سي ربح. ذلك للسادة المستمعين، نرحبوا بهم في حصتنا دي.
4: بالله سي بشير، وصلت لك انطباعات متاع الحصص اللي قدمناهم الماضية؟
5: في الحقيقة الهاتف ما يسكتش في هاك بعد الحصة هاك.
4: هاي.
5: ونتصور حتى عندك انت هيك
4: عندي كذا نفس الشيء.
5: الناس تشكر فينا
4: هاي.
5: وبالحق معناها قالوا لي سي بشير تقدموا في حوايج معناها كانت غابره صحيح. واحنا نحبوا على هذه الحوايج هذه، وعندنا برشا ادبه ما سمعناهمش، وبربي وصلونا في وبحثونا على قدم، رانا متشوقين ليهم ورانا ضي هذه ما نعرفوهمش، احنا اصلا ما نعرفوهمش، والله يشكروا وقالوا بارك الله فيكم. ودايما ضي وضع صحيح،
4: هو واجب انه احنا يعني في برنامج كيف هذا نحاول باش نوثقوا واجب باش نقدموا المادة جديدة وفيها بحث، لأنه وقت تحكي أنت على أديب أو شاعر خوي بشير يعني أنت من جهتك تبحث وأنا من جهتي نبحث.
5: بالطبع هذاك الهدف نتاعنا.
4: نعم.
5: الهدف نتاعنا باش إن كي نحكيه وتاريخ نحكيه صحيح.
4: من جملة المقترحات قالوا لك بالليل ونحبوا الذكر والطبلة.
5: اي قالوا لي زاد سي بشير منا فرهدونا شويه ساعات وذن راهي
4: لا هاو مش نبداو
5: اي منا شويه طبله شويه ذكره شويه غني شويه شعر شويه منا قالوا لنا منا الزهو زاد لازم منه.
4: معقول جدا،
5: الله يبارك سيدي ان شاء الله بيوركم الدار.
4: في الحقيقه احنا سعداء كذلك بصديقنا وزميلنا فوزي شعبان وهو مخرج هذا البرنامج وهاتي الحصه. نسمع المقترح نتاع قال لك اغنيه شعبي، هاو باش نسمع تو اغنيه شعبيه.

0: هي.
1: بعد ما سمعنا الأغنية دي نعود للبرنامج، واحنا كل جمعة ناخذ محور نتحكيه فيه. سي بشير، محور اليوم،
2: محور اليوم هو الشعر والأديب عبد الله الفضاخ. عبد الله الفضاخ مولود في 3 جانفي 1903، توفي عام 1990، يعني عاش 87 سنة. تبارك الله
1: تبارك الله.
2: من منطقة الرشارشة، من
1: معتمدية
2: ولاية المهدية.
1: نعم.
2: كان يقرأ في الجامعة الزيتونة وكمل دراسته 3 سنوات في جامعة الزيتونة. كان مثقف، كان قاري، وتفرغ تماما بعد القراية للشعر الشعبي وللغناء. وكان ميسور الحال،
1: معناتها لبس عليه
2: لبس عليه. كان ديما يتنقل يمشي لسوسة. السوسة هي قهوة العياشي كما كنا نحكي، وهي ملتقى شعراء
1: والفنانين.
2: هو كان عنده حب كبير بعبادة.
1: عبادة سيدي،
2: يحب عبادة برشا. وكان يجالس عبادة. ومع عبادة فما شعراء آخرين يتلقى معهم، غادي كاي وكذا. كان
1: محمد صغير ساسي كان يهبط الغادي،
2: كلهم الشعراء. كل كانت كما كانت مجموعة تحت الصور في تونس، كما كانت قهوة العياشي في سوسة. يتقابلوا فيها.
1: ما عاد شراوا القهوة ذي.
2: قلنا جالس كل أسبوع يصوب تقريبا سوسة، ويجالس الشعراء أين يلتقي بهم من الحين إلى آخر. الشعر الفضاخ كان يمدح صديقه عبادة، كان يحب عبادة برشا. إيش خلاك؟ قال له على عبادة، الله واحد وعبادة ما كيف واحد. من حبه العبادة ومن علاقته، من علاقته العبادة، قال على عبادة الله واحد وعبادة ما كيف واحد. عاد الفضاخ كان قلنا ميسور الحال ولبس عليه مادين، وهذاك علاش كان يمشي ديما ويتنقل لسوسة ويقابل الشعراء، وتشهر بغناه في المحفل. وشارك في جميع المهرجانات الوطنية ونال جوائز وشهائد تقدير كثيرة وكثيرة. عبد الله الفضاخ غناوا له أكثر الأدباء، والأكثر اللي غنى له هو بريك السعفي من السعفات. عرفت واني شخصيا عرفته في مهرجان وطني للشعر الشعبي، ولكن الباهي اللي غنيه في داره
1: هو
2: غنيت في داره في عرس من عرس ولاده. غنيت قدامه واني صغير. واني صغير، هذيك الحاجه الباهيه اللي نعتز بها الواحد كيف يغني مع ناس كبار يغني قدامهم.
1: صورته تو
2: تتذكر الصوره نتاعو. كان رجل شهم وشباب، وراجل مناه بالحق مناه عنده قيمه كبيره ياسر. عبد الله الفضاخ كان غنى في جميع الأغراض، الأغراض الكل قال فيها، مثل بالله يا طير هز الجواب وشق الغياب ووصل قداريم بسود الهذاب. لا تبات يا طير فرض الشعاب فيها العذاب، يسيبوكش برصاص توقع عطالة. هذه مسدسة قالها عبد الله الفضاخ
1: في الغزل.
2: في الطير هو غرض من الأغراض. بالله يا طير هز الرسالة واعزم قبالة وصل قداوين تسكن برم الخلالة. قضايا رص الركاب نتاعو. وكان في جميع الأشعار نتاعو، كان في البرق أو في النجعة أو في الطير أو في كان ضامر ياسر.
1: ويكب على روحه في الأخير.
2: يكب على روحه.
1: أيوة.
2: غنى مع محمد، غنى مع لدهم.
1: محمد شكون؟
2: محمد الصغير.
1: أيوة.
2: غنى مع لدهم، غنى مع الشعراء القدم.
1: أيوة.
2: بما أنه هو زمني، شعر زمني، وكان يغني منا. غنى لدهم مع لدهم في منطقة العشاش، وغنى مع مصطفى العشي، وغنى مع الأديب يوسف حشانة من العبابسة. تابع الجم. كذلك غنى مع ولد الجمل ومع كل شعراء تونس.
1: ولد الجمل من الوردانيين
2: اللي كان معاصرهم. قلنا بعض أشعاره قلناها في الطير وفي بعض النجوع وفي البروق وفي الوحد. هذه حياة عبد الله الفضاخ باختصار، خاطر إذا كان مش تحكي عليه تحب لك زوزة وثلاثة حصص. باختصار أنه هو شعر كبير، شعر فحل، شعر ما خذي صيت كبيرة في تونس رحمه الله، ومن نجم نقول عليه كان كان خلى
1: أنا خلى
2: تراث كبير كبير.
1: أنا نعرف اللي عنده ولده اسمه زهير وعنده ولده اسمه محمد، وزهير مازال يعيش التوى، وهذوما زوز مع سيب القاسم من المنطقة ذيك في المهدية عملوا مهرجان حصة بركة، معناتها حصة مهرجان عام بركة، مهرجان عبد الله الفذاخ للشعر الشعبي. وأنا كنت وقتها مشيت للمهرجان هذا وتعرفت على أبنائه وتعرفت على الناس اللي شاركوا في المهرجان. كلامك صحيح برأيك صافي، وبرأيك صافي يقول حرفيا بلسانه، يقول أنا راني خذيت الغناء والوعد من عبد الله الفذاخ.
2: أكيد
1: أحضر كذلك منصور الخميسي.
2: نعم أكيد زاد أخذي من عنده.
1: وأنا إذا كان بعد إذنك يعني ما زلت محتفظ شوية بالأغنية متاع عبد الله الفذاخ اللي غناها بريك، هاو شو اسمعوا
2: نسمعوها مع بعض.

0: لسامعين الشعر والغناية.
1: عبد الفذاخ يعني عنده أسرة تحب الغناء، ولده زهير هذا اللي عرفته خلال المهرجان يقول لي عبد الفذاخ أصبع عرش أولاد الفذاخ، هو بنفسه كون عرش.
2: أيوة.
1: وك علاش نلقاه طوى منهم مثلا فما أديب مازال باهي شاب، فهمتني، اللي هو نصر الدين الفذاخ.
2: فذاخ
1: مازال على محالة ربي يعينه يتعلم ويتعمق. قال لك عبد الفذاخ كان عنده علاقات كبيرة كبيرة مع كما قلت أنت
2: مع الأدب ومع عبادة ومع الشعراء الكبار اللي عاشوا.
1: قالوا لي مع الأدب متاع بساك،
2: اي مع بن عمر،
1: اي
2: مع أضم القدم،
1: أي
2: مع بن صالح،
1: اي
2: بن صالح أضم الشعراء، مع تليش،
1: اي
2: حسن تليش
1: لعيوني، مع العيوني
2: منا كان كل الشعراء هما حتى الشعراء مساكن سي رابح كانوا يهبطوا لسوسة، وكانت الناس كل تتلم غادي فك القهوة ذيك وكانوا يتبادلوا الآراء. احنا سي رابح في الحصة نتاعنا ديما ناخذوا الشعر ناخذوه كفي مجمله، ناخذوه شنو قيمته الفنية،
1: نعم،
2: وقيمته الشعرية في العصر ذاك. هو كان الشعراء بل كانت عنده والأدبة كانت عندهم التزام، والالتزام نمشيو به لتو ذاي. شنو الالتزام ذاي؟ هو أن الأديب وقت اللي يغني أول ما يبدأ بصلاته على النبي، ثاني ما يبدأ برق أو نجع. علاش برق أو نجع؟ إذا كان ما عندوش برق، البرق يحاذيه النجع. علاش البرق يحاذيه النجع؟ خاطر إذا كان صبت المطر شنو يجي بعدها؟ يجي بعدها الخير، ويجي بعدها من النوار، ويجي بعدها الربيع.
1: مو البرق سي البشير وأنت سيد العارفين شاعر، تصب المطر،
2: تصب المطر
1: نتبع السحاب، نصب المطر في بقعة يلزم نشوفوا الحشيش اللي نبت،
2: ينعم.
1: أنواع العشيش، أنواع الطيور، هكا ولا لا؟
2: هكا هكا.
1: ويعني يبدأ كذا حتى يوصل العرس،
2: حتى يوصل العرس، وبعد يجي بعدك المطر ذكا تجي النجع.
1: صحيح.
2: النجع ذاي هو مرحول،
1: هو المرحول اللي يمشي تبع البقعة،
2: تبع البقعة على فيها الحشيش.
1: صحيح.
2: ولا فيها الحصادة.
1: صحيح.
2: ولا فيها الهطاية.
1: صحيح.
2: ولا فيها، هو مجموعة يجيو. نرجعوا قلنا فما التزام، هو يمشي أما نجع أما برق أو نجع. بعدها الأديب يدخل للغزل، هم ثلاثة حوايد التوى قاعدين موجودين في القاعدة،
1: موجودين في
2: بالطبع في القاعدة نتاع الأديب.
1: أيوة.
2: يزمك تحل العرس بصلاته على النبي، بعد صلاته على النبي تجيب برق أو نجع، بعد البرق والنجع تدخل للغزل نتاعك.
1: صحيح.
2: الغزل ما فيه من أوصاف أو بعض الأغراض، سوى الكوت، سوى الطير، سوى الخلخال، سوى الوشام، سوى كلها أغراض. وإن شاء الله عبد الله الفذاخ يلقى الحظ نتاعه ويعملوا له يواصلوا له في المهرجان نتاعه اللي ملا، فهمت، حتى أيامات شعر للشعر والأديب عبد الله الفذاخ.
1: هي هم جماعة ولاد الفذاخ هما قراب للرشارشة، يسكنوا نعم. مع تخطوات مش
2: نعم.
1: فما دار الثقافة بالرشارشة أنا نعرفها مليح، هي المطلوبة باش تنظم مثل الأيام الثقافية هذه والتظاهرات الثقافية. مثلا دار الثقافة بالرشارشة تعمل عبد الفذاخ،
2: نعم،
1: لأنه خطوات هو تبع،
2: نعم، هو سي رابح من المفروض الشعراء ذوما احنا قاعدين نعملوا لهم في حصص ونحكيوا عليهم، ذوما هم المنبع نتاعنا،
1: نعم،
2: وذوما هم الطريق نتاعنا، ذوما اللي خلونا ثنية باش احنا ولينا نعرفوا الشعر، ذوما الشعراء ذوما اللي خلاو الساس بنوا الاسس نتاع الشعر، وباش احنا ولينا نعرفوا الاوزان ونعرفوا من الاثنين نتاع الشعر
1: خلاو القصايد نتاعهم
2: وطريقه الغناء.
1: أنا نعطيك مثلا كلامك صحيح، الشاب سمير الله يرحمه توفى، هو من المنطقة دي كمرشاش، نتذكر من جملة الأغاني متاعه قبل ما يتوفى عنده أغنية هي ماخذ قصيد لعبد الله الفذاخ وعمل اللحن متاعه وقدمه، طار في قدمه أتذكر،
2: نعم،
1: مليح،
2: نعم،
1: في مهرجان البحر في المهدية، المنصة منصوبة في الماء والناس يتفرجوا عليه، يعني حوالي 10,000 لأنه يدخل بلاش من مختلف جهات الجمهورية، توفى الله يرحمه
2: رحمه الله.
1: يعني عبد الفذيخ هاو الاثر بتاعه.

0: الهجر بلادنا عشان الكبرى
1: لا خدري دي تارجين البهرة
0: الخدري دي جالجين البهرة
1: المرزم يزيان وسهيل بالأمعال الهجرة وبنات ناش معاهم
0: الهجرة وبنات ناش معاهم
1: الهجرة وبنات ناش معاهم

0: شماهم مجمولين مجايلين شماهم مجمولين مجايلين شماهم وصبح الرب العالمين نشاهم
1: صبح الرب العالمين نشاهم
0: الفجر زبان وبرق لبزان شد مرادي فين فلا خلاهم
1: شد مرادي فين فلا خلاهم شد مرادي فين فلا خلاهم
0: وحسن يا غم ضيبهم
1: حسن يا غم ضيبهم
0: الجمرة في الليل والنجم بوغين البدرين مع شعار الظهرة
1: البدرين مع شعار الظهرة البدرين مع شعار الظهرة
0: على خدري دي تالقين الشهرة
1: على خدري دي تالقين الشهرة
0: المرزم يسهر وصهيل الغرر الهجعة وبنات ناش الجملة
1: الهجعة وبنات ناش الجملة الهجعة وبنات ناش الجملة
0: على خدري دي تالقين الحفلة
1: على خدري دي تالقين الحفلة
0: أم غسيس غمار وجبين الشير أحواجك مثلين كتيبة كحلة

0: حكمة صار والشفة تهمر ريقك يقتل كيف عسل النحلة واللي تقلى في عراق النخلة النغمة من دار الداخل باستخبار يلبح على أفجار صوته يعلى
1: ومن أحسن نتواجبوا في مثله
0: الرقبة بالعرب

0: بالعجلة
1: السراج الرابس بالعجلة
0: الورد والأنوار وجميع الأزهار وفافيهم راس قاف الخملة
1: وفافيهم راس قاف الخملة
0: وفوق السدرة اللي يشبحهم يبلغ

ਹਰ

0: Ophni again. Mad Babloni Sham Stas and Sandal.
1: Mad Babloni Sham Stas and Sandal. Mad Babloni Sham Stas and Sandal.
0: وليكوت معالم عادل يكمل.
1: وليكوت معالم عادل يكمل.
0: تطلع بالذهبين للمال.

0: عبدالله الفضاح كما قلنا
1: يا سيدي عين الشعر والغناية
0: من عائلة تحب الشعر وما كانش معارض حتى حد معارضه في الطريق نتاعه كما قلت لك هو كمل دراسته حتى لو كملها 3 سنين في الجامعه في جامعه الزيتونه وبعدها كمل مثقف بالطبع وكمل القرايه مشى ديركت للشعر ما قال له حتى حد ما تمشيش كما بعض الشعراء او كذا فهمت كان المسيره نتاعه كانت ناجحه وكان يعطي توجيهات كما وجه برايك كما وجه برشا أدبة كما وجه منها حقيقة كان مدرسة من مدارس الشعر الشعبي في ولاية المهدية تو مش نسمعوا قصيد في نوع الأليف أليف ينطق في الجد وش نسمعوكم البعض منه للشاعر والأديب عبدالله الفضاخ أليف الله قادر متين يا سامعين يعلم ما في صدر والكنين الباب باري الخلط والعيوب وارجع وتوب تمحي جميع الوسخ والذنوب واخطى طريق الاخطاء والقذوب وطهر الثوب وصلي صلاتك مع الحاضرين التاء تتبيع الايام فاتوا ومبقوش ياتوا كانوا قبل الناس عاشوا وماتوا واجب على العبد في محياته يحسن صلاته في الآخرة يكون مع المحسنين الثانيك باري الحديث وفعل الخبيث طريق الصلاة منزلك يبعدك على البيث ولا داعية الفانية والوريث من قبل شيث من أيام حواء وآدم 2 الجيم جبار عند الفرج يا عبد حج بالكش من الفرض تقلق الضج أعطي الزكاة تنال بيها انتج وتبلغ درج كما سيادنا ولمبيا الأولين الحاء حملي ذقل صار طايح مخبي ومايح يا رب تعفو نهار الفضايح نهار الذي العبد عطشان شايح وباكي ونايح تعفو بعفوك على المؤمنين الخاء خيرات عند المشايخ بعلم النصايخ بالعلم يضو كما السر فايخ والجهل مولاه سكران دايخ مرمي وصايخ راقد على الفرش دارك يمين الدال دل الذي ظل على الشهادة وباري الحسادة وياك من البغض والكره زادة وبالصدق الإنسان يبلغ مرادة ينال السعادة وبالصدق لازم على الجهتين الذال ذكر الإلهي الذاذة متعة رياضة ومن يعمل الخير يربح الذاذة ومن يعمل الشر مولاه ياذا على الوقت هذا يخلص من الحي بعمال شين الفاء فانية والعمار توفى دنيا تلوفى ولا ياخذك سهوك ولا كلوفى والدهر ما تعنى في شروفة ميزان صوفة يرقى وينزل على الكفتين القاف قال النبي لا صديقة خوذ الحقيقة يتحل بيها بواب الغليقة وطريق الله هي الطريقة وارجع البيقة بعد الذي كان مجاهلين السين سايس حوالك وقيس واخطى بليس وسواس ملعون خاين نحيس لا ياخذك زهو ولا رقيس تدخل تحيس ما يعرض في الباب تخرج منين الشين شايش قدا نور الشاشة أهل البشاشة صلوا على البدر طاهر بشاشة شفي عمتة نهار نبدو هشاشة تدمع رماشة يلقي كفوفة ويصغف حنين الواو وني على الخير توا واعمل المروة من الله ما تنفعكش الدوة من يعمل الشر يوحل بسوة مطلوب هو بشهادته جوارحة طايعين نمشيو للقتلة نتاعو يقول الشاعر عبدالله الفضاخ اليا يا عبد خوذ الوصية واخت الرزية طريقة الله هي الثنية فالله يا عبد بلغ النية رسول أنبياء لولاه ما صار تم ثم الدين لولا النبي ما صارت خريبة ظلمة ذهيبة لذان لرهام جامع خطيبة ولهبط قرآن بايات عجيبة لعلم لا درس جوف الكتب ولا من خطب صلوا على البدر غالي النسب الفضاخ بالحاج جاب السبب بلفظة رتب يقرأ سلامه على الحاضرين يقرأ سلامه على الحاضرين جبنا لكم البعض من أبيات الأليف لعبد الله فضاخ في الجد في نوع المكفر.
2: بشير بتبات الحالة احنا مش نتواصلوا، والحقيقة متاعتنا بهذه القصايد مش نسمع الأخبار متاع تسعة متاع الليل، ونوجه دعوة للمستمعين باش يقعدوا معنا
0: يتابعونا،
2: لأنه سنلتقي بعد حين في الساعة

0: تمام التاسعة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلن رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة محمد علي التوم اليوم عن توجه الجامعة نحو تطبيق برنامج العمرة الموثوقة، وهي علامة جودة وطنية سيتم تجديدها سنويا وتخضع لثلاث مستويات رئيسية. وأوضح التوم على هامش ندوة صحفية عقدتها الجامعة اليوم أن المستوى الأول هو القانونية، ويهدف إلى الضرب على أيدي العابثين والدخلاء والمضاربين في القطاع الذين أضروا بسمعة وكالة الأسفار الشرعية. أعلنت مديرة التعاون مع أفريقيا في وزارة التجارة وتنمية الصادرات بشرى اللجمي أن الوزارة ستعلن قريبا عن أحداث منصة إلكترونية لإصدار شهادات المنشأ لفائدة المتعامل الاقتصادي. وأضافت اللجمي أن هذه المنصة من شأنها أن تساعد في التخفيف من الإجراءات والأجل والوثائق الرسمية وفق توجه الدولة إلى المجال الرقمي الذي سيشمل جميع الميادين لأهمية ذلك على مستوى المردودية الاقتصادية. دعا الديوان الوطني للحماية المدنية المواطنين إلى الالتزام ببعض السلوكيات الوقائية البسيطة مع ارتفاع درجة الحرارة، وذلك تجنبا لاندلاع الحرائق على جوانب الطرقات السيارة، خاصة بالمناطق التي تنتشر فيها الأعشاب الجافة، والغطاء النباتي، وحفاظا على سلامتهم وسلامة مستعمل الطريق وحماية للثروة الطبيعية. أعلن مسؤولون في قطاع الصحة اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد إرسال جرعات من علاج تجريبي لفيروس إيبولا إلى أفريقيا، وتستعد لتوزيع 2500 اختبار تشخيصي للمساعدة في احتواء التفشي الحالي للسلالة من الفيروس. وتهدف هذه الإجراءات التي تقودها إدارة التأهب والاستجابة الاستراتيجية من خلال هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدمة إلى دعم جهود الاستجابة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام العاشرة مع نشرة مفصلة للأنباء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

من صفوة اللاعبين واللي اكتشفوا العالم من خلال الملاعب الإيطالية في دورة 1990. قدم تيلة البطولة مقابلات كبيرة، لكن للأسف الرحلة توقفت في الدور النصف النهائي ضد دييغو مارادونا ملك الأرجنتين. في دورة الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1994، رغم معاناته من إصابة عضلية مزمنة، فإنه تحمل الأوجاع وقاد بلاده لتحقيق الانتصارات، حاملا لاتزوري الإيطالي على كتفيه، مسجلا أهدافا حاسمة في الأدوار الإقصائية ضد كل من نيجيريا، إسبانيا وبلغاريا. انتصارات خلت اسمه على كل لسان، اتصور في كل الصحف والمجلات. هو رمز لسحر كرة القدم، صاحب الفنيات والمراوغات. أما في نهار 17 جويلية 1994، يتلعب النهائي ضد سيليساو، إيطاليا تواجه البرازيل، والأول مرة في التاريخ ركلات الترجيح ستكون حاسمة لتحديد البطل. والمفارقة أنه معشوق الجماهير بعد إضاعته لركلة الجزاء أصبح رمزا للفشل، وما بقي من أداء العبقري في المونديال والرحلة الطويلة لوصل بها للنهائي إلا لحظة إضاعته لركلة الجزاء، واللي لليوم ما زالت محفورة في وجدان الطليان. هذه قصة صاحب الكرة الذهبية لعام 1993، أسطورة الملاعب وساحر الميادين، الرجل الذي مات واقفا في نهائي 94، صاحب الرقم 10 التاريخي للأتسوري، الموهبة التي لن تتكرر، إنه روبرتو باتشو. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال، دقيقة مونديال، دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لافيلي.

0: يا ثاني عين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي نسبته عياري ومسدسه وحلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي شيخاته لبة من قبلنا حكوه.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: الكوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك وكن شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري وبشير بكار
4: أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في ساعتنا الثانية من هذا البرنامج. ونحب نقول لكم أنه في ساعتنا الثانية مش نسمع أغنية من الأغاني بشير ونعرش
5: الموجودة عنا في الأرشيف بالطبع
4: الموجودة في الأرشيف أو حتى أغاني شعبية
5: الشعبية شعبية.
4: لأنه إحنا راو في برنامج هذا تراثي قدم الشعر الشعبي الأدبة الأغاني متاعهم ونقدم الأغاني القديمة

0: سامعين الشعر والغناية
1: بليس يا بشير، احنا احكينا على ونرجو ديما عبدالله الفذاخ، وقلنا صادق الفذاخ الله يرحمه يعني كان شاعر من الجهة ذيك، وأحضر المهرجان متاع عبدالله الفذاخ. أنا نحب نقول زهير، يعني إذا كان يسمع فينا زهير رو نتعاون معاك، رو مرحبا بيك، يعني مدنا بالهاتف متاعك، ونتمنى أنه أبناء وعائلة عبدالله الفذاخ نساء والرجال
2: يحافظوا على التراث ويواصلوا فيه،
1: والاسم متاع أبوهم راهو غالي برشا.
2: نعم،
1: نسمع حويجة من عندك سي بشير.
2: حويجة من عندي اليوم نقول بسم الله سميت في بدياني، وبسم الله نصيح كل نظام. وصلوا جملة على النبي العدناني، يشفي على خلايق بالشريعة قام. وأول ذكرى عن النبي بلساني، ندخل بحر ما يدخل عوام، وجايب قصيدة ولفظها بمعاني على حكم ربي وما جرت لقلام.
1: أي
2: أمي غريبة والدي براني، ولاقاهم المكتوب يا خمام، وجاب الشهود وقدر الوحداني، وكتبوا صداق وطرخوه زعام، وبحضورهم الاثنين يا الاخواني، عقد الحلال وما يجيب حرام. برز الماء بذن الكريم الغاني، حتى اكمشني المالك القوام، احكمني بيدو شدني وخذاني، وشاور عليا قبل ما نختام. قال له الملك يا فرد يا دياني، يا مالك الملك ليك دوام، هذا الجنا يخلاق يا رحماني، من الفاخرين ولا من الأغنام، من الرجال ولا من النسواني، صيح الغا ولا يجي تمتام، من الطائعين ولا من العصياني، من الشاهدين ولا يكون إمام، في بير ولا طايح من الكيفاني، في واد ولا تقتل الظلام، وإذا مات يموت في لماني ولا يموت حقير يوم تكام. ثم المولى آذن على خلقاني، وبقدائر وتزرعت في الأرحام، نادى الملك اللي يصنع سواني، صورني وبناني على الأقدام، سوى راسي وزينوا بوذاني، وزلودي والرقبة يا فهام، سوى فمي والغب ولساني، باش ناكل من لذيذ طعام، سوى رجلي مع ذرعاني، وانفاصي والسلسلة والعظام، سوى صدري والحشيد خلاني، وعمر قلبي بالإيمان التام، ثم سوى الحم في بداني، وضعني ربي في مذيق مقام، محفوظ قاعد في الحشيد خلاني، يرسل لي قصمي من الأقسام. لا نشوف بردو لا سخون كواني، لا ضو يظهر لا نشوف ظلام، 9 شهور مثبت الحسباني، خصو 3 على 8 العام. بدأت والدتي في الدرك تعاني، وتعيط بوجايع الأرحام، حين وجب فصلها لصلاني، عند حضور وجولها بتمام، بدأت تذكر في النبي العدناني، وبين الغوالي شادة بحزام. ثم المولى آذن على نزلاني، بحسنه وبفضله ورحمته ورحام، أهبطت نذكر في النبي بلساني، نحمد ونشكر فضل كل نعام، سمع الوالد قال سعد زماني، جاني ونيس القلب بعد أيام. مشال الطالب في سبب نفعاني، وحل الكتاب وخمات وخمام، انظر البرجي بالحنش القالي، سميت بالقاسم صرت في لفام. ومن بعد ذلك بدأوا في رضعاني، وبعد الرضيعة جدوا الفطام، ومن بعد ذلك بديت في حبواني، وصرت نبدل خطوتي القدام، بقدرة ربي والكريم حضاني، صرت نفهم سوايح كل وهام، وهزني والدي المد بي وداني، وليت نقرا عند ناس كرام، قد ما قرا مد بي وهجاني. لا صح لي من الباء ولا من اللام، طلعت والع بالمحافل فاني، ودخولها زادني هوا وغرام. يا قلب يا قلب يزي استقام اخطاني، كيف العمل في ساعة الأرصام، يوم نموت ويحزوا جيراني، يبكوا عليا كلهم بتمام، نتغسل نتحط في لكفاني، عند الصلاة يتقدم الإمام، نترفع نتهز في لحظاني، زوز القبر ولحد كل ردام. سؤال الملكين ثم جاني وقال لي شكون ربك يا خمام؟ قلت له ربي واحد لا له ثاني، هو كريم وعالم وعلام، اللي يجعل الدم بيه كساني، وزادني الفصاحة في الكلام، وصرت نكتب فيه فعالي آني، لين حرمت الضحك واللبسام. صبع الشهادة هو القلم الأصلاني، وفمي دوايا بالحبار جمام. قد ما بكيت لا انفع بكياني، قد ما ندمت لا انفعني ندام. قال لي ربي يا عبد يا حيواني، وديتك وطعمتك بكل نعام، تبارزني بالمعاصي فاني، لا خفت مني لا قريت حشام. قلت له يا ربي عبدك راني، اغفر ذنوبي يا الذي ما تنام، زيد نصلي على النبي ونثاني، على ابو فاطمه 200,000 سلام، على الصحابه جمله الشجعاني، على القد برق في السماء خدام، احمد بالقاسم الورشفاني، هكا يسيغ الطرق والنظام، ونقرا سلامه كل من يصغاني، امه محمد كلها بتمام.
1: يعطيك الصحه يعطيك الصحه. انت ذكرت بالقاسم الورشفاني،
2: هذا قصيد النطفة نسميه احنا، كيفاش توجد في بطن امه، كيفاش تربى في بطن امه، كيفاش بعد لي نزاد كيش مشى يقرا كيش كذا حياته. هذه الشعر الكبير اللي حطيناه في جينيريك بالقاسم الورشفاني.
1: الورشفاني هو اصله منين هذا؟
2: من ورشفانة، يرجع
1: ليبيا،
2: يرجع تونسي وطرب، لا عاش في تونس، هو عاش في تونس من الاصل نتاعه. يقول اني منها، يقول شعر في القرنين، سلامي بسلامين،
1: اي
2: قاسم عنس بين قامر كان،
1: اي
2: طرابلسي من ناس ورشفانة. عبد الله الفضاخ كما قلنا كان صاحب ميعاد وصاحب قاعدة، وحتى في الكبر نتاعه، في الكبر نتاعه كان ينادي الأدباء ويجتمع بالأدباء في داره، في البلاد نتاعه، في داره،
1: أي أي.
2: في داره، وكانوا الشعراء بينهم أو الأدباء المبتدئين كانوا يتصلوا به، يعرفوا القيمة الشعرية نتاعه وش خلى. توزع الشعر نتاعه في كل أنحاء الجمهورية، كل وهو النجم توا نحكيه على الأدباء كيفاش خذت شهرة بشعار الفضاخ وغير الفضاخ.
1: اي انت احنا ذكرنا من الاول وقلنا
2: بريك السعفي مثلا،
1: اي
2: بريك السعفي ومنصور الخميسي،
1: ربما فما ادبه اخرين يقولون
2: اي يقولون. بالنسبه للبريك احنا اكثر الادبه لغنات الفضاخ،
1: اي
2: هو بريك. اذا كان مطرش ما نزيدوا نسمعوا بريك في وصله غنائيه وبعدها نرجعوا
1: لبريك السعفي.
2: لبريك السعفي
1: واضح.

0: وساسوا على صحباني مولاه عاشق ممحون في زين مجزوين في حصن وكشاك مسيون جرح الكبد شواني في وكر لهوش مسكون لا تدخل جنوين لا حازها قبل هاروين ولا شافها كل فاني من زينها حز من دون لا ذم في الكون في الحي والمات مدهون بالنحو المثل والمعاني بالزين فازت وكمون نيريت بعيون عنها في الصح مدهون شميت ريحته غشاني يجبينك ما برق في الجون في المزن مضمون رعدور زمزاد غليون سيلور ويكل فاني من لحظ هالقلب مسحون حربات مقروين اجعب من غير كبسون وحاجبك منه ثاني يا نيف منقار ترشون على الفرق مفتون يبقى بلا عقل مجنون وخدود ورد السواني يا ريقك ما عسل وبنون زبيب معجون مضحك وشفات وسنون ورقبك ملو الباني يا زنود سيفين مسنون مرحيب قانون لصبع بسرات عرجون وزادوا صباغ لحناني على صدرها ريت ليمون ففيح في اللون ترباه في عز وفنون تحت الباس المقاني احزم من تحت عبون على الجوف مطقون عساس على الكنز ويسون اتزعب نزهيك فراني وخلخل من الذهب معجون إلي المكنون لسان وسمية شمعون ابحس صوت وسباني والقد بابور مسيون لا هوش مسجون على البحر جي جاي بلعون اتصدني والطالب افتاني يا عزب عليك ونهون ترضاني نعيش مغبون نتواجلو تو من هون ممحون نيبي كراني من داكني صرت مذمون طالب العربون ما صابني معاك مزبون على طول الايام هاني علي اللوز لانيش محقون
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منى السير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة منى السير.
2: كما ساد عم دون في نسب تسفاق سنكون يا ديب شاعر زماني.
3: يا سامعين الشعر والغناية،
4: اليوم نحكي على عبد الله الفذاخ اللي هو قامة من القامات عنا ليه، يعني موقعنا بريك صافي،
5: غنى له بريك الصافي، غنى له منصور الخميسي. تو نسمعوا للشعر فرحات تعويلات الهمامي من ولايه القيروان.
6: مقهور اللي دم بزايع ذا مات الاجراح، واللي ما لاطوه جايع متهني مرتاح. مقهور اللي دم كيفي فاض عليه نزيف، نايا كشتايا كصيفي كربيعي كخريف. عايش في ضمايا والهيفي ما عنديش عطيف، جاحد ما ظاهر تريفي صبري للطيف. زعم الظهري واللي حليفي نايا ليه حليف، يسعدني ويقسم حيفي ويحل التكتيف. نركب على المدوب غذيفي أزقر لون الحيف، متقلد بسلاحي وسيفي هنداوي ورهيف. ونطب الصحراء والغيم ونشق حجاريف، كينوس العاشا يسعيفي تبرد نار الصيف. نلقاها في الباس بدايع والعطر الفويح، واللي ما عنديش فجايع ما عداش ربيح. مقهور اللي دم بزايع ذا مات الاجراح، واللي ما لطوه جايع متهني مرتاح. مقهور اللي حاله بحالي نحالي في حالة، ضيعت وقات العدالة عدت اللوج خيال. موشي فقري على مالة كثروا عليها عيال، ما هوشي غلب الرجالة نفتن سبع محيل. من اللي عيناها قتالة سيفة ريم غزيل، فاني في الصحراء ورمالة نبكي ودموعي همالة والمجال طوال. لو كنها في الجي قبالة نلقيها عشين، نبيع الراس بدلالة وما نقبضش ميل. جيت الليلة عالرجالة بظلامة يكحيال، واللي ما عنديش ولايع ما يجري رشاح. لي خلف في الأرض نقايع على خبرة يبيح. مقهور اللي دم بزايع ذا مات الأجراح، واللي ما لطوه جايع متهني مرتاح. مقهور اللي دم سكايب فوق الأرض سكيب، ونيكيفي عايش في غرايب عيش بلا ترطيب. لهمتني نيران سهايد في النار سراريب، أصل الدنيا سياسة خرايب إحداري وزراريب. ماذا الرا فيها عجايب تصريف مكاتيب، واحد ماشي واحد غايب والغيبان صعيب. قطعة عاشة برا بعايد جوبة ومهاميد، نزلوا فينا عشب الصايب في النوار غصيب، ودقوا للخيمات طنايب تحيفانا مناصيب. ومد عزيز في السعي جليب لابح فيه البيب، ضربة مول الفرحة قويب في الفن مشاغيب. مدت حال ايام حسايب عديتها بنحيب، نستنى نرجع في الغايب ما نلقاش يديب. في غفلة والفول في صايح نشرب لاش سليح، لا عارك لا ثم نزيح غير معنى توبيح. مقهور اللي دم بزايع ذا مات الاجراح، واللي ما لطوه جايع متهني مرتاح. مقهور اللي دم بهمي لا يرقد لا ينام، تونايا حالي في نعمة رحمة للإسلام. ربي جمع الشمل ولمة القدرة للعليم، لا تم الغمة على اللمة تتبدل الأيام. ماذا تعدوا سنين الزمة وجون سنين جميم، حرثنا وحصدنا اللي ثم وكومنا الكميم. ماذا فنات بيار الجمة وتحلوا الكميم، والعاتب فعلا يسمى بين القول قويم. يقولوا جاب وجاب الطمة ومشت للقديم، رجعت للكتة والنمة وكثرات النمين. نعاني في الخالة والعمة والأصحاب والعميم، والحاوي صمصومة صمة حزر جبل الرخيم، لا يدخل في وسط اللمة لا مقبول كليم، واللم اللي تجيب الحاوي ما طارش فراح، لا يدخل ميعاد جمايع لا يومر بصلاح، مقهور اللي دم بزايع ضامات الأجراح، واللي ما لطوه جايع متهني مرتاح، مقهور اللي دم بدايد فوق الأرض بديد، مكتوب على الراس جرايد أمر الله مفيد، يجرع العبد المتحايد متربي من كيد، نحكي المولى القلب صهايد بدموع بدايد، سكنت عاشة برا بعيد جوبة ومهاميد، عديتها الأيام كيد بالوحش وتغريد، لا ينفع مكتوب عنايد كان الصبر يفيد، صبرنا وللنا منها فايد ربي حنين وديد، رجعت عاشة كيما وعايد لا تنقص لا تزيد، لا خشت في جميع نديد بالبيس مقاديد حلة ومقايس وحدايد من البازار جديد، وخلخال الضباحة فرايد يا مولا نشيد، الرقبة ريم غزال شرايد وعيون مهاويد، سوالف ريش نعام ربايد عالصدر مسانيد، وعمر الما عنديش شويد عايش في تمرميد، عبد الله للناس سمايع يتكلم وضاح، والفضاخ سلامة شايع كل مساو صباح، من تراث الأسطورة الأديب القدير الله يرحمه عبد الله الفذيخ بصوت فرحات الهمين.
3: يا سامعين الشعر والغناية،
5: لو نسمع مع بعضنا قصيد في نوع العريض للشعر عبد الله الفذاخ. شرقاوي مضواه تبسم، شرقاوي مضواه رعدة مقواه، أصحاب يفجع من ياراه تبسم، شرقاوي مضواه شرقاوي وركح تبسم، شرقاوي وركح ما فيه شريح، اللي هزى بنجاحه وسرح بحساب صحيح، شهر كامل لابات تصح، المخلوق يصيح يندي في مولاه قدح، سعي ملاويح في كل حمايد مطرح، ثم مطاريح خطوها ولا تصحح، ما هوش شحيح اعطي خيره للخلق ربح، بدات فلاليح تبزع في النعمة تفلح، والارض نقيح نوار وعشبه فايح، يفلى والشيح وقزاح ونوار افتح، بلسان فصيح يتكلم هوشه سارح، حجل وسليح ياخذ عقل اللي يصفح، والعين تميح قداريم الشارد في غلاه، شرقاوي مضواه تبسم، شرقاوي مضواه شرقاوي والعج تبسم، شرقاوي والعج والراد حروج، عجمي يتكرم حارج، وصحاب يروج يتركب عربع فاج، خضار العسلوج متلاون غزل النساج، بس باغيلوج نزهال اللي يتفرج، وطيور تموج عقارب والبرني لواج، رحمة ودروج صخاب من السافي يدلج، داخل محروج لا تقر داخل الاخراج، بدين نجعي روج وقال من غير عواج، على ركاب يلوج بايت متحضر حرج، قليدهم عمهوج

خفيف برقه يخفق في السماء يقدم تاريق والرعد احمق تسمع لحس تراشيق وصحاب ازرق مشوي ما فيه الشلويق وشبوب اسبق خلاها الارض مزاريق من شق لشق يتفهق قدره تسيق كريم وخالق على الحي المخلوق شفيق باسط رازق حتى غيره فقت الضيق بعد التحرق عشبان.

0: خايف قلق طلعوا الأولاد مشايق كيف الله حق وحرفين عليهم تحقيق يعدوا في سبق على منه يخطط تلحيق يحبوا جولق بالجام الطاير وسبيق لا حد نفق في نهار الفتنة بتحقيق قليدهم سابق خاطيه الكذب ومعناه خافي مدرق لنهار الملطم وبلاه يا برقل. هذه بعض الأغاني باختصار عديناها لكم لعبد الله فضاخ باش تعرفوا قيمة الشعر وغموضة المعنى نتاعو في الشعر الشعبي.
1: يا سامعين الشعر والغناية
2: اركوب الجلاح شغشبني صغري وغناية وركوب الجلاح انتبع في ريدي مشكاية ولا صبتش نرتاح شغشبني صغري وغناية وركوب الجلاح يو شغشبني صغري وغناية وركوب الجلاح ينتبع في ريدي مشكاية لا صبتش نرتاح يو شغشبني صغري وغناية شغشبني

0: النيسر تهميل فسحاري وضحضح
1: لو شقشبني صغري وغنية
0: شقشبني صغري والمحفل
1: شقشبني صغري والمحفل
0: طول عمري عايش متدلل
1: طول عمري عايش متدلل
0: كنت صغير ونظري مكمل ما نعرف شفاح نمد كتابي نبدل سلسل نقرب لا تصحح
1: او شقشبني صغري وغنية وركوب شولح يوم شغشبني صغري وغنية ونكوب شولح يرتبع بيري دي مشكاية لا سمتش نرتاح أو شغشبني صغري وغنية
0: نقرب لا تصحح ونفهم
1: نقرب لا تصحح ونفهم
0: ولد نحفظ كيف ما يلزم
1: ولد نحفظ كيف ما يلزم
0: كيف كبرت بديت مش نعدم فزيت على صباح نلقى طفلة مثل مرزم تضوي كما المصباح او شغشبني صغري وغنية
1: وركوب جولح لو شغشبني صغري وغنية وركوب جولح كنت ببابي ريدي مشكاية لا سمتش نرتاح لو شغشبني صغري وغنية
0: تضوي كما المصباح وتجعل
1: تضوي كما المصباح وتجعل
0: ومنها عقلي صار مدلل
1: منها عقلي صار مدلل
0: بدت نشيف الغنة ونعدل بمعاني تصحاح إن شغشب في لبنة تنزطل ونحير الأجراح أو شغشبني صغري وغنية
1: وركوب جولح لو شغشبني صغري وغنية وركوب جولح يرتبع في ريدي مشكاية لا سمتش نرتاح أو شغشبني صغري وغنية
0: ونحير الأجراح كثيرة
1: ونحير الأجراح كثيرة
0: ونشغشب كل منه صغيرة
1: ونشغشب كل منه صغيرة
0: نبكي دمع عيوني غزيرة على خدودي سياح نتقهر طمتها حيرة فارقت المرجح أو شغشبني صغري وغنية
1: وركوب جولح أو شغشبني صغري وغنية وركوب جولح يرتبع في ريدي مشكاية لا سمتش نرتاح لو شغشبني صغري وغنية
0: فارقت المرجاح غزالي
1: فارقت المرجاح غزالي
0: وصنتها من تصغالي
1: وصنتها من تصغالي
0: باش نحكي لك على المجرالي على كاحل الأشباح قعدت هايم ما بين نزالي 9 سنين صحاح او شغشبني صغري وغنية
1: وركوب الجولح يو شغشبني صغري وغنية وركوب الجولح يرتبع في ريدي مشكاية لا سمتش نرتاح او شغشبني صغري وغنية
0: يكسوها السراح عليها
1: يكسوها السراح عليها
0: في بلاجي متعشيها
1: في بلاجي متعشيها
0: جي الباف قداش وراها جن فارق المراح وخلى البرني نوح عليها فقعود اخضر شاح او شغشبني صغري وغنية
1: وركوب الجولح يو شغشبني صغري وغنية وركوب الجولح يرتبع في ريدي مشكاية لا سمتش نرتاح او شغشبني صغري وغنية
0: يا البرني ها مكبر نارة
1: يا البرني ها مكبر نارة
0: طول عمري تبع في حبارة
1: طول عمري تبع في حبارة
0: حبي نوشها بالفارة وفي الصيدة ذباح كل ريحي واتو هستارة خانات والرياح وشغشبني صغري وغنية
1: وركوب الجولح يو شغشبني صغري وغنية وركوب الجولح انت ببابي ريدي مشكاية لا سمتش نرتاح يو شغشبني صغري وغنية
0: خانات مالي لورادة
1: خانات مالي لورادة
0: والباب اقساها بجرادة
1: والباب اقساها بجرادة
0: يا حارث في غير بلادة وفي قرع عملاح لا تحصد انت واولادك لا تنسب فلاح وشغشبني صغري وغنية
1: وركوب الجولح كانت ببابي ريدي مشكاية لا سمتش نرتاح او شغشبني صغري وغنية
0: كل منه يحرث ويخطر
1: كل منه يحرث ويخطر
0: في بلاده كل خير يخلط
1: في بلاده كل خير يخلط
0: يسيب زرعة وسبولة يفلت ينزد ليه جراح وكنا يا قمح رميتها ما نبت لع زرعي مجاح او شغشبني صغري وغنية
1: وركوب الجولح يو شغشبني صغري وغنية وركوب الجولح ينتبع في ريدي مشكاية لا سمتش نرتاح يو شغشبني صغري وغنية
0: رواح التاويقيتوني
1: رواح التاويقيتوني
0: الخماسة بكلهم كرهوني
1: خماسة كلهم كرهوني
0: قالوا انت فعلك دوني ظهر قلبك مشحاح خلصنا توا من هوني ما ثمش مرواح وشغشبني صغري وغنية
1: وركوب شولح يا وشغشبني صغري وغنية وركوب شولح يا انت بابيني دي مشكاية لا سبتش نرتاح
0: لكني كيف قدر ربي نصبر للفتاح وشغشبني صغري وغنية
1: وركوب شولح يا وشغشبني صغري وغنية وركوب شولح يا انت بابيني دي مشكاية لا سبتش نرتاح
0: وشغشبني صغري وغنية
1: وركوب شولح يا وشغشبني صغري وغنية وركوب شولح يا انت بابيني دي مشكاية لا سبتش نرتاح لو شغشبني صغري وغنية
0: ما بقت لا شيء مزهية بالله روفيها مشكاية كهن مت وقبل عزايا قيم وصوت نواح يقول خالي شيخ الغنى ياكلاها الدهر وراح وشغشبني صغري وغنية
1: وركوب شولح يا وشغشبني صغري وغنية وركوب شولح يا انت بابيني دي مشكاية لا سبتش نرتاح لو شغشبني صغري وغنية
0: خلالي كبدة مشوية كان نحوزك بين يدي وكان نحوزك بين يدي نمد عسل نشباح سبب ليتي وعيشات هنية مولاة التلفاح وشغشبني صغري وغنية
1: وركوب شولح لو شغشبني صغري وغنية وركوب شولح يا انت بابيني دي مشكلة لا سبتش نرتاح لو شغشبني صغري وغنية
0: مولاة التلفاح الهيبة اهداها ميت لاش طبيب قعدت هايم من كيب الكيب ننشد كل مراح وعالجالك كان مت غريب ما ثماش سماح شغشبني صغري وغنية
1: وركوب شولح لو شغشبني صغري وغنية وركوب شولح يا التبابيني دي مشكلة لا سبتش نرتاح لو شغشبني صغري وغنية
0: وراسك ما نسمح في عرقي وقدم ربي ناخو حقي قتلتيني هامك بركربي فنيت وريقي شاح ترضي نموت بحبك شاقي هزوني على الواح شغشبني صغري وغنية
1: وركوب شولح لو شغشبني صغري وغنية وركوب شولح يا انت بابيني دي مشكلة لا سبتش نرتاح لو شغشبني صغري وغنية
0: وترضي بعدك قدري تيح
1: لو
0: باللي تعمل انت مليح راه الدنيا كيف الريح تشوام وتملاح باللي تحكم انت صحيح ينسد لي هجراح شغشبني صغري وغنية
1: وركوب شولح لو شغشبني صغري وغنية وركوب شولح كانت بابيني دي مشكلة لا سبتش نرتاح لو شغشبني صغري وغنية
0: تحكم شر ولا خير وباللي تعمل بيه نصير ولد جبل جاب التعبير وغنية مباح الوردان يقول بتشهير يا حلاي ذبحاح شغشبني صغري وغنية
1: وركوب شولح لو شغشبني صغري وغنية وركوب شولح انت بابيني دي مشكلة لا سبتش
2: يا سامعين الشعر والغناية
3: ملزومة من تأليف ياني
4: هي.
3: يا برق اللي يلعج لمع رعدة شرقع درزز بصوتها سمع
4: أيوة.
3: كان تسمح نسمعوهم شوية منهم هو قصيد في العريض
4: أيوة.
3: يا ناجل

شعيل رعد يزلزل يتلغم في عقب الليل البر احفل والجر صبرناه وحال خخ وصفرجل جاس ونخله ومشاتيل توت مكحل عوينا

زاطر وكليل عكري وخندل درة ومكة مع قزال جادة وحرمل ياسوس وين مدليل.

الدار حسة غنزير يلوح في الكور قناطير سحاب مرامير أزرق يتكام ويخضار بدي صب غزير حفرها الدنيا تحفير بدي صب غزير.

0: نثار أزغو البشير في النسبة نرجع بكار ساغي التعبير بحر بالموجة فيا صلوا يا جمال الهادي جيد الأطباع يا برقع
1: يعطيك الصحة يا بشير. هذا برقع حلو برشا. وهذا ذكرني أنا قبل كان كي ما تصبش المطر نطلعوا البرة احنا الصغار وقدامنا الرجال الكبار والإمام ويطلبوا صلاة الاستسقاء.
0: نعم
1: هاو الطريف فين.
0: نعم
1: ما نروحوا إلا ما المطر صب علينا.
0: فما مرة سي رابح
1: اي
0: نغني في عرس
1: اي
0: أنا ونصر بالضيافة ليل الله يرحمه والدنيا زامة شوية
1: اي
0: مشينا العرس باش نغنيو
1: اي
0: ورب يعطي خيره
1: أي.
0: يا سي بشير يا سي ناصر ان شاء الله ديما تجونا كيما هكا خلي الخير يجي خلي الخير يجي قلنا المراه وجونا وجوه خير ربي يرحمنا واحنا نطلب العفو من واللطف من من, من الله سبحانه وتعالى يرحمنا ويغيثنا بالغيث النافع ان شاء الله.
1: اذا نتواصلوا معكم والحقيقه في هذا البرنامج ننتظر منكم خاصه الشباب اللي عنده قصيد شعري محاولات شعرية يبعث لنا اسمه والتليفون متاعه واحنا نستدعوه إذا كان لازم نستدعوه ونقرأ القصيد ونعمله ورشة متاع كيفاش القصيد الأغراض متاعه الموازين متاعه وقولوا له هاو كيفاش تعمل هاو كيفاش تعمل.
0: بالطبع احنا عملنا البرنامج هذاي للتوعية منها الصحيحة
1: أي.
0: باش يعرفوا شنو الشعر الشعبي وكيف نوى وشنية الصيغة نتاعو الصيغة نتاعو هي صيغة الغناء منها
1: صحيح.
0: صيغة الغناء الشعر مش كله يتغنى في صحيح. في غنى برك في برشة أوزان
1: أي.
0: العريض يتغنى بنوع
1: أيوة.
0: عريض العريض يتغنى بنوع
1: صحيح.
0: البيت العروبي تتغنى بنوع
1: أيوة.
0: كل شعر عنده شنو الطريقة الغناء تاعه
1: أيوة.
0: كذلك منها الشعر منها زادة كي نقرأوه احنا نعطيه نصايح
1: أي.
0: نوجه الشعر الشاب نوجهه للثنية الصحيحة للقافية باش ما يتيحش في الميزان
1: أيوة.
0: الشعر عنده ميزان قافية ومعنى وسبب. نعطيه فكرة بالنسبة للأركاب الأركاب الأغلبية نتاعها هي في التشويق
1: أي.
0: في التشويق وإحنا كانت عادنا عادة نتاع التشويق
1: أي.
0: وإن شاء الله يجي موسم الحج إن شاء الله ونوريهم كيفاش لدي بشاوق وكيفاش منا إن شاء الله عادة
1: شو معناته التشويق خلينا نفسروا له.
0: التشويق هو تبدأ لدي بيغني هو يقول لك شوق يشوق فك الناس كلها أكلوا حاولوا اللي يتفرجوا عليها
1: اللي يتفرجوا
0: يتشوق
1: مش يعمل حاجة

0: كله ما قشبش ويبدأ بسكر نبدأ صحيح. يبدأ من دموعه تجري منه ويبدأ كذا.
1: أنا أخي بشير يبدأ. لحظة من اللحظات الجميلة اللي عديتها معك في حياتي هو قبل ما تمشي العمرة والسهرة الحلوة.
0: كانت سهرة ممتازة وأني حبيت الرجع نرجع العادة نتاعنا اللي كانت بالحق منها كانت من عهد جدودنا كنا نعمل الشواقة
1: صحيح.
0: جي وقت أني ما ولت معاش موجود قلت ليش أني معاش موجود هذي هيا خلنا نبدأ بروحي بديت أيوة. بروحي
1: أي.
0: بديت بروحي منا في جبتك أنت بحذايا وسي محمد الجلاصي ربي
1: يطلب الخير صار حلو
0: بالشواقة وكذا مع العائلة وكانت ممتازة وانت حضرتها فهمت وكانت سهرة سهرة رائعة للغاية وبعتالي منها خذات رواج خذات أيوة. رواج وإن شاء الله وإن شاء الله لما لا تبدأ متواصلة
1: متواصلة
0: من جيل إلى جيل ومن أجيال إلى أجيال
1: وجيل حجة
0: بالطبع خاطر هي هي هي أصل تراثنا
1: أيوة.
0: هي تراثنا هو الحاج قبل كي كان يطلع
1: أيوة.
0: كان يطلع بالحزب يطلع من داره ويطلعوه بالحزب
1: سي بشير في التي يطار هذا أنا نعرف في زرمدين يخرج الحاج هزينه ويقرأوا عليه في الواحد
0: نعم.
1: بعد يتعدى للحاج الآخر اللي عمتها مش يخرج
0: نعم يدور عليهم
1: بعد يدور عليهم وفي الأخر البلاد الكراب تستنى فيهم باش يهزوهم يعدوا عليها منا في المستير ويركبوا الطيارة
0: حتى عنا سي رابح في بمبلة نفس الشيء نفس الشيء كانت ما نعرفش ما في زربدين ما زالت أو لا ما عنديش فكرة
1: ما عادش
0: ما سمعتش بها فهمت إن شاء الله إن شاء الله نرجعها إن شاء الله ترجع خطرية تراث من تراثنا
1: مهرجان على حاله
0: وهي تراث باطنا وجدادنا ولازمنا نحافظوا على تراثنا تراث بلادنا وتراث أجدادنا وباطنا لازمنا

0: مسير السويسي بومردس شربين عالموجة 97.3
1: 97.3
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666 منكم وإليكم 28-000-666 منكم
3: وإليكم
4: سمر
5: ومؤانسة
6: يوميا
7: تجمعنا فضاءات للبوح شعر أدب فن وموسيقى
8: فن
9: موسيقى
7: والكل أذواقكم
10: محطة
11: من محطات السهر
7: عناوين
12: تحلي السهرية
13: في إذاعة المنستير.

0: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
1: لا تنسى.
0: احنا
1: الموجة
0: التي تجمع.

0: سمر ومؤنسة يوميا تجمعنا فضاءات للبوح شعر أدب فن وموسيقى
1: فن
0: موسيقى ولكل أذواقكم
1: محطة
0: من محطات السهر
1: عناوين
0: تحلي السهرية في إذاعة المنستير.

تمام العاشرة في إذاعة المنستير، ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها. تراجع الإنتاج الوطني في النفط والغاز مقابل ارتفاع العجز الطاقي ودعوات برلمانية لتعزيز الشفافية. جامعة وكالة الأسفار والسياحة تتجه نحو تطبيق برنامج العمرة الموثوقة. وفي إسبانيا تسجيل وفاة 327 شخص مرتبطة بالحر منذ الأحد الماضي. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية، والتي نستهلها بقطاع المحروقات في تونس، أين كشفت المؤشرات المتعلقة بنشاط الاستكشاف والإنتاج بقطاع المحروقات في تونس خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2025 عن تراجع ملحوظ في عدد رخص المسندة والأبار المحفورة والإنتاج الوطني من النفط والغاز مقابل ارتفاع متواصل في العجز الطاقي، وفقا لما تم عرضه خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إطارات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حول وضعية الشركات البترولية وعقود الاستغلال المرتبطة بها. وفي المقابل تم تسجيل مؤشرات إيجابية تتمثل في دخول مشاريع جديدة طور الاستغلال خلال السنوات المقبلة، من بينها امتياز صباح وعزيزة، إلى جانب التقدم في إجراءات إسناد امتيازات ورخص جديدة. وخلال النقاش أثار عدد من أعضاء اللجنة مسألة غياب رؤية واضحة لدى الرأي العام حول واقع قطاع المحروقات في تونس، معتبرين أن الغموض الذي يحيط بملف النفط والعقود البترولية ساهم في انتشار العديد من التساؤلات لدى المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالحقول المنتجة وكمية الإنتاج والعائدات

0: كرة. وأوضحت الولاية في بلاغ أصدرته اليوم أن هذه العملية تندرج في إطار مقاومة الحشرات بالمآوي الريفية. أعلن رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة محمد علي التومي اليوم عن توجه الجامعة نحو تطبيق برنامج العمرة الموثوقة، وهي علامة جودة وطنية سيتم تجديدها سنويا وتخضع لثلاث مستويات رئيسية. وأوضح التومي على هامش ندوة صحفية عقدتها الجامعة اليوم أن المستوى الأول هو القانونية، ويهدف إلى الضرب على أيدي العابثين والدخلاء والمضاربين في القطاع الذين أضروا بسمعة وكالة الأسفار الشرعية.
1: أول شيء على محور الإصلاح، محور التنمية، التحديث، محور التمكين، محور الرعاية. الخمسة محاور ذوما مهمين جدا في الفترة القادمة ويكملوا بعضهم. في مسألة التحديث والتمكين تكلمنا على العمرة، حكم أنه الموسم العمرة قريب قلنا راهو مش نمشيه في برنامج متاع عمرة موثوقة. العمرة الموثوقة هذه علامة جودة وطنية تتجدد كل عام، فيها ثلاثة مستويات. المستوى القانوني أنه نحاول نضربه على أيدي العابثين والمتدخلين في القطاع هذا واللي ضروه وضروا سمعة وكيل الأسفار. المستوى الثاني هو المستوى الإداري، فإنه نحين الوثيقة التوجيهية نتاعنا نحطوها تستجيب للي وصلت له السعودية اليوم وكل شيء ولا إلكتروني، وفي نفس الوقت كما يحبوا ويرضاو الحرفاء نتاعنا والسلطة نتاعنا زادة. وكذلك المستوى الاتصالي هو مسألة هذه العمرة الموثوقة ومسألة تصنيف وكالة الأسفار اللي من شأنها يولي حريف يعرف وين يمشي ويعرف من يقتني الخدمة نتاعه.
0: أعلنت مديرة التعاون مع أفريقيا في وزارة التجارة وتنمية الصادرات بشرى اللجمي أن الوزارة ستعلن قريبا عن أحداث منصة إلكترونية لإصدار شهادات المنشأ لفائدة المتعامل الاقتصادية. وأضافت اللجمي أن هذه المنصة من شأنها أن تساعد في التخفيف من الإجراءات والأجالة والوثائق الرسمية وفق توجه الدولة إلى المجال الرقمي الذي سيشمل جميع الميادين لأهمية ذلك على مستوى المردودية الاقتصادية. في موضوع آخر، قررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرضى بداية من غرة جويلية 26 و 2000 وتنظيم يوم غضب وطني احتجاجا على عدم إيفاء الصندوق بتعهداته. وأوضح رئيس النقابة زبير جيجا أن هذا القرار يأتي إثر إخلال الصندوق بالاتفاق الرسمي المتعلق بخلاص المتخلدات بذمته والذي ينتهي أجله يوم 30 من جوان الجاري.
2: صار اتفاق أواخر سنة 2025 في 15 جانفي 26 إمضاء اتفاق رسمي ملزم مع وزارة الشؤون الاجتماعية التزمت خلاله الكنام بجدول الخلاص لديو متخلد بالذمة لدى صندوق بالنسبة للسيد. جدول الخلاص هذا تم احترامه لحدود شهر مارس، أفريل وخروا فيه برشا، ماي جوان إلى حد اليوم لا جديد، ما نعرفوش إذا بتخلص ولا لا. فقمنا بعديد المراسلات للصندوق وحبينا نعلنوا هذا الأمر باش كل فرد يتحمل مسؤوليته، حتى ما نعاودوش نتيحوا في وضعية لا قدر الله أنه الصيدليات تكون غير قادر على بد المواطن بالدواء نتاعه وقت يتوجه لها، لأنه تريزوردي تقريبا كلاتها صناديق هذه سواء صندوق التأمين على المرض أو بعض اللي زاسيرونس القاعدين يخلوا التزامات تجاه الصيدلة. دونك هو فقط لفت نظر إن شاء الله ما نوصلوش إلى أنها الكنام تقرر تتخلى على منظورها وعلى مدير خدمات زادة، وهذا باش يمس بدرجة أولى حق المواطن في الأول في الدواء.
0: تحيي تونس اليوم مع سائر دول العالم اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار بها تحت شعار وطني نحو نعم للحياة لا للإدمان. وسط إحصائيات تؤكد تحول تونس من منطقة عبور إلى سوق استهلاكية تشهد تصاعدا ملحوظا في قضايا الترويج واستهلاك المواد المخدرة لا سيما في صفوف الشباب. وفي ظل هذه المؤشرات دقت الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا ومعالجة الإدمان على المخدرات دقت ناقوس الخطر. فوزي أزريبي مدير البرامج بالجمعية والمزيد.
3: عدد مستهلكي المخدرات في تونس حسب آخر الإحصائيات يتراوح بين 700 ألف ومليون شخص، هذا حسب تصريحات رئيس الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان. بالنسبة للتلامذة مسح وطني أجراه المعهد الوطني للصحة عام 2023 يقول أنه 16.2% من التلامذة المستجوبين يلقوا سهولة في الحصول على مادة القنب الهندي. نسبة الاستهلاك الأقل الأقراص

0: مخدرة ولو مرة وصلت ل 8%. تم دراسات أثبتت اللي استهلاك المخدرات بين التلامذة ضاعف 5 مرات في العشر سنين الأخرانيين، معناتها كان 1.3% عام 2013 وصلنا ل 8.9% تقريبا 9% عام 2023.
1: ومن جهة ثانية دعا فوزي اللزريبي إلى ضرورة اعتماد مقاربة تجمع بين التوعية والعلاج بعيدا عن المقاربات القانونية التي لا يمكن أن تساعد في الحد من هذه الظاهرة.
0: لازم مقاربة شاملة، الوقاية والتوعية أهم حاجة، لازم حملات توعوية في المدارس في الجامعات، إدماج مادة خاصة بالصحة النفسية والإدمان في المناهج الدراسية كان لازم. دور العائلة والمجتمع من سواش مهم جدا، توعية الأباء بضرورة مراقبة صغارهم ودعمهم نفسيا، نوادي رياضية ثقافية باش نبعدوا الشباب على الإدمان، العلاج وإعادة التأهيل هذا كيف كيف. ناقصين برشا في تونس للأسف مراكز متاع علاج الإدمان، ضمن الدعم للمراكز وتوفير العلاج النفسي بالطبيعة والاجتماعي للمدمنين، كيف كيف إدماج المدمنين في المجتمع. فما زاد المقاربة القانونية اللي هي احنا ديما نشوفوا المستهلك كمريض ويزم العلاج، بينما المقاربة القانونية تجديد العقوبات على المروجين وعلى شبكات التهريب، تعديل القوانين. وفي الشأن العام نجم يكون حتى الدعم الاقتصاد والحد من البطالة اللي هما من الحاجات اللي نجم حتى وقت الفراغ والفقر والكل يساهم في استهلاك المخدرات حتى الشباب.
1: إلى أخبار العالم الآن، ونتحدث عن الموجة الحارة التي تضرب أوروبا الآن، حيث تسببت موجة الحر التي تضرب إسبانيا في وفاة 327 شخصا منذ الأحد الماضي حسب ما أفاد به معهد كارلوس الثالث للصحة في إسبانيا اليوم. وشهدت البلاد درجة حرارة قياسية في شهر جوان، حيث تم تحديد عدة أرقام قياسية على المستويين الوطني والمحلي خلال موجة الحر. وبحسب وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية، فقد انتهت موجة الحر يوم أمس الخميس، وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى وفاة 212 شخصا تم تسجيلهم بين الأحد والاثنين. واستنادا إلى سجلات درجة الحرارة الوطنية في إسبانيا التي تعود إلى عام 1950، كان يوم 23 من جوان الأشد حرارة في شهر جوان على الإطلاق، في محل يوم 22 من نفس الشهر في المرتبة الثانية. ومنذ بداية موسم مراقبة موجة الحر السنوي في إسبانيا في منتصف شهر مايو، سجل معهد كارلوس الثالث 611 حالة وفاة منسوبة إلى ارتفاع درجات الحرارة. ومن المتوقع أن تؤثر موجة الحر في أجزاء واسعة من أوروبا الغربية والوسطى والجنوبية خلال الأسبوعين المقبلين وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها: تراجع الإنتاج الوطني في النفط والغاز مقابل ارتفاع العجز الطاقي ودعوات برلمانية لتعزيز الشفافية. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع موجز لأهم الأنباء. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
2: كواليس وطراء في المونديال مع ذكر. مرحبا بكم، نوصل بكم المونديال السويد 1958، واحد من أبرز ملاعبية العالم البرازيلي غارينشا. وشكون ما يعرفش غارينشا؟ فلتة من فلتات الكرة عبر التاريخ. كان قريب برشا أنه ما شاركش في المونديال عام 58، والسبب أنه المنتخب البرازيلي تعاقد مع طبيب نفساني شاب للإشراف على المجموعة. الطبيب بعد ما عمل الفحص وكشف اللاعبين الكل، أكد أنه غارينشا عنده انخفاض كبير في نسبة الذكاء بين ظفرين غبي، ومش لازم يكون مع المجموعة المشاركة في كأس العالم. الملاعبي أصحابه رفضوا ذلك قطعيا وأقنعوا المدرب البرازيلي فيتشينتي بقيمته الفنية، وكان واحد من أبرز العناصر اللي ساهموا فوز البرازيل مونديال 1950. غارينشا سجل 4 أهداف في المونديال الموالي في الشيلي 62، وفازت البرازيل مرة أخرى باللقب العالمي. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
3: المونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.
4: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: مستمعينا الكرام، مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم، شكرا لاختياركم موجاتنا. السهره الليله هي سهرتنا الاخيره في قناديل الخير في الشبكه البرامجيه الشتويه لاذاعه المنسير، وان شاء الله قريبا باش تستقبلوا شبكه صيفيه حافله باذن الله بالعناوين الجديده، وان شاء الله مواعيد اخرى التقيكم فيها مع خدمات اخرى، وان شاء الله مع جولات اخرى خارج استوديوهات اذاعه المنسير. شكرا لزملائنا اللي باش يامنوا قناديل الخير، خالد الشرفي، وليد قمبرة، سويعتين من زمان، قنديل ضاوي إن شاء الله يطلع علينا من مدينة المنسير، جاء في وقته ونحن قبل أيامات من ينطلق موسم صيفي سياحي إن شاء الله حافل في المنسير، باش نحكيه برشا نظافة، برشا بيئة، برشا محبة للبلاد هذية. بعد النغم نلتقي.

0: نجد لكم التحية، مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بالأستاذ. في الحقيقة هو غني على التعريف، لأنه كل نشاط يكون اسمه حاضر فيه بالكبير. نحكي على قوافل صحية، نحكي على أنشطة بيئية، نحكي على أنشطة ثقافية. هو أستاذ، نجم نقول ابن المنستير، محب للمنستير، واللي يحب البلاد هذه يخدمها، حبة مش كلام فقط. وهذايا ما عهدنا عليها الأستاذ فتحي بسباس، تاخذوا أكثر تفاصيل على مسيرة حافلة بالعطاء، حافلة بالتطوع، تقريبا برشا أنشطة لا ينتظر منها شيئا سوى أنه فقط نقول عليه اللي هو محب للمنستير. أستاذ فتحي، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: إن شاء الله يكون سنة أنتم طيبين، وكل وسلامي لجميع المستمعين ومستمعات إذاعة المنستير، ومبروك استديو جديد.
0: شكرا لك، يعيشك، حافل بكم وبأنشطتكم بإذن الله. أستاذ فتحي، لو كان نرجع من البدايات، خاطر يظهر لي العمل التطوعي ما جيش صدفة.
1: فعلا، بالخص أنا، علاش أنا؟ خاطر عشنا أنا والدي كان مدير مستشفيات، كنا نقلوا من تونس لبنزارة القوس، كل ما نجمناش ندخلوا في اي منظمه على طول، خاطر تعرف كل سنه نتغيروا.
0: انتم ما عشتوش الاستقرار بالضبط كما اولاد المعلمين
1: نفس الشيء، ولا
0: اولاد واولاد الموظفين اللي يخدموا.
1: تعلمت من ودي حاجه، ليله 27 من رمضان نمشيو هزنا عودنا هكا، قلنا حتى بعد انا ما تنسوهاش، نزوروا الاطفال المقيمين في المستشفيات. هو كان مدير المستشفى، كان يهزنا نخبيو الفلوس ونبداو نتخاطوا انا واخواتي، شكون لم اكثر كل باش نهزوا هدايا لل،
0: معناها هذه تربيه في العائله،
1: هذه في العائله. التربيه الاولى. التربيه الثانيه اللي خلاني نحب البيع، لاني تعقبت. انا عمري 15 سنه، انا وخويا نلعبوا، وعندنا شكوره، خشينا لابريس نتاعو وعملنا كوره نلعبوا احنا بريمير تاش تحت الكوره متعدي العون. كنت تذكروا كما توا الله يذكروا بالخير، كان توا كان توفى الله يرحمه، بالبسكليت هبطنا نقرقوا بيه، مش على الاختيه خويا جاب شقاقه نتاعو باش كسر باش يعطي له حق الاختيه 500 مليم قال لا ما خش فلوس، ما تقولوش الوالد تقرقوا بيه،
0: المهم الوالد لا
1: باش يحرمناش من بحر، خاطر كان باش يقولوا سيد تحرم تعاقبنا، لا خفنا من شيء وقعنا فيه. بعد 5 سنوات لكن اختي يدنا ولات 50 دينار، دخلنا للوالد الله يرحمه، كلمتين جوز كرارس 200 باج سوس ني با اون بوبيل،
0: تكتبوها
1: ما تمشي تعوم انا متكبوها ما تمتين مره. هذا ما كان جوان، كان جوي، قلنا سي
0: وفا العقا،
1: جا 16 جوي كراس ب 300 باج،
0: نعاودو نكتب
1: مون كارتيني با اون بوبيل،
0: الحي متاعي ماهوش قمام،
1: هاي حتى لو كان سقوط قلنا سي
0: باش نمشيو للبحر،
1: جانا 400 لا نمشيو للبحر بعد ما نكملو نمشيو. ساعات 9 نتاع الليل وساعات وقتاش ما نقدرش نكمل. وقت بدينا في من 16 اوت لو 15 سبتمبر داير دخلت نقرا وصبحي كما واش 400 فوا ما تونيزيني با اون بوبيل، هذه هي تو ترخصه في مخي ما تتنحاش عش. ونتعارك انا حتى في الشارع تو مع الناس، نلقى واحد يرمي واحد في الطريق
0: كيفك حتىني نتكلم، ويزم كل واحد فينا يتكلم.
1: امبارح صارني في الكار جديد داخل واحد يتكيف، قلت له خويا
0: عليه
1: قالوا واش دخلوا كنت باش عمل اما روحك يتمنك عليا ولا كيف عنده الباك وحشاك تاع دخان كمل عمل لي كان روحه،
0: معناه يستفز
1: باش يجري مو فما كاميرا
0: فما
1: هذا يزمك تعلموا عليه وتخبروا عليه انا هوني شاهد.
0: عندنا التصرفات هذه للأسف كثيرة جدا، كثيرة جدا.
1: أنا تعاقبت حتى تعاقبنا 50 دينار راهو في
0: وقتها فلوس،
1: راهو فلوس. باش نحكي لك شوف العقاب اللي عطاهونا بطريقة غير مباشرة. ثم مرة ثانية هي حكاية وقت الكوفيد، عندي صاحبي عايش في هولندا، أمه مريضة ياسر، عنده بنته تحب ماتها ديفاس انكرويبل، قال لي بربي يعمل مزية عرضها في المطار، أنا وقتنا موجود في جربة راهو ما تعرف كان انت وبربي عرف. انا فعاد ناخذ تاكسي ونمشي، عرض مع صاحبي خليني ماشي، قلت ماشي مطار عند بين صاحبي قال لي تنوصل يا اللي ركبت معاه. يا سيدي هبطت كلبي طونطون جو سي كونطون جو سوي اجي با سافا جو فوا مامي فرحانه وهبط
0: بي
1: ركبت من ركبت من تاب ولا في الاول لا هيزيتي قالت لي جو كرويك ما بروندر تاكسي قلت انا نو سي تي كونطون قلت اوكي ما انا مونتي كانها مخها خدم. السيد من با نفسها عطش
0: باش يسكن كنا نسكن عاد
1: قاعده بس صغيره
0: شرب بالماء
1: ولوح يا اخوي ولوح
0: ولوحه من الشباك
1: يا استاذ ولوح قلت عليها الطفل عطيت عصا وضربته وبدات تعيط جو مونتي افيك سو سالو قالت له تفي مارش اريير تو رامس كو تو في طومبي اي جيرباني با اون كوبيك.
0: شفت الناس تعطينا في دروس
1: عمرها بلادنا خمس سنين ونص
0: خمس سنين ونص
1: اي نعم كبد هبلت وتبكي قالت لي جو مونت بلو افيك لوي تو مارست ان كاسي سينون تو مي في روتوني على ليروبور جو رونتر امستردام مانتنو. وليت نقرق بها خفت اني سداش حاجه طفل مانيش
0: باسي خمس سنين خمس شوف سنين ردت فعلها
1: على غير على بلاد
0: غير على البلاد ونحنا ونحنا مانيش غايرين عليه للاسف ما نغيروش عليه.
1: دونك علاش انا شعاري خديته معليش ليست قمامتي لكن وطني
0: وطني به هذايا ترسبات الصغر هذه الحاجات أيوه. اللي تقعد والانسان شخصيته تتبنى عليها في المرحله الابتدائيه مازلنا مع الوالد في المرحله الثانويه بدينا شنو تدخلوا منظمات جمعيات
1: لا فعلا اكيد وقت دخلنا برشا جمعيات منها انا بديت في سينما الهوات ومنستير كنا حتى في شبيبه المدرسيه وكان كنا نشاركوا في المسابقات لكن تعمل بين المعاهد والله كانت نقول لك متعرف انت وقتها كانت النوادي الثقافيه موجودين نوادي النادي المسرح كان موجود وقتها كان سي علي بنور زميلي وقتها كان معنا تفرد سنه انا ويكنز كان هو متنسك نادينا من وقته ملعب المسرح كان هو بالمسرح فما بالموسيقى نفس الشيء الله يرحمه كان سي حرز الله نفس كانوا ناس اللي فريمون عنده ليه هوايه
0: كانت ناس متطوعه والدولة موفرة إمكانيات وموفرة الأرضية والنوادي وكلام دجي لا حتى اللوكال يعني حتى الفضاء كي توفر مهم راهو
1: الفضاء هو انت شوف المعاهد كل كانت كونكور بين المعاهد كنا نتمسك ما بين رادس وتونس وتونس ومدين وبين قردان
0: كنا نتنافس ونحضروا مسرحيات باش نجيبوا بها نقاط باش نربحوا ونترشحوا وكانت حتى كل مجال المدرسية اللي نخدموا فيها كل حد يكتب مقال
1: الصغار عارفين برك عارفين كنا نستناو فيها وقتاش
0: كانت كنز نتاع معرفة بالنسبة لصغرنا وكانت توزع على الأوائل
1: الأوائل إيه خاطر شكون يقرأ
0: شكون يقرأها عارفين
1: تعرف أن ظروفنا وقتا مش كما توا متوفر كل شيء كانت حتى شرط لكن قبل كانت على حاجة احنا نتفكر في الصيف ما فماش نهارين ثلاثة أيام ما ناخذوا أن كادو ولا نكملوا كتاب نتفكر في السيزيام ديفر فير كان تعرف بيبليوتيك فير والبنات بيبليوتيك روز يلزمنا نقرأوه في ثلاثة أيام نجي للوالدة الله يرحمها تقول لي أي أحكي لي القصة عشان يعني أشتحكي
0: علاش تحكي هو على ذكر المطالعة ونحن في فما برشا تقريبا ينتظروا في النتائج وفي العام الدراسي عدينا مناظرات الدخول للعددية النموذجية كملنا امتحانات الدخول للمعاهد النموذجية فتقريبا في انتظار بعض النتائج نجم نقولوا انتهى العام الدراسي تقريبا وديما نقولوا نحب ولادنا يقراو صراحة أستاذ فتحي كنا نحب ولادنا يقراو ويحب ولادنا يطالعوا لكن كيفاش ولدي يقرأ ويشوف فيها شدة تليفون كيفاش الولي يكون قدوة لصغيره تنجمش تفرض علي حاجة أنت مكش تعمل فيها تنجمش تقنعني بحاجة قدش مهمة وأنت مكش فقدش مهم الرسالة توصل للأولياء
1: هك علاش أنا في القوافل الصحية بالخص إحنا صغار كنجيبون متعب بشي عملوا فحص على العيون فحص على الأسنان يحب الوقت احنا بالتعاون كنا قبل تعاون زمان كان المندوب السابق للثقافه كان معاوننا في المكتب المجوله نجيبوا نطالعوا الاولاد اللي يقعد قاعد لي سيدي كي نقول سيادتك يشد التليفون ما فماش تليفون تليفونات تنحاهم بالدخول
0: بالدخول
1: تقرا قصه واللي يقرا قصه عنده جايزه جايزه ليش لها معنى راهو
0: اي هو سي فتحي باهي اما اني راني مؤقت اني مش موجود معك ديما
1: لا فهمت
0: اني نعطيك الفكره نحكي على الاولياء اني نعطيك فكره باش انت تبني عليها اني ها نوريك الطريق الصحيح هاو كيفاش صغيرك يطالع ما يطالعوش بالاوام واليوم زاد في الحقيقه استاذ عندنا كنز كبير اسمه المكتبه العموميه راهو عندنا كتب مهوله جدا والتوى موجوده وحتى كان ولدك ما تحبوش موجود غادي راهو فما نظام الاعاره راهو 3000 فرنك اشتراك عام كامل مش انت تنجم تهز كتب وتجيب كتب ومش صحيح المكتبات العموميه فيها كتب قديمه راهي حتى القديم كنز راه اما فيها جديد الكل فيه موسوعات علمية.
1: أنا مدام موجود في جمعية المكتب المحلي المتقاعدين في المسير، أنا مرحبا بكم
0: يجوا قراوا بحذان،
1: يجوا قراوا عندنا تقريب 800 عنوان، يجوا قراوا
0: يجوا في الصيف. معناه تعلة
1: المفروض يجوا في الصيف نعطيكم الدبوسة ما بلاش
0: بلاش يجوا بحذان قراوا
1: بحذان الشباب. أنا شوف أختي البارح مش غذت كما غذت عم ناول وني كلاسي ديزيا مستير ديزيا في الباك
0: في الباك
1: شيء دو اخرى
0: كل عام نقول ان شاء الله المنسير باش ترجع للمراتب الاولى المستانسه بها للاسف
1: الدوزيام ترزيم نتعاركوا مع كل احتراماتي الشخصيه وكل شيء نتعاركوا شكون الاول
0: شكون الاول
1: تو ولينا ديزيا صراحه انا خاطر كنشوف انت زغريت وزغريت في الفرخ بالديس دي 5 دي 5 شكون تلقى دي 7 وبعد 250 واحد سيبوصوا من كلاسي ديزيا يدي ها ونقول وانا نعمل سي حتى باش نكلم زميلي سي حمد يتريم في سيانة مدينة بربي حللهم المكتبة انا عندكم خلي الناس جي تقل
0: اي خلي الناس جي تقل خلي الناس جي طالع
1: بلاكش بعيد عليهم المكتبة الاخرى بعيدا
0: ولو انه في حلة انيقة جميلة قديش صرفت عليها الدولة التونسية باش تكون باش تكون المكتبة العمومية راي مفخرة في المنستير صراحة. واليوم نقول علاش ولادنا ما همش غاتي
1: ميسالش كان بعيد عليك سيدي هاو ان شاء الله هاو نسهلوا لهم ما نقول نقربوا لهم يجوا مرحبا بكم خاطر
0: ديما نحبوا نحنا نحكيوا في سهريتنا نحبوا تتعدى برشا افكار للاوليه لانه نحنا مانيش نقريو في الناس اما نستفادوا من تجارب بعضنا نحب نسمع في فتحي ونستفاد بتجاربه خذوا افكار ربما يوما ما تعملوا بها الافكار هذه في علاقتكم باولادكم. وقتاش بدينا نفكروا في انه ما ننشطش فقط وما نكونش في جمعيه بل ناسس جمعيه والا كنت ديما تميل للجمعيه هكا تتماشى وميولات
1: في الثانوي كنا ديما نميل للثقافه كان قبل فما السينما سيني كلوب كنا مرتفعات وشريط اي شريط ثقافي وكنا نصير فيه مناقشه
0: معناها تتفرجوا وتناقشوا في الافلام
1: كانت قبل شكون قال يدير اساتذه نتاعنا الله يرحمه سي محمد صيادي فما اساتذه في التاريخ هذا سي محمد صيادي والله الله يرحمه سي الدبابي دخلنا في مخاخنا التاريخ عبر الافلام خلانا حتى احنا كي دخلت انا نخدم في الخطوط التونسيه في الاول اول بديت مشيت نشوف لي بيراميد تاع دي زنكا هو استاذنا سي الدبابي الله يرحمه هو اللي حافظنا فيه شوف كي خليك قبل تقعد انت في حياتك المينية كي تخرج اول حاجه تجي في مخك لقريت هذه ماذا بيا نشوفها
0: صحيح
1: نتاح في نفس الشيء كنا نقراو على اللوفر شنو اللوفر هذا وين نمشي نشوف
0: نمشي نشوفه
1: نمشي الصف اما نشوف توا انا ما ما ما اختي سامحني رباط السيده اللي حضاره هذيك خرج من ام ميلال اللي رباط فانا حاله توا
0: للاسف كي نحكيو على اثارنا زاده في بلادنا مشكل كبير ربي عطانا كنز عطانا منا كبيره ما نش قادرين نحافظوا عليها للاسف المشكل دوله صحيح مشكل امكانيات
1: يعني مش مشكل دوله
0: ومشكل عباد
1: يعني مش حتى قبل عليه
0: حتى الناس
1: كيفاش كنا نحافظوا على الاثار نتاعنا عمره ما كان لا ونحاولوا باش ندخلوا بلخص نستنى وقت الشيء جراتوي توبيني بينك فما حاجة
0: هو كل آخر كل آخر أحد
1: كل أول أحد من كل شهر
0: من كل شهر بلاش فنجم نستغلو
1: في
0: المناسبات الوطنية زادة يظهر لي تدخل بلاش سمحني صفاتي علاش متحفنا وأثارنا بلاش وكي نمشيو للخارج نشدو الصف باش ندخلو جوست باش يشوفوا من عرشني في فرنسا جون جاك روسو دارو مزار
1: صحيح
0: وقت ان احنا متحف الشابي في الناس تدخل ما نعرفش قديش بمعلوم رمز هذم كلهم مفكر كبار وكلهم معناها مثقفين وكلهم كتبوا وخلاو حاجات للانسانيه فما ناس تثمن جدا تثمن الموروث اللي عندها
1: هذه باش نحاولوا احنا نشوف احنا لحد شان عندنا ذكرى وفاه المؤرخ والليب اللي كان منتج في اذاعه المنسير هو سي خليفه الشاطر والله علاش انا نشوف في الداخل كما تحكي في البنان علماء هذين يسمون بهم المراكز الثقافيه نتاعهم بسميهم هاك علاش الا احنا الا احنا شنو مركز ثقافي ايش معناته مركز شنو ليسي ارسيس شنو ليسي علاش
0: عندنا مراجع كبيره عندنا اسماء كبيره
1: والله فما واحد انجيل نعرف تعرفت عليه هون
0: حاجه به انه النموذج يتسمى بعلم كبير
1: معناها هز جروب مشاو في اسرائيل في تل ابيب في ناس متعدين في ناس الرجاء عدم الحديث بالترجمه هو مش يسال شنو مطلوب الشارع ذيك باسم عالم اسرائيلي احترام الشخص هذاك يلزم تمشي بهدوء مش حاجه اخرى بهدوء يلزم تمشي شوف الناس
0: ولو انه ناس مع وين هي تاريخها وين هي حضارتها دوله تعاملت بوثيقه ولا شيء
1: قلت ولا شيء ولكن نعطيهم قيمه العلماء نتاعهم
0: صح
1: احنا كنا صغار بين قوسين نحكي لك كنا نضربوا ولاد اليهود يمشي البوه يقولوا مش اللي مضربني تعرفش يقولوا اقرا على روحك
0: ريت
1: اقرا على روحك واقراوا على ارواحهم
0: واضح الرسالة
1: سكر
0: الموضوع الرسالة واضحة. سي فتحي باش نحكيه على مبحث كبير صراحة الخدمة خدمة كبير فما مجهودات حتى حد من نجم ينكر انه البلديات قائمة بمجهود في حدود الامكان حتى حد ما ينكر اللي عنا في تونس كل برشا نقاط سوداء حتى في المدن السياحية هذه حقيقة وحتى حد ما ينكر انه نحن بلاد مستوى النظافة فيها متدني جدا
1: المسؤول هو المواطن
0: صراحة
1: هو المواطن شكون يخلي شكون القاضي مسق المواطن القاضي مسق المواطن كان جاي يحترمك الحاوية أنا موجودة ميرميش بجنبها أنا أعطيك حاجة أنا زوجتي وتبدأ عندي هالنشاطات هذه ما تبداش أنا تزبن وتمشي لتونس تقول لي وقف في الشانتين تاعك ونجي مرة هي روحت تهبط في الحوايج بنتي وقفت كهرباء مرسيدس وراها حلت المال يهبطوا في الكلاسيك في البنس بلاسيك قلت له مدام فاتيرور هاك البوبيلا غادي وهو قلت له مش راجل كل صباح راه في مسكين ينم في السكاير في البلاستيك في البحر قلت يسمع اذا في شاندي تاعك مازال ما وفاش هاوني ديميتور باش نرجع قلت له فوزافي 200 كونت فو رامسي سكو فوزافي طومبي طلعت لاله طبيبه وصورتها بنتي مشيت نحكي رجل قال لي لا حرام عليك مدام راهي بنت عايرك قلت تفرج
0: هي بالتأكيد ما عندهاش علاقة بمستوى ثقافي ولا علم صراحة
1: علاش تربيت التربية أنا قلت لك أنا تعقبت
0: صغير
1: شوف العقاب كيفاش كان
0: صحيح
1: التو المخ وعلاش نحب البيئة نحب البيئة قلت حتى سيد الوزير الأخير قلت له نحب البيئة لأني تعقبت رجعنا قلت له الردع كاو الحل ما عندناش حل آخر
0: عندناش حل غير الردع في الجمعية أميل للجمعيات البيئية
1: والله شوف أنا في جمعية صبغة عامة اللي هي جمعية نادي الأجيال فيها البيئة فيها الثقافة فيها الصحة
0: هل نعرفوا بها نادي الأجيال هي رابطة للمتقاعدين
1: لا. نادي الأجيال لا اللي نادي الأجيال في 85 كما قال لي الله يطول في أنفاس والمعتمد الأول السابق سي أحمد قلالة قال لنا الزعيم حبيب بورقيبة كان اسمه نادي تعارف فلما طلبوا بيه باش يدشنوا طلب يغيروا له العنوان مش رقاف لا نادي يكون الاجيال باش تعقب فيه الاجيال الكل مش تكون حزب قال المثقفين برك هذاك احنا جينا بعد في 2011 خلقنا جمعيه ذي وقت بموافقه السيد الوالي الله يذكر بالخير سي هشام فراتي طرحت عليه قلنا أول جمعية أعطانا وقت ترخيص كان ترخيص عطي سيد الوالي في مارس 20 مارس 2011 سميناها جمعية نادي الأجيال
0: هذه 2011
1: في وقت البداية متاعنا لكن كانت وقتها ما يعطيوناش حاجة أخرى إلا صبغة ثقافية شكونا وقتها متصلين على المحاضرات في مقر نادي الأجيال هذو المقر هذا اللي فيه توا المتقاعدين هو سي بي اس لكن زعيم
0: قديما
1: خذاه على عاتقه راهو بلاش فلوس سينابيس مش قادر تخلص عليه راهو
0: مجانا
1: الزعيم حبيب بورقيبه
0: فضاب المجان
1: بامر من الزعيم حبيب بورقيبه خاطر سماه نادي الاجيال علاش يتعاقبوا فيه الاجيال الكل
0: تخدموا محاضرات من اي نوع معناه
1: تو مثلا اول حاجه خديناها من عامنا والسنه هي اولا بدينا سنه ونشحت فيها بالبدا هي الثقافه الصحيه للمسنين
0: المهم
1: هذه بديناها وبدينا حتى مع زميلتك ما قصرتش مرة عملت لنا بلاتو سو بلاس عواطف الجوالي الله يذكرها بالخير عملت لنا استوديو زادي سو بلاس سيتي تون ريوسيت عملناها وقتها على الثقافة الغذائية عند المسنين بعد شهر رمضان حتى جيت وقت صحيح. احنا كل مره ناخذ موضوع ناخذ اختصاص، احنا كل جمعتين عندنا اختصاص. الاختصاص اللي كنا الاسبوع اللي فات لحد فات كنا على الكلى والمشكلة الكلى وكيفاش زاد حنا الاستاذ والدكتور عبد الحميد الشاوش يعطينا 5 دقائق صحيه ركز على الماء كيفاش المسن يلزم ويشرب على الاقل 3 لتر ماء في النهار، ويلزم مرافقين يلاحوا عليه يلزم يشربهم مش يشربهم في مربرك يتعاقب على عده مرات لكن يلزم. علاش؟ لان الكلى اذا ماشي يصير فيها
0: لا قدر الله، ان شاء الله ربي يحمي الجميع. استاذ وانت تحكي على مسنين ونحكي على متقاعدين، منش نحكي على
1: انا سميهم شباب فوق 60،
0: على فئه اخرى مختلفه تماما على المسنين اللي نعرفوهم اليوم. هذه اللي يظهر لي المتقاعدين كدفعه المثقفين ولا سيفا ولا طباء، هذوما جيل اللي تخرجوا بعد الاستقلال واللي يخدموا. نحكي على طاقم اخر، نحكي على نوعيه اخرى، مش باش نقولوا على الماء باش تشرب وخطر ويعرف، لانك تحكي مع طبيب مع استاذ جامعي تحكي معناها ما تبدلتش الطبقه نتاع.
1: سمحني استاذ الثقافه الصحيه نقصت.
0: نعم
1: بكل بكل صراحه نقول لك.
0: لا والفئه باش نحكيو على باش نحكيو على فئه اخرى تبدلتش شويه الفئه نتاع المتقاعدين يعني، ولا مستوى الثقافي راقي جدا. نحكيو على نخبه متقاعده لا
1: سين ديسيبسيون
0: للاسف.
1: للاسف
0: كنت نتصور
1: قلوا لان كانوا الطبقه الثقافيه اكثر متوفاو
0: الله يرحم،
1: وما خلاوش برشا ما يحبوش النوادي. انا فما طبقه عمر تريت يقول لهم يجاو للنادي ما يحبوش خاطر كيما قلنا صغار ما تحصلوش في الكلوب راه كي دور الشباب. انت تو
0: ما جربش عمل ثقافي،
1: تو دور الشباب فارغه ثقافه فارغه. قبل كنا وين نمشي وعندنا بقعه برك يدر شباب يدر ثقافه، تو ما عادش النوادي ولا
0: شفتي فتحي. ربما مش ربما تو تاكدت مع من خلال تجربتك انه اللي يمشي من الاول للنوادي حتى بعد ما يتقاعد يقعد يقعد ديما ولد النوادي ولد المجتمع المدني. حاجه ما تجيش شكاكه راه تتبنى حاجه نترباو عليها سلوك.
1: اما لكن قاعدين احنا تو تعرف قداش عندنا مشاركه في النادي تو 150 120 امراه و 30 راجل. النساء تبارك الله عليهم ولا بصراحه تامه عاملين زوج يوم نهار اثنين يعملوا موسيقى يجيبوا تيترين الموسيقى، عاملين كلوب دو شون سماوه، عاملين خلايا عملنا في النادي نهار الخميس رياضه. اما نهار الخميس رياضه في اخر وقت اما من الاول يتلموا مع بعضهم نعملوا رحله ونمشي وتقام يجيبوا كيك ويجيبوا الجاتو وكل واحد شنو نجيب. والله انا الحجم الحمد لله المستريه والله يحبوا بعض
0: الحمد لله. تتلم من جديد، يتلم الشمل من جديد.
1: برشا حوايج تو هكاك مثلا اذا نشحت احنا البرنامج هذا الورق راهو هما نسير قاعدين حاضرين واحنا حاجه اخرى نعملوها ونشكر الاطباء اللي جاونا ونشكر المدير العام والمستشار فاطمه بورقيبه اللي نحاولوا نقدموا مواعيد الناس اللي مواعيد نتاعهم كبيره كيما مثلا الكتراكت كيما حكايه
0: كيما 6 شهور ياسر 6 شهور ياسر وعامين ياسر.
1: انا تو نجري واحد عنده كتراكت باش يعمل عاد عنده عامين مسكين
0: عامين ياسر. باش نرجعوا باش نكملوا، مازلنا في جزء ثاني نحكي على رحلة كبيرة مع القوافل الصحية مع جولات أخرى، وديما نقول الناس المتطوعة هذه إن شاء الله يكون لي الشرف معناها الناس هذوما اللي يخرجوا ويتطوروا. الناس دي ما تخلصش، راهي ناس متطوعة بمالها بجهدها بوقتها وعلى حساب عائلتها، راهو ماهو ساهل بالمرة. تبقاو معنا مازلنا مكملين. فمش أغنية تحب تسمعها نعديوها سي فتح؟ أغنية هكا
1: من أغنية وطنية
0: من ذوقك، أغاني وطنية ولا أحلى من محبة البلاد ولا أحلى منها البلاد هذه، ما فقط راهي المحبة مش بالكلام، المحبة بالفعل. يزمك تبين أنك أنت تحب بلادك مش كلام. وكهو مازلنا مواصلين معكم مستمعينا جزء ثاني من قناديل الخير مع الأستاذ فتحي بسباس الناشط في المجتمع المدني والجمعياتي بامتياز.

0: بيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
1: 104.7
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم تودكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
3: تمام 11 في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. قررت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الاستئناف بتونس اليوم إقرار الأحكام الابتدائية السجنية في حق المتهمين في ملف وفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي، وذلك بسجن القياديين في حركة النهضة البحيري والونيسية مدة 4 أعوام، ووكيل عام متقاعد وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية مدة 2 عامين مع تأجيل التنفيذ. هذا ويذكر أن هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن مدة 4 سنوات في حق نور الدين البحيري و4 سنوات سجن في حق منظر الونيسية. قررت هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم إقرار الحكم الابتدائي في حق الإعلامي زياد الهاني، وذلك بسجنه مدة عام في القضية المتهم فيها طبقا للفصل 86 مجلة الاتصالات. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني مع إحالته على المجلس الجناحي إثر سماعه من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، لتقضي الدائرة الجناحية بسجنه سجنا أو بسنة سجنا في حقه، فاستأنف الحكم. أكدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أكدت عن مساندتها الثابتة واللا مشروطة لجميع ضحايا التعذيب دون تمييز، معبرة عن إدانتها الشديدة لجرائم التعذيب، وذلك في بيان أصدرته اليوم بمناسبة اليوم العالمية لمساندة ضحايا التعذيب الموافق اليوم 26 من جوان من كل سنة. عثرت السلطات الفرنسية هذا الأسبوع على 3 أطفال متوفين داخل سيارات في مؤشر مأساوي على أن موجة الحر القياسية التي تضرب أوروبا بدأت تحصد مزيدا من الضحايا، خاصة بين الفئات الأكثر هشاشة. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.

0: من جديد مرحبا بكم مستمعينا، تحيه لكم ومواصلين معكم قناديل الخير على موجة اذاعه المنستير. نرحب بالاستاذ فتحي بسباس، مازال موجود معنا. حكينا على طفوله صراحه كانت فيها البذره الاولى متاع الخير، طفوله تزرع فيها محبه للبلاد، تزرع فيها انه نظافه مسؤوليه ونظافه اخلاق، تعاقب اما العقاب هذاك خلى كون عقليه كبيره في النظافه. سي فتحي عالم القوافل، ونعرف جربت وكان لي الشرف اني زرت برشا جهات وتنقلت مع قوافل صحيه خيريه تضامنيه، فقديش هو محلاها كي تتنقل للناس وتخدم الناس، راهي هما يلاقيوك بفرحه كبيره وانت زادة ماشي بفرحه كبيره، اما راهي متعب جدا والله الكواليس والله الترتيب والإجراءات. صحيح تشوفوا الناس كلها فرحانة، ما راهي متعبة متعبة عملية التنسيق، فما بالك إنسان تقريبا في الشهر نسمع بيه سي فتحي كلمني يقول لي راني عندي قافلة في الجهة الفلانية، راني باش نمشي للجهة الفلانية. العمل على القوافل هذه سي فتحي علاش؟
1: باش نرجع لك للصغر متاعي.
0: للصغر
1: أنا والدي كان مدير مستشفيات، مرة بأمر من وزير هبطوا القفصة، قالوا رئيس غادي، وقتها كان توز تبع قفص، قالوا حبيب بورقيبه غادي يمشي يعمل لنا دوره في غادي، يدورش لي ديسبونسير. هبط من الوزاره عنده ليس دي ديسبونسير في ولايه قفص اللي كانت وقتها سيد بوزيد وقفص وتوز. مشى مع الوالي قالوا لهم باش نخرجوا باش نمشي، ما نحبش نذكر المدينه حتى ولات حاجه اخرى. قالوا باش نمشي، قالوا شي هزنا غادي يحب لنا لون دروفر نتاع حرس، مش كان في السبعينيات لون دروفر وبوت ويلزم
0: مش طرقات منظمه كيما توا.
1: قالوا انا عندي هذايا ديسبونسير لازم نشوفه. مشى وصل غادي ياك، هو وين العمده؟ وين العمده؟ جا العمده يجري يكتب سيد الوالي والمعتمد وكل خزرت شي قوي، يلقاو مدرسه يلقاو شعب. أخي مستوصف وين؟
0: وين المستوصف؟
1: وين يا عمدة؟ وين
0: المستوصف؟
1: يا شيخ وقت يقولوا له مش عمدة، يا شيخ وين عمدة؟ قالوا بالحق تحب تشوف المستوصف؟
0: ها؟
1: قالوا فنتكم معاك توا دقيق. خرج لهم واحد يلبس في التبديع
0: بيضة
1: من القهوة وفي يده بورد فارماسي.
0: تقوليش هذاك المستوصف؟
1: في الوزارة مقيدة مستوصف.
0: وهو مرتك. شخص واحد.
1: أما لكن فما حاجة نقولها، الناس كانت تاخذ قرارات. اي كان ضحك وقال تفسد دولي، قال سيد دولي انت لما برمو عليك انت وانا غدوه نبعث طبيب خاطر فما كان لي تشيك، نجيب دو تشيك يعرضوا على بعضهم هالخمسه مناطق اللي مشينا لهم كل يوم مشينا واحد، وتخلقت الطاوله وتخلقت في نهارتها الطاوله وجابوا الغاز وجابوا كل شيء وتعملوا، قال مش عارف شنو بهذه هذه مسؤول
0: مستوصف. كنت ناخذ كان مسؤول ياخذ قرار
1: ياخذ قرار
0: ويتنفذ القرار.
1: نعم.
0: مش نقعد استنى اوراق واجراءات
1: حاجه فيتال راه مش عاد
0: صحه نحكي
1: ناس باش تهبطوا يهبطوا. انا سمحني مشينا نقولها على غالب سيد المعتمده دخلت مشينا نتكلموا مشينا قفله صحيه عملناها في العثامنه في شاري دي بوس 7 كيلومتر على بني حسان سيد المعتمده ما قصرتش والله الله يذكرها بالخير، خذت قرار كانت المدير العام يفهم برونجمون دون ديني راه الناس تمشي على ساقيها. ابني حسان راهم سبونسير.
0: شفت برشا متاعب في البلاد هذه، برشا ناس تاعب الحق.
1: الوالي السابق مش هذا نقول له راه باش نمشيو للريف، قول لي ما عادش تقول لي كلمه ريف الساعه، يا سيدي الوالي راه عندنا ريف.
0: هذيك الحقيقه.
1: عندنا ريف راه مش نكذب عليك انا.
0: هذيك الحقيقه.
1: انا علاش نمشيو؟ باهي كرار هذيك قعدت في مخي يحكي هنا الوالد كيفاش هكا. قلت مالك نعمل خوف صحيح نمشي، وكان مناطق هذيا مناطق ذل كيما نقول واحد
0: مناطق البعيده اللي فيها حتى كان فيها مستوصف راه يخدم نهارين في الجمعه وتبي تشوف
1: الجوش حتى الاختصاصات الكل
0: اكيد
1: راهو الناس الكل مسكنات كيفاش تتعذب، فما شكون منعرفش عليها انا مراه مسكره ترى صيغتها بجيجيك يقعد ياليز على ولده ولا حاجه
0: مسهل مسهل
1: مسهل راهو ورقه تعقب.
0: انتم مسيتوا ملف حارق جدا في البلاد هذه كي تحكي عن الصحه، يعني ما تعبنا بالجمله رغم الكفاءات الكبيرة اللي عنا ورغم الحمد لله راهو عنا كلية طب من خيرة ما فما في العالم وعنا كفاءاتنا وعنا الأطباء متاعنا كيمشيو للخارج يشرفوا وينوروا البلاد هذية معناها واللي يمشي يعدي كونكور ينجح، يعني من خيرة ما فما. أما قطاعنا صراحة
1: أنا توا كنت تمشي السباح أنت تمشي الأورجانس ولا قلبك يوجعك
0: ونمشي للعيادات الخارجيه
1: صباح. هي عيادات خارجيه
0: عيادات خارجيه
1: في القاهره من 5 تاع الصباح.
0: وما معنى مواعيد
1: 5 تاع الصباح؟
0: ما معنى مواعيد 6 شهور والناس مريضه؟
1: هذا باهي 6 شهور هو
0: ضامنوا وانت شهرين ظهروا ضامنوا وانت شهرين كيفاش حالته باش تكون
1: تيفور تاع فافوريش تيفور عندهم بالعامين لوريل دو قلبوا عليه بثلاث سنين باش يقيس السماء
0: فك 3 سنين هكا الصغير هذاك شنو مصيره؟
1: والله تشوفهم بلي زاباري ولا يسخفك
0: سخفك الصغيرات
1: ولا تقولي باش نبدل الكيكه تاع عندي عام ونص تستنى
0: تستنى في موعدها في السبيطار.
1: احنا علاش بالقوافل الصحيه هذه الحقيقه فما الدكتور والدكتوره الله يطول في انفاسهم بارك الله فيهم
0: لا يذكرهم الناس الباه يذكر
1: سي جمال كوبا
0: غني عن التعريف
1: بعزيزي قالت لي انا اعطيني كل نهار ثلاثه عندها نهار ثلاثه برك تعمل فيزيت في العيادات الخارجيه اعطيني ثلاثه من الناس يجيوني باش نقيس لهم السمع باش تاخذوا
0: الحمد لله باش ينقص حتى الشارج
1: وهذا هو وتوا هو قاعدين نعملوا لهم دي ريكومونداسيون كل ثلاثه نحضروا كل ثلاثه كل شهر خيه ما تنجم زاده من تاع عندها نومبر دي باسيون زاده
0: لا وعندها التزامات زاده الفوق مع الناس الراقدين وعندهم عمليات وعندهم حتى الطبيب راه عنده ضغط كبير
1: هذيك جايد على وقتها راه هي كانت باش تخوهم خرج وقت العمل تاعها
0: صحيح
1: وديت برك عليها وعلاش انا نعرف ولدها زاده كان سيرفيون في لي زوبيتو اللي عنده تبارك الله اخوات ثلاثه اخوات طبه كيف هي
0: ما شاء الله
1: وهي زاده كانت تخرج معنا امنين عرفتها من القوافل الصحيه نتاع التوعيه كان نرى حد تعرف امراه تخرج نرى حد تخلي الاولاد مش ساهر انت ام وتعرف
0: نعرف نهار لحد بالذات لانه تعديها من الاثنين للسبت وهي تخدم وهما من الاثنين للسبت يقرا وفي الليل يمشيو
1: يحبوا يعيشوا مع امهم فواحد يقول لي ماما انا راه كان نرى حد راه جيب بنتك قلت لها
0: جيبها معاك ونحن نحكيو على القوافل الصحيه وخرجت في برشا قوافل صحيه راهي ما تنجح كان بالاطباء المتطوعين وبالفريم للمتطوعين صراحة.
1: والله زاد بالفيزافي مثلا احنا جربناه ونجحنا في المدارس الابتدائيه الحقيقه نقول
0: اكيد تعاون كبير
1: سيد
0: مع وزاره التربيه
1: الله يخلي كلهم موفرين كل شيء
0: صحيح.
1: الحقيقه
0: تعاون
1: مديرين
0: كبير
1: مديرين نفس الشيء ودير احسن فرق نقولها هي منزل النور كل عام نمشيو لها فيها مش شويه فيها 1200 تلميذ راه
0: مدرسه في حجم كليه
1: هي اقدم من مدارس الجمهوريه راه بالوقت فرنسا فيها مدارس فيها اقسام مبنيه من وقت فرنسا راه موجودين
0: علاش
1: نمشيو حاجه اخرى سامحني باش نقولها لك لان باش نظهروا المدرسه العموميه نخرجوا فيها سيف سيرفيس اللي هو فوز نعمان اللي تولد في المدرسه هذيك لان والده كان مدير مدرسه قرا غادي ورجع طبيب جايب 30 اختصاص معاه
0: يرجع لمدرسته
1: ها والمدرسه
0: هاي المدرسه العموميه ولاده راه
1: واش نجيبوا نختاروا من كل بلاد يمشيو لها المهندسين لرواس المراكز اللي كرديف تاع البلاد شوف المدرسه العموميه اش خرجت
0: صحيح حتى الصغيرات رام حتى الصغيرات ياخذوا فكره درس للصغيرات باش يقراو ومش صحيح انه باش يتخرج يقعد بطال مش صحيح راهو لازم تقعد الاستثمار في التعليم في بلادنا وهك شفت معناه بين بالكاشف ما تزهينا كان القرايه في تونس لا تقولي منتخب وطني لا تقولي صاحبه السعاده ولا يعطيهم الصحه امل باك فرح الناس تفرح كان بالتعليم تفرح كان بنتائج ابنائها هذه الحقيقه
1: الباك راهو بارير الحياه الانسان راهو حتى عقليا كي تغير الا بعد البكالوريا
0: صحيح ونحن نحكيو على نشاط جمعياتي نحكيه على في مراحل معينة خاصة الإنسان تجربته تكبر في الحياة والكل كي في مراحل معينة كي تغزر كيفاش تقيم التجربة اللي عملتها يعني ما نحبش نقول شنو اللي ربحت نحب نقول شنو المواقف اللي عشتها صراحة في مسيرة حافلة هكا مواقف كي تتذكرها وحدك تقول الحمد لله أني عشت الموقف هذاك في حياتي
1: هو نخذو في مسير مثلا الحل لقيناه مش فايده النبت مش باش نصح
0: وباش تتنسخ من غدو
1: خذينا قرار وانا نشكر الوزير اللي وفقنا عليه عملنا في نطاق الاول حديقه تشاركيه وبعد غيرناه الشط نتبناو شط من الشطوط خذينا شط زعيم حبيب بورقيبه في مستير
0: اش معناه تتبناوه
1: نتنهاو احنا به كل شيء تنظيفه يوميا
0: وضامن انت باش تلقى ناس اللي تنظف معاك سي فتحي
1: لا ما حشيش
0: تخدم واحد
1: تعرفش علاش خليونا نضيف يزي الحمد لله يقعد إيه؟ عام وقام وخرج سبب
0: اي لكن
1: انا راح نجبد براتو
0: اي من
1: حاشاك نجبد في الفحم
0: مال
1: في القشور
0: اي دلاع طو البطيخ
1: زرعينه ليه خلي حاويه ما جسميته
0: يردم بالرمل ويخليه
1: احنا ديما نقول عايش خويا ما تعاوناش وانا نقول له فما برشا خو ما تعاوناش بابي خليه بقى نظيف
0: اي لكن انا اذا كان ما كنتش ضامن اللي هو باش يخلي بلاصتو نظيف
1: كل شكون
0: باش يعاوني
1: انا من عام لعام الناس ولات تحشم شويه خاطر ترى كيف غزول تغزول وكل خاطر انا عندي صاحبي رضا يبدا من 5 نتاع الصباح
0: اي تحيه لي سي رضا مخلوف اي
1: وبعد انا نجي معاه ونكون نعاون هذوك زاده يخليوه كيف يراوه باش تحبوا نعم
0: اكيد الناس باش تحشم شويه
1: ما دام ما فماش رده لازم نحاولوا
0: تتمنى تقول انت كل شطنا القوة ماليه يتبنوه
1: ماذا بيه
0: هذاك الحل
1: وظن هذايا الوزاره ما شافيه سيد الوزير قبل الفكره هذيا انهم بداوا في برشا شطوط قاعدين عاملين المنوال هذا نبداو بداو مثلا في الوطن القبلي 4 أو 5 شطوط نظن في مهديه قريب لا قاعدين يتمشوا في المسجد هذا وهذاك الحل الوحيد راه ما فماش حل اخر يزينا سيبوا البلديه بربي وسيبوا لابال وسيبوا
0: حتى نتحملوا مسؤوليتنا خلينا نتحملوا مسؤوليتنا في نظافه بلادنا
1: يزونا يزي يرفعونا
0: نحن كنجمعوا نجمعوا ويهزوا هما صفات حكي ما قلت نحن وانت حاضر معنا نحن هذه قناديل الخير اخر حصه في الشبكه دي شتاء ربيع 2026 وقادمين على شبكه صيف باش نحكيوا عليها بارشة في النظافه اليوم الناس اللي يسمعوا فينا والناس اللي ان شاء الله تعدي اوقات باهيه وتحب تمشي للشطوط وتحب تتمتع قداش يلزمنا من بوق باش نصيحوا بالقوي باش نقولوا راهي بالحق المتعة على شواطئنا هي النظافة هي أني ندخل نقاش التنظيف
1: الإسلام نبدي على النظافة النظافة من إيمان هذه كنا أحنا نشد القواعد متاعنا زمان والتربية متاعنا أنا أشوف بتحب ننجح هذه يكون مسؤولية الولي
0: تربية من الأساس
1: باش يخرج ولده بالقفة ولا مرته وزوجته بياخذوا المترو ولا نخلوا الكام تاع المرسى يهبطوا من مدرسين من جهه اخرى وكل شيء بالقفة مرحبا بكم كل بربي لقيتوه خليه هيك عندك حاجه هون فرقوا لكم الساشيات عبي الساشي وخليه بعدك تو احنا نجيو نهزوا اكثر من هذا راهو شوف الحساسيات ما دام فماش ردع يلزم البديل والبديل سهل ياسر انت مشيت لاوروبا تعرف تو احنا رجعنا تو بربي تجي ريح ما زلنا كي نظفنا بحضور السيد الوالي نهار 11 لوخ الخميس 11 جوان نهار جمعك الريح اللي تنظف نيسا شيء كنشوف ولا الكل في الجر إلى متى تستشهد يا رسول الله
0: إلى متى
1: ها البديل فما بديل سهل أنت تذكر قبل ولا في الأوروبا تعرفها يعطيه لباكي كاذخ كاذخ كاذخ هذاك يحط فيه قضية كل
0: صحيح
1: نقول لك بالكاذخ الجزار كان عنده الكاذخ راه
0: تو ما عادش
1: تو ساشيات
0: كلها ساشيات
1: حاجه اخرى بالنسبه للدبابس بلاستيك انت في الاوروب كي تمشي لغران سيرفاس تلقى اباري تحط الدبوسه البلاستيك نتاعك من المال نتاعك تاخذ يا بون ولا تاخذ فلوس
0: اي
1: انا ما عندناش ماكينه هذه اي ما فيها باس
0: هكا عندنا ناس تلم احنا ناس يومين تلم في الدبابس ومصدر رزقها راه
1: كان مع البحر نتكلم على البحر انا شط نتكلم لان اختي احنا وقت تجي نو نتجو انا ونداء يا نداء انت برمشي مرده وانا نمشي لوين خاطر هذاك
0: كل باش يخرج كل شيء
1: يلزمنا كان انت تلموش هذاك باش يرجع
0: للبحر
1: يرجع نجينا نار واش ناكل حوت بالبلاستيك لان تعرف انت بحر المتوسط وانا داخل في المنتدى بحر المتوسط الدول العربيه المطله على البحر المتوسط احنا فيها توا 9 دول عملنا الدوره 19 في تونس ونجحت للاسف 5 دول برك لان الاخرين لازم فيزا ما نجمش نعملهم شيء بالنسبه للفلسطينيين واللبنانيين والسوريين احنا طلبوا منا باش نعاودوها لنجحت عملناها هذو مقاومه البلاستيك في البحر
0: باش تصير في تونس ان شاء الله حتى الدوره 20
1: باش يخرجوا هي فما تظاهره سمينا من طبرق في الحدود الليبية المصرية إلى تبرقة بالطاء تخمد بالطاء بعدين يقعدوا شهر يخرجوا نهار احنا قلنا لهم لوكانز خاطر لوكانز اكتوبر احنا عزيز علينا برشا باش يخرجوا لوكانز سبتمبر من طبرق على فيلو اللي هي الدرجة صديقة البيئة ويمشيوا ايكو برومنات اللي يمشيوا ويلموا باش واش يلموا اللي يلقاو سبقتهم مثلا ناخذوا لوكان تاع مسير قبل بنهارين احنا نلمو لكن هما كيف يجيو هما يهزوا يرفعوا هذوكم يزنوهم يعطيونا باش يعطيونا نوت مدينة ونصير كيفاش عطيو القرقنة كيفاش عطيو الجربة
0: باهي كيفاش نقولوا للمحبي المنسير لمتساكني المنسير والموعد هذا لازمنا نكونوا حاضرين فيه لأنه هذا مؤشر راهو باش يخدمنا غدوة في السياحة وباش يخدم عقلية النظافة
1: كيفاش نستعدوا ستاسيون دو تيليفزيون عملنا وجاتنا
0: أربع محطات تلفزيون
1: من حبش نسميهم للدعاية خد الزميلة مروقة قاتي معشقوها فما أربع منهم واحدة دولية راه وعملت على كوفرتور نتاعك فما دوش شان دي تلفزيون
0: ويكتبوا في المقالات فك المجلات السياحية وكل ذلك كل شيء تكتب والناس تتبع الناس تقرأ مش كيفنا غادي يتبرر رم يقرأ
1: وي يقرأ
0: ويتبع
1: فما باس جون هذه بشارات لح احنا مع الناس ما أنا حتى شط في المواصفات راه
0: للأسف الوقت يمر بسرعة نحب نستفيد أكثر من تجربتك خرجت البرة شفت العمل المدني البرة شفت التطوع البرة شفت الناس كيفاش تخدم البرة
1: التوعي إيش أقول لك التوعي عندهم في أذهانهم أنا كنت تشوف أنا مشيت لطوكيو توا 20 سنة كي دخلت المدرسة لأن القيدة اللي معانا أختها مريضة حابة تطلع عليها مشيت لها المدرسة دخلنا مدرسة نقاوة دفهم منظف هذا شيء هكا صغيرات التواليت ممكن ينظفوا في التواليت
0: ايه
1: عشي تسبت كماك
0: تعلموا نظاف
1: وك في شوارع طوكيو فما حتى حاوية تعرف شنو الحاوية الحاوية المرأة اللي ماشي انا مرة صارت فازة قدام سيد الوالي القديم انا هنا قدام داخلين الرباط نقد شكون شرب يغورت بفابل ورما
0: عنا الماء
1: انا حبيت نسبق نقا كوبل جابوني هبتم التاكسي حبيت نسبقهم باش نهزك الواحد خاطر نعرفهم لي جابوني
0: سبقوا هزوهم
1: سبقت قاتي سوري وهزتها حلت قاتي سامحني خاطر هزت قبلي كل زنك وحطتها حلت ساكة عندها ساشي اكحل وك حاجه اخرى فما مره جروب دو ديسبانيول في في في قصر الزعيم حبيب بورقيبه ما ادراك اللي قبل كيفاش كان كيفاش توا حال عليه جيت نكلم في القهوه قلت والله يخليك معاش بيعنا يا ربي في القهوه في القبلي راهو الريح اجي اشوف قولي ما تحبناش نخدموا على رواحنا اخت هبطنا اللوطة لمو لمو ما عبيش نهزوم اللي قبلي الجروب فيهم 15 فما 12 راجل وثلاثة نساء اكل جيدي لوز في نساء وين قال لي رجل نساء متاعنا وين ترى يا لالا فاش يعملوا يلموا في اللي قبلي وحلوا سيكانهم
0: حاجات والله ساعات تصير مواقف
1: فما قاضي واقف قال لي والله حشمت على روحي قال لي سمعتك شنو قال لك
0: المشكلة سي فتحي التونسي نظيف في داره را في ديارنا بكلنا نظاف را صحيح بالتفاوت
1: هذا ما نحبوش بلادنا منا
0: ما نعرفش وين المشكل
1: هذا كنا نحبوش بلادنا
0: هنا نظاف نحن في ديارنا وفي أولادنا
1: هذيك كما نقول ليست خوماتي لأنه وطني نزه لأني أنا نحب بلادي وهذا زرعوا فينا الكلام هذا جدودنا
0: صحيح تربينا عليه الشيء ذا اليوم والله مخجل أنك تشوف تصرفات من أولاد صغار
1: لا لأبات
0: وشباب
1: أنا مرة ما عندها الجمعة حتى رضا وافق عليها مرة واحد حشاك يغسل في سقيه بالماء جاء وعطاه الولد ولده ماشي أنا عجبني الولد ماشي البوبالة احنا عاملين دي بوبال قبل ما تجي البلدية فاش ماشي قال وين ماشي هذو من اللبسين الخضر فاش يخدموا ومتاع البلدية أرمي غادي مشيت قلت السلام عليكم قلت بابي خليش عمر ولدك قلت ولدك خير منك
0: والله يعطيك في المثل
1: قد ماشي عليه تقولوا لا قالوا توما فاش تعملوا
0: اني متطوع راني
1: ما نقولوش كنت متطوع نقول انت ترضى توا هكا والحاويه بحذاك ترضى قلت انت في دارك هكا تساعدك مش نكلموا بطريقه اخرى
0: خلاص صحيح
1: قلنا التطوع ما يفهموهاش زيد عنده هو لابسين هذو التطوع يخدم في البلديه ويخدم في فلوس يا ودي مرة عم ناول تشيلنا فراغة توا جايينا توا قمتوا توا قمتوا فلوسنا فما واحدة صليتي عركة قلت يسمع هذاك فلوسكم من التاكس نتاعنا راه هي حزر كان هي سبعة حاجة شنو طيب زوال ما تكنسنيش الطرف بيجي نقعد
0: لا يكون سلا
1: متجمش تعاركهم
0: متجمش رانا يا سيدتي رانا متطوعين رانا فقدت نفوتوها من نحن البلاد هذه دوزتنا في المحبة عالية برشا
1: دوسار متاع البيع تنظرنا أحسن حد باش نحيوهم قرروا زيد
0: مش يبالكم أعوان تابعين البلدية
1: خاطر واخذين أعوان ولا بحق أعوان أعلم تونس من أمريكا وكاوك
0: ومسير نظيفة إن شاء الله
1: وشابو متاعنا منصير بروبر ولا ما جبتوش توا حق
0: مسير نظيفة
1: هذاك وعندنا شعار عندنا جروب سميناه منصير بروبر
0: إن شاء الله يا ربي فصل سيف كنا نحافظوا معنا عن ظفاء متساكنين وحتى زوار نعرفوا اللي هي قبلة السياحة الداخلية لجانب لا ما يخوفوناش في الوسخ. أما نحن منا فينا صراحة نحن منا فينا
1: اللي وتوازمنا حملة كبيرة هو مقاومة البلاستيك. يا عايشكم بربي ما استرميوا البلاستيك واللي كوش في البحر يديكم ربي بربي بربي راهو الكحوت ياكل وراهو يا رسول الله كي تهزوا
0: غدوة الحوت باش تلقى في المارشي باش يرجع لك راهو بطريقة أخرى.
1: تعرف أن البحر المتوسط أوسخ بحر في العالم حمل البلاستيك ده بوسخ بلاستيك حتى 80 سنة. علاش تقول قلت لك منتدى شمس البحر هذا مقاومة البلاستيك البلاستيك في في في في
0: حوض المتوسط
1: اللي مقام البلاستيك لان البلاستيك راهو مخطر ياسر راهو يجينا نهار ناكل البلاستيك نهار الحوض بالبلاستيك.
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
1: احنا هذا باش نخدموا عليه توا
0: خدمة كبيرة باش تكون فما برامج
1: هي بديناها من نهار 14 اسبوعيا وكل ندخلوا البحر نجموا وان شاء الله احنا عملنا كي جانا فريق من مصر ومن ليبيا ومن الجزائر والمغرب نظفونا الميناء بتاعنا تعرفش خرجوا كراسي بلاستيك دي باتري راني حشمت على روحي.
0: هذا الكل في اعماق البحر في
1: مارينا اللي انظف مارينا في الجمهوريه. شوف ش خرجنا تو مره نبعتك الفيديو
0: للاسف
1: قناه مش لازم نذكرها نبعتك الفيديو شوف شنو خرجنا
0: للاسف معناها.
1: قال لي وكان جاء البحر الصافي شويه نخرجوا اكثر. قال لي ربي يرجعوا سنا يغوصوا مره اخرى مش خرجونا
0: ديتريزو عندنا نحن جمعيه ازرقنا الكبير زاد عامل مجهود كبير.
1: لا لا لا عندنا عندنا عندنا تاع الغوص
0: عندنا جماعه الغوص زاده
1: لا ومن ميناء راهو سيد مدير من ميناء تاع المنسيه يقوم في عمل راهو جبار تاع سيد مشغلته غتك البواخر شكون يعرف فيه الزبده هكا البواخر اللي يهزونا في الناس القوري هذوك هما راه قلت لهم انا جيت حتى العرس عملوا كاميرا
0: عملوا كاميرا
1: ولا
0: سهل برشا
1: رد رد رد رد شكون يمسخ راه المواطن يمسخ مسخ حتى واحد اخر
0: ان شاء الله مستير نظيفه. سي فتحي فماش حاجه تحب تعملهم صراحه نحكي اعمال تطوعيه كبيره والا راضي لحد الان
1: عملت تطوع من قريمه وهذه من عملها قلت حتى سلويد ماذا بيا مستير ترجع دوزيام. احنا توا فما اساتذه خرجوا في روتريت قاعدين في السيونس قاعدين تو باش ندخلوهم الجمعيه باش يقررونا ما خاطر ما فماش يتنح باش نعملوا دروس توعية في السبت واحد في نادي الأجيال الحالي.
0: تقول أنت ترجع المنسير لمرتبها الأولى في نتائج البكالوريا.
1: هذاك هو
0: التحدي تحدي كبير.
1: الثقافة والقراية.
0: الثقافة والقراية. هذاك المفتاح.
1: كما الولد يقول ولده أقرأ على روحك احنا لازم نكونوا نقرأ على روحك.
0: ولكن نحكيوا على القراية كما كنا راهي القراية استثمار في بلادنا. العائلة كل تقري ولادها ما فماشة فلوس مجهود صحة كله باش ولادنا ينجحوا ما تزهينا
1: انت اللي تشوف توا لا نجحوا الطبقة لا ناجحة توا كل شيء برا شوف منين ولادهم راهم باتهم ماهمش دي مليونير اقرا ويحب يقرا علاش قلت احنا توا نعمل في الدعاية المدرسة العمومية شوف اش خرجت يزينا تهز ولادك البريفي باهي هزيت البريفي تيت اللي هزيت بيه البريفي كان ساهمت باش تبني قسم انا راه احسن
0: هو المعادله هذه
1: سامحني نخص عليك التوا مغسمق والله لا فيها توعدات مدام
0: فما برشا نقاص
1: نقولها لك زائد نقولها لك المدرسه جنايح المستقبل السقف باش يتيح
0: نتمنى وان شاء الله
1: وزاره التربيه بقاو فيه دخلت السيده معتمده دخلوا قال لي عندي برنامج
0: لفت نظر للمؤسسين اما علبك نحكيوا على القطاع الخاص راهو كي نحكيوا على التعليم راهو القطاع الخاص هز حمل كبير ومنقص المسؤوليه على الدوله لانه تصور لو كان
1: بابي نقصونا الاجراءات
0: لا تصور لو كان اولاد البريفي هذوكم يرجعوا للمنظومه العموميه والله لا قادر دولتنا على استيعابه لانه الاعداد كبيره جدا الناس اللي قاعده تخدم والناس اللي قاعده تسترزق اما نمشيو زوز مع بعضنا عمومي وخاص زوز مع بعضنا للمصلحه كل مصلحه البلاد
1: لكن يلزم نعاونوا المدارس العموميه اما الاجراءات صعيبة شوي
0: أي الإجراءات صعيبة تراخيص لأنه هذيك حرمة الدولة التونسية حد ما عنده مزية باش يصرف على المدرسة لأنه هي حرمة الدولة التونسية وشفنا برشا فلوس تضخت باش مدارس تتحسن
1: والله.
0: أما نتصور بالمراحل هذيك كنا نعرفوا السيولة العمومية، كنا نعرفوا الميزانية بلادنا، أما جايين هذا كان مش اليوم غدوة بإذن الله. شكرا لك أستاذ فتحي بسباس، سعدنا حضورك الليلة معنا. إن شاء الله قنديل ديما ضاوي بالخير، وإن شاء الله مستير فرحانة
1: جزيك خير
0: إن شاء الله. الحمد لله.
1: لا لا أنت تعمل في أعمال بالله خيرية، ربي
0: الحمد لله
1: إن شاء الله يكون في حسناتك.
0: شكرا شكرا. كنا يجمعنا رابط واحد وقاسم واحد هو محبة البلاد هذه، والحمد لله إن شاء الله مسير منورة زاهية بإذن الله بأولادها وبالناس اللي تحبها، وكل شطو تونس وكل تونس الكل بإذن الله. إن شاء الله سيفكم على الكيف بإذن الله، وإن شاء الله نلتقيكم في عناوين قادمة جديدة، انتظرونا في شبكة صيفية حافلة بالمواعيد الجديدة. شكرا لكل زملائنا الأمن، وهذا اللقاء ليلتكم زينة، وإلى اللقاء.

0: تمام منتصف الليل في إذاعة المنستيرة. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. صدر بالنسخة الأخيرة للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 131 لسنة 26 و2000 مؤرخ في 26 من جوان 26 و2000 يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها وفيما يلي أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائية وفقا لما نص عليه فصل الأول من الأمر: فاتن أجويني قاضي إداري نائب أول للرئيس، وفاء بن عبد الصمد قاضي مالي نائبا ثاني للرئيس، نجلاء السافي ممثلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عضونا، معز الدريدي ممثلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية عضونا، وصحبي الزروق ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عضونا، وفراس بوجلبان ممثلا عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي عضونا، ونجيبة أزناتي ممثلة عن المكلف العام بنزاعات الدولة عضونا. وحسب الفصل الثاني من الأمر فقد تمت تسمية أحلام العكرمي مقررة للجنة الوطنية للصلح الجزائية. شرعت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب في النظر في مشروع القانون عدد 42 لسنة 26 و2000 والمتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2000 30 و2000، وذلك من خلال جلسة تمهيدية خصصت لتدارس المحاور المسائل ذات الصلة بمجال اختصاصها. أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي بمعية وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي بمقر الوزارة على لقاء جمع رؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدين بتونس خصصة لتقديم الترشحات التونسية لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات، وترشح فيصل البيولي لمنصب الأمين العام لهذه المنظمة وذلك في إطار حشد الدعم له. رفعت الحكومة الأمريكية لمدة 4 أشهر عددا من العقوبات الاقتصادية المفروضة على فنزويلا في مسعى منها لتسهيل عملية الإغاثة عقب الزلزالين المدمرين اللذين شاهدتهما البلاد. وبموجب ترخيص أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية فإن جميع التعاملات المتعلقة بجهود الإغاثة من الزلزال في فنزويلا مصرح بها حتى 23 من أكتوبر. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير ضاءها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنها